للحديث عن الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: ونبدأ جولتنا لهذا اليوم بمسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، والتي تزخر بسجل حافل من الإنجازات استمرت لعقود استطاع خلالها تعزيز مكانة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية ودفع عجلة التنمية فيها. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير.
1: في لحظة تاريخية تجسد ثقة القيادة والشعب، تم اختيار الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وليا للعهد ليبدأ سموه فصلا جديدا من العطاء الوطني، مستندا إلى سجل حافل يمتد لأكثر من 4 عقود من العمل الدبلوماسي والسياسي، رسم خلالها ملامح بارزة لمكانة الكويت إقليميا ودوليا، وأسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار. وتوجت هذه المسيرة بصدور أمر أميري في 2 يونيو الماضي بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. وألقى سمو ولي العهد حفظه الله كلمة في تلك المناسبة تعهد فيها بالعمل على خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
2: فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم حافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم، متفان بخدمة وطني، أمينا على مصالحه، محافظا على أمنه واستقراره، راعيا لقيمه وأصالته ووحدته، مجتهدا في رفعته وتقدمه، ملتزما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، متمسكا بثوابتنا الوطنية الراسخة.
1: وشهدت مسيرة السمو ولي العهد حفظه الله محطات بارزة وإنجازات راسخة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث بدأت رحلة سموه العملية عام 1978 في وزارة الخارجية، ومر بمحطات دبلوماسية مهمة قبل أن يترأس جهاز الأمن الوطني ويبدأ مشواره الوزاري في عام 2006. وفي وزارة الخارجية التي تولاها عام 2011 رسخ سموه مكانة الكويت كدولة سلام وحوار، وأثبت قدرة فريدة على إدارة الملفات الإقليمية والدولية بحنكة عالية. وفي عام 2019 عين رئيسا لمجلس الوزراء وقاد البلاد بحكمة خلال جائحة كورونا، حيث حققت الكويت نسبة عالمية مرتفعة في التطعيم وأطلقت أضخم عمليات إجلاء لمواطنيها. وخلال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وعندما استهدفت إيران وأذرعها في المنطقة دولة الكويت بالصواريخ والمسيرات في عدوان سافر على دولة جارة، أكدت مرارا أنها ليست طرفا في هذه الحرب. هنا برز الدور المحوري لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كصمام أمان للجبهة الداخلية، فضلا عن تفقد الجاهزية العسكرية. وقاد سموه حفظه الله سلسلة من الزيارات التفقدية الميدانية شملت مفاصل القوة في البلاد، ووقف سموه على أدق تفاصيل الجاهزية القتالية، مؤكدا أن حماية سماء الكويت وترابها خط أحمر، وموجها برفع كفاءة التنسيق لمواجهة أي تداعيات طارئة.

قد يفرضها التصعيد العسكري في المنطقة. وخلال مسيرته حاز سموه حفظه الله أوسمة رفيعة من قادة عرب وعالميين تقديرا لعطائه وجهوده، ليواصل اليوم مسيرة وطنية جديدة كعضد أمين لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وركيزة مهمة لنهضة الكويت الحديثة.

0: وحول الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. دكتور محمد، في البداية نود أن نعرف من وجهة نظرك، يعني ماذا تمثل الذكرى السنوية الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد صباح حفظه الله ولاية العهد، وما دلالات أيضا الوطنية برأيك التي تجسدها هذه المناسبة في مسيرة دولة الكويت؟
1: طبعا هي ذكرى يعني وطنيه مجيده، وهي مناسبه يعني عزيزه على كل الكويتيين الذين يعرفون سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد حفظه الله معرفه من خلال منصبه الوزاري، ومن خلال منصبه كسفير، ومن خلاله كانسان، ومن خلاله كمتحدث لبق في الارتجال وفي ثقافته العاليه عندما يقرا الخطابات، وبقدرته على اداره الازمات بصلابه مثلا في كورونا ودون ارتباك ودون تشتت. اذا الشعب الكويتي والتاريخ يعرف سمو ولي العهد، يعرف قدراته يعني، وكل شخص ايضا ينظر ايضا من زاويته. يعني عندما كان وزير للشؤون كانت ملفات اجتماعيه كالاعاقه وكالنقابات وكالتعاونيات كانت تحت يديه، عندما كان وزير للاعلام طبعا كان هو يعني مهندس الرساله الاعلاميه السياسيه الوطنيه في الداخل والخارج، وعندما كان وزيرا للخارجيه كثير من الملفات الدبلوماسيه التي كان في وقتها مثل الخلافات العربيه ومثل يعني التهديدات مثلا الاقليميه كان حاضرا، وكانت سياسة الكويت مؤثرة ونتجت عن تحركاته. يعني عندما كان وزيرا للخارجية أصبحت الكويت عضوا في مجلس الأمن، وأيضا يعني هذا ليس بغريب على الأمر، يعني هو ابن أخت حكام، وهو يعني رئيس وزراء متمرس ودبلوماسي متمرس، ويعني هو خريج جامعة الكويت يعني المؤسسة الجامعية والتعليمية في الكويت، وإضافة إلى أنه تعلم في الخارج في مجلس الأمن وفي السفارات، ولذلك واكتسب يعني من ثقافة الكويت الأصيلة ومن بيت الحكم ليس فقط كعضو من الأسرة الحاكمة، وإنما أيضا كابن أخت حكام، وأيضا من خلال يعني صداقاتها الواسعة، عند شبكات واسعة. يعني عندما كان رئيس الوزراء كان يستمع للمطالب الشعبية وكان منفتح على كل الاتجاهات. إذا يعني هو يعني كان اختيار حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه اختيارا مبنيا على عدة عوامل، من ضمنها هذا ما تكلمنا فيه. يعني
0: نعم، طيب كيف برأيك أسهمت خبرات سموه حفظ الله السياسية والإدارية بكل ما تفضلت بذكره الآن في تعزيز مكانة دولة الكويت على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي؟
1: يعني مثلا الكويت أخذت موقع دبلوماسي محايد حيادا إيجابيا وليس حيادا سلبيا، استمرت على مدرسة يعني عميد الدبلوماسية رحمه الله أمير البلاد السابق الأسبق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله. يعني كانت الكويت في وقت دبلوماسية الشيخ صباح الخالد كانت دبلوماسية نشطة، دبلوماسية إيجابية، دبلوماسية وساطة، دبلوماسية مفاوضات، تفاعل مع القضايا العالمية التي لا خلاف عليها، دائما تناصر قضايا الإنسان، دائما تناصر القضايا العربية والإسلامية، دائما هي دبلوماسية شفافة ليست دبلوماسية أيديولوجية ودبلوماسية مصلحية، هي قائمة يعني دائما على الدبلوماسية الكويتية.

0: بيتية كما كانت منذ تأسيسها. أيضا لما أصبحت الكويت عضو في مجلس الأمن كانت بفضل يعني جهود وطبعا توجيهات سمو الأمير الراحل الشيخ صباح، وكذلك أيضا بقدرة الشيخ صباح الخالد على إدارة الملفات وعلى ترجمة التوجيهات السديدة. يعني دائما يعني الآراء والشعارات أو الخطط دائما تحتاج إلى منفذين فاعلين وعلى قدرة عالية ومستوى عالي من التنفيذ. فكان الشيخ صباح الخالد وفريقه الذي استطاع أن يؤسس فريقه في إدارة الجلسات في مجلس الأمن فيما بعد، ثم إن سياسة أو دبلوماسية الشيخ صباح الخالد يعني انعكست عليه عندما أصبح رئيسا للوزراء.
1: نعم.
0: فكانت إدارته للأزمات عندما أتت جائحة كورونا والكوفيد كانت الكويت سباقة وكانت متقدمة على جميع دول العالم من خلال خبرة الشيخ صباح الخالد التي مر فيها في المناصب الوزارية، ومن خلال ما كان سفير وتعلم من التجارب الأخرى وجعل تجربته أيضا نموذجا للنماذج الأخرى أو للدول الأخرى.
1: نعم. طيب استكمالا لهذه النقطة دكتور محمد، يعني نتحدث عن المستوى المحلي الآن، يعني كيف انعكست برأيك رؤية سموه على دعم مسيرة التنمية والتحديث أيضا في دولة الكويت؟
0: يعني هو يعني دائما كثير من الإنجازات في مسيرة الشيخ صباح الخالد، ولكن أهمها يعني هو التحويل الفعلي للحكومة إلى الحكومة الإلكترونية، يعني من خلال تطبيق سهل ومن خلال تفاعل كل الوزارات وشبكها بهذا التطبيق.
1: نعم.
0: وقدم يعني برزنتيشن وجمع الوزراء فيه وأعلن عنه وبدأ يتكلم عنه بارتجال أمام العالم، يعني حتى ليس فقط على المشهد المحلي.
1: نعم.
0: ويعني حتى أصبح تطبيق سهل من النماذج المشرقة للعقلية الكويتية والإبداعات الكويتية في العمل الإداري والمؤسسي، وسهل واسمه يعني سهل على الكل. يعني فكان يعني يرتبط السهل في سمو ولي العهد ويرتبط أيضا قوة الصلابة وإدارة الأزمات والحنكة من خلال جائحة كورونا، وأيضا التحديث على المستوى القطاعات المختلفة، لأن عندما كان رئيس الوزراء هو كثير من الجهات تغيرت في لوائحها وتغيرت في نظمها، ويعني عالج الكثير من بعض الأخطاء وبدأ.
1: نعم.
0: يعني له يعني بصمات ما زالت يعني إلى اليوم واضحة في مسيرته، وطبعا هي أبرزها يعني اللي هي الدبلوماسية اللي هي دخول الكويت في مجلس الأمن.
1: نعم.
0: ولكن أيضا عندما يكون قريب من كل الاتجاهات السياسية والمطالب الشعبية والآراء ويكون يعني على مسافة واحدة من الجميع، وهذا يعني أمر كان، وكان حتى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء كان ديوان مفتوح لمطالب المواطنين ومواعيد مفتوحة، يعني كانت إلى أن طبعا جاءت كورونا طبعا. فكانت يعني هذه التجربة ما زال كل الكويتيون يذكرونها بالخير يعني.

0: مستمعينا الكرام، ابقوا معنا لاستكمال هذه الجولة بعد أذان الفجر بمشيئة الله.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم من جديد. تولى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رئاسة مجلس الوزراء في مرحلة استثنائية من تاريخ الكويت، ليقود البلاد بحكمة واقتدار في مواجهة تحديات غير مسبوقة أبرزها جائحة كورونا، إلى جانب دفعه لعملية التحول الرقمي من خلال إطلاق تطبيق سهل. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني لمزيد من التفاصيل. دكتور غانم، طبعا سنستمر بالحديث عن فترة تولي سمو ولي العهد حفظه الله لفترة رئاسة مجلس الوزراء. كيف نجح من وجهة نظرك سموه في قيادة العمل الحكومي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وأيضا حماية مختلف القطاعات؟
2: بلا شك شهدت مسيرة سموه محطات بارزة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل في دولة الكويت وخوض العديد من التحديات، أهمها مواجهة أزمة كورونا، وهذه من أصعب المراحل التي مرت على العالم، والكويت بفضل الله وبفضل الجهود الكبيرة يعني تجاوزت هذه الفترة الصعبة. و كان هناك دور بارز لسمو ولي العهد عندما كان رئيسا للحكومة آنذاك، وكان يتابع هذه التحديات الكبرى على المستوى الصحي، على المستوى التعليمي، على المستوى الاجتماعي. كانت له بصمات واضحة حتى في مسألة يعني التحول نحو الخدمات الإلكترونية. هو الرجل الذي قاد هذه المرحلة، مرحلة التحول الكبير، وكان سموه مؤمنا آنذاك أن يتم رسم ملامح إلكترونية جديدة لدولة الكويت، وأن تكون الكويت يعني تتمتع بمنصات إلكترونية. وبفضل هذه النظرة الثاقبة لسموه قدمت الكويت هذه الخدمات الكبيرة التي نتمتع بها الآن من خلال إنجاز المعاملات عبر هواتفنا النقالة، وأيضا كل فترة تكون هناك خدمات جديدة. هذه لم تكن لولا يعني النظرة الثاقبة لسموه ولي العهد عندما كان رئيسا للحكومة. لسموه بصمات كبيرة أيضا على المستوى الخارجي والداخلي، أيضا في الأزمة التي نعيشها والحرب يعني الدائرة في المنطقة، وخلال العدوان الإيراني على الكويت كانت زياراته للقطاعات العسكرية والمدنية، والتواجد الميداني لسموه كان له بلسم الراحة للمواطنين. ولا ننسى كلمته الشهيرة

0: الأخيرة عندما قال للجميع ارتاحوا واطمئنوا ونحن اللي راح نكون متصدين لمثل هذه الأمور. والصورة عندما سمو ولي العهد يؤم المصلين خلال زيارة المواقع
1: نعم صحيح.
0: العسكرية وزياراته الكبيرة، هذه كانت لها الأثر الكبير على نفوسنا وساهمت في تعزيز الصمود بوجه هذا العدوان الآثم، وساهمت في تشجيع أيضا القطاعات العسكرية والمدنية في العمل. وكان يعني صراحة رجل مخلص، رجل يحمل هذه المعاني الوطنية، وفي ظل هذه الظروف دائما يعني يظهر لنا سمو ولي العهد
1: طيب
0: الشيخ
1: دكتور
0: صباح الخير.
1: غانم، عفوا للمقاطعة، لكن يعني من وجهة نظرك ما أبرز الإنجازات والمبادرات التي شهدتها دولة الكويت خلال فترة رئاسة سموه لمجلس الوزراء؟
0: بلا شك يعني المحطات التي قادها سمو ولي العهد عندما كان رئيسا للحكومة، وقبل ذلك كان وزيرا للخارجية، وقبل
1: نعم
0: وزيرا للشؤون ووزير الإعلام، كانت محطات بارزة في كل محطة يقدم هذا الرجل يعني بصمته في التعامل مع التحديات والمساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز أيضا كل المحطات التاريخية لسمو. يعني نظرة استراتيجية في مفاصل الدولة، ينحاز دائما للعناصر الوطنية، ولديه نظرة ثاقبة ومكانة كبيرة دبلوماسية، وكما يتميز أنه رجل مفوه يعني يعبر بصدق عن كل التطلعات الكويتية، يعني رجل استثنائي في حقيقة الأمر. مسيرته حافلة بالعطاء
1: نعم
0: والإنجازات في دعم هذه النهضة، وأيضا في ترسيخ مكانة دولة الكويت في كافة الجوانب، سواء الجوانب الإعلامية، الجوانب قيادة الدولة، وأيضا هو العضيد والمخلص لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أمير دولة الكويت، وهو الخيار الأفضل الذي أشاع المحبة والسعادة عندما اختاره ليقود هذه المرحلة ويكون عضيدا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في هذه المرحلة،
1: مهم.
0: ويتجسد بهذه المعاني الوطنية. بكل تأكيد الشيخ صباح الخالد يتميز بالتفاني، بالوفاء، بالمحبة، له جهود، له يعني محبة خاصة في نفوس الكويتيين.
1: طيب من وجهة نظرك أيضا دكتور، يعني كيف أسهمت القرارات والإصلاحات التي قادها سموه حفظه الله في تعزيز العمل المؤسسي وأيضا تطوير الجهاز الحكومي؟
0: بكل تأكيد يعني سمو ولي العهد يعني قاد عدة مناصب وزارية، وكل مرحلة من هذه المراحل تشهد يعني قفزات وتشهد محطات منيرة في هذه المؤسسة، ودائما كرجل يترك أثر طيب في كل مكان يعني يمر عليه. ومسيرته خلال العقدين السابقين مسيرة خالدة، مسيرة تتجسد بالعمل في الدعم النهضة، في الانحياز للكويت، ولا شك أن حتى في التمثيل الدبلوماسي الخارجي. ولا ننسى عندما تحدث أمام منبر الأمم المتحدة كان يعني وجه الكويت المشرق، ويساهم بكل تأكيد في دعم الجهود سواء الأمنية والإعلامية، ويساعد في رؤيته الثاقبة في تعزيز هذه العجلة، عجلة التنمية. فكان هو العهد الموثوق لهذه المرحلة، وبلا شك سمو ولي العهد يتمتع بعلاقات متميزة خارجية وداخلية، وأيضا هو متفاني بشكل كبير بخدمة الوطن
1: نعم
0: والحفاظ على المصالح والحفاظ على الاستقرار والقيم الكويتية وأصالتها، ومجتهد في عمله، ودائما يقدم الشيء المتميز، الشيء الذي يعني يضيف للدولة. ودائما يعني هو يتميز أيضا سموه بالدبلوماسية العالية،
1: نعم
0: في لكونه خريج يعني هذه المدرسة، مدرسة وزارة الخارجية، مدرسة صباح الأحمد، لذلك تجد هذه المزايا يعني المضيئة في سموه تبرز في كل مساهماته الداخلية والخارجية، وهو
1: نعم
0: العضد
1: مهم.
0: الحقيقي والمساهم لسمو الأمير، ودائما هو يدعم هذه النهضة في وطننا الحبيب.
1: مهم. ما أبرز المحطات التي شكلت المسيرة الدبلوماسية لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وكيف أسهم سموه في ترسيخ نهج دولة

0: دولة الكويت القائم على الاعتدال والحوار والتعاون.
1: بلا شك كان ولا زال سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد صوت الكويت المفوه القادر على إيصال الرسالة الكويتية بوضوح ودبلوماسية وقوة. ونستذكر كلمة الكويت في الأمم المتحدة في 2025 عندما تحدث سموه بكل طلاقة وبكل تمكن وبكل يعني دبلوماسية، وأوصل الرسالة الكويتية أمام هذه الدورة التي تحضرها العديد من الدول، تضمنت يعني مضامين مهمة في يعني كاس رؤية دولة الكويت وضرورة مسألة إصلاح مجلس الأمن، وكانت الرسالة تحمل العدالة والشفافية والمصداقية. وسجل أيضا خلال هذه يعني مشاركة سمو ولي العهد إلى جانب يعني إلقاء هذه الكلمة، التقى أكثر من 50 يعني ممثلا من الدول في 9 أيام، وهذا يعكس الحرص الشديد لسمو ولي العهد حفظه الله لاستثمار هذه الزيارات والانفتاح على المجتمع الدولي ونشاط سموه المتنوع من خلال المشاركة في الفعاليات المختلفة وحضور يعني.
0: طيب ما أبرز الملفات والقضايا دكتور التي كان لسموه دور بارز في متابعتها خلال مسيرته الدبلوماسية؟
1: أولى سمو ولي العهد اهتمام خاص بالاقتصاد، وهو كان في قلب اهتمامات سموه من خلال الالتقاء مع الشركات الكبرى، المجامع الاقتصادية، خلال أيضا حتى متابعة الملفات الاقتصادية في مسألة القطاع النفطي، في مسألة الشركات الكبرى. سموه دائما يحرص على الالتقاء بتلك الشركات حتى تساهم في تعزيز الاقتصاد الكويتي، وأن هذا الاقتصاد هو يعني عصب الحياة للكويت، وهذه اللقاءات المهمة تعكس رؤية الكويت ويعني استقطاب الاستثمارات العالمية. وهذه المتابعة من هذا الرجل بلا شك تبني لك الاستراتيجية التي تعكس مكانة الكويت على الساحة الدولية. لذلك أهم ما يشغل سمو ولي العهد هي الملفات الاقتصادية وتعزيز المسارات التنموية لدولة الكويت.
0: نعم، طيب يعني أيضا برأيك كيف أسهمت هذه الخبرة الدبلوماسية الثرية والمحطات التي جمعها سموه حفظه الله والتي يتمتع بها سمو ولي العهد حفظه الله في تعزيز مكانة دولة الكويت وأيضا صون مصالح الوطنية وترسيخ حضورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة؟ كيف أسهمت هذه الخبرة؟
1: بلا شك يعني اللي سموه يعني مخزون زاخر من العمل الدبلوماسي الخارجي في وزارة الخارجية وأيضا خارج دولة الكويت. أكسب هذا الرجل منظومة اقتصادية مهمة وتجارب عززت هذا الحضور الكبير في عدة مناسبات. لذلك تجد أن هذه الدبلوماسية التي تتجسد في الحياة العملية لسمو ولي العهد وتساهم في إبراز المساهمات الكويتية، والحضور يعني الكبير بلا شك يشكل يعني محطة مهمة. لذلك هذه المنطلقات الدبلوماسية، وأيضا السمات الشخصية لسمو ولي العهد من الحكمة، رجل قليل الكلام كثير الأفعال، يعني يرتسم فيه الاتزان والعطاء والمحبة والإخلاص. لذلك هذه الصفات الشخصية إلى جانب العمل الدبلوماسي والخبرة الكبيرة، وأيضا يعني حتى العمل الذي بدأه بعد تخرجه من الجامعة في 1977 وانخراطه مباشرة في وزارة الخارجية، بلا شك أكسبه خبرة كبيرة في العمل وعزز هذه المنظومة الاقتصادية والدبلوماسية الكبيرة. اليوم الاقتصاد ويعني السياسة مرتبطان بشكل كبير، لا تستطيع أن تنفصل الدبلوماسية عن الاقتصاد ولا الاقتصاد ينفصل عن الدبلوماسية. لذلك هذه المسيرة وهذه السمات المتكاملة لسموه، وأيضا وأهم شيء النقطة أنه خيار سمو الأمير واختاره كعضيد وكأخ في قيادة هذه المرحلة المهمة في حياة وفي تاريخ دولة الكويت، وأيضا محبة الكويتيين لسمو ولي العهد، وانعكست أيضا عندما نودي كولي عهد شاهدنا هذه المحبة الكبيرة وهذا الاحترام.

0: داخل أو خارج دولة الكويت.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في كل زمان كان الإنسان يبحث عن شيء واحد، ليس المال فقط ولا الشهرة فقط ولا القوة فقط، بل الراحة، تلك الطمأنينة الداخلية التي تجعل الإنسان ينام وقلبه هادئ. لكن المفارقة المؤلمة أن العالم كلما ازداد رفاهية ازداد قلقا، وكلما كثرت المغريات قل الرضا، حتى أصبح الإنسان ينظر إلى ما في يده فلا يرى، وينظر إلى ما في أيدي الناس فيشعر بالنقصان. يقول الكاتب إن الإنسان المعاصر أصبح يعيش حياة الآخرين أكثر من حياته، يفتح هاتفه فيرى بيوتا أفخم، سفرا أجمل، نجاحات مبهرة، فيبدأ بمقارنة نفسه بالآخرين. هنا تبدأ سرقة الرضا، لأن المقارنة لا نهاية لها، سيظل هناك من هو أغنى ومن هو أشهر ومن هو أقوى ومن يبدو أسعد. والإنسان الذي يبني سعادته على ما يملك الناس سيبقى فقير القلب حتى لو ملك الدنيا. تأمل كيف أصبح البعض لا يستمتع بطعامه لأنه رأى ما هو أفخم، ولا يرضى ببيته لأنه رأى ما هو أكبر، ولا يستمتع بحياته لأنه يرى حياة الآخرين أجمل. والحقيقة أن كل إنسان يخفي وجعه، فكثير من الصور المبتسمة خلفها قلوب متعبة، وكثير من الحياة التي تبدو مثالية تحمل من الألم ما لا يراه أحد. لذلك كان الرضا نعمة عظيمة، لأنه يحرر الإنسان من سجن المقارنة، حيث نكتشف أن البركة لا تسكن القلوب الجشعة. الوراقون.

الورقون. القناعة ليست استسلام. هناك من يفهم القناعة خطأ، يظن أنها تعني ألا تحلم أو ألا تطمح أو ألا تسعى، لكن الكتاب يوضح فكرة جميلة. يمكن للإنسان أن يطمح دون أن يكون جشعا، ويمكن أن يسعى وقلبه مطمئن. فالقناعة ليست توقف عن الحياة، بل هي ألا تربط قيمتك بما تملك. وهنا يأتي الجمال، لأن الإنسان حين يشعر أن قيمته عند الله يتحرر من جوع الإثبات، لا يعود مضطرا أن يبهر أحد ولا أن ينافس الجميع ولا أن يعيش لأجل نظرات الناس. الرضا والبركة. إن أعظم أثر للرضا أنه يجعل الإنسان

الإنسان يرى النعم التي كان يتجاهلها: الصحة، الأمان، الأهل، القدرة على المشي، القدرة على النوم بهدوء، أشياء يعيشها الإنسان كل يوم ولا يشعر بعظمتها إلى حين يفقدها. لذلك كان الشكر بابا من أبواب البركة، لأن القلب الشاكر يرى الجمال حتى في الأشياء البسيطة. تأمل معي هذا المشهد: رجل يعود آخر النهار إلى بيته، بيت بسيط، لا فخامة فيه ولا مظاهر مبهرة، لكنه يسمع صوت أبنائه يركضون نحوه، ويرى وجه أمه، ويجلس على سفرة دافئة، فيشعر أنه يملك الدنيا. وفي مكان آخر قد يجلس إنسان في قصر واسع لكنه يأكل وحده، فيشعر بالفراغ، لأن البركة ليست في كثرة ما تملك، بل في الإحساس بالنعمة، حيث نتعلم أن أغنى الناس قد لا يملكون أكثر الأشياء، بل أكثر القلوب رضا. حين يرضى الإنسان لا يعني أنه لن يحزن أو لن يتعب أو لن يواجه الحياة، لكنه يعيش وفي داخله يقين أن الله يعلم وأن الله يرى وأن ما كتب له سيأتي. وهنا تهدأ الروح، لأن أكثر ما يتعب الإنسان ليس قلة ما يملك، بل خوفه المستمر من أن يفقد. في نهاية هذه الحلقة، ربما نفهم أن الرضا ليس ضعفا بل قوة داخلية نادرة، وأن الإنسان الذي يعرف كيف يشكر يعرف كيف يعيش. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة نتحدث فيها لماذا تفسد الذنوب البركة، وكيف يشعر الإنسان أحيانا أن الحياة ضاقت عليه دون سبب واضح.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب

0: نتعرف أكثر عن هذا الموضوع
1: والحوارات.
2: حي الله أبو ريان.
0: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
1: والموسيقى. والفنون.
3: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
4: شنو
3: ابي فنشي؟ انا
4: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
3: لا لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
5: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
3: والله ما في قلب رحمه.
1: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

0: يقول علماء النفس بأن الأشخاص الذين يقومون بأعمال هدفها رعاية الآخرين وتقديم الخدمات لهم سواء صحية أو اجتماعية أو نفسية، يستنزفون كثيرا من عواطفهم ومشاعرهم تجاه أولئك الناس، رغم أن بعضهم قد يكونوا تدربوا على مثل تلك الأوضاع، كالذين يعملون في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والإسعاف والإنقاذ والعناية التلطيفية، بحيث يحاولون التعاطف وليس العطف والدخول في مراحل متقدمة من التأثر العاطفي. اليوم علماء النفس وآخرون، وفي ظل حالة الطوارئ التي يعيشها العالم بين حين وآخر، يشعرون بالقلق على الأشخاص القائمين على رعاية الناس صحيا واجتماعيا، خاصة الممارسين الصحيين ومقدمي الرعاية، لتعرضهم لخطر الإصابة بإرهاق التعب والتعاطف والرحمة، ومن ثم تعرضهم لاضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والإرهاق الجسدي والعاطفي، وهو يعتبر خطر مهني قد يشكل عبئا على تقديم الرعاية الصحية والمستقبل المهني والاجتماعي والاقتصادي للممارسين. تم وصف هذه الحالة من التعاطف بأنها تعاطف زائد من التعاطف، تصاحبها أعراض القلق والأفكار الوسواسية والأفكار السلبية الاقتحامية الأخرى والإحباط وأعراض أخرى نفسية وعضوية. اليوم طور علماء النفس عديدا من التداخلات النفسية والسلوكية للتعامل مع ذلك الإرهاق، منها ما يسمى الرعاية الذاتية أو العلاج الذاتي.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها.

0: رب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: الرعاية الذاتية أو العلاج الذاتي هو أن يطور ويلتزم الشخص المعرض لمثل ذلك الإرهاق بجدول من الروتين اليومي يتضمن أخذ وقت من النوم الكافي والتغذية الصحية والنشاط البدني والاسترخاء والتواصل الاجتماعي. يجب أن يشمل الجدول أيضاً 5 دقائق لإجراء فحص ذاتي كل صباح لتقييم التوتر في الجسم والمخاوف المسيطرة، على ألا تتم مراجعة تلك الأفكار قبل النوم بنصف ساعة. وينوه علماء النفس إلى أنه ينبغي ألا يشعر أحدهم بالذنب وتأنيب الضمير بشأن قضاء بعض الوقت في المرح والضحك خلال أوقات الحزن والقلق، بل عليه أن يلعب ألعابه المفضلة وأن يستمر في مشاهدة الأفلام المضحكة وممارسة حياته الطبيعية. كون الشعور بالذنب قد تصاحبه مجموعة من الأفكار السلبية التي تحد من النشاط الطبيعي للفرد، وقد تتطور حالته إلى الدخول في حالة من الاكتئاب والأرق. اليوم الكلام حول إرهاق الرحمة والتعاطف والعطف، وليس محصوراً على العاملين في أقسام الطوارئ والعنايات المركزة، بل يشمل أيضاً المخالطين والمعايشين للحالات التي تعاني من أمراض خطيرة أو إعاقات وما شبهها. في مثل تلك الأوقات والأوضاع فإن استنزاف العواطف والمشاعر قد لا تظهر أعراضه أثناء رعاية الشخص لمثل تلك الحالات، ولكن قد تظهر في أوقات لاحقة، ما يتطلب عدم كبت تلك المشاعر في حينها وتنويع مصادر المعززات في الحياة والمحفزات سواء على المستوى الحكومي أو الشخصي.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: يفقد الكثير منا أحياناً أعز صديق أو زميل أو أخ بسبب كلمة خرجت منه في وقت انفعاله أو غضب، وأحياناً ربما تكون مزحة ولم يفكر قبل أن ينطقها. هذه مع الأسف من السلبيات لدى الكثير، ويقال بأن الكلمة مثل الرصاصة، إذا خرجت لا تعود ويكون تأثيرها أحياناً قاتل. قال الدكتور ناصر العبيد إمام وخطيب: لا أريد الكتابة بمثالية وتعام، إنما من خلال الواقع والحقيقة التي نعيشها اليوم. الإنسان بطبيعته اجتماعي، لا غنى له عن مخالطة الناس في كافة ضروب الحياة. هنا لابد أن يصطدم معهم لأي موقف كان، خير أو شر. حينما يصطدم بعضنا البعض بأي موقف، هنا يظهر معدن كل واحد منا وحقيقة الأخوة والصحبة بيننا. وما أكثر ما تخاصمنا مع القريب والبعيد، حتى الأقارب والزوجة والإخوان لأي سبب من الأسباب، لكننا في خصومتنا تمسكنا بذلك الود الذي بيننا استجابة لأمر الله. وأوضح الدكتور ناصر العبيد أن من يجلك ويقدرك لا يمكن أن يتمادى عليك وأن يتطاول في حقك ولو بكلمة مهما بلغ غضبه، لأنه لا يتناسى القرابة أو العشرة. بينما نرى اليوم الذي يسترخصك ولا يرى لك قيمة هو الذي يتطاول عليك بكلمة قاتلة لا تغفرها الأيام ولا السنين ولا مصالحة فلان أو علان. المصيبة أحياناً أن البعض منا مجبر لاستمرار علاقته مع هذا المسيء لأي ظرف كان، الأمر الذي يستوجب علينا حزم منضبط حتى لا نترك لمثل هؤلاء التمادي على كرامتنا. ذاكراً كلاماً لابن القيم كان مفاده يقول: من خاصمك وأخطأ في حقك فلا تأمن وإن عاد، لأنه لو كان يجل

0: عليك، وفي المثل المعروف لا تكن لينا فتعصر ولا صلبا فتكسر.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: تحدثت شذا عبد الحليم أخصائية نفسية وقالت: كثير ما يحصل أن يخسر شخص أقرب الأشخاص في حياته بسبب موقف أو كلمة صدرت منه وقت الغضب، ويحصل أيضاً أن يخسر أشخاصاً بسبب مزاح وكلام ثقيل، وكل ذلك يرجع للكلمة وتنتقيها متى تقال وأين لا تقال. مضيفة الاختصاصية النفسية شذا عبد الحليم وتقول بأنه يرجع هذا الضبط للشخص حسب تربيته ونفسيته وتعليمه، لأن للكلمة الواحدة وقعاً وتأثيراً على المستمع، إما سلباً أو إيجاباً، كذلك لها صدى وردة فعل من المستمع يرجع لقائلها، فإما سيبتعد عنه الآخرون نتيجة لكلماته المغلوطة وغير المناسبة، أو سيقتربون منه لصدق أقواله والحكمة والأدب التي تحملها تلك الكلمات. كما قال الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي: الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. وتضيف شذا عبد الحليم اختصاصية نفسية وتقول: إن الغريب أن البعض يسميها زلة لسان، على الرغم من أن اللسان لا يتحرك بدون إرادة الشخص، وكم من زلة لسان أتت بأعاصير هدمت علاقات اجتماعية. مشددة أيضا على أن علينا الحرص والوعي وضبط النفس قدر المستطاع، وجل من لا يخطئ، ناصحة بإدارة الحوار مع هذا النوع من الأشخاص والتحكم به ليتم إنهاءه في الوقت المناسب، كذلك عدم ترك مجال للاستماع لهم بشكل واسع. أما كمتلقي، يجب عليك ضبط النفس كي لا تقع في الخطأ نفسه.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.
2: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في موجزنا لهذه الساعة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع أي تراجع في التفاهمات القائمة بين واشنطن وإيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إعادة توجيه 121 سفينة تجارية في مضيق هرمز منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. بلجيكا تدعو إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يعلن عن إيقاف هجوم الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة بيروت، وذلك

0: بعد اتصال وصفه بالمثمر مع رئيس حكومة الاحتلال. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العمليات العسكرية في لبنان. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وفد من حركة حماس يعقد غدا الأربعاء جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر لبحث مقترح معدل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوكرانيا تعلن مقتل شخص واحد وإصابة نحو 20 آخرين في مدن متفرقة جراء هجمات بطائرات روسية مسيرة. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قادر.
3: مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. نستمع الآن لهذه التلاوة المباركة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ عبد الله السبعاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلاوة مباركة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ عبد الله السبعاوي.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن تلاوة مباركة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أبو بكر الظبي.

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، تلك

0: قدمنا لكم تلاوة مباركة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أبو بكر الظبي.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. أحبتنا الكرام، أوقات نافعة نرجوها لكم مع هذا الأثير المبارك. موعدكم الآن مع تلاوة مباركة من القرآن الكريم من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ عمر القزابري برواية ورش عن نافع.

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم،

0: قدمنا لكم تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ عمر القزابري برواية ورش عن نافع.
1: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

طب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا تقرأها فيحاء السهو موجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. الطيران المدني يعلن نجاح التشغيل باليوم الأول لاستئناف رحلات الشركات العربية والأجنبية عبر مبنى تيوان بمطار الكويت. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار خلال الأسبوع المقبل. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع أي تراجع في التفاهمات القائمة بين واشنطن وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي تعهدا بوقف الهجمات المتبادلة وجميع عمليات إطلاق النار بينهما. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وفد من حركة حماس يعقد غدا الأربعاء جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر لبحث مقترح معدل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مسؤول أوكراني يقول إن كييف قد تتعرض لهجوم روسي مكثف مع وقوع انفجارات ضخمة في العاصمة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد، فيما يلي نصها: سمو ولي العهد.

العهد الأخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسرني أن أبعث إلى سموكم بأسمى التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة مرور عامين على تولي سموكم حفظكم الله ولاية العهد. هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي نجلها وتترسخ معها مكانة سموكم الراسخة ودوركم الرائد في تعزيز ازدهار وطننا الغالي ورفع شأنه. وإذا نحتفي بهذه المناسبة الغالية، فإننا نثمن ما اتسمت به مسيرتكم المباركة من إخلاص في العطاء وصدق في العمل وتفان في أداء الأمانة، وهي صفات ومبادئ سامية أكسبت سموكم محبة أهل الكويت وتقديرهم واعتزازهم بما تبذلونه من جهود طيبة لوطننا العزيز وأبنائه المخلصين. وندعو المولى جل وعلا أن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية، ويوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يكلل مساعي أبناء دولة الكويت الأوفياء بالنجاح والتميز لمواصلة مسيرة التنمية وتعزيز مكانتها في محيطها الإقليمي والدولي، وأن يسبغ عليها نعمة ظاهرة وباطنة ويزيدها ازدهارا ورخاء. وكل عام وسموكم بخير. مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، 15 ذو الحجة 1447 هجرية، 1 يونيو 2026 ميلادية. هذا وقد تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية من أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله. هذا نصها: سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لي وقد تشرفت بتسلم رسالة سموكم حفظكم الله ورعاكم المتضمنة تهنئتكم الكريمة ومشاعركم الصادقة بمناسبة مرور عامين على نيل ثقتكم السامية وتعيين وليا للعهد، أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى آيات الشكر وعميق الامتنان لما تفضلتم به من كلمات طيبة ودعوات مباركة جسدت ما أحطتموني به سموكم من عناية ورعاية، وما غمرتموني به من مودة صادقة أبادل سموكم رعاكم الله إياها وفاء وولاء واعتزازا. وإن ما أفاء الله تعالى به على وطننا العزيز من نعم وفيرة، وما حبان به من أمن واستقرار ووحدة وطنية راسخة وتلاحم متين بين القيادة والشعب، ليدعونا إلى الحمد والشكر لذاته العلية على ما أنعم ويسر، سائلين إياه في علاه أن يحفظ سموكم بعين رعايته ويكلأكم بموفور الصحة والعافية، ويديمكم قائدا ورمزا لوطننا الغالي، ووالدا وسندا لشعبه المخلص الوفي، مجددين لسموكم حفظكم الله ورعاكم العهد بأننا ماضون بعزم لا يلين في مواصلة حمل الأمانة والعمل بإخلاص وتفان، سائرين على نهج سموكم القويم، مستنيرين برؤيتكم السديدة لتستمر المسيرة المباركة لكويتنا الحبيبة وتتعاظم إنجازاتها بعقول وسواعد أبنائها في حاضر مشرق ونحو مستقبل زاهر تعلو فيهما راية الوطن خفاقة في سماء المجد والعلا. ودمتم سموكم للجميع عزا وفخرا. صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد، 15 ذو الحجة 1447 هجرية، 1 من

يونيو 2016 ميلادية. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رسائل تهنئة من سمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس الحرس الوطنية الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح سالم الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ حمد جابر العلي الصباح وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه حفظه الله ولاية العهد. هذا وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء صادق بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز وأن يديم الأمانة والرخاء على كويتنا الغالية وأهلها الكرام في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني نجاح التشغيل في اليوم الأول لاستئناف رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية عبر مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولية، وذلك ضمن الخطة التشغيلية المعتمدة لإعادة تشغيل المبنى. وقالت الطيران المدني إن العمليات التشغيلية سارت وفق الخطة المعدة مسبقا دون تسجيل أي ملاحظات أو معوقات بفضل الجاهزية العالية والتنسيق المستمر بين الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي، مشيرا إلى نجاح التشغيل والذي جاء ثمرة التعاون والتنسيق الفاعل بين مختلف الجهات والشركات والشركاء العاملين في المطار وما أبدوه من التزام مهني وكفاءة تشغيلية أسهم في ضمان انسيابية الإجراءات وسلاسة العمليات التشغيلية وتقديم الخدمات للمسافرين على الوجه المطلوب. وأكد الطيران المدني التطلع خلال الأسابيع المقبلة إلى زيادة أعداد شركات الطيران والرحلات المشغلة عبر مبنى الركاب T1 وفق الخطط التشغيلية المعتمدة وصولا إلى التشغيل الكامل للمبنى، بما يعزز كفاءة الخدمات التشغيلية ويرتقي بتجربة السفر عبر مطار الكويت الدولية. مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ونتحول إلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار خلال الأسبوع المقبل. على صعيد متصل، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أكد أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع أي تراجع في التفاهمات القائمة، معربا عن قلقه في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي إزاء الأوضاع الراهنة. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إعادة توجيه 121 سفينة تجارية في مضيق هرمز منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضافت القيادة في بيان أن القوات الأمريكية اعترضت طريق 5 سفن حتى الآن لضمان الامتثال للحصار الأمريكي. وفي بروكسل، دعت بلجيكا إلى ضرورة احترام حق المرور العابر عبر مضيق هرمز وفقا لأحكام القانون الدولية، مشددة على رفضها فرض أي عوائق أو رسوم من أي نوع على حركة الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.
وفي الشأن اللبناني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي تعهدا بوقف الهجمات المتبادلة وجميع عمليات إطلاق النار بينهما. وأضاف الرئيس ترامب أنه أجرى مكالمة مثمرة للغاية مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الأخيرة

لن يرسل أي قوات عسكرية إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وأوضح أنه أجرى كذلك اتصالا هاتفيا مع حزب الله عبر ممثلين رفيع المستوى، مشيرا إلى أن حزب الله كذلك وافق على وقف إطلاق النار تماما مع الاحتلال الإسرائيلي. إلى ذلك قالت السفارة اللبنانية بواشنطن أن سلطات لبنان تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات، مشيرة إلى الرئيس جوزيف عون أنه أبلغ حزب الله بنتائج المناقشات. وأوضحت السفارة اللبنانية أنه من المقرر تواصل اجتماعات التفاوض الثلاثاء والأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. وفي نيويورك يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بطلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان عقب سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف في الجنوب اللبناني. ونبقى في نيويورك حيث أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد العمليات العسكرية في الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي من ضربات وشيكة على الضواحي الجنوبية لبيروت زادت من حدة الخوف وعدم اليقين في لبنان. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء هجوم بمسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. وحول وقف إطلاق النار أفادت مصادر مطلعة بأن وفدا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر غدا الأربعاء لبحث مقترح معدل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكشف مصدر مقرب من المحادثات عن وجود تنسيق لعقد لقاء في مصر خلال الأيام المقبلة بين وفد الحركة والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف لمناقشة آليات تسليم إدارة قطاع غزة للجنة الوطنية والبدء في جهود إعادة الإعمار. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية ذكر مسؤول أوكراني لرويترز تعرض العاصمة كييف لهجوم روسي مكثف مع وقوع انفجارات ضخمة في العاصمة. جاء ذلك بعد تحذيرات أطلقتها السلطات الأوكرانية لمواطنيها بضرورة التوجه إلى الملاجئ لتجنب الهجمات. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 33 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية في عدد من المقاطعات الروسية. وإلى أرمينيا حيث أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن رفضه لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتنظيم استفتاء بشأن انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي. من جانبها أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أرمينيا. مستمعينا الكرام، في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. الطيران المدني يعلن نجاح التشغيل باليوم الأول لاستئناف رحلات الشركات العربية والأجنبية عبر مبنى تيوان بمطار الكويت. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار خلال الأسبوع المقبل. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع أي تراجع في التفاهمات القائمة بين واشنطن وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي تعهدا بوقف الهجمات المتبادلة وجميع عمليات إطلاق النار بينهما. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وفد من حركة حماس يعقد غدا الأربعاء جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر لبحث مقترح معدل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مسؤول أوكراني يقول إن كييف تتعرض لهجوم روسي مكثف مع وقوع انفجارات ضخمة في العاصمة. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد، وطن واحد. شعب

0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرة.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان، نبتهل إلى الله تعالى في مفتتح لقائنا هذا أن يغمرنا بفيض رحمته، وأن يرزقنا قلوبا رقيقة لا تقسو، ونفوسا طيبة تنعكس على من حولنا بالخير. نحمده سبحانه وتعالى الذي افتتح خلقه بالرحمة وجعلها صفة من صفاته العليا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن الرحمة هي جوهر الإيمان. يسرنا أن نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شذرات، حيث سنغوص في أعماق خلق كريم وهو الحياء الحقيقي للقلوب والسبب في استقامة المجتمعات، إنها قيمة الرحمة. عندما نتأمل في هذا الكون نجد أن الحياة لا تسمو ولا تستقيم ولا تصير جنة يأوي إليها الإنسان إلا إذا تعاطفت القلوب وتآلفت الأرواح وزالت الحواجب بين العباد. في عالم يغلب عليه طغيان المادة وتسيد الآلات والجفاف في العلاقات، تبرز الحاجة ماسة وضرورية إلى زاد من اللطف والرقة، زاد لا ينفذ مع الأيام وثمرة لا تفنى بمرور الزمان، إنها قيمة الرحمة. والرحمة في مفهومها الشرعي والإنساني النبيل ليست مجرد شفقة عاطفية عابرة تفيض من العين دموعا لحظية ثم تنقطع، بل هي حركة إيجابية صادقة تقودها نفس حية وواعية لدفع الضرر عن الخلق وجلب النفع والخير لهم. إنها تجلي اللطف بالخلق ومحاولة التخفيف عن كاهل المعانين والمكبدين، والتوقف بإخلاص مع المحتاجين ومدي يد العون للضعفاء. ومن أعظم ما يدل على شرف هذه الصفة وعلو مكانتها، إنها صفة من صفات الرب العظيم الجبار الذي تسمى بالرحمن الرحيم. فإذ كان الله سبحانه الملك القادر يحب الراحمين ويثني عليهم، فكيف لا يكون المؤمن الذي يتحلى بهذا عظيما في ميزانه؟ لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يلخص مجد هذه الصفة، حيث قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق

0: فوق السماوات والأرض بألف سنة أنزل منه قسمين فألقى في الأرض قسما واحدا ومنه ترحم الوحوش ولدها. تأملوا رعاكم الله كيف أن الرحمة نعيشها ونلمسها في حياتنا اليومية من رحمة الأم برضيعها وهي تحن عليه، ورحمة الأب الشفوق بأبنائه وهو يجود عليهم، ورحمة الأخ بأخيه. إنما هي جزء ضئيل وقسم واحد من مئة قسم، فكيف بباقي الرحمة التي أخفاها الله ليوم القيامة؟ والنتيجة العظيمة التي ترتبط بهذا المفهوم تلخص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولننظر سويا إلى أجمل صورة عملية لهذا الخلق في شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة المثلى العليا في الرحمة، كان أرحم الناس بالناس على اختلاف منازلهم. كان صلى الله عليه وسلم يرحم الصغير فيداعبه ويضعه في حجره ويبتسم له، ويرحم الكبير فيكرمه ويبره ويستشيره. وحتى مع البهائم والحيوانات كانت رحمته ملكة ظاهرة وسجية فطرية. فقد حدثتنا السيرة عن حرصه صلى الله عليه وسلم على عدم إيذاء أي كائن حي، فكان ينكر شدة القطع في الذبح ويأمر بإحداد السكينة رحمة بالبهيمة. وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم قد أرسلوا ناقة لترضع وهي تدر، فقال لهم: ألا تتقون الله في هذه البهيمة التي ملككم الله إياها؟ هذا هو سمة المؤمن الحق، وهذه هي الروح التي يريدها الإسلام لتسير في المجتمع. فالوالدان هما أحق الناس برحمتك وصلتك وعطفك، ففرحتهما لا تكون فقط بالإنفاق، بل بكلمة طيبة تدخل السرور عليهم وبصبر على برهم عند كبار السن. والأبناء أيضا يحتاجون إلى رحمة في تربيتهم، فلتكن المعاملة مبنية على التشجيع واللطف. وكذلك الزوجة تحتاج إلى كلمة طيبة والموقف اللطيف الذي يذيب الغلة ويزيل الضقينة. فالمنزل الذي يسوده الرفق والرحمة يكون منبعا للسكينة والطمأنينة. فالنظرة المتفحصة إلى أحوال الأرامل الذين فقدوا عائلهم، واليتامى الذين لا عاصم لهم، والمرضى الذين ألم بهم الوهن، والفقراء الذين يعانون لقمة عيشهم بجهد، ينبغي أن تحرك فينا معنى الرحمة ويدفعنا لتلبية حاجاتهم وتخفيف وحدتهم والسؤال عنهم. فمسح رأس اليتيم وإطعام الجائع وعيادة المريض كلها صور مشرقة للرحمة. فالإسلام حثنا على الرحمة حتى مع البهائم والطيور، فلها علينا حق الإحسان والرعاية. وقد قص علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم قصة بلغت في الدلالة على أهمية هذا الخلق، عن امرأة من بني إسرائيل كانت من الفاسقين، ولكنها رأت كلبا قد اقترب من الموت شديد العطش يلهث في يوم حار شديد الحرارة، فنزلت إلى بئر فملأت خفها ماء ثم سقت الكلب، فغفر الله لها بسبب هذا الموقف الرحيم. وفي المقابل حدثنا عن امرأة حبست هرة ولم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فدخلت النار بسبب قسوتها. فتأملوا أيها الكرام أي قلوب تحمل هذه القسوة وأي قلوب تحمل هذه الرحمة. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الراحمين الذين يرحمهم الرحمن، وأن لا يحرمنا من رحمته التي وسعت كل شيء، وأن يجمعنا مع الصالحين والراحمين في جنات النعيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. شكرا لكم جزيلا على حسن استماعكم وطيب مرافقتكم لنا في هذه الحلقة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: السادسة وتسع وعشرون دقيقة ساعتنا في بلدنا الحبيب الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: صباح الخير. صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
2: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

يا صباح الخير والنور والسرور، أهلا بكم جميعا يا عشاق الصباح، مرحبا بكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقي بكم في بداية هذا اليوم الجديد محملين بأمنيات صادقة أن يكون يومكم مميزا مشرقا وملؤه التفاؤل والشغف للعمل والعطاء. وما أجمل أن يقترن صباحنا هذا بأفراح الوطن، ففي مثل هذا اليوم نستذكر بمشاعر الفخر والاعتزاز مناسبة غالية على قلوبنا جميعا، وهي ذكرى تولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، ليكون السند والعضيد لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. إذن مستمعينا، في بداية هذا اليوم نأمل أن يكون مليئا بالأفراح وبالإيجابية، بالأمل وبالتفاؤل. في البداية لكم تحيات محمد القحطاني ثامر الديحاني من الإعداد.

أهلا بكم مستمعين الكرام، صباح الخير وصباح النور الذي يشرق في القلوب قبل أن يضيء السماء، وصباح الأمل الذي يولد مع كل بداية جديدة. أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج صباح الخير، حيث نلتقي بكم لنبدأ يومنا معا بكلمة طيبة. وهذه تحيات من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، وهبة المرشد.

وفي ظل هذه الأجواء الصباحية الوطنية، نترككم مع سؤال نتأمله معا بيننا وبين أنفسنا ليكون محفزا لنا طوال الساعات القادمة. كيف يمكنني اليوم من خلال تميزي وإتقاني لعملي أن أقدم بصمة حقيقية تعكس حبي ووفائي لهذه الأرض التي أعطتنا الكثير؟ لكم تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.

وهذه أجمل تحية صباحية تأتيكم من الهندسة الإذاعية عبد العزيز الصقعبي. هنا الكويت حيث لا يقاس الحب بالكلمات بل بأنفاسنا التي ترتبط بتراب هذه الأرض الطاهرة، هي القصة التي نبدأ بها صباحاتنا وشعور الفطرية الذي يجري في عروقنا، فنرى فيها الأمة التي تحضن والبيت الذي يجمع والمستقبل الذي نسعى لأجله بشغف لا ينطفئ. فلنبدأ هذا اليوم بكلمات الحب والوفاء والولاء لأحلى وأجمل أرض في صباح الخير. تحيات التنفيذ عنود الرجيب.

0: في هذا اليوم نستحضر مناسبة وطنية عزيزة على قلوب أهل الكويت، ذكرى تولي سمو ولي العهد حفظه الله ولاية العهد. تلك المناسبة التي تجسد استمرارية مسيرة العطاء والبناء في وطننا الغالي. هذه تحيات المخرج بدر المروان.
1: في كل خطوة نحو المستقبل نسير بثقة خلف قيادتنا وقادتنا الأوفياء الذين جعلوا من رفعة هذه الأرض غايتهم ومن رخاء شعبها منهجهم. بحكمتهم تبقى السفينة راسية على بر الأمان، وبرؤيتهم نستلهم العطاء لنبني معا كويتا تزهو بالعز والفخر.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في الأهل والولد والمال والجسد، وأن ترحمنا يا واحد أحد. سبحانك اللهم أنت الصمد المقصود، ذو الكرم والجود والعطاء الممدود. أنت العزيز الباقي، لك العز والبقاء، لك الحمد كثيرة بكرة وأصيلة. اللهم ارحمنا وتب علينا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

من كلام سيد المرسلين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: حب الوطن ليس كلمات تقال في المناسبات، بل شعور راسخ في القلوب يتجلى في الإخلاص له والعمل من أجل رفعته، والدعاء الدائم بأن يحفظه الله من كل سوء. ومع ذكرى تولي سمو ولي العهد ولاية العهد، نجدد اعتزازنا بوطننا الكويت، ونؤكد أن وحدتنا والتفافنا حول قيادتنا الرشيدة هما مصدر قوتنا واستقرارنا.
1: إن هذه المناسبة ليست مجرد حدث في رزنامة الأيام، بل هي تجديد لنبض الوفاء وإعلان عن مرحلة جديدة من الطموح تقودها حكمة سموه إلى جانب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. حب الوطن اليوم يتجسد في أن نرى هذه الثقة الغالية منارة تنير دروب العطاء ودافعا لنا جميعا لنقبل على بناء الكويت بشغف وإخلاص.
2: ما أجمل هذه المناسبة ونحتفل بها معززين لهذا الدور الذي تسعى فيه القيادة لمزيد من الازدهار والرقي والتقدم لوطننا الغالي الكويت.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أجواء وطنية جميلة، ننتقل معكم الآن نحو أجوائنا لهذا اليوم لنلقي نظرة على حالة الطقس في كويتنا الغالية حسب ما تشير إليه آخر تقارير إدارة الأرصاد الجوية. في هذه الدقائق الصباحية تسجل درجة الحرارة الحالية تقريبا 33 درجة مئوية مع شعور فعلي بالحرارة يقارب 34 درجة. الأجواء صاحية مشمسة تماما كما ترون، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا مع تقدم الساعات لتصل العظمى اليوم إلى نحو 38 درجة مئوية، مع تنبيهات ببداية موجات الحر الشديد المعروفة في مثل هذه الأوقات من السنة. أما عن حركة الرياح أيها الأحبة، فهي رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تبلغ سرعتها الحالية حوالي 14 كيلومترا في الساعة، مما يضفي نوعا من الاعتدال في الصباح الباكر قبل أن تشتد شمس الظهيرة. وبالانتقال إلى نسبة الرطوبة، فقد سجلت في هذه اللحظات نحو 39% مع مؤشرات لتراجعها تدريجيا خلال ساعات النهار لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 30%، وهي أجواء جافة بشكل عام خالية تماما من أي فرص للأمطار. مع هذه الأجواء الصيفية المشرقة والحارة نذكركم دائما بأهمية تناول الماء باستمرار لتعويض السوائل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، خصوصا لإخواننا العاملين في الميادين المفتوحة. حفظكم الله جميعا في حلكم وترحالكم، وجعل يومكم هذا يوما باردا سلاما ومنجزا على كل الأصعدة.
1: العضيد الأمين.
2: تحل اليوم الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه ولاية العهد، ليواصل فيها سموه مسيرة النهضة التنموية للبلاد وتعزيز مكانتها في كل المجالات إقليميا وعالميا.
3: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
2: توجت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بصدور أمر أميري في الأول من يونيو 2024 بتزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسموه وليا للعهد، تلاه في الثاني من يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. ألقى سمو ولي العهد كلمة في تلك المناسبة خاطب فيها سمو أمير البلاد قائلا:
3: فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم، حافظ العهد، العضيد المتين والناصح الأمين لسموه.
2: في اليوم نفسه عقد مجلس الوزراء اجتماعا خاصا بايع فيه المجلس سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد، كما أدى سموه رعاه الله اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.
4: دولة الكويت تحتفل اليوم بالذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولاية العهد. تحتفل دولة الكويت اليوم الثلاثاء بالذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد في مناسبة وطنية تجسد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات، وتبرز إسهامات سموه في دعم النهضة التنموية الشاملة في البلاد، وترسخ مكانتها في مختلف المجالات. ووسط ترحيب شعبي حافل صدر في الأول من يونيو عام 2024 الأمر الأميري بتزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وليا للعهد. تلاه في 2 يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد، وألقى سمو ولي العهد كلمة لدى أدائه اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد، قال فيها: أعاهدكم بعزم وثبات بأن أكون دوما وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم، متفانيا بخدمة وطني أمينا على مصالحه، محافظا على أمنه واستقراره، راعيا لقيمه وأصالته ووحدته، مجتهدا في رفعته وتقدمه، ملتزما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ومتمسكا بثوابتنا الوطنية الراسخة.

وعقد مجلس الوزراء في الثاني من يونيو من عام 2024 اجتماعا خاصا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله لأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. بايع فيه المجلس سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وليا للعهد.

0: كما أدى سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء. وتأتي ذكرى تولي سمو ولي العهد في وقت تشهد المنطقة مرحلة دقيقة نجحت خلالها الكويت في التعامل مع التحديات الإقليمية والأمنية بحنكة استثنائية وكفاءة ميدانية ودبلوماسية، حيث تجلى دور السمو عضيدا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مجسدا أسمى قيم التفاني والوفاء بالقسم. وعلى هرم الحراك الميداني الذي شهدته البلاد منذ بدء العدوان الإيراني الآثم في 28 فبراير الماضي، تجسد الحضور القيادي لسمو ولي العهد في جولات سموها التفقدية الاستراتيجية التي شملت مفاصل الدولة الدفاعية ومراكز الثقل الأمني لتعزيز تحصين أمن البلاد وترسيخ جاهزيتها.
1: وقد زار سموه في 5 مارس الماضي وزارة الدفاع، نقل خلالها تحيات سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشاد سموه أيضا بما يبذله أبطال ورجال القوات المسلحة من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة في أداء واجبهم الوطني والذود عن أرض وسماء الوطن وحماية أمنه واستقراره وصون مقدراته. وشهد يوم 7 مارس زيارة سمو ولي العهد إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني وقوة الإطفاء العامة، حيث نقل تحيات سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمنا سموه الجهود الكبيرة التي يبذلها الحرس الوطني في مواكبة التطورات المتسارعة وجهود منتسبي قوة الإطفاء العامة في مجالات الحماية المدنية وسرعة الاستجابة. وشملت جولات سموه كذلك عدداً من القواعد والمواقع العسكرية في البلاد، إلى جانب مركز العمليات المشتركة لوزارة الدفاع ومركز عمليات القوة الجوية وغرفة اتخاذ القرار بمبنى وزارة الداخلية.
2: العضيد الأمين والذكرى الثانية لتوليه ولاية العهد.

0: العضيد الأمين.
1: ساهم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بخبرته وحكمته في خدمة دولة الكويت وتعزيز مسيرتها التنموية، واطلع بمسؤوليات جسام في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد ومن مختلف المناصب، مؤكدا سموه رعاه الله نهج العطاء والإخلاص في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة. في 19 من نوفمبر لعام 2019 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ
2: 7 صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. الطيران المدني يعلنوا نجاح التشغيل باليوم الأول لاستئناف رحلات الشركات العربية والأجنبية عبر مبنى تيوان بمطار الكويت. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار خلال الأسبوع المقبل. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع أي تراجع في التفاهمات القائمة بين واشنطن وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي تعهدا بوقف الهجمات المتبادلة وجميع عمليات إطلاق النار بينهما. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وفد من حركة حماس يعقد غدا الأربعاء جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر لبحث مقترح معدل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي النبأ الأخير، مسؤول أوكراني يقول إن كييف تتعرض لهجوم روسي مكثف مع وقوع انفجارات ضخمة في العاصمة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. عودة معكم في برنامج صباح الخير.
0: العضيد الأمين.
1: تسخر مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بسجل حافل من الإنجازات استمرت نحو 4 عقود استطاع خلالها تعزيز مكانة دولة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية ودفع عجلة التنمية فيها. ولد سمو الشيخ صباح الخالد في الكويت عام 1953 وتدرج في مدارسها، ثم حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977. شهدت حياة سمو ولي العهد السياسية محطات بارزة وعلامات فارقة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي.
4: جبلنا على خدمة الكويت، تربينا على خدمة الكويت، ونموت على خدمة الكويت إن شاء الله.
1: بدأت رحلة سموه في المناصب الرسمية في مجال الدبلوماسية والعمل السياسي حين عين بدرجة ملحق دبلوماسي في وزارة الخارجية عام 1978. خلال الفترة بين أعوام 1983 و 1989 التحق سموه رعاه الله بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ثم عمل سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة ومندوبا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي. في عام 1998 صدر مرسوم أميري بتعيين سموه رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير، حيث أمضى فيها 8 سنوات من العمل والإنجاز في هذا الجهاز.
0: العضيد الأمين.

0: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الوقفة اليومية اللي من خلالها نسلط الضوء على تداولات سوق الكويت الأوراق المالية عن الجلسة السابقة، جلسة ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير، واللي تراجع فيها مؤشر السوق العام وصل إلى مستوى 8760 نقطة. قيمة التداول كانت 91 مليون دينار و786 ألف، بينما الكميات كانت عند 349 مليون سهم و810 آلاف. عدد الصفقات كان 30 ألف صف، لكن أيضا هناك كان يعني 46 شركة من شركات السوق اللي كانت على ارتفاع، بينما 68 شركة على تراجع و16 شركة من شركات السوق كانت على استقرار. هناك شركات حققت مكاسب مستمعين الكرام وارتفعت، وكانت من ضمن الشركات وطنية حتى قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، كانت على ارتفاع في الكميات، حتى كمياتها عالية أيضا في التداولات بعد هذه العطلة وإجازة العيد، عادت بكميات 68 مليون سهم و796 ألف، وكميات إيجابية وطنية وصلت إلى 119 فلس، الإنماء 9 مليون سهم و499 ألف عند مستوى 118 فلس، التخصيص 19 مليون سهم عند 84 فلس، بيت الطاقة 291 فلس، النخيل 275 فلس، بينما سيكور 494 فلس، سينما دينار 300 فلس، راسيات 550 فلس، أريدو دينار و960 فلس، صناعات 244 فلس. هذه بالنسبة لأكثر 10 شركات من حيث الارتفاع وتحقيق المكاسب. أما بالنسبة للمتراجعات، خليج التأمين على رأس الشركات المتراجعة عند 777 فلس، حتى حينما كانت قبل إجازة عيد الأضحى المبارك أيضا كانت خليج التأمين كانت تتراجع وتتصدر التراجعات من بين شركات السوق. المعدات أيضا وتراجعت حتى وصلت إلى 188 فلس، الصفات 217 فلس، وطنية ميم باء 260 فلس، منتزهات 133 فلس، أهلية التأمين 690 فلس، أولى التكافل 219 فلس، امتيازات 351 فلس، أسس 212 فلس. أما بالنسبة للكميات، كميات هي الأعلى على وطنية بطبيعة الحال 58 عفوا بل 68 بالضبط مليون و796 ألف سهم، أما التخصيص 19 مليون سهم، بيتك 18 مليون سهم و347 ألف، وبيتك كان على تراجع عند 776 فلس، وطني 14 مليون سهم و520 ألف، الامتياز 12 مليون سهم و840 ألف، مخازن 11 مليون و335 ألف، صناعات 10 مليون و893 ألف، تنظيف 10 مليون و57 ألف، الإنماء 9 مليون و499 ألف، جي أف إتش 9 مليون 496 ألف. هذه بالنسبة لي يعني الشركات التي كانت عليها كميات عالية. أما بالنسبة للسيولة، بيتك هو الأعلى 14 مليون دينار و259 ألف تداولت على بيتك، وطني 12 مليون و242 ألف، وطنية 7 مليون 939 ألف، زين 4 مليون و757 ألف دينار، تنظيف 2 مليون و697 ألف دينار، وأيضا تنظيف يعني كان من ضمن الشركات التي تراجعت حتى وصل لمستوى 269 فلس، صناعات 200 وعفوا مليونين و631 ألف دينار تداولت على الصناعات، والصناعات أيضا كان على ارتفاع عند 244 فلس، أسيكو مليونين و331 ألف دينار، الدولي مليونين و182 ألف دينار، والغانم مليون و952 ألف دينار، والصفات مليون و930 ألف دينار تداولات عليها. هذا أكثر 10 شركات من حيث السيولة والقيمة المتداولة. أما بالنسبة للصفقات، فالصفقات حقيقة عالية رغم ضعف السيولة والكميات، 30 ألف صفقة، بيتك أخذ منها 4248 صفقة، وطني كان عليه 2305 صفقات، وطني أيضا يواصل التراجع وصل لمستويات 834 فلس، وطنيا 1697 صفقة، وزين 1650 صفقة. أما الصفات فكانت عند 1000 صفقة، وبنك وربة اللي وصل إلى مستويات متدنية 277 فلس ب 821 صفقة، المعدات 816 صفقة، وبنك بوبيان 709 صفقات، بينما التخصيص 684 صفقة، التخصيص كان على ارتفاع عند مستوى 84 فلس، والتنظيف 622 صفقة عند مستوى 269 فلس. هذا أبرز ما كان في جلسة الأمس. مستمعين الكرام، نأمل إن شاء الله بإذن الله أن يعود لنا اللون الأخضر ونرى بإذن الله ارتداده بعد يعني سلسلة من الجلسات السلبية المتراجعة فيها جميع المؤشرات. هذا ما نأمله دائما لأخواننا المتداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
0: العضيد الأمين. شهدت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح حفظه الله محطات بارزة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي في العقدين الأخيرين، وتحديد مسارات التعاطي مع التحديات الكبرى داخل دولة الكويت وخارجها. حرص سموه على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على ضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين لتعزيز وحدته وتوثيق الصلات وأوجه التعاون بين شعوبه في مختلف المجالات.
2: فنحن شعوب الخليج لا نعرف المستحيل، وسنبحر في خضم أمواج المستقبل بعزيمة لا تلين، مؤمنين قولا وفعلا بوحدة المصير.
0: على الصعيد العربي، أكد سموه رعاه الله خلال مشاركاته في المؤتمرات العربية على موقف الكويت الداعي إلى دعم التكامل العربي وتوثيق العلاقات بين دولة الكويت وشقيقاتها العربية والتعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية، لا سيما القضية الفلسطينية، ودعمها وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأنها.
2: ولعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان له مثال قاطع مؤسف.
0: انتهج سموه موقف دولة الكويت الثابت في علاقاتها مع دول العالم المستند إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
3: العضيد الأمين، مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.
4: وفي الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد في 28 من أبريل الماضي، ترأس سمو ولي العهد وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية التي عقدت في مدينة جدة، ممثلا حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. وخلال الأشهر 12 الماضية، حرص سمو ولي العهد على مواصلة مسيرة العطاء والإنجازات عبر متابعة تنفيذ الخطط التنموية في البلاد والمواقف الوطنية التي أطلقها في القمم والمؤتمرات المحلية والجولات الإقليمية والعالمية، مستهدفا تعزيز مكانة الكويت ورفعتها. وقد رعى سموه وحضر العديد من الفعاليات والمناسبات الوطنية وافتتاح المعالم والمنشآت الجديدة، علاوة على استقبال عدد من المسؤولين العرب والدوليين وتكريم الشخصيات الوطنية التي حققت إنجازات متميزة.

0: ففي 15 سبتمبر من عام 2025 ترأس سمو ولي العهد وفد الكويت المشارك في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة. وترأس سموه في 19 سبتمبر وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة ومناسبة مرور 80 عاما على تأسيس منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. وفي 22 سبتمبر شارك سموه في المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة، وألقى في اليوم التالي كلمة نيابية عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسة مجلس الأمن الطارئة تحت بند الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين. ثم ألقى في 24 سبتمبر كلمة الكويت أمام الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
1: كما زار سموه في 27 من سبتمبر المملكة المتحدة، حيث التقى الأمير ويليام ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، فيما ترأس سموه في 2 نوفمبر وفد الكويت في جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت في البلاد مع وفد جمهورية الصين الشعبية برئاسة نائب الرئيس الصيني هان تشينغ. في 15 ديسمبر حضر سمو ولي العهد حفل افتتاح معرض بين تحفتين نشأة دار الآثار الإسلامية في مقر مركز الأمريكان الثقافي بمدينة الكويت. وقد شهدت مسيرة سموه محطات بارزة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي في العقدين الأخيرين وتحديد مسارات التعاطي مع التحديات الكبرى داخل الكويت وخارجها والعلاقات مع الدول الخليجية وبقية الدول العربية إضافة إلى دول العالم الصديقة.

1970، والتحق بوزارة الخارجية عام 1978، وعمل بعدها سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي ما بين 1995 إلى 1998. وفي عام 1998 صدر مرسوم بتعيين سموه رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير، كما عين في يوليو 2006 وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك في مارس عام 2007، ثم عين سموه وزيرا للإعلام في مايو 2008 ويناير 2009، وتسلم سمو ولي العهد حقيبة وزارة الخارجية في 2011، وعين في فبراير 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وأعيد تعيين سموه في ديسمبر 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

0: وفي يناير من عام 2014 صدر مرسوم أمري بتعيين سموه بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ثم تولي سموه في ديسمبر من عام 2016 ذات الحقيبة الوزارية في ديسمبر 2017. عين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، وعين سموه في 19 نوفمبر من عام 2019 رئيسا لمجلس الوزراء، وهي أول حكومة يكلف سموه بتشكيلها. ثم شكل في 14 ديسمبر من عام 2020 الحكومة الثانية، ثم شكل الحكومة الثالثة في 2 من مارس من عام 2021 والرابعة في ديسمبر 2021.
1: إذن مستمعينا، من هنا نستلهم معنى الثبات والطموح لتبقى مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عهدا مكتوبا بالإخلاص، وراية تقود هممنا نحو قمم المجد والعطاء لأجل هذه الأرض المعطاء.
2: العطيد الأمين، مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز.

العضيد الأمين مسيرة عززت مسار العز والفخار لدولة الكويت. رفع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز المرزوق أصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد. وأعرب المرزوق عن الاعتزاز بهذه المناسبة الغالية التي تمثل محطة فخر واعتزاز لكل أبناء الكويت لما يجسده سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله من نموذج للقيادة الحكيمة التي تجمع بين الخبرة والكفاءة والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. ودعا المولى عز وجل أن يمتع سموه حفظه الله بموفور الصحة والعافية وأن يديمه سندا وعضدا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظهما الله ورعاهما.

0: رفع وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أسماء آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بذكرى تولي سموه ولاية العهد، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يوفقه لمواصلة مسيرة العطاء وخدمة الوطن. وأكد الوزير الرفاعي أن هذه المناسبة الوطنية تجسد ما يحظى به سمو ولي العهد من محبة وثقة أبناء الكويت لما يتمتع به من حكمة وخبرة ورؤية تدعم مسيرة التنمية والازدهار. ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير والصحة والعافية، وأن يحفظ الكويت وشعبها الكريم ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
1: رفع وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد. وقال الوزير الطبطبائي إن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة لاستحضار ما تحقق من إنجازات وخطوات داعمة لمسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الكويت في مختلف القطاعات. وأضاف أن سمو ولي العهد حفظه الله يمثل نموذجا وطنيا في القيادة المسؤولة والرؤية المتوازنة التي تسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزز كفاءة العمل الحكومي بما ينسجم مع تطلعات القيادة السياسية وطموحات أبناء الوطن. وذكر أن المرحلة الماضية شهدت استمرار جهود التطوير والإصلاح في مختلف المجالات ضمن رؤية وطنية متكاملة تضع الإنسان الكويتي في مقدمة الأولويات، مشيرا إلى أن الاستثمار في التعليم وتنمية الكفاءات الوطنية يعد من أهم دعائم بناء المستقبل. وأشار إلى أن وزارة التربية تحظى بدعم واهتمام كبيرين من القيادة السياسية، الأمر الذي أسهم في مواصلة تنفيذ مشاريع التطوير التربوي والتحول الرقمي وتحديث المناهج والبرامج التعليمية، إلى جانب تعزيز قدرات الكوادر الوطنية بما ينعكس إيجابا على جودة المخرجات التعليمية وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.
2: العضيد الأمين مسيرة لمتابعة العطاء للوطن. في صباح الخير لنزال معكم على الهواء مباشرة، ساعتنا تشير إلى 7:30 موعدنا معكم والصحافة المحلية.

0: سمو أمير البلاد يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة مرور عامين على تولي سموه ولاية العهد. سمو ولي العهد يتلقى رسائل تهنئة من كبار الشيوخ والمسؤولين بالذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد. النائب الأول ووزير الداخلية يهنئ سمو ولي العهد بذكرى تولي سموه ولاية العهد. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء يهنئ سمو ولي العهد بالذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد. وزير الدفاع يهنئ سمو ولي العهد بالذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد. وزير الصحة يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة مرور عامين على تولي سموه ولاية العهد. وزير الأشغال تهنئ سمو ولي العهد بالذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد. وزير الاتصالات ووزير الإعلام بالوكالة يهنئ سمو ولي العهد بالذكرى الثانية لتوليه ولاية العهد. وزير الشباب يهنئ سمو ولي العهد بذكرى تولي سموه ولاية العهد.
1: وإلى أبرز عناوين صحافتنا العربية والدولية. السعودية تدين الهجمات الإيرانية الآتمة على دولة الكويت. مملكة البحرين تدين استهداف دولة الكويت بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. دولة الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الآتمة على دولة الكويت. لبنان ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 3433 قتيلا. مصر تدين الاقتحامات المتكررة والاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأمريكي ينفي علمه بقرار إيران إيقاف المفاوضات ويؤكد أن بلاده ستبقى على الحصار القوي. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان استمراره. الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بالسعي للتأثير على نتائج الانتخابات في أرمينيا. الكرملين احتجاز فرنسا ناقلة مرتبطة بروسيا إجراء غير قانوني وانتهاك لحرية الملاحة.
2: ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 54.55% نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند مستوى 306 فلوس. اليورو يرتفع إلى 357 فلس. التجارة الإلكترونية تقود إنفاق المستهلكين في السعودية للنمو 17.5% خلال إبريل. تاسي يفقد أطول سلسلة ارتفاع منذ شهر، والسيولة تقفز 91%. المركز المصري ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 34 مليار و9 مليون دولار في 9 أشهر. تونس صادرات زيت الزيتون تقفز بأكثر من 63% في 6 أشهر. الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول من 2026. الشركات اليابانية تقلص الإنفاق الاستثماري وسط تداعيات حرب إيران. منظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط تبحث تمويل مشاريع الطاقة في القارة السمراء. وتنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.

0: بطولة كأس الخليج سنة 98 المباراة اللي جمعت بين الكويت والبحرين. يسجل الهدف الأول لمنتخب الكويت عصام سكين.
1: جاسم الهويدي حاول يصلح للكرة، حاول جاسم الهويدي يصلح للكرة على طول ملعوبة وتلعب الكرة وهنشوت شوف المرمى جول.

0: بتسجيل هدف، ويستطيع المنتخب الكويتي عصام سكي يا سلام عليك.
1: وبعدها يسجل الهدف الثاني لمنتخب الكويت فرج لهيب.
0: كرة معه بشار يحاول يعدي الأمل. لهيب بالمرمى. لهيب جول. لهيب يلهب المباراة في الدقيقة 38 يا لهيب. برافو يا بشار، حلوة منك التمريرة يا فرج. اهني صار الفرج وعلى منتخبنا الوطني بلهيب وهدف لهيب من فرج لهيب.
1: وانتهت المباراة فوز منتخب الكويت على البحرين بنتيجة 2-0.
2: صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وكما عودناكم مع الأخبار الرياضية ونبتدي مع الصحافة الرياضية. أزرق اليد يرفع وتيرة التحضيرات نحو أسياد اليابان والمونديال. جيمس ميلر يعلن اعتزاله كرة القدم. السالمية يجدد عقد مدربه علي عاشور حتى 2028. إيطالي فولباتو ينضم لمنتخب استراليا في كأس العالم بعد تغيير جنسيته الرياضية. 31 لاعب في القائمة الأولوية للفريق الأولمبي الكويتي. الفيفا يمنح صلاحيات جديدة للحكام للحد من إضاعة الوقت في المونديال. نادي الشباب السعودي يمدد عقد النجم الفريق كاراسكو حتى 2027. نادي الاتفاق يعلن رسميا رحيل فينالدوم عن الفريق. أليخاندرو غريمالدو يفتح الباب للرحيل عن بايرن ليفركوزن. إنييستا مدربا لنادي غولف يونايتد الإماراتي. تواصلت إدارة الشباب السعودي اتفاق مبدئي مع المدرب إيمانويل. الحارس أوتشوا صاحب 40 عام من ضمن قائمة المكسيك لكأس العالم، وسيشارك في البطولة للمرة السادسة في تاريخه. شكوك حول مشاركة سليبة في كأس العالم مع منتخب فرنسا. أنسو فاتي على وشك البقاء مع موناكو بصفقة دائمة من برشلونة. ديفيد أنشيلوتي يوقع كمدرب جديد لنادي ليل حتى 2028. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أعلن نادي السالمية رسميا عن تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. المدرب البحريني علي عاشور يستمر في قيادة الجهاز الفني حتى 2028، ويأتي هذا القرار تأكيدا على الثقة الكبيرة التي توليها إدارة النادي لقدرات عاشور الفنية بعد نجاحات والنتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق، والتي أسهمت في تعزيز مكانة السلماوية على الساحة الكروية. وعربت إدارة النادي عن تمنيها للمدرب السماوي علي عاشور والجهاز الفني بالمزيد من التوفيق والنجاحات خلال المراحل المقبلة. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
3: العضيد الأمين. ساهم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بخبرته وحكمته في خدمة دولة الكويت وتعزيز مسيرتها التنموية، واطلع بمسؤوليات جسام في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد ومن مختلف المناصب، مؤكدا سموه رعاه الله نهج العطاء والإخلاص في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة. في 19 من نوفمبر لعام 2019 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل أول حكومة يترأسها. بعد أسابيع معدودات من ترأسه الحكومة، واجه سموه رعاه الله بتوجيهات من القيادة الحكيمة التحديات التي رافقت انتشار فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع، حتى استطاعت دولة الكويت تجاوز تلك المحنة بأقل الخسائر والأضرار على جميع المستويات، فيما حققت البلاد أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا. نجحت الحكومة في ذلك الوقت في إعادة الآلاف من الكويتيين إلى وطنهم من الخارج عبر أكبر عملية إجلاء للمواطنين، كما لم تتخلى الكويت عن دورها الإنساني ومواصلة جهودها الدولية خلال الجائحة باعتبارها مركزا للعمل الإنساني.

0: أثمرت هذه الخيرات والنجاحات الداخلية والخارجية في تزكيته وليا للعهد، حيث أدى سموه رعاه الله في 2 يونيو عام 2024 القسم كولي للعهد، أعقبتها إشادة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقوله:
1: نهنئ سموكم ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد، راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد، فسيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته، والله الموفق.
0: حرص سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال العامين الماضيين على متابعة تنفيذ الخطط التنموية في البلاد وحضور العديد من المناسبات الوطنية وافتتاح المعالم والمنشآت الجديدة واستقبال عدد من المسؤولين العرب والدوليين وتكريم الشخصيات الوطنية التي حققت إنجازات متميزة، إضافة إلى جولاته الإقليمية والدولية.
2: أهلا بكم، لنزال معكم في صباح الخير. دولة الكويت تحتفل اليوم بالذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولاية العهد، مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز.

0: تحتفل دولة الكويت اليوم الثلاثاء بالذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد في مناسبة وطنية تجسد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات وتبرز إسهامات سموه في دعم النهضة التنموية الشاملة في البلاد وترسخ مكانتها في مختلف المجالات. ووسط ترحيب شعبي حافل صدر في الأول من يونيو من العام 2024 الأمر الأميري بتزكية حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وليا للعهد، تلاه في الثاني من يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد. وألقى سمو ولي العهد كلمة لدى أداء اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد، قال فيها: أعاهدكم بعزمي وثبات بأن أكون دوما وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم متنافيا متفانيا بخدمة وطني أمنيا على مصالحي محافظا على أمنه واستقراره.
1: وعقد مجلس الوزراء في الثاني من يونيو عام 2024 اجتماعا خاصا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. بايع فيه المجلس سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وليا للعهد، كما أدى سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء. وتأتي ذكرى تولي سمو ولي العهد في وقت تشهده المنطقة مرحلة دقيقة نجحت خلالها الكويت في التعامل مع التحديات الإقليمية والأمنية بحنكة استثنائية وكفاءة ميدانية ودبلوماسية، حيث تجلى دور سموه عضيدا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مجسدا أسمى قيم التفاني والوفاء بالقسم، وعلى هرم الحراك الميداني الذي شهدته البلاد منذ بدء العدوان الإيراني الآثم في 28 من فبراير الماضي. تجسد الحضور القيادي لسمو ولي العهد في جولات لسموه التفقدية الاستراتيجية التي شملت مفاصل الدولة الدفاعية ومراكز الثقل الأمني لتعزيز تحصين أمن البلاد وترسيخ جاهزيتها.

0: من رأس الحكمة نستمد الثقة، وبسواعد العطاء نصنع المستقبل. هكذا تقف الكويت اليوم شامخة برؤيتها، منيعة بتلاحمها، وهي تسير بخطى ثابتة خلف مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، عهدا يتجدد فيه الطموح وتعلو به الهمم فوق هامات السحاب. عهد صادق وولاء راسخ نقطعه لأجل رفعة هذا التراب الغالي، ملتفين خلف راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وعضده المتين وحامي أمانة المسيرة العضيد الأمين.
1: العضيد الأمين.
2: شهدت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح حفظه الله محطات بارزة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي في العقدين الأخيرين، وتحديد مسارات التعاطي مع التحديات الكبرى داخل دولة الكويت وخارجها. حرص سموه على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على ضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين لتعزيز وحدته وتوثيق الصلات وأوجه التعاون بين شعوبه في مختلف المجالات.
3: فنحن شعوب الخليج لا نعرف المستحيل، وسنبحر في خضم أمواج المستقبل بعزيمة لا تلين، مؤمنين قولا وفعلا بوحدة المصير.
2: على الصعيد العربي أكد سموه رعاه الله خلال مشاركاته في المؤتمرات العربية على موقف الكويت الداعي إلى دعم التكامل العربي وتوثيق العلاقات بين دولة الكويت وشقيقاتها العربية والتعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية، لا سيما القضية الفلسطينية، ودعمها وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأنها.
3: ولعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان له مثال قاطع مؤسف.
2: انتهج سموه موقف دولة الكويت الثابت في علاقاتها مع دول العالم المستند إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
4: في صباح الخير والأخبار المحلية. تقدمت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد. وقالت المشعان إن سموه يؤدي دورا مهما في ترسيخ دعائم الاستقرار والتطوير وتعزيز مسيرة الإنجاز والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأضافت أن سمو ولي العهد حفظه الله يتمتع بالقيادة والدبلوماسية العالية التي تدعم موقف دولة الكويت

وتوجيهاتها في كافة الميادين، وتعزز مسيرة الإنجاز والتنمية، وتحقق النجاحات المحلية والدولية. ودعت المولى عز وجل أن يسدد خطى سموه على دروب الخير، وأن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يبقيه ذخرا وسندا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، أعرب معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العالي الصباح عن أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام سموه حفظه الله بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدا معاليه اعتزازه بالمسيرة الوطنية الحافلة لسمو ولي العهد حفظه الله، وما اتسمت به من إخلاص في العطاء وصدق في العمل، وما بذله سموه من جهود مقدرة في خدمة دولة الكويت، وحرص دائم على رفعة شأن الوطن وتعزيز مكانته، مضيفا معاليه أن سمو ولي العهد حفظه الله عضد أمين وسند مخلص لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مسيرة العمل الوطني ودعم كل ما من شأنه صون أمن الكويت واستقرارها والمضي بها نحو مزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما، وأن يوفقهما ويسدد خطاهما لما فيه خير دولة الكويت وشعبها العزيز، وأن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء. ولنمضي معا بعزيمة لا تنثني في صباح الخير.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تقدمها فيحاء السهو ويخرجها الزميل عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا لهذا الصباح، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. الطيران المدني يعلن نجاح التشغيل باليوم الأول لاستئناف رحلات الشركات العربية والأجنبية عبر مبنى تيوان بمطار الكويت. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار خلال الأسبوع المقبل. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع أي تراجع في التفاهمات القائمة بين واشنطن وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي تعهدا بوقف الهجمات المتبادلة وجميع عمليات إطلاق النار بينهما. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وفد من حركة حماس يعقد غدا الأربعاء جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر لبحث مقترح معدل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ومسؤول أوكراني يقول إن كييف تتعرض لهجوم روسي مكثف مع وقوع انفجارات ضخمة في العاصمة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد، فيما يلي نصها: سمو ولي العهد الأخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: يسرني أن أبعث إلى سموكم بأسمى التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة مرور عامين على تولي سموكم حفظكم الله ولاية العهد. هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي نجلها وتترسخ معها مكانة سموكم الراسخة ودوركم الرائد في تعزيز ازدهار وطننا الغالي ورفع شأنه، إذ نحتفي بهذه المناسبة الغالية فأننا نثمن ما اتسمت به مسيرتكم المباركة من إخلاص في العطاء وصدق في العمل وتفان في أداء الأمانة، وهي صفات ومبادئ سامية أكسبت سموكم محبة أهل الكويت وتقديرهم واعتزازهم بما تبذلونه من جهود طيبة لوطننا العزيز وأبنائه المخلصين. وندعو المولى جل وعلا أن يديم على سموكم وفور الصحة وتمام العافية ويوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يكلل مساعي أبناء دولة الكويت الأوفياء بالنجاح والتميز لمواصلة مسيرة التنمية وتعزيز مكانتها في محيطها الإقليمي والدولي، وأن يسبغ عليها نعمه ظاهرة وباطنة ويزيدها ازدهارا ورخاء. وكل عام وسموكم بخير. مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، 15 ذو الحجة 1447 هجرية، 1 يونيو 2026 ميلادية. هذا وقد تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية من أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، هذا نصها: سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: يطيب لي وقد تشرفت بتسلم رسالة سموكم حفظكم الله ورعاكم المتضمنة تهنئتكم الكريمة ومشاعركم الصادقة بمناسبة مرور عامين على نيل ثقتكم السامية وتعييني وليا للعهد أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى آيات الشكر وعميق الامتنان لما تفضلتم به من كلمات طيبة ودعوات مباركة جسدت ما أحطموني به سموكم من عناية ورعاية وما غمرتموني به من مودة صادقة. أبادل سموكم رعاكم الله إياها وفاء وولاء واعتزازا، وإن ما أفاء الله تعالى به على وطننا العزيز من نعم وفيرة وما حبانا به من أمن واستقرار ووحدة وطنية راسخة وتلاحم متين بين القيادة والشعب ليدعونا إلى الحمد والشكر لذاته العلية على ما أنعم ويسر، سائلين إياه في علاه أن يحفظ سموكم بعين رعايته ويكلأكم بموفور الصحة والعافية ويمدكم قائدا ورمزا لوطننا الغالي ووالدا وسندا لشعبه المخلصين المخلص الوفي، مجددين لسموكم حفظكم الله ورعاكم العهد بأننا ماضون بعزم لا يلين في مواصلة حمل الأمانة والعمل بإخلاص وتفان، سائرين على نهج سموكم القويم مستنيرين برؤيتكم السديدة لتستمر المسيرة المباركة لكويتنا الحبيبة وتتعاظم إنجازاتها بعقول وسواعد أبنائها في حاضر مشرق ونحو مستقبل زاهر تعلو فيهما راية الوطن خفاقة في سماء المجد والعلا. ودمتم سموكم للجميع عزا وفخرا. صباح خالد الحمد صباح ولي العهد. 15 ذو الحجة 1447 هجرية، 1 يونيو 2026 ميلادية. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رسائل تهنئة من سمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه حفظه الله ولاية العهد. هذا وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء صادق بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز وأن يديم الأمان والرخاء على كويتنا الغالية وأهلها الكرام في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد. تسخر مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بسجل حافل من الإنجازات استمرت العقود استطاع خلالها تعزيز مكانة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية ودفع عجلة التنمية فيها. معا إلى هذا التقرير. في لحظة تاريخية تجسد ثقة القيادة والشعب، تم اختيار الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وليا للعهد ليبدأ سموه فصلا جديدا من العطاء الوطني، مستندا إلى سجل حافل يمتد لأكثر من 4 عقود من العمل الدبلوماسي والسياسي، رسم خلالها ملامح بارزة لمكانة الكويت إقليميا ودوليا، وأسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار. وتوجت هذه المسيرة بصدور أمر أميري في 2 يونيو الماضي بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. وألقى سمو ولي العهد حفظه الله كلمة في تلك المناسبة تعهد فيها بالعمل على خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
1: فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم حافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم، متفان بخدمة وطني، أمينا على مصالحه، محافظا على أمنه واستقراره، راعيا لقيمه وأصالته ووحدته، مجتهدا في رفعته وتقدمه، ملتزما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، متمسكا بثوابتنا الوطنية الراسخة.
0: وشهدت مسيرة السمو ولي العهد حفظه الله محطات بارزة وإنجازات راسخة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث بدأت رحلة سموه العملية عام 1978 في وزارة الخارجية، ومر بمحطات دبلوماسية مهمة قبل أن يترأس جهاز الأمن الوطني ويبدأ مشواره الوزاري في عام 2006. وفي وزارة الخارجية التي تولاها عام 2011 رسخ سموه مكانة الكويت كدولة سلام وحوار، وأثبت قدرة فريدة على إدارة الملفات الإقليمية والدولية بحنكة عالية. وفي عام 2019 عين رئيسا لمجلس الوزراء وقاد البلاد بحكمة خلال جائحة كورونا، حيث حققت الكويت نسبة عالمية مرتفعة في التطعيم وأطلقت أضخم عمليات إجلاء لمواطنيها. وخلال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وعندما استهدفت إيران وأذرعها في المنطقة دولة الكويت بالصواريخ والمسيرات في عدوان سافر على دولة جارة، أكدت مرارا أنها ليست طرفا في هذه الحرب. هنا برز الدور المحوري لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كصمام أمان للجبهة الداخلية فضلا عن تفقد الجاهزية العسكرية. وقاد سموه حفظه الله سلسلة من الزيارات التفقدية الميدانية شملت مفاصل القوة في البلاد، ووقف سموه على أدق تفاصيل الجاهزية القتالية مؤكدا أن حماية سماء الكويت وترابها خط أحمر، وموجها برفع كفاءة التنسيق لمواجهة أي تداعيات طارئة قد يفرضها التصعيد العسكري في المنطقة. وخلال مسيرته حاز سموه حفظه الله أوسمة رفيعة من قادة عرب وعالميين تقديرا لعطائه وجهوده، ليواصل اليوم مسيرة وطنية جديدة كعضد أمين لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وركيزة مهمة لنهضة الكويت الحديثة.
2: تولى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رئاسة مجلس الوزراء في مرحلة استثنائية من تاريخ الكويت ليقود البلاد بحكمة واقتدار في مواجهة تحديات غير مسبوقة أبرزها جائحة كورونا، إلى جانب دفعه لعملية التحول الرقمي من خلال إطلاق تطبيق سهل. المزيد في سياق التقرير التالي.
0: في لحظة مفصلية من تاريخ الكويت الحديث تولى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله منصب رئيس مجلس الوزراء في 19 من نوفمبر لعام 2019 بتكليف من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ليقود البلاد في واحدة من أصعب المراحل وأكثرها تحدياً.
3: وبعد أسابيع قليلة من تسلمه المنصب واجهت الكويت جائحة فيروس كورونا المستجد التي هزت العالم بأسره، لكن بقيادة سموه أثبتت الكويت جاهزيتها وحنكتها، فتمكنت من احتواء الأزمة الصحية بأقل الأضرار، وأطلقت أكبر عملية إجلاء للمواطنين من الخارج، وسجلت نسبا عالمية متقدمة في تطعيم السكان وسط إشادة دولية بجهودها الصحية والإنسانية. ولم تقتصر إنجازات سموه حفظه الله على إدارة الأزمة فحسب، بل امتدت إلى قيادة التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، حيث أطلق سموه تطبيق سهل الحكومي الذي شكل نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية، وفتح الباب أمام المواطنين والمقيمين لإنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة عبر منصة رقمية موحدة، مما عزز مبدأ الحوكمة الذكية ومكافحة البيروقراطية. المتحدث الرسمي باسم تطبيق سهل يوسف كاظم:
4: لقد شكل سموه عبر مسيرته الوطنية والحكومية نموذجا في الرؤية الحكيمة والإدارة الواعية، كما كان لسموه الدور البارز في دعم النهضة الحضارية والتنموية في البلاد من خلال الدفع نحو تحديث العمل الحكومي وترسيخ مفهوم التحول الرقمي كركيزة أساسية لمستقبل الكويت. يسجل لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بكل تقدير دعمه وتوجيهه المباشر للالتزام الحكومي بمسار التحول الرقمي، إيمانا منه بأهمية تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.
3: وفي ظل رؤيته الإصلاحية عمل سموه على معالجة ملفات سكانية واقتصادية مهمة، وحرص على تعزيز التكويت وتكريس مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب الدفع بالمشاريع الإسكانية وتطوير التعليم والصحة. وهكذا طبع الشيخ صباح الخالد حفظه الله فترة رئاسته للحكومة ببصمات واضحة في تاريخ الكويت، عنوانها الحكمة في الأزمات والابتكار في الحلول والانطلاق نحو المستقبل بثقة وثبات.
2: تميز سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمسيرة دبلوماسية رفيعة جعلت منه رمزا للحكمة والاعتدال وسفيرا للكويت في العالم، حاملا رسالة السلام والتعاون بثبات واقتدار. معا إلى هذا التقرير.
3: في سجل حافل بالمسؤوليات والمواقف المشهودة، برز الجانب الدبلوماسي في مسيرة السمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كأحد أعمدة العمل السياسي في دولة الكويت، حيث شكل طوال عقود رمزا للحكمة والحنكة في تمثيل البلاد خارجيا. ومنذ بداياته في وزارة الخارجية عام 1978 وحتى قيادته لها كوزير منذ عام 2011، أرسى سموه قواعد دبلوماسية راسخة تقوم على احترام السيادة وحل النزاعات بالحوار ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي. ومثل الكويت في مجلس الأمن وترأس جلسات تاريخية أبرزها الجلسة الخاصة حول المفقودين في النزاعات المسلحة عام 2019 التي توجت بموافقة المجلس على قرار كويتي بالإجماع. دبلوماسية سموه حفظه الله لم تكن تقليدية بل كانت استباقية، ركز فيها على الدبلوماسية الوقائية وتفعيل دور الكويت كجسر للحوار بين الأطراف المتنازعة،

0: اهتموها عبر الزمن، داعمة بقوة للأمم المتحدة ومساعيها السامية في مختلف بقاع العالم، ملتزمة التزاما راسخا بمقاصد ومبادئ ميثاقها، منارة ومركزا للعمل الإنساني، ورائدة في العمل الدولي الإنمائي، ووسيطة إقليمية موثوق بها، مساندة للجهود الدولية لتسوية النزاعات عبر الحوار والحلول السلمية، مؤمنة بثقافة التسامح والتعايش السلمي، محبة للسلام، وستبقى تعمل من أجله.
1: وعلى الصعيد الخليجي والعربي، كان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الصوت العاقل الذي يدعو إلى التكاتف وتعزيز العمل المشترك والتصدي للتحديات بروح الوحدة والمصير الواحد. أما في المحافل الدولية فكان خير ممثل للكويت في ترسيخ صورتها كدولة صغيرة في الحجم كبيرة في تأثيرها، واليوم وهو ولي للعهد يحمل سموه هذا الإرث الدبلوماسي العريق ليواصل تعزيز مكانة الكويت في العالم بثبات الحكيم وهدوء المتمرس ورؤية القائد. وفي إطار الثقة السامية التي أولاه إياها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، يطلع سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بدور محوري في تمثيل دولة الكويت في المحافل الدبلوماسية الدولية. فمنذ توليه ولاية العهد شارك سموه نيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، حاملا رسائل الكويت القائمة على الحكمة والاعتدال، ومؤكدا مواقفها الثابتة في دعم الأمن والسلام والتعاون الدولي. وقد عرف عن سموه حنكته السياسية وخبرته الواسعة في الشأن الدولي، وهو من عكس في لقاءاته مع قادة الدول وكبار المسؤولين في العالم.
2: مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني نجاح التشغيل في اليوم الأول لاستئناف رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية عبر مبنى الركاب تيوان في مطار الكويت الدولي، وذلك ضمن الخطة التشغيلية المعتمدة لإعادة تشغيل المبنى. وقال الطيران المدني إن العمليات التشغيلية سارت وفق الخطة المعدة مسبقا دون تسجيل أي ملاحظات أو معوقات، بفضل الجاهزية العالية والتنسيق المستمر بين الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي، مشيرا إلى أن نجاح التشغيل جاء ثمرة التعاون والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات والشركاء العاملين في المطار وما أبدوه من التزام مهني وكفاءة تشغيلية أسهم في ضمان انسيابية الإجراءات وسلاسة العمليات التشغيلية وتقديم الخدمات للمسافرين على الوجه المطلوب. وأكدت الطيران المدني التطلع خلال الأسابيع المقبلة إلى زيادة أعداد شركات الطيران والرحلات المشغلة عبر مبنى الركاب تيوان وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، وصولا إلى التشغيل الكامل للمبنى بما يعزز كفاءة الخدمات التشغيلية ويرتقي بتجربة السفر عبر مطار الكويت الدولي. ونتحول إلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار خلال الأسبوع المقبل. على صعيد متصل، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أكد أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع أي تراجع في التفاهمات القائمة، معربا عن قلقه في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي إزاء الأوضاع الراهنة. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إعادة توجيه 121

0: سفينة تجارية في مضيق هرمز منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضافت القيادة في بيان أن القوات الأمريكية اعترضت طريق 5 سفن حتى الآن لضمان الامتثال للحصار الأمريكي. وإلى بروكسل، حيث دعت بلجيكا إلى ضرورة احترام حق المرور العابر عبر مضيق هرمز وفقا لأحكام القانون الدولي، مشددة على رفضها فرض أي عوائق أو رسوم من أي نوع على حركة الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي. وإلى الشأن اللبناني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي تعهد بوقف الهجمات المتبادلة وجميع عمليات إطلاق النار بينهما. في السياق ذاته، قالت السفارة اللبنانية بواشنطن أن سلطات لبنان تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات، مشيرة إلى الرئيس جوزيف عون، حيث أبلغ حزب الله بنتائج المناقشات. مراسلتنا من بيروت سحر بشارة وهذا التقرير.
1: تدخل الحرب الإسرائيلية على لبنان اليوم شهرها الرابع وسط حالة من الترقب تسود بيروت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله تعهدا بوقف الهجمات المتبادلة ووقف إطلاق النار. وقال في تصريح له عبر منصة تروث سوشيال أنه أجرى اتصالا وصفه بالمثمر للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنه لن تتم إرسال قوات إلى بيروت، وكذلك أنه أجرى عبر ما وصفهم بممثلين رفيعي المستوى اتصالا مع حزب الله، وأن الطرفين وافقا على وقف إطلاق النار. الغموض الذي تركه إعلان الرئيس الأمريكي حول ما إذا كان وقف إطلاق النار سيكون شاملا لكل الأراضي اللبنانية سرعان ما بدده بيان السفارة اللبنانية في واشنطن، إذ أشار إلى أنه بموجب الترتيب المقترح تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، وأن السلطات اللبنانية تبلغت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي على أن يتم توسيع وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. وأضاف بأنه من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض المقررة اليوم وغدا لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. هذه التطورات جاءت بعد ساعات من توجيه جيش الاحتلال إنذار لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء عقب إعلان رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه إصدار أوامر للجيش بمهاجمة الضاحية الجنوبية، الأمر الذي تسبب بموجة نزوح كبيرة. الاتفاق الذي نجح على ما يبدو في تجنيب الضاحية الجنوبية لبيروت الضربة الإسرائيلية لم ينسحب على الجنوب، حيث أكد نتنياهو مواصلة قواته العمل جنوب لبنان وفق الخطة المقررة، وأنه في حال هاجم حزب الله المدن الإسرائيلية ستهاجم قواته أهدافا في بيروت. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي نيويورك، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بطلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان عقب سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف في الجنوب اللبناني. عباس متولي والمزيد من التفاصيل.
2: أبلغت مارسا بوبي الأمينة العامة المساعدة لشؤون عمليات السلام مجلس الأمن بأن توغل القوات البرية الإسرائيلية شمالا داخل الأراضي اللبنانية يشكل تصعيدا خطيرا ومقلقا، إذ يقوض بشكل مباشر اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة في 16 من إبريل، ويضعف الجهود الدبلوماسية الهشة الرامية إلى تهدئة الوضع. وفي تقرير قدم إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، اقترح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استمرار قوة اليونيفيل في جنوب لبنان بأعداد تتراوح ما بين نحو 2000 وأكثر من 5500 من أفراد الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار ودعم القوات المسلحة اللبنانية. وقال مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن إن فرنسا تدعم المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم للسلطات اللبنانية والجيش. ومشيرا إلى أن التصعيد الإسرائيلي المتهور في لبنان يزيد من تدهور الأمن والاستقرار. بدوره أدان المندوب الروسي بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا التزام موسكو الراسخ بسيادة لبنان، وأن استمرار احتلال إسرائيل لأراضي لبنان أمر غير مقبول. وأكد مندوب بريطانيا أن حزب الله جر لبنان لحرب لا يريدها الشعب، وشدد على أن التصعيد في لبنان سيقود الاستقرار بالمنطقة ويجب وقف توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. من جانبه قال مندوب الصين إنه يجب على إسرائيل احترام وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن لخفض التصعيد والانسحاب بشكل فوري من لبنان. أما السفير الأمريكي فقال إن الرئيس ترامب اقترح تسلسلا واضحا لإنهاء النزاع بين لبنان وإسرائيل، وأضاف أن على حزب الله الذي بدأ القتال أن يوقف هجماته على إسرائيل لخفض التصعيد. وقال مندوب لبنان إن حكومته قامت بالتزامها من منطلق رفضها تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء هجوم بمسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. وحول وقف إطلاق النار، أفادت مصادر مطلعة بأن وفدا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر غدا الأربعاء لبحث مقترح معدل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكشف مصدر مقرب من المحادثات عن وجود تنسيق لعقد لقاء في مصر خلال الأيام المقبلة بين وفد الحركة والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالدينوف لمناقشة آليات تسليم إدارة قطاع غزة للجنة وطنية والبدء في جهود إعادة الإعمار. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، ذكر مسؤول أوكراني لرويترز تعرض العاصمة كييف لهجوم روسي مكثف مع وقوع انفجارات ضخمة في العاصمة. جاء ذلك بعد تحذيرات أطلقتها السلطات الأوكرانية لمواطنيها بضرورة التوجه إلى الملاجئ لتجنب الهجمات. بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 33 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية في عدد من المقاطعات الروسية. في أرمينيا، أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكولاي باشينيان عن رفضه لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتنظيم استفتاء بشأن انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي. من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أرمينيا. وفي ولاية أيوا الأمريكية، قتل 6 أشخاص جراء هجوم مسلح في مدينة موسكاتين بولاية أيوا الأمريكية. وأفادت الشرطة في بيان أن المسلح قد انتحر بعد تنفيذه عمليات إطلاق النار.

0: مستمعينا الكرام، ومن الأخبار الاقتصادية، قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 4.5% مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية للطاقة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز والغموض الذي يحيط بمصير المفاوضات الجارية بين الجانبين. سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية استمرار نمو الاقتصاد التركي للربع الـ24 على التوالي رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة ببعض الفترات السابقة. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله طقس حار مع رياح جنوبية شرقية خفيفة لمعتدلة السرعة

تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل الحرارة مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول إلى رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات حرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 39، مدينة الجهرة 43، شمالا في العبدلي 42، غرب البلاد منطقتي شقاي والسالمي 40، جنوبا بالوفرة 43، جزرنا الشمالية فيلة شورب وبوبيان 40، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 12:45 دقيقة مساء أدنى جزر الساعة 7:50 دقيقة مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6:43 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. الطيران المدني يعلن نجاح التشغيل باليوم الأول لاستئناف رحلات الشركات العربية والأجنبية عبر مبنى تيوان بمطار الكويت. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار خلال الأسبوع المقبل. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع أي تراجع في التفاهمات القائمة بين واشنطن وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي تعهدا بوقف الهجمات المتبادلة وجميع عمليات إطلاق النار بينهما. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وفد من حركة حماس يعقد غدا الأربعاء جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر لبحث مقترح معدل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مسؤول أوكراني يقول إن كييف تتعرض لهجوم روسي مكثف مع وقوع انفجارات ضخمة في العاصمة. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تضمنت آخر المستجدات على كافة الصعد. قدمتها لهذا الصباح فيحاء السهو، أخرجها الزميل عبد الهادي خير الله. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. هذه دعوة مجددا لكل متابعينا في صباح الخير، أسعد الله صباحكم ونور طرقكم بالخير واليمن والأمن والأمان.
1: العضيد الأمين.
2: ساهم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بخبرته وحكمته في خدمة دولة الكويت وتعزيز مسيرتها التنموية، واطلع بمسؤوليات جسام في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد ومن مختلف المناصب، مؤكدا سموه رعاه الله نهج العطاء والإخلاص في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة. في 19 من نوفمبر لعام 2019 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أمراً أميرياً بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل أول حكومة يترأسها. بعد أسابيع معدودات من ترأسه الحكومة، واجه سموه رعاه الله بتوجيهات من القيادة الحكيمة التحديات التي رافقت انتشار فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع، حتى استطاعت دولة الكويت

0: الكويت تجاوز تلك المحنة بأقل الخسائر والأضرار الذي ضرب العالم أجمع، حتى استطاعت دولة الكويت تجاوز تلك المحنة بأقل الخسائر والأضرار على جميع المستويات، فيما حققت البلاد أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا. نجحت الحكومة في ذلك الوقت في إعادة الآلاف من الكويتيين إلى وطنهم من الخارج عبر أكبر عملية إجلاء للمواطنين، كما لم تتخلى الكويت عن دورها الإنساني ومواصلة جهودها الدولية خلال الجائحة باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني. أثمرت هذه الخيرات والنجاحات الداخلية والخارجية في تزكيته وليا للعهد، حيث أدى سموه رعاه الله في 2 يونيو عام 2024 القسم كولي للعهد، أعقبتها إشادة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقوله:
1: نهنئ سموكم ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد، راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد. فسيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته، والله الموفق.
0: حرص سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال العامين الماضيين على متابعة تنفيذ الخطط التنموية في البلاد وحضور العديد من المناسبات الوطنية وافتتاح المعالم والمنشآت الجديدة واستقبال عدد من المسؤولين العرب والدوليين وتكريم الشخصيات الوطنية التي حققت إنجازات متميزة، إضافة إلى جولاته الإقليمية والدولية.
2: الاحتفال بمرور عامين على تولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولاية العهد مناسبة وطنية تترسخ معها مكانة سموه ودوره الرائد في تعزيز ازدهار وطننا الغالي ورفع شأنه.

رفعت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد. وقالت الوزير الحويلة بهذه المناسبة إن هذه الذكرى تمثل محطة وطنية تستذكر فيها دولة الكويت الجهود المتواصلة لتعزيز مسيرة العمل الوطني ودفع عجلة التنمية والنهضة في البلاد، وأعربت عن خالص تمنياتها لسمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية والتوفيق لمواصلة مسيرته في خدمة الوطن بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وأبناء الشعب الكويتي. وسألت المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

كما رفع وزير النفط طارق الرومي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو

0: وهي ولاية العهد، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه خير الوطن ورفعته. وقال الوزير الرومي في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط بهذه المناسبة الوطنية الغالية، إن الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد تمثل محطة اعتزاز وفخر لجميع أبناء الوطن، نستذكر خلالها ما يتمتع به سموه من حكمة ورؤية ثاقبة وخبرة وطنية راسخة أسهمت في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاستقرار وترسيخ العمل المؤسسي في مختلف قطاعات الدولة. وأضافت أن الثقة الغالية التي أولاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله جاءت تجسيدا لما يتمتع به سموه من كفاءة عالية وخبرة طويلة وسجل وطني حافل بالعطاء والإنجاز في خدمة دولة الكويت. وأكد أن سمو ولي العهد حفظه الله يطلع بدور محوري في دعم التوجيهات التنموية والإصلاحية للدولة والمساهمة في تعزيز ركائز التنمية المستدامة وترسيخ مقومات النمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية القيادة السياسية الرشيدة وتطلعات أبناء الكويت نحو مستقبل أكثر ازدهارا وتقدما.
1: رفع وزير العدل المستشار ناصر السميط أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد. وأكد المستشار السميط أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تمثل محطة اعتزاز بما يحظى به سموه من مكانة رفيعة في وجدان أهل الكويت، وما عرف عنه من حكمة وخبرة ومسيرة وطنية حافلة في خدمة الدولة ودعم مسيرة الاستقرار والبناء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وقال إن دولة الكويت وهي تستذكر هذه المناسبة تمضي بثقة نحو ترسيخ نهج العمل المؤسسي وتعزيز سيادة القانون وصون المكتسبات الوطنية مستلهمة من توجهات القيادة السياسية الرشيدة ما يعزز مسيرة الإصلاح والتطوير في مختلف مؤسسات الدولة. وسأل المولى عز وجل أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يوفق سموه سندا وعضدا لحضرة صاحب سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وأن يحفظ دولة الكويت وشعبها الكريم ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.
2: سمو ولي العهد مسيرة إنجاز تعزز الوفاء والولاء.

0: تقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي بخالص التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد. وقال الوزير الوسمي: إن سمو ولي العهد يجسد نموذجا في الإخلاص والتفاني بخدمة الوطن وقيادته الرشيدة، إذ تشكل إسهامات سموه الوطنية ركيزة مهمة في دعم مسيرة العمل الوطني وترسيخ الاستقرار. وأكد أن سمو ولي العهد يتمتع بقيادة حكيمة تجمع بين الخبرة والكفاءة والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسأل الله تعالى دوام التوفيق والسداد لسمو ولي العهد وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والاستقرار والرفعة في ظل القيادة الرشيدة.
1: رفع وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه وأن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والاستقرار والرخاء. وأكد الوزير العوضي في بيان صحفي أن الثقة السامية التي حظي بها سمو ولي العهد بتعيينه وليا للعهد جاءت تتويجا لمسيرة وطنية حافلة بالعطاء وزاخرة بخبرات سياسية ودبلوماسية وإدارية صقلتها عقود من المسؤولية الوطنية واتسمت بوضوح الرؤية وثبات النهج وحكمة القرار في خدمة الكويت وتعزيز مكانتها. وأضاف أن العامين الماضيين من ولاية العهد شكل امتدادا لهذه المسيرة، إذ واصل سموه الإسهام في دعم مسيرة البلاد ومساندة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ العمل المؤسسي ودفع مسيرة التنمية، بما يعكس النهج الوطني الراسخ الذي عرف به سموه. وأشار إلى أن اهتمام سموه حفظه الله بدعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة يجسد النهج الراسخ للقيادة السياسية في دولة الكويت التي جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها.
0: هو السند المتين لدارنا والمعين لقائدنا، حفظ الله العضيد الأمين، ذخرا لك يا كويت.

0: إلى هنا أيها الأحبة، نطوي صفحة مشوارنا الصباحي لهذا اليوم، لكننا لا نطوي مشاعر الفخر والابتهاج التي عشناها معا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. لقد كان صباحنا استثنائيا نابضا بالعهد والوفاء، ونحن نحتفي بذكرى تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حافظه الله ولاية العهد. نذكركم بأن نجعل من رؤية قادتنا ومن همة العضيد الأمين حافزا لنا لننطلق إلى ميادين العمل بشغف، ونترجم حبنا لهذه الأرض إلى إنجاز حقيقي يرفع اسم الكويت عاليا في كل محفل وفي كل صباح. لكم تحيات الختام من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
1: وهذه التحيات من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، وهبة المرشد،
0: وأيضا نفي الجيران من التنسيق.

0: التوفيق والمتابعة تودعكم.
1: وهذه تحيات من الهندسة الإذاعية عبد العزيز صقعبي.
0: إذن مستمعين الكرام، باسم فريق العمل نشكر لكم طيب المتابعة، وهذه تحيات عنود الرجيب من التنفيذ.
1: تظل المناسبات الوطنية محطات نستذكر فيها قيم الوفاء والانتماء، وهذه تحيات المخرج بدر المروان، وإلى اللقاء.
2: التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى رسائل تهنئة من كبار المسؤولين بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. الرئيس الأمريكي يقول إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعون إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان، والأمم المتحدة تقترح ثلاثة خيارات لوجودها في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى يبحثون في القاهرة الأربعاء مقترحا معدلا قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار. روسيا تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف بهجومين منفصلين وتعترض وتدمر 148 مسيرات أوكرانية. صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن الولايات المتحدة تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية بأوروبا. اتفاق أوروبي على تشريع جديد يقضي بتشديد سياسة الهجرة في التكتل. الرئيس التركي يقول إن حكومته لن تنجر إلى الخلافات داخل حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، ولن تسمح بحدوث اضطرابات في الشوارع. وفي النبأ الأخير، الرئيس الأمريكي يوقع مرسوما خفض بموجبه الرسوم الجمركية على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز، عودوا ألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، يخرجه لكم محمد المطبقي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم. وهذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. أكو موضوع شغلني في الآونة الأخيرة، وشفت أن كثير من الناس مشغولين إلى حد الانشغال عن أنفسهم بقدر ما يكون مشغولين بالآخرين والمقارنات الخاطئة مع الآخرين في ضوء هذه التكنولوجيا اللي موجودة الآن، وفي ضوء هذه المؤثرات والبرامج التواصلية، وجود يعني برامج نشوف فيها

0: ناس يعني يظهرون حياة فارهة، ماركات يعني حياتهم وكأنهم في الجنة. فنجلد ذواتنا، لماذا نحن لا نتميز بما يتميز به أولئك الآخرين؟ هذا الموضوع شغلني فأبيت إلا أن أتحدث عنه اليوم في برنامجكم، برنامج تطمن، وهذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. أحبابي أعزائي، لعلنا أحيانا نقع في فخ المقارنات ونحن ندعو إلى أخذ الحيطة والحذر من مثل هذه المقارنات. سلامك الداخلي عزيزي المستمع هو المهم في زمن المقارنات وفخ المقارنات، وفي زمن هذه الشاشات التي باتت تؤثر علينا مباشرة. قد نمتلك الوعي وقد نتجاوز هذا الأمر بوعينا، لكن أبناءنا كيف يتجاوزون هذا الأمر؟ أيها الأصدقاء، في زماننا هذا أصبحنا نعيش في عالم موازن خلف شاشات زجاجية صغيرة، تستيقظ في الصباح فنرى إنجازات هنا وإنجازات ذلك الشخص ورحلات ذاك الشخص وابتسامات هؤلاء وتفاصيل حياة أولئك، وبلا وعي منا نقع في ماذا؟ في فخ، وهذا الفخ هو الأخطر على سلامنا الداخلي وعلى سلامنا النفسي، إنه فخ المقارنات. نقارن كواليس حياتنا العادية بلقطات الآخرين المخرجة بعناية، فكيف ستكون النتيجة؟ وماذا تكون النتيجة؟ شعور ذاتي داخلي بالتقصير وازدراء للنعمة وانطفاء لبهجة السعي الحقيقي. هل ما نراه حقيقي؟ هل فكرنا كيف يعيش أولئك 24 ساعة؟ هو يظهر لي لقطة لا تزيد عن دقيقة، وعقلي يستوعب بأن هذا يعيش حياة هانية. هل ما تراه هو الحقيقة الكاملة؟ هذا هو السؤال المهم الذي سنحاول أن نجيب عليه اليوم في برنامجكم، برنامج تطمن.
1: تطمن. حتى الشجعان يحتاجون إلى لحظة ضعف يستعيدون بعدها قوتهم. أخفى أنواع الألم تعب لا نبوح به لأحد. الشفاء يبدأ عندما تتوقف عن مجاملة ما يؤذيك. التغيير لا يحدث فجأة، يبدأ بفكرة صادقة داخلية. طمأنينتك مسؤوليتك، لا تمنحها لأحد. العقل المتوتر لا يرى الحقيقة بل يرى مخاوفه فقط. نضجك يظهر في ردة فعلك لا في كلامك.
0: أحبابي، فخ المقارنات هو موضوعنا، ووجدت أنه في هذا الموضوع يجب أن أبدأ بما قاله الفيلسوف الإغريقي أرسطو: معرفتك أو معرفة نفسك هي بداية كل حكمة. اعرف نفسك حتى ترضى عن نفسك، حتى تقنع، حتى تمتلك الوعي. عندما نغرق في مراقبة حياة الآخرين نحن دون أن نعلم ودون إدراك نغترب من الغربة، نغترب عن أنفسنا. عزيزي المستمع، المعرفة الحقيقية التي نحتاجها اليوم هي الوعي بأن لكل إنسان كتاب خاص به. فصولك لا تشبه فصول كتاب الآخر،
2: ومعاركك الخفية لا تشبه معارك هذا الشخص الذي قد ألاحظ دقيقة واحدة من حياتي فأتأثر. أحبابي، ما نراه على الشاشات هو معرفة زائفة أو قشور منتقى، أما الحقيقة فمخبوءة، مخبوءة في الصدور. كم من بيت يبدو جميل في الصور لكنه يفتقد للدفء والسكينة، وكم من إنسان يملك الكثير لكنه يفقد لراحة أو يفتقد لراحة البال. وأنا أتحدث لكم، تذكرت بيت أحفظه وأحفظه ودائما أردده في هذا المقام، لبيت تخفق الأرواح فيه أعز علي من قصر منيف. هذا البيت اللي الأرواح فيه مجتمعة ومتمازجة أجمل من قصور تخلو من الأرواح ومن الحياة. أحبابي، لنستمع إلى ما يقوله أحد الشعراء في فلسفة الرضا والتحرر من أسر المظاهر. وإذا خلت العقول ومن المعارف والهدى صارت بمظهرها العتيق تفاخرا، وهذا اللي قاعد يصير عندنا هني. فاطلب لنفسك كل مجد داخل، فالظاهر الزاهي يموت ويثرى. الله، حبيبي عزيزي المستمع الكريم، جمالك الحقيقي وطمأنينتك تكمن في الداخل، في تلك المساحة النفسية التي تبنيها أنت بالامتنان لما تملك، لا بالحسرة على ما يملكه الآخر.
1: تطمن. ضع حدودك، فالحدود احترام لا قسوة. احذر أي علاقة دون أن تحدد مسارها. اجعل لعلاقاتك مسافة ومساحة افتراضية تجعلك أكثر أماناً واستقراراً نفسياً. لا تصلح كل شيء، بعض الأمور تترك كي لا تنكسر أنت.
2: ولتطمن قلبك وتخرج من هذا الفخ، إليك ثلاث خطوات. أولاً الصيام الرقمي المقنن. خذ استراحة من وسائل التواصل، التفت إلى واقعك وعالمك الحقيقي وريح يا أخي. كم كنت تستخدم التليفون؟ 24 ساعة؟ حدد الساعات اللي تستخدم فيها هذه البرامج مثلا، وليس الجهاز، الجهاز هو للتواصل، لكن استخدام هذه البرامج حتى لا تزيد نسبة المقارنات. خفف، ابدأ بالصيام الرقمي المقنن، وبالتدريج ابدأ بأول يوم انك ثلاث ساعات مقسمة على اليوم ما راح تستخدمها، بعدين ست ساعات، بعدين تسع ساعات، الى ان تصل الى الحاجة المطلوبة لاستخدام هذا الجهاز. ثاني خطوة علشان تخلص من فخ المقارنات، حول المقارنة الى الهام، بدل من ان تسأل لماذا يملك هذا ما لا أملك، اسأل كيف يمكنني تطوير ذاتي في طريقي أو طريقتي الخاصة. ثالثا دفتر الامتنان، اكتب يوميا ثلاث أشياء بسيطة تشكر الله عليها في حياتك. كوب قهوة دافئ أمام في بيتك، صحة في جسدك، عائلة سعيدة. يا صديق المستمع، إن نسختك الوحيدة التي تستحق أن تقارن أو تقارن نفسك بها هي أنت في الأمس. هل أنت اليوم أكثر وعيا، أكثر لطفا، أكثر رضا؟ إذا كان الجواب نعم، فأنت في قمة النجاح. ارضى بجغرافيتك واستمتع برحلتك، ودع الآخرين في رحلاتهم. عش مطمئنا وكن مطمئنا دائما. انتهت حلقتنا، نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج تطمن. طبتم وطاب لقاؤكم.

في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج. الدكتور عبد الرحمن الظفيري تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.

إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: واي باكر البطولة وأنا وايد خايفة يا نورة.
1: أنوار إيش فيك؟ أنتي ما شاء الله عليك هذه مو أول بطولة تشاركين فيها، ليش هالمرة خايفة؟
0: هالمرة غير يا نورة غير، لا تنسين إن كل وسائل الإعلام راح تكون مهتمة فيها وأنا راح أمثل الديرة، لازم أجيب مركز متقدم.
1: قدها وقدود أنتي، لا تحاتين كلنا معاك.
0: أنا قاعدة حاتي والله حاتي الدعم.
1: أنتي من صدقك تحاتين الدعم حبيبتي، ما يخلونك، الكل معاك. ولا نسيتي الكلام اللي قالوا لك يا أول؟
0: يا خوفي بس يطلع كلام يا نورة.
1: لا لا لا لا, لا مو كلام، ترى أنتي مو أول مرة تشاركين في بطولة مثل هذه وسبق وحققتي إنجازات، فأكيد ما راح ينسونك.
0: إن شاء الله. والله
1: عموما لا تفكرين بولا شيء الحين غير مشاركتك بالبطولة، علشان لا يتأثر أدائك. أنتي تحتاجين تركيز ولياقة عالية. أوكي؟
0: أوكي، بس هم أنا للحيني متوترة وخايفة.
1: أنوار هدي خلاص، ترى خوفك هذا بيخليش تخسرين.

0: نوقف معاها وندعمها.
1: اي نعم تستاهل، والحمد لله هالمرة الكل واقف معاها، كلهم حاطين أمل فيها إنها تحقق إنجاز وطني.
0: عسى الله يوفقها إن شاء الله.
1: آمين.
0: وما وصيكم بالتغطيات المتميزة ها؟
1: أبشر.
0: وكان زين تتواصلون معاها قبل البطولة سبق صحفي.
1: تم تم على أمرك، الكل شيء جاهز أستاذ، وأنا راح أتواصل معاها اليوم.
0: قواك الله قواك الله.
1: تامر على شيء ثاني؟
0: لا تسلم تسلم.
1: الله يسلمك.
0: ألو هلا أبو مشعل، اعتمد أفو عليك، مخصصي لك صفحات خاصة. احنا نبي نسوي حملة دعائية حق البطلة هذه بنت الديرة، تطمن أويل عليك. عيل العشاء عليك فما الله.

0: الحملة اللي سويناها بالسوشيال ميديا نجحت نجاح باهر. الناس متفاعلين بشكل إيجابي مع أنوار.
1: إيه شفت ما شاء الله. عاد يا رب تشد حيلها وتبيضها.
0: آه لا تحاتي يا ثامر، لا تحاتي، وأنا أخوك. أنوار ما ينخاف عليها.
1: الله يسمع منك يا أحمد. إيه والله، وأنا قبل شوي وصلت لي خوش الصور ما شاء الله وتصاميم لها لما شاركت في البطولة اللي طافت. أقولك شيء، الحين بنزلهم بكل الحسابات اللي تدعمها.
0: مو بس اليوم، اليوم مباشر. ها ما وصيك.
1: إيه.
0: نبي نبين حق العالم كله إن إحنا إيد واحدة بكل مجال، ونجاحنا من نجاح ديرتنا.
1: أقولك شيء،
0: قول.
1: الحين راح أرفع هذه الست صور وأسوي لهم دعم علشان ينتشرون أكثر. شوف أنا متأكد إن اللي بسويه بيعجبك، والحين بوصي الشباب كلهم إن ينشرون الصور والتصاميم والدعم، وإذا في بعد رابطة راح نتفق معاها علشان تشجع.
0: إيش ناطر يا بايل؟ إيش ناطر؟ دز الصور علشان هم أبلغ أهلي واللي يعرفهم.
1: إيه لا تحاتي، لا تحاتي، أنت ميلك نفسه صح؟
0: إيه نفسه ما غيره.
1: هذيل الصور كاملين، وإذا وصلنا شيء جديد بطرشلك.
0: قواك الله يا ثامر، والله هلا عاد، ها هلا هلا بالتصاميم الزينة.

0: بشرى ينوار، عسى تمرنت عدل وكل الأمور تمام إن شاء الله.
1: لا تحاتي كابتن، اليوم تركيزي وايد عالي بالتمرين، وإن شاء الله باكر تتسهل الأمور إن شاء الله.
0: زين إن شاء الله يا رب. شدي حيلك، وترى أنت باكر ما تمثلين نفسك بس، أنت تمثلين ديرتك.
1: آه، وهالشي يعني هو اللي قاعد يخليني أحاتي وقاعد على أعصابي يا كابتن.
0: أفا ليش تحاتين وتقعدين على أعصابك؟ ليش كل هذا؟
1: أخاف ما أحقق مركز زين وأخسر، يعني أخسر ثقتهم. تدري هذه مسؤولية وطنية علي يا كابتن.
0: لا لا، توكلي على الله وانتي قدها. شوفي مواقع التواصل الاجتماعي ما فيها سيرة غير سيرتك، والكل متفاعل ويشجعك، بس انتي توكلي على الله وشدي الحيل
1: إن شاء الله. وبحيل الله يا رب.

0: مدريد ومانشستر سيتي ولا روما ولا الهلال ولا منو بالضبط؟
1: لا لا، اليوم البطولة العالمية اللي مشاركة فيها البطلة أنوار مبارك بنت الديرة.
0: إيه صح، أنا شفت الإعلانات بالشارع وبالسوشال ميديا والكل واقف معاها ويشجعها، عسى الله يوفقها.
1: اللهم آمين. يلا حط بسرعة خطار على
0: يطوف شيء. حطيت القناة أشوة أشوة، أن لحقنا عليها من أول شيء.

0: عزيز.
1: هلا يمه هلا.
0: واللي سلمك يا ولادي، حط لي القناة اللي ناقل البطولة اللي فيها أختك.
1: إيه شونج ذكرتيني بنت الحلال. لحظة وين هي القناة؟ وين هي القناة؟ ها كاهي القناة يمه.
0: زين متى تطلع أختك؟
1: أكيد يعني بعد هالجولة، الله يطول لي عمرك.
0: يا ربي يا حبيبي، عسى الله يوفقك يا بنيتي يا أنوار، وأشوفك بالمركز الأول.
1: اللهم آمين. كاهي يمه، كاهي أنوار أمي.
0: ويا بعد عيني يا بنيتي، يا حلوها تهبل، عسى الله يوفقك يا بنيتي.

0: حبيبتي أنوار، مبروك مبروك
1: مبروك. والله رفعتي الراس، والله رفعتي.
2: الله يبارك فيكم. واي ما تتصورون إيش كثر أنا مستانسة إني حققت هذا الإنجاز.
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين، أنت سعيتي واجتهدتي والله وفقت.
0: قلت لك يا أنوار أنت قدها.
2: الحمد لله، الفضل لله، ثم الأهل ديرتي اللي دعموني. صج أنا وايد فخورة بهالإنجاز هذا.
3: أنوار أنوار
1: تعالي، الصحافة تبي تاخذ منك كلمة هناك.
2: يلا يلا أنا جاهزة. يلا

0: ألف مبروك يا البطل أنوار، وحبينا نعرف الفوز هذا حابة تهدينا لمنو؟
1: أشكركم بالأول، والإنجاز هذا أهدي حق ديرتي وأهل ديرتي، وأشكر كل من دعمني وشجعني وعطاني الثقة، ووعد ما أوقف وأستمر بالإنجاز وما رح أوقف عند حد معين.
0: وإحنا كلنا ثقة فيك وأتمنى لك كل توفيق.
1: اللهم آمين. شكرا لكم، وأحب أضيف كلمة.
0: إيه نعم تفضلي.
1: لكل شاب وشابة، لا تقتلون الطموح اللي بداخلكم بسبب الخوف، توكلوا على الله وخلكم واثقين بإمكانياتكم وحبوا أحلامكم.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: هنا الكويت، هنا مراحب، صوت الوطن ما ينحني وما ينكسر. صباح جديد يشرق على هذه الأرض الطيبة، صباح الكويت اللي نحبها ونعشق ترابها. في مراحب الصوت رسالة والانتماء عهد يتجدد. مراحب

مرحب، يتجدد معاكم دوما عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أهلا بكل الأحبة أينما كنتم، من هنا من أرض المحبة والسلام نقول لكم حياكم الله.

0: مراحب الخير، مراحب البركة معكم، واليوم نحتفل من خلال هذه الحلقة والعديد من الضيوف وأيضا فقرات يوسف بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه ولاية العهد.
1: أكيد أخوي طلال والسادة المستمعين، يعني في مثل هذه الأيام الطيبة وهذه الذكريات العطرة اللي تمر علينا بمناسبة تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رعاه الله ولاية العهد، في البلاد تجدد معاني الولاء والانتماء وأيضا تزداد مشاعر الفخر والاعتزاز بقيادة حكيمة تحمل هم هذا الوطن وتسعى إلى رفعة شأنه وازدهاره. بهذه المناسبة الغالية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق سموه وأن يمد بالعون والسداد وأن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء.

0: بسم الله نبدأ معكم مشوار هذا الصباح لمراحب، وهذه تحيات الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي.
1: ومن التقديم نسعى بأن نكون معكم دوما على الخير والمحبة طلال الماجد ويوسف جوهر،
0: ومن التنسيق والمتابعة سوسن بوشهري، والهندسة الإذاعية لكم تحية من مشعل القحطاني،
1: وكذلك من الهندسة الإذاعية تبعت لكم بأرق تحية صباحية أنفال العياف.
0: إذن بسم الله يوسف، ننطلق مع المستمعين في حلقة بإذن الله تكون مميزة بقيادة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.

عمان مضيا على تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ولاية العهد في البلاد، وما زالت هذه المناسبة تسع كل القلوب وتحمل معاني الأمل والثقة بمستقبل واعد تنتظر دولة الكويت. نرفع دائما أكف الدعاء مبتهلين إلى المولى عز وجل لأن يحفظ قيادتنا الحكيمة المتمثلة بأبونا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح رعاه الله وسدد خطاه، وأيضا سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه.

0: العضيد الأمين.
1: ساهم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بخبرته وحكمته في خدمة دولة الكويت وتعزيز مسيرتها التنموية، واطلع بمسؤوليات جسام في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد ومن مختلف المناصب، مؤكدا سموه رعاه الله نهج العطاء والإخلاص في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة. في 19 من نوفمبر لعام 2019 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل أول حكومة يترأسها. بعد أسابيع معدودات من ترأسه الحكومة، واجه سموه رعاه الله بتوجيهات من القيادة الحكيمة التحديات التي رافقت انتشار فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع، حتى استطاعت دولة الكويت تجاوز تلك المحنة بأقل الخسائر والأضرار على جميع المستويات، فيما حققت البلاد أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا. نجحت الحكومة في ذلك الوقت في إعادة الآلاف من الكويتيين إلى وطنهم من الخارج عبر أكبر عملية إجلاء للمواطنين، كما لم تتخلى الكويت عن دورها الإنساني ومواصلة جهودها الدولية خلال الجائحة باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني. أثمرت هذه الخيرات والنجاحات الداخلية والخارجية في تزكيته وليا للعهد، حيث أدى سموه رعاه الله في 2 يونيو عام 2024 القسم كولي للعهد، أعقبتها إشادة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقوله:
2: نهنئ سموكم ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد، راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد، فسيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته، والله الموفق.
1: حرص سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال العامين الماضيين على متابعة تنفيذ الخطط التنموية في البلاد وحضور العديد من المناسبات الوطنية وافتتاح المعالم والمنشآت الجديدة واستقبال عدد من المسؤولين العرب والدوليين وتكريم الشخصيات الوطنية التي حققت إنجازات متميزة، إضافة إلى جولاته الإقليمية والدولية.

الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد العضيد الأمين.

0: تمر الأيام مسرعة وتبقى المحطات الوطنية شاهدة على مسيرة البلدان ورجالها الذين يحملون الأمانة ويسهمون في بناء المستقبل. في هذه الأيام العزيزة نستذكر مناسبة وطنية غالية على قلوب أبناء الوطن، وهي الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد في البلاد، وهي مناسبة نستحضر من خلالها معاني الولاء والانتماء ونستذكر ما يمثله سموه من خبرة سياسية وإدارية طويلة اكتسبها عبر عقود من العمل الوطني المخلص.
1: لقد عرف أبناء الكويت سمو ولي العهد من خلال مسيرته الحافلة بالعطاء في مختلف مواقع المسؤولية، حيث كان نموذجا للقائد الحكيم الذي جمع بين الرؤية الثاقبة والخبرة العميقة وأسهم في خدمة الكويت وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

0: أيضا تأتي هذه الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد في البلاد، لتؤكد أهمية الاستمرار في مسيرة التنمية والبناء التي تنعم بها دولة الكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما من كل شر ومكروه. أكيد ضلال، يمكن لما نقول الشيخ صباح الخالد تأخذنا الذاكرة إلى جائحة كورونا وكيف وقف هذا الرجل في وجه التحديات الكثيرة والعظيمة، ويمكن أكبر عملية إجلاء صارت في العالم لمواطنين كانت لدولة الكويت. صحيح. حينما أصرت القيادة السياسية وبجهود سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح رعاه الله في أن كل الكويتيين في الخارج يكونون على أرض الوطن، كانت مهمة صعبة جدا وما تنسي، يعني هذه شغلة. وهناك أيضا أمر آخر وهو التحول الرقمي اللي شهدته دولة الكويت وتطبيق سهل.
1: صحيح.
0: يعني حصل هذا التطبيق وعانق الوجود والمجتمع الكويتي بان رئاسة الشيخ صباح الخالد لمجلس الوزراء.
1: نعم، سهل على الناس يوسف الكثير من الأشياء، وتعد أيضا ولاية العهد في دولة الكويت ركنا أساسيا يوسف من أركان الاستقرار السياسي والدستوري وتجسيدا لنهج الدولة القائم على الحكمة واستشراف المستقبل. ومن هذا المنطلق جاءت مبايعة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله وليا للعهد لتشكل محطة هامة في تاريخ الكويت الحديث لما يمتلك سموه من سجل حافل بالإنجازات والخبرات المتراكمة في العمل الحكومي والدبلوماسي.

0: إذن مستمرين معاكم، وهذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد في البلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد لسموه، وأيضا الخير والأمن والأمان لوطننا العزيز الكويت.
1: آمين يا رب العالمين. دعوات يعني محبي الكويت يوسف، وبرقيات التهاني وبوستات الخاصة في الصحف العالمية والمحلية والقنوات التلفزيونية المحلية والعالمية، يعني دائما تشدو بجهود حفظه الله من خلال العديد من الصور، اللقاءات، وأيضا التواصل الاجتماعي. يعني منذ الأمس ونحن نتلقى بالكويت العديد والعديد من التهاني والتبركات بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد.

0: معكم نتواصل على الخير والمحبة مستمعينا الكرام في هذا اليوم الأغر، اليوم اللي يحمل في طياته الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد في البلاد. ويسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من هاتف برنامج مراحب الدكتور حمد القحطاني أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الكويت. حيا الله دكتور حمد.
1: الله حييكم وأهلا وسهلا، ونشكر إذاعة دولة الكويت على اهتمامه بكل المناسبات الدينية والوطنية.
0: يخليك ويحفظك، وهذا واجبنا دكتور حمد أمانة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى الجميع لرفعة شأن هذا الوطن الغالي على قلوبنا. وبالتأكيد اليوم وهذه الذكرى تأخذنا بصحبتك الطيبة دكتور حمد القحطاني أستاذ التاريخ الحديث إلى قراءة الأبعاد التاريخية لتولي سمو شيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولاية العهد في 2 يونيو من عام 2024.
1: طبعا بادئ بدء أهني سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح بتولية ولي العهد، وهو طبعا العضيد والمساند لسمو الأمير الشيخ مشعل الحمد الجابر المبارك الصباح طال الله عمرهم. أما بالنسبة للنواحي التاريخية فالحقيقة كما هو معروف أن سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح تولى كثير في الحقيقة من المناصب السياسية والمناصب العسكرية، فهو طبعا خريج جامعة الكويت اللي أنا جزء من هذه الجامعة، واللي الآن أنا في هذه الجامعة في عام 1977. ثم في الحقيقة بدأ عمله ونشاطه السياسي في طبعا وزارة الخارجية في عام 1978 إلى 83، ثم بعد ذلك اتجه وأصبح أحد أعضاء الوفد الكويتي في هيئة الأمم المتحدة من 83 إلى 89، ثم بعد ذلك عاد مرة أخرى إلى الوزارة الخارجية وعمل فيها من 89 إلى 95، وكان طبعا هو نائب للإدارة السياسية العربية، ثم مدير لمكتب وكيل وزارة، ثم بعد ذلك انتقل إلى مرحلة أخرى في الحقيقة عندما عين سفيرا في المملكة العربية السعودية لدولة الكويت من 95 إلى 98، ثم بعد ذلك في الحقيقة عمل من 98 إلى 2006 كطبعا رئيس للجهاز الوطني الأمني الوطني في الكويت، ثم وزيرا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمدة سنة من 2006 إلى 2007، ثم بعد ذلك عمل في وزارة الإعلام طبعا من 2007 إلى 2010، وكان له دور في حقيقة في تطوير كثير من الجوانب الإعلامية الكويتية سواء في الإذاعة أو في التلفاز. بعد ذلك في حقيقة عاد مرة أخرى إلى وزارة الخارجية في 2011، ولكن كان على رئاسة هذه الوزارة وأصبح وزير الخارجية، وبدأ في الحقيقة يقوم بإعداد طبعا الناحية السياسية والخطط السياسية الخارجية الكويت مع القيادة السياسية، إلى أن طبعا عين في حقيقة 2019 رئيس مجلس الوزراء، وهو طبعا ومجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية، وبدأ هناك في الحقيقة مسؤول عن كل الوزراء، وبدأ هناك خطط إلى 2022 حتى في الحقيقة تم تزكيته من سمو الأمير الشيخ مشعل الحمد الجابر المبارك الصباح عندما في 2 يونيو عندما أصبح ولي العهد أطال الله عمر القيادة السياسية.
0: نعم الله يرحم والدينك على هالمعلومات الطيبة دكتور حمد القحطاني، وبالتأكيد يعني هي مسيرة دبلوماسية حافلة إلى جانب طبعا

0: العطاءات السياسية المختلفة في وزارات الدولة، في مناصب
1: نعم
0: متعددة تقلدها
1: نعم
0: سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه، وكلها صبت لخدمة الكويت وأهلها، ويمكن
1: نعم
0: على رأسها تولي رئاسة مجلس الوزراء هنا في دولة الكويت في فترة كانت عصيبة جدا، فترة جائحة كورونا اللي شهد العالم كله للكويت وكيف واجهت كل هذه التحديات الخاصة بالجائحة. فيا ريت تاخذنا بالحديث الطيب إلى تلك الذكريات اللي كانت مؤلمة وكانت أيضا سعيدة بإنجازاتها وبمواجهة كل عراقيلها
1: نعم
0: وعثراتها.
1: طبعا هذا السؤال مهم جدا وهو سؤال تاريخي، وحنا دائما اهل التاريخ نهتم بالامور التاريخيه ونحللها. وفعلا هذه الجائحه التي بدات حقيقه في 2020، في الحقيقه هذه كانت جائحه طبعا عالميه، واجتاحت في حقيقه كل دول العالم ومن ضمنها دوله الكويت. ولكن في الحقيقه طبعا سمو ولي العهد عندما كان رئيس الوزراء في الحقيقه كان له دور مهم جدا، واستطاع في الحقيقه مع القياده السياسيه في تلك الفتره ومع الوزراء ان طبعا يحد من هذه طبعا الكارثه الوبائيه. وهذا موجود في الحقيقه في طبعا وزاره الصحه، فبدا هناك التحرك لمجلس الوزراء، بدا هناك التحرك لسمو اهل الشيخ صباح الحمد صباح الخالد الحمد بن مبارك الصباح، وفعلا بدا هناك كثير. فاول نقطه في الحقيقه هو الاهتمام بتوفير اللقاحات، وهذا كان من النقاط المهمة، فأصبح هناك أكثر من مكان للقاح. النقطة الثانية كان هناك في الحقيقة طبعا تسكير في الحقيقة في كثير من الأماكن والحد منها، وهذا في الحقيقة من النقاط المهمة طبعا في هذه الجائحة. كذلك من النقطة في الحقيقة هو طبعا عدم دخول وخروج أحد من الكويت، وهذا كان نقطة طبعا مهمة جدا حتى لا يكون هناك انتشار للجائحة. كذلك النقطة الأخرى هو المتابعة اليومية والأخبار اليومية التي تأتينا من مجلس الوزراء ومن طبعا وزارة الصحة. وكذلك لا ننسى في الحقيقة أن التوفير في حقيقة المستشفيات بكل ما تحتاجه، وهذا احنا تابعناه واحنا عاصرناه واحنا
0: نعم.
1: فكان هناك توفير في مستشفى الشيخ طبعا جابر، هناك في العدان، هناك وكان هناك حركه ديناميكيه لسمو العهد وكنا نشاهدها، وكان يذهب وكان هناك زيارات في هذه الفتره لانه طبعا هو مسؤول عن السلطه التنفيذيه. وفعلا في الحقيقه بل النقطه الاخرى في الحقيقه هو توفير الامن الغذائي، وهذه من النقاط المهمه لان ما كان في طائرات، ما كان في يعني حركات سفن العالم توقف، ولكن كان هناك المخزون الاستراتيجي للكويت، فكان هناك الجمعيات مفتوحة بشكل منظم بطريقة منظمة وبساعات منظمة، وكان عفوا الجميع في الحقيقة يعني متوفر عنده طبعا الطعام. كذلك هناك بالنسبة للمدارس، المدارس اللي لم تتوقف في الحقيقة بدأنا، والجامعات عن طريق الأونلاين طبعا بدأنا نعمل. فكل حقيقة حركة الدولة، وهذه من النقاط المهمة سياسيا واقتصاديا وتعليميا، وهي طبعا مستمرة إلى أن الله سبحانه وتعالى كان هذه الغمة. فهذه لا يمكن أن تنسى لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد بن مبارك الصباح، ولا ننسى في حقيقة أن كل حقيقة الشعب أيد في هذه طبعا الحركة.
0: نعم أكيد، يعني ما ننسى الوقفات الطيبة وكذلك عمليات الإجلاء اللي تمت لعودة كل أبناء الوطن اللي في الخارج، سواء كانوا طلبة ولا كانوا مرضى ولا مرافقين لمرضى ولا مسافرين كذلك دكتور حمد.
1: طبعا عملية الإجلاء مهمة جدا، وأنا في الحقيقة عايشت مع هذا الإجلاء وكنت في القاهرة، وفعلا في الحقيقة الحكومة وكرش وزراء وقيادة السياسة في الفترة طبعا وفرت الطيران، سواء كان طيران كويتي أو طيران طبعا الجزيرة، فكان خلال طبعا مهم جدا
0: لمدة قياسية. صحيح
1: نعم
0: دكتور
1: طبعًا
0: حمد،
1: طبعًا
0: أنا
1: طبعًا
0: أستمحك العذر، عندنا موجز أنباء العاشرة صباحا، لك منا كل الشكر والتقدير، تشرفنا بوجودك معنا، والله لا يحرمنا من وجودك الطيب إن شاء الله دوم في برامجنا الإذاعية والتلفزيونية. شكرا للدكتور حمد القحطاني أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الكويت.
2: العاشرة صباحا.

0: بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخي سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى رسائل تهنئة من كبار المسؤولين بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. الرئيس الأمريكي يقول إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعون إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان، والأمم المتحدة تقترح 3 خيارات لوجودها في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى يبحثون في القاهرة الأربعاء مقترحا معدلا قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار. روسيا تقول إن نفذت ضربة كبيرة على أهداف في أوكرانيا. صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن الولايات المتحدة تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية بأوروبا. اتفاق أوروبي على تشريع جديد يقضي بتشديد سياسة الهجرة في التكتل. الرئيس التركي يقول إن حكومته لن تنجر إلى الخلافات داخل حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، ولن تسمح بحدوث اضطرابات في الشوارع. كمبوديا تطلق عملية مدعومة من الأمم المتحدة لتسوية نزاع بحري مع تايلاند. الرئيس الأمريكي يوقع مرسوما خفض بموجبه الرسوم الجمركية على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح الشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج على مستوى للمد في الساعات 12 ظهرا والدقيقة 47. أدنى مستوى للجزر في الساعات 7 مساء والدقيقة 48. درجات الحرارة العظمى مطار الكويت 44، النويسيب 41، الوفرة 42 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى مطار الكويت 33، النويسيب 27، الوفرة 25 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعات 6:43 بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
1: الوطن عهد في الأعناق وشرف يسكن الأعماق. الوطن تاريخ يكتب بالولاء وبدماء الشهداء، لا انتماء إلا للأوطان.
2: أجمل وطن للكويت،
1: ولا مكان لكل آثم خوان. مرحبا، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: العضيد الأمين.
4: شهدت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح حفظه الله محطات بارزة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي في العقدين الأخيرين، وتحديد مسارات التعاطي مع التحديات الكبرى داخل دولة الكويت وخارجها. حرص سموه على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على ضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين لتعزيز وحدته وتوثيق الصلات وأوجه التعاون بين شعوبه في مختلف المجالات.
5: فنحن شعوب الخليج لا نعرف المستحيل، وسنبحر في خضم أمواج المستقبل بعزيمة لا تلين، مؤمنين قولا وفعلا بوحدة المصير.
4: على الصعيد العربي، أكد سموه رعاه الله خلال مشاركاته في المؤتمرات العربية على موقف الكويت الداعي إلى دعم التكامل العربي وتوثيق العلاقات بين دولة الكويت وشقيقاتها العربية والتعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية، لا سيما القضية الفلسطينية، ودعمها وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأنها.
5: ولعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان له مثال قاطع مؤسف.
4: انتهج سموه موقف دولة الكويت الثابت في علاقاتها مع دول العالم المستند إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

0: الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العد. ويوسف من خلال أكيد مجموعة من الضيوف وأيضا الفقرات نستعرض هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات وأيضا الأماني من خلال مسيرة الأوطان دائما ورجالها الذين يحملون أمانة ويسهمون في بناء كويت المستقبل.
1: نعم بالتأكيد يعني رجالات كثر ساهموا في بناء هذا الوطن وأيضا تدعيم كل ما من شأنه أن يستنهض بهمم أهل الكويت، فلهم التحية والتقدير. ومن هؤلاء بطبيعة الحال سمو شيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، اللي ما توانى في يوم من الأيام بخدمة الكويت وأهلها في كل المناصب التي تقلدها قبل ولاية العهد. يعني كان له دور حافل جدا في مجالات مختلفة، سواء كانت دبلوماسية سياسية برلمانية سابقة، أيضا يعني له بصمة متميزة أمانة في العطاءات السياسية. لذلك سوف نسلط أضواء الحديث أكثر وأكثر بصحبة ضيفنا العزيز اللي ختمنا مع الاتصال قبل شوي، الدكتور حمد القحطاني أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الكويت. نجدد لك التحية وحيا الله دكتور حمد.
2: الله حييكم وأهلا وسهلا مرة أخرى بإذاعة الكويت.
1: يخليك ويحفظك دكتور حمد. يمكن تحدثنا عن السيرة المهنية لسمو شيخ صباح الخالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت حفظه الله ورعاه، وأيضا عرجنا يمكن على رئاسة مجلس الوزراء ودوره الكبير في جائحة كورونا في انتشار الكويت من هذه المخاطر. وهناك أيضا يمكن العديد والعديد من المناصب اللي تقلدها، ومثل ما تفضلت وقلت يعني في وزارة الإعلام احنا شهدنا على حقبة مميزة أمانة في تاريخ هذه الوزارة من العطاء من العمل، كذلك في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يمكن بصمة لا تنسى في خدمة المسنين، فياريت أيضا نتحدث عن هذين الجانبين.
2: طبعا بالنسبة لطبع وزارة الإعلام، فطبعا سمو العهد الشيخ صباح الخالد الحمد مبارك صباح ظل فيها تقريبا 4 سنوات، وهي فترة ليش قليلة، وقام في الحقيقة بطبعا اهتمام بكثير من الأمور، وخاصة في الحقيقة الأمور الإخبارية، كذلك الأمور في طبعا ما يقدم تلفزيون الكويت من برامج ومن مسلسلات، فأصبح هناك اهتمام بهذه النقطة. كذلك هناك التنظيمات الإدارية التي قام بها، هناك كثير في حقيقة من التنظيمات الإدارية في وزارة الإعلام، بالإضافة إلى وجود محطات طبعا جديدة، اهتمام في حقيقة بطبعا ما يتعلق بالصحف وغيره وتنظيمها، وأمور كثيرة في حقيقة يعني اهتم فيها وركز عليها في هذه الفترة. وأعتقد أنكم أنتم يعني عاصرتوا هذه الفترة في هذه التغيرات، وبني على أشياء كثيرة. كذلك وزارة الشؤون الاجتماعية هذه طبعا من وزارات المهمة جدا، فهي وزارة تقدم كثير في الحقيقة من الخدمات للمجتمع، وخاصة كبار السن وغيرهم، وكثير في حقيقة من، وهذا في حقيقة بالإضافة إلى مساعدات وتقديم لكبار السن والشيخوخة وغيرهم الأمور، فهناك تنظيمات في حقيقة في عملية المساعدات، عملية الصدقات في تنظيمها مع الهيئات يعني الخيرية، كذلك هناك أصبح هناك تنظيم في حقيقة للجمعيات التعاونية، فبدأ هناك يركز في هذه الفترة طبعا ركز على إدخال العنصر الكويتي في الجمعيات، والذي الآن استمروا الآن كل وزراء اللي يأتون بعده بدأوا يهتمون في هذه الحراك في تكويت الجمعيات. وكذلك النقطة الأخرى أن هذه الجمعيات هي جمعيات طبعا يعني حكومية، وكان لهذه الجمعيات حقيقة دور مهم جدا ابان جائحة يعني كورونا، ووفرت حقيقة المواد الغذائية للناس، وفعلا كان هناك اهتمام في وزارة الشؤون وتطويرها من الناحية الإدارية ومن الناحية التنظيمية ومن ناحية المساعدات، كل هذه الأمور.
1: نعم، ويمكن دكتور حمد يعني الجزء الأهم والأبرز أيضا من خلال حديثك ذكرتني فيه، هو يعني إخضاع التقنيات الحديثة لكل هذه الآليات المستحدثة عندنا في العمل الخيري، ربطها بالعديد من الوزارات، ربطها مع وزارة شؤون من جهة، مع وزارة الداخلية، مع وزارة الخارجية. فبالتأكيد هذا الربط التقني ساهم كثيرا في تنمية وتعزيز مكانة دولة الكويت على مستوى دول العالم.
2: طبعا هذه نقطة في الحقيقة مهمة جدا، فأصبح هناك الربط بين الإدارات الحكومية والتقليص هذه الإدارات في بعض، وهذا التوجه الموجود حاليا في الحكومة. كذلك لا ننسى في الحقيقة دور طبعا برنامج سهل، هذا البرنامج الذي وفر كثير حقيقة على الناس. فالآن أي طبعا تقديم وظائف، يمكن أمس في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هناك وظائف عن طريق طبعا سهل، كذلك التعليم العالي أمس هناك طبعا للطلبة والبعثات الخارجية عن طريق تقديمها عن طريق سهل إلكترونيا. يعني الآن خلاص لم يعد هناك أحد طبعا يراجع كثير حقيقة من الأشياء، طبعا أصبحت في سهل. فكان في حقيقة لسمو ولي العهد ولسمو طبعا سمو الأمير طال العمر الشيخ مشعل حمزة بن الصباط دورة مهمة في تسهيل طبعا العملية الخدمات المختلفة للمواطنين. فأصبح هناك كثير حقيقة تغيير بطاقة مدنية، تغيير كل هذه الأمور في الحقيقة، نقل المركبات. يمكن آخر شيء سمعناه هو أن نقل المركبات بين المواطنين عن طريق سهل، أشياء كثيرة. الآن أصبحت العملية الإلكترونية هي عملية مهمة جدا، وهناك توجه من القيادة السياسية لتوفير هذه الخدمات للناس بشكل سهل جدا. وفعل البرنامج نعم. سهل هو سهل للناس، سهل وسهل للناس.
1: نعم، الله يرحم والدينك إن شاء الله دكتور حمد القحطاني، وتحية حب وتقدير أيضا لأخونا المتحدث الرسمي لتطبيق سهل يوسف كاظم زميلنا الإعلامي اللي تواجد معنا خارج الاستديو. بالفعل يعني همم عالية أمانة دكتور حمد القحطاني، كل الشكر والتقدير لك أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الكويت، شكرا جزيلا.
2: العفو العفو.
3: العضيد الأمين.

0: أهلا بكم متابعينا ومستمرون يوسف في هذا العطاء وهذه المحبة والذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، ومن خلال إنجازات لمسيرة الوطن برجاله وجنوده يحملون الأمانات ويسهمون دائما في بناء الأوطان.
1: نعم أكيد أخوي طلال، يعني كثرهم رجالات الكويت اللي عملوا من أجل هذا الوطن، عساهم على القوة إن شاء الله. نسأل الباري عز وجل أن يرحم من يعني من رحل عن هذه الدنيا، وأن يحفظ الباقين اللي أمانة ما قصروا طوال أعمارهم في خدمة الكويت وأهلها، فعساهم على القوة. ونسعد اليوم في أن نتواصل في هذا اليوم الأغر الجميل حول الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه ولاية العهد في البلاد.
2: العضيد الأمين

0: إذن الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، وسعداء جدا باستقبال العديد والعديد من ضيوفنا لهذا الصباح. الدكتور عيسى العميري محلل سياسي والكاتب المعروف بالشأن الخليجي والعربي، أهلا بك دكتور عيسى، سعيدين جدا بوجودك معنا في الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد.
1: يا هلا فيك، صباح الخير استاذ طلال، صباح الخير على استاذ يوسف، صباح الخير على متابعين مراحل في اذاعه دوله الكويت. شكرا شكرا على الاستضافه، وشكرا على الحدث الاسمى والتواصل الشيق، وكذلك يعني تعاملا مع الاحداث الحاليه وتعاملا مع يعني الذكرى الثانيه لسمو ولي العهد. اليوم الكويت كلها تحتفل باليوم الذكرى الثانيه لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ولاية العهد السنة الثانية. وطبعا يعني إسهامات كثيرة يعني بارزة لنهضة الكويت وترسيخ مكانتها.
0: صحيح دكتور عيسى العميري، يعني بودنا ننطلق بالبداية على انعكاسات خبرة سموه السياسية وأيضا الدبلوماسية المتراكمة على شخصيته ورؤية سموه حفظه الله.
1: طبعا لو تكلمنا عن الشيخ صباح الخالد، طبعا الحمد الصباح ولي العهد، طبعا ولد سموه في عام 1953، حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية عام 1977، التحق في وزارة الخارجية الكويتية في سنة 1978، عمل بعدها سفيرا للكويت لدى المملكة العربية السعودية، ومن ضمن لدى يعني منظمة المؤتمر الإسلامي ما بين حقبة سنة 1995 إلى سنة 98. في سنة السادة طلال، في سنة 1998 قدر مرسوم بتعيينه سموا رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير، كما عين في يوليو 2006 وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، ومن ثم في 2007 يعني في مارس صح التعبير عين سموه وزير الإعلام في مايو 2008 ويناير 2009. طبعا تسلم زمام ولاية العهد سمو ولي العهد حقيبة وزارة الخارجية في سنة 2011، وعين في فبراير 2012 نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، وعيد تعيينه في ديسمبر 2012 رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. في يناير 2014 صدر مرسوم بتعيينه يعني وزير الخارجية، ثم سموه في 2016 الحق بالوزارة تركها، وكذلك في ديسمبر عين لرئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير الخارجية. في سنة نوفمبر 2019 كان رئيسا لمجلس الوزراء، وهي أول حكومة يكلف سموها بتشكيلها، ثم شكل في 14 ديسمبر 2020 الحكومة الثانية، ثم الحكومة الثالثة في 2021 والرابعة في ديسمبر يعني 2021. طبعا سمو الأمير الشيخ مشعل أحمد جابر صباح الله ورعاه هنأ سمو

أنا السابق الهادي إلى ما أقوله، إذا القول قبل القائلين مقول، وما لكلام الناس فيما يريبني أصول، ولا للقائليه أصول. أعادي على ما يوجب الحب للفتى وأهدأ، والأفكار في تجول، سوى وجع الحساد داوي، فإنه إذا حل في قلب فليس يحول. ولا تطمع من حاسد في مودة، وإن كنت تبديها له وتنيل، وإنا لنلقى الحادثات بأنفس، كثير الرزايا عندهن قليل، يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول.

إنك تشعر عظمة النفس الإنسانية من خلال المسار الممتد الحزين، وتشعر بالمعدن النفيس لشخصية المتنبي. تدرك أن كل هذه الاختبارات النفسية التي عاناها لا تقل عظمة وجلالا عن معارك سيف الدولة التي وصفها. لعل هذا الربط الذي نحس به ونحن ننتقل بين المشاهد المتصارعة المتناقضة لها أثر عميق من آثار هذا الإشعاع الذي عبر عن وحدة هذه النفس العظيمة، نفس الشاعر المتماسكة التي تصهر وتذيب كل ما ينعكس في داخلها من متناقضات وتحوله إلى وحدة واحدة. إذا كانت الأحداث ومعارك سيف الدولة واختبارات المتنبي النفسية وعذاباته ومعاناته من خصومه وأعدائه قد انصهرت كلها في نفس الشاعر وتجلت في هذه القصيدة، فإنها توحي لنا بمعنى آخر لمحناه في ثناياها، وهو أن الشاعر قد وصل إلى درجة من اليأس تساوت مع طاقاته المتمردة وآماله البعيدة.

وإنا لنلقى الحادثات بأنفس، كثير الرزايا عندهن قليل، يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول، فتيها وفخرا تغلب ابنة وائل، فأنت لخير الفاخرين قبيل. يغم عليا أن يموت عدوه إذا لم تغله بالأسنة غول. شريك المنايا والنفوس غنيمة، فكل ممات لم يمته غلول. فإن تكن الدولة قسما فإنها لمن ورد الموت الزؤام تدول. لمن هون الدنيا على النفس ساعة، وللبيض فيها ملك ما تصليلُ.

نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها، ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى، نبحث عن الإنسان حين كتب، وحين أحب، وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه،

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة لكنها حملت حلما كبيرا، أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ، عمق التاريخ، حكايات صامتة،
3: حضارات،
2: جذور منهكة،
3: منسية
2: تحت التراب،
3: غبار القرون،
2: صوتها الأول. عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ.
3: عمق التاريخ،
2: عمق التاريخ، إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. ليست كل الحروب تنسى بانتهاء المعارك، فبعضها يخرج من حدود الزمن ليصبح جزءا من الوعي الإنساني نفسه، وكأنها لم تقع في الماضي بل ما زالت تتكرر بأشكال مختلفة حتى اليوم. ومن بين جميع الحروب القديمة بقيت حرب ترواندا أكثر غموضا وسحرا وإثارة للأسئلة. إنها الحرب التي جعلت الشعر أقوى من السيوف، وجعلت مدينة صغيرة على أطراف آسيا الصغرى أكثر شهرة من إمبراطورية كاملة اختفت دون أن يذكرها أحد.

تبدأ القصة كما ترويها الأساطير الإغريقية بحادثة قد تبدو بسيطة، لكنها في حقيقتها تكشف الكثير عن طبيعة الإنسان القديم. فقد قيل إن الأمير الطروادي باريس وقع في حب هيلين، أجمل امرأة في العالم، وهي زوجة الملك الإغريقي مينيلاوس، فأخذها معه إلى طروادة. عندها اشتعل غضب الإغريق وتحولت الحادثة إلى حرب استمرت 10 سنوات كاملة. لكن المؤرخين المعاصرين يرون أن قصة هيلين ربما لم تكن سوى غطاء أدبي لحرب سياسية واقتصادية ضخمة، لأن مدينة طروادة كانت تقع في موقع استراتيجي بالغ الأهمية بالقرب من مضيق الدرانديل، وهو طريق تجاري حيوي يربط بين البحر الأسود والبحر المتوسط. كانت طروادة مدينة محصنة بصورة مذهلة بالنسبة لذلك العصر، فقد كشفت الحفريات الأثرية عن أسوار ضخمة وسميكة بنيت بطريقة هندسية متقدمة، مما يدل على أن سكان المدينة كانوا يدركون تماما أهمية موقعهم وخطورة الأطماع المحيطة بهم. والغريب أن علماء الآثار اكتشفوا أن المدينة بنيت فوق طبقات متعددة، وكأنها كانت تموت ثم تبعث من جديد في كل مرة. وهذا الأمر منح طروادة هالة أسطورية، لأن المدينة بدت وكأنها ترفض الاختفاء مهما تعرضت للدمار. الأكثر غرابة أن حجمها الحقيقي لم يكن ضخما كما يتخيله الناس، ومع ذلك أصبحت أشهر مدينة في العالم القديم، مما يثبت أن الخلود لا تصنع الجغرافيا بقدر ما تصنع القصة. لولا الشاعر هومير لما وصلت إلينا حرب طروادة بهذا الشكل المهيب. ففي ملحمته الشهيرة إلياد لم يكتب هوميريس مجرد وصف لمعركة، بل كتب عن الغضب البشري والكبرياء والمصير والموت والرغبة في المجد.

من أكثر الشخصيات إثارة في الحرب البطل الإغريقي أكيليس، الذي تحول إلى رمز عالمي للقوة والمأساة في نفس الوقت. تقول الأسطورة إن والدته غمرته في نهر سحري ليصبح جسده محصنا ضد أي سلاح، لكنها كانت تمسك من كعبه فبقي ذلك الموضع ضعيفا، ومن هنا جاءت عبارة كعب أخيل التي لا تزال تستخدم حتى اليوم للدلالة على نقطة الضعف القاتلة. لكن المثير في شخصية أخيل ليس فقط طريقة موته، بل اختياره الواعي للمصير، فقد كان يعلم أنه إذا ذهب إلى الحرب فسوف يموت شاباً، لكنه سيحصل على مجد خالد، بينما كان يستطيع أن يعيش حياة طويلة هادئة بعيداً عن المعارك، ومع ذلك اختار المجد والموت. وهذا يعكس واحدة من أقدم المعضلات الفلسفية في التاريخ، هل يريد الإنسان حياة آمنة وطويلة؟ أم يريد أن يترك أثرا خالدا مهما كان الثمن؟

من أغرب ما ارتبط بالحرب قصة حصان طروادة، تلك الخدعة التي أصبحت رمزاً عالمياً للمكر والداء. تروي الأسطورة أن الإغريق صنعوا حصاناً خشبياً عملاقاً واختبى داخله عدد من الجنود، ثم تظاهر الجيش بالانسحاب. وعندما أدخل أهل طروادة الحصان إلى مدينتهم احتفالاً بالنصر، خرج الجنود ليلاً وفتحوا الأبواب لبقية الجيش فسقطت المدينة. لكن بعض الباحثين يشككون في حقيقة وجود الحصان أصلاً، ويعتقدون أنه ربما كان آلة حربية لتحطيم الأسوار أو رمزاً لزلزال دمر المدينة، لأن الحصان كان مرتبطاً بإله الزلازل عند الإغريق. والأغرب أن فكرة حصان طروادة ما زالت حية حتى اليوم في عالم التكنولوجيا، حيث يستخدم المصطلح لوصف الفيروسات الإلكترونية.

التي تدخل الأجهزة متخفية كبرامج آمنة، وكأن الخداعة القديمة ما زالت تتكرر بأشكال جديدة.

0: عمق التاريخ.
1: لم تكن الحرب في نظر الإغريق مجرد مواجهة بين البشر، بل صراعا تشارك فيه الآليات أيضا، فقد كانت كل قوة إلهية تدعم طرفا معينا، وكأن السماء نفسها انقسمت بسبب الحرب. وهذا التصور يكشف كيف كان الإنسان القديم يحاول تفسير الكوارث والأحداث الكبرى، إذ كان يرى أن الحروب ليست قرارات بشرية فقط، بل جزءا من إرادة كونية أكبر من الإنسان نفسه. وربما لهذا السبب بدت الحرب في الأدب الإغريقي وكأنها قدر لا يمكن الهروب منه. عندما بدا علماء الأثار البحث عن طروادة في القرن 19، ظن كثيرون أن المدينة مجرد خيال أدبي، حتى جاء عالم الآثار الألماني هنريك شيلمان وأعلن اكتشاف موقع يعتقد أنه المدينة الحقيقية. لكن المفارقة الغريبة أن شيلمان نفسه تسبب في تدمير أجزاء أثرية مهمة بسبب حماسه الشديد، إذ كان يحفر بعنف بحثاً عن الكنوز التي تخيلها في القصص القديمة. ومع ذلك غير اكتشافه نظرة العالم إلى الحرب، لأن وجود مدينة حقيقية تحمل مواصفات طروادة جعل احتمال وقوع حرب حقيقية أمراً ممكناً جداً. ربما يكون أعظم أسرار حرب طروادة أنها بقيت حية رغم غياب الحقيقة الكاملة عنها، فلا أحد يعرف على وجه اليقين ما الذي حدث فعلا، ولا ما إذا كان أخيل أو هيلين شخصيات حقيقية أم رموزا أدبية. ومع ذلك استمرت القصة في العيش، وكأن البشر لا يبحثون دائما عن الحقيقة بقدر ما يبحثون عن المعنى. فالحروب تنتهي عادة بانتهاء القتال، لكن حرب طروادة لم تنتهي أبدا، لأنها تحولت إلى فكرة خالدة عن الإنسان وعن قدرته على صناعة المجد والدمار في اللحظة نفسها.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

عمق التاريخ. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: العضيد الأمين.
2: شهدت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح حفظه الله محطات بارزة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي في العقدين الأخيرين، وتحديد مسارات التعاطي مع التحديات الكبرى داخل دولة الكويت وخارجها. حرص سموه على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على ضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين لتعزيز وحدته وتوثيق الصلات وأوجه التعاون بين شعوبه في مختلف المجالات.
3: فنحن شعوب الخليج لا نعرف المستحيل، وسنبحر في خضم أمواج المستقبل بعزيمة لا تلين، مؤمنين قولا وفعلا بوحدة المصير.
2: على الصعيد العربي، أكد سموه رعاه الله خلال مشاركاته في المؤتمرات العربية على موقف الكويت الداعي إلى دعم التكامل العربي وتوثيق العلاقات بين دولة الكويت وشقيقاتها العربية والتعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية، لا سيما القضية الفلسطينية، ودعمها وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأنها.
3: ولعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41,000 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان له مثال قاطع مؤسف.
2: انتهج سموه موقف دولة الكويت الثابت في علاقاتها مع دول العالم المستند إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبدالله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيب.
5: السلام عليكم.
6: افا ايش دعوه، ما حد يرد السلام الصايب.
7: إيه انت عارف ليش؟ واذا ما تدري اقول لك شنو قال لي راعي القهوه.
5: انا بس بفهم انت ليش سويت كذي، ادري انك مو انسان فاضي بس ما لقيت الا تقطع علينا الند. ها ما عندك جواب صح؟ ما عندك جواب.
7: جاوبنا الشاحن وين؟ الجنطة مالتي وينها؟
5: اصبر شوي بس خلينا نسمع الريال. يلا تحكي، يلا قول.
6: يا جماعة الخير، حقيقة معاكم حق تزعلون، بس الصراحة أنا كان عندي أسباب. يعني
7: شنو أسبابك؟ لأن الصج أنا ودي أفهم.
6: يا الربع أنتوا الله يهداكم، إذا تبون الصج أنتوا يعني مو ملاحظين ترى قاعدين مع بعض وكلنا متجمعين، بس مو مع بعض بنفس الوقت. يعني مرة دخلت وسلمت كل واحد فيكم لاهي يا تليفون يا تلفزيون، ها ما حد صوب الله يهداكم. بعدين انا ترى حالي من حالكم، هم انا عندي ضغوطات في حياتي.
7: لا بس هذا مو عذر.
6: قطع كلامي ما خلاني اتكلم.
7: اي مو عذر،
6: ما خلاني اكمل حكي. وتي
7: يلا قول.
6: بس انا مو جاي لكم علشان يعني انا انضغط زياده واستضيج، انا جاي اوسع صدري معاكم. وانتم كل واحد فيكم روحي نقعد ببيوت نحسن لنا.
7: مو عذر اللي قاعد تقوله يا اخي، مو عذر
6: هذا. ما يتحاجى.
5: عادت بالصج يا ابو راشد، مرات احس ابي اسولف وما القى احد، الكل لاي بتليفونه.
6: مو الديوانيه طال عمرك، احنا مكان نتجمع فيه علشان ننسى شوي ونطلع من الواقع والضيجه والهم والغم، عدل ولا لا؟ مو علشان احنا نستانس ونتجمع، ولا ايش رايكم؟
7: ايه
6: مو احنا للحين بخير وللحين نعز بعض ونسمع بعض، مو بس نجاب تليفوناتنا ونسكت الله
5: يهداك. عدل كلامك يا ابو صاحب، عدل كلامك. وانا صراحه انا وافقك، وانا صاحب القهوه من الحين اقول لكم يا الربع اللي يدش الحين يقعد معانا يقفل جهاز.
7: لا لا مو لهالدرجة يعني يقفل جهاز، انت كذي بتودرنا.
5: خلاص يبا خلاص لا تقفل جهاز، بس حطه صامت.
7: دام صامت موافق، انا موافق.
6: إيه كذي احبكم انا واعزكم زياده، هالشكل هالشكل تردون الروح وتبردون القلب.

0: الله يهداك، ايش فيك؟ مو كذي يسوون الترند.
1: واي صراحه ما اعرف حق سوالفكم هذه، هذه ما اعرف لها.
2: لان ما عندك من هالتلفونات الذكيه.
1: وعشتوا حتى تلفوناتكم صارت ذكيه. لا يما، خليني على الخط الارضي هذا افهم له اكثر.
0: وي وي وي، شو اخباري الحين هالتلفونات يما؟ شوفي هذا، هذا في كاميرا وفي كل المعلومات اللي تبينها.
3: اسمع اسمع سوالفكم، انا قاعد وانا نازل من الدرج، اسمع انا صاعد ونازل 24 ساعه اسمع قرقتك وسوالفك يا ساره على بالك. انا ما ادري
0: قاعد اعلم امي على الترند. يبا
3: ترند؟ شنو هذا ترند بعد؟
0: انا بعلمك كل شيء، بس توعدني
3: ايه
0: انك تقط هالتلفون هذا بوليت وتجيب لك نفس تلفوني.
3: ها
0: وي انا ما انا مالي شغل، بقوم اسوي الشاي واجيب الكيك.
3: روحي روحي انت روحي، يلا وتعلميني، خليني اشوف شنو اخرتها معاك.

0: تفضل تفضل.
1: هذا آيس أمريكانو.
0: إيه آيس أمريكانو. تبي آيس أمريكانو؟
1: تبي آيس أمريكانو يقول يا والله جزاك الله خير.
0: من عيوني.
1: تسلم عيونك تسلم عيونك ما قصرت الله يطول لي عمرك. ليش أنا قاعد أضايق الناس؟ كل واحد حر بنفسه على كيفهم. أنا قاعد بروحي واللي يبي يقعد معاي حياه الله. وقتها أقول لعاد إن كانك تبي تقعد معاي حط تليفونك على الصامت ولا تقعد تستخدمه أبدا. يبي يقعد معاي أهلا وسهلا، ما يبي يقعد معاي ما يشوف شر.
2: لحظة يبا لحظة دقيقة الله يهداك
3: يا حبيبي يا عمري يا أنت، خلي التلفون اقعد معانا شوية ذيتنا.
2: إي والله سوالفنا أهم.
3: يا
0: خلاص يلا قول قول. ها خشو شو سالفتك الأهم من هاللي بتليفوني وهالموضوع اللي قاعد أجابله أنا.
4: تفضل أسلم كان عمي.
1: ها تسلم. الظاهر مو بس أنا اللي أعاني من هالسالفة، الكل والجميع.
5: تدرون عاد مو كل شيء بحياتنا لازم نصلحه.
6: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.
7: العضيد الأمين. ساهم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بخبرته وحكمته في خدمة دولة الكويت وتعزيز مسيرتها التنموية، واطلع بمسؤوليات جسام في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد ومن مختلف المناصب، مؤكدا سموه رعاه الله نهج العطاء والإخلاص في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة. في 19 نوفمبر لعام 2019 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل أول حكومة يترأسها. بعد أسابيع معدودات من ترأسه الحكومة واجه سموه رعاه الله بتوجيهات من القيادة الحكيمة التحديات التي رافقت انتشار فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع، حتى استطاعت دولة الكويت تجاوز تلك المحنة بأقل الخسائر والأضرار الذي ضرب العالم أجمع حتى استطاعت دولة الكويت تجاوز تلك المحنة بأقل الخسائر والأضرار على جميع المستويات، فيما حققت البلاد أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا. نجحت الحكومة في ذلك الوقت في إعادة الآلاف من الكويتيين إلى وطنهم من الخارج عبر أكبر عملية إجلاء للمواطنين، كما لم تتخلى الكويت عن دورها الإنساني ومواصلة جهودها الدولية خلال الجائحة باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني. أثمرت هذه الخيرات والنجاحات الداخلية والخارجية في تزكيته وليا للعهد، حيث أدى سموه رعاه الله في 2 يونيو عام 2024 القسم كولي للعهد، أعقبتها إشادة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقوله:
8: نهنئ سموكم ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد، راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد. فسيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته، والله الموفق.
7: حرص سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال العامين الماضيين على متابعة تنفيذ الخطط التنموية في البلاد وحضور العديد من المناسبات الوطنية وافتتاح المعالم والمنشآت الجديدة واستقبال عدد من المسؤولين العرب والدوليين وتكريم الشخصيات الوطنية التي حققت إنجازات متميزة إضافة إلى جولاته الإقليمية والدولية.
9: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم قالت الصحراء.

تتدفق الكلمات كالعيون، وتنثر الحكمة بين حروف الشعر وألحان البيان. هذا موعدنا مع برنامج يستقي من صمت الصحراء وعمقها، ويجسد حكاية الشعراء، ويحمل في طياته زهر الحكمة وعطر القوافي. قالت الصحراء. إعداد وتقديم بدر الحمد، حيث الكلمة وقفة إجلال. تقديم أنور المطيري، والشعر مرآة الزمان والإنسان. تنفيذ فيصل نايف. هذا موعدكم لتقول لكم الصحراء ما خطته أقلام العظماء. قالت الصحراء للمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج قالت السحراء، حلقة جديدة متجددة تجمعنا معاكم على الخير والمحبة والمودة دائما مستمعينا الكرام. وأرحب بزميلي الأستاذ بدر الحمد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير أبو عبد الله، وهذا اللقاء الثاني مع المستمعين الكرام، ونتمنى دائما أن نكون على قدر هذا الانتظار وأن نقدم المادة اللي تليق بانتظارهم ولها قيمة و فيها الشيء الجديد.
0: عسى الله يحفظك أخوي بدر. احنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن شاعر علم وهو شاعر، وهو الشاعر صقر الأنصافي، لكن في هذه الحلقة أخوي بدر احنا دائما نسمع أجمل ما قيل في شعر العربي، أجمل ما قيل في الشعر الرثاء، أجمل ما قيل في شعر، هل هناك أجمل ما قيل في الشعر الشعبي أو بين قوسين الشعر النبطي؟
1: إيه طبعا، تعودنا حنا في الشعر الفصيح على كتب وعناوين، أجمل ما قيل في النساء، أجمل ما قيل في الحب، أجمل ما قيل في المدح، أجمل ما قيل في الهجاء. أنور، هذه ترى أغراض من أغراض الشعر.
0: نعم.
1: وموجودة
0: في حتى في الشعر الشعبي.
1: الشعر الشعبي وموجودة في الشعر الفصيح، لكن يمكن الشعر الشعبي أخذ عناوين من نوادر الشعر، من عيون الشعر.
0: نعم.
1: إنما كمؤلفات اللي أتذكر الآن أنه أخذ الشيخات أو شيخات القصيد، وشيخات القصيد هذه قصائد اتفق عليها أغلب الرواة.
0: نعم.
1: أنها بمثابة المعلقات في الشعر العربي، عرفت؟ وقصائد لها شهرة كبيرة ومكانة ولها قيمة أدبية كبيرة. لكن أجمل ما قيل في شعر البادية صراحة عنوان جميل، عنوان جميل، يعني ممكن نتحدث فيه ونقدم نماذج من القصائد الجميلة فعلا،
0: ونتركها في ذاكرة المستمعين أيضا أخوي بدر. وطالما أنه سوف يذهب إلى إحدى المكتبات يبحث عن الشعر، أجمل ما قيل في الشعر العربي، يبحث عن أجمل ما قيل في الشعر الشعبي، وأجمل ما قيل أيضا في النساء والمشيب والمدح والهجاء وغيرها في هذه أبواب، هذه أنت ذكرتها. وأيضا أنا أتساءل أخوي بدر في نفسي عن أجمل ما قيل في شعر البادية.
1: نعم، هو هذا موضوعنا اللي راح نتكلم فيه، وفيه شعر البادية فيه كتاب خيار ما يلتقط من شعر النبط.
0: نعم.
1: كان يضم قصائد
0: خيار
1: ما يلتقط من شعر النبط. وكتاب يعتبر مرجع، والقصائد للشعراء اللي في الزمن السابق. لكن أنا قبل قليل لما كنا نتكلم عن الموضوع قبل البرنامج ذكرت لي قصيدة تقراها دائم الأمير والفارس عبيد الرشيد،
0: القلب من كثر الهواجيس قزان.
1: إيه.
0: ما يستريح من الدهر ربع ساعة.
1: هذه خلنا نسمعها.
0: هذه قصيدة طبعا الشاعر والفارس عبيد الرشيد، ويقول: القلب من كثر الهواجيس قزان، ما يستريح من الدهر ربع ساعة، يا غافر الزلات يا والي الأحسان، تجعل من التقوى نفسي بضاعة، أنا على لان وربعي على لان، متخالف رايي وراي الجماعة، ماني ولد شاوي يربي من الضان ويقنع بشراك الغنم في رضاعه، انا ولد علي سلايلك حيلان، ربي خلقني للسبايا وداعه، الناس ما تسقيك لا صرت عطشان، ولا يشرب الضامي حذا من ذراعه، اضرب على الكايد اللي صرت بحلان، وعند الولي وصل الرشا وانقطاعه، عيب على اللي يتقي عقب ما بان، وعيب طمان النفس عقب ارتفاعه، اما تجيب عقود حصن ومرجان، ولا فيه الابليس طارب شعاعه، وطرابة الدنيا مع الفجر دخان، وكرارة بطراف خطوة صعاعه.
1: هذه القصيدة فعلا من أجمل قصائد البادية. احنا تحدثنا عن أغراض الشعر في البداية.
0: نعم.
1: هذه جمعت كل أغراض الشعر
0: فعلا،
1: عرفت؟ بدأ فيها بالدعاء والعبودية لله، وفيها الحكمة وفيها الفخر والاعتزاز وفيها الشجاعة، وأغلب أبياتها راحت أمثال بين الناس، مثل لما يقول عيب على اللي يتقي عقب ما بان وعيب طمان النفس عقب ارتفاعه، راحت مثل أضرب على الكايد إذا صرت بحلان وعند الولي وصل الرشا وانقطاعه، راحت مثل
0: وأيضا الناس ما تسقيك لا صرت عطشان ولا يشرب الضامي حدا من ذراعه،
1: هذه راحت مثل عرفت. فشجاعته لما يقول اطرابة الدنيا مع الفجر دخان وكرارة بطراف خط والصاعة،
0: ما لا يعني
1: هذا يقول لما تصبح العدو الصبح غبرة الخيل وانت غاير عليه الغزو، هيقول هذا من طرب الدنيا، هذا طبعا لفرط شجاعته. اي نعم، هذه القصيدة جميلة جدا.
0: ولا شك أخوي بدر يعني واحدة من هذه واحدة من أجمل قصائد الشاعر عبيد الرشيد رحمة الله عليه. في البداية أيضا تحدثنا عن أغراض الشعر، وهذه القصيدة جمعت كل هذه الأغراض، لكن طبعا أبو عبد الله أكيد عندك قائمة طويلة من أجمل قصائد البادية، يعني إذا أنت بديت بهذه القصيدة أنا أعتقد ما خلف هذه القصيدة راح يكون شيء مدهش.
1: فيه والله فيه، لكن مو على سبيل الحصر، اللي نتذكره.
0: نعم،
1: احنا نتذاكر الاشياء الجميله.
0: نعم،
1: انا والله في قصيده عبد الله القريفه واحده من اجمل القصايد، وصراحه كنت ارددها منذ الصغر.
0: نعم،
1: يقول يا جماعه كيف ما فيكم حميه، كيف صياح الضحى ما تسمعونه، من يعاونني على ربع هنية، من بغى درب المراجل يمنعونه، المراجل ما تهيه هالسوية، كود من عض النواجذ في سنونه، إن بغيت الشح درب الطيب عية، حالف مرضى لنفسي بالمهونة، ما عليه من نقلت الحكية، كان باب الرزق منهم يقطعونه، من لحوم الدانية شفت الجفية، من بغى درب الشكالة يبهتونه. السبب للقصيدة هذه أن الرجل كان كريم جدا.
0: نعم،
1: كان يذبح أي لأي ضيف ويعطي لأي سائل، فكانوا يلومون عليه ربعه ويعذلون، أنت يعني أفنيت حلالك، أنت ما عندك شيء، فلذلك يقول يعني تركوني أنا رجل كريم، تركوني على حالي.
0: فعلا هم ما قالوا له هالكلام إلا أنه كان هناك في قحط وفي جوع وفي كذا، إلا أنه ممكن يذبح أشياء تخصه وتخص عياله للضيف اللي جاي لعاني
1: أنور، لأن الحياة كانت صعبة
0: فعلا،
1: ولأن الموارد كانت شحيحة في ذلك الوقت، لذلك الإنسان لما يكون كريم فهو على قدر هذا الكرم
0: فعلا.
1: إحنا الآن بخير الحمد لله نعمة، لما يجيك ضيف يعني الأمر من سعة، لكن هم ما كان
0: رابط ممكن أنت تتحضر لك
1: أي نعم، لكن يعني في وقتهم لا، الأمر كان يختلف تماما. تذكر أيضا قصيدة شالح بن هدلان اللي فيها معاني نادرة في عزة النفس، لما اجتمع كبار قومه لتبادل الرأي والمشورة حول مسألة هامة وما تمت دعوته، وطبعا هو رجل صاحب مكانة عالية وشجاعة وفروسية، فحز هذا الأمر في نفسه.
0: وأكيد تقصد أخوي بدر اللي يا كثرة الأشاوير ماشي،
1: إيه حلفت مالي بارز ما دعاني.
0: نعم، هذه أبو عبد الله فعلا من أهم قصائد شعراء البادية، ويقول أنا يا كثرة الأشاوير ماشي، حلفت ماتي بارز ما دعاني، وأنا خوية بالليالي المعاسير ولا الرخاء، كل يسد بمكاني بشوري اليا هجت توالي المظاهير، شلفة عليها رايب الدم قاني، شلفة معودها لجدع المشاهير، يوم السبايا كنا هديد حاني، ماني بخبل ما يعرف المعايير، قدني على قطع الفرج مرجعاني، انسندوا حدرت صوب الحوافير، وانحدروا سنت المريب غاني، ناخذ بخيران المريب مساير، ما دبر المولى على العبد جاري.
1: الله الله. شالح بن هدلان منزع اللي فيه لما ما دعوه ربعه، يقول أنا إذا الأشوار كثرت في المجلس أنا ما أشير، عرفت، لكن أنا خويك بالليالي المعاسير، إذا ضاقت والتقت الخيل بالخيل عرفت، في ذلك الوقت ترى تسمع الشور الصح. وترى شالح بن هدلان له قصيدة ثانية يمكن من أجمل قصائد الشعر النبطي على الإطلاق أنور.
0: نعم.
1: فتفردت في الفكرة عن كل ما قيل في الشعر الشعبي، قالها في ولده ذيب، وذيب ظهرت عليه ملامح الشجاعة والفروسية في سن مبكرة، وخاض معارك وانتصر فيها وعمره ما تعدى 14 سنة، وأبوه شافه يرمي نفسه بالمعركة بكل جسارة ولا يهاب أحد، لذلك عرف أن اللي مثل ذيب ما راح يعيش عمر طويل، فقال هذه القصيدة. يقول: ما ذكر بحي بك حي ذيب، واليوم أنا ببكيك لو كنت حي يا ذيب، يبكونك هل الفطر الشيب إلا يعتهم مثل خيل المحية، وتبكيك قطعانا عليها الكواليب وشيال حمل اللي يبون الكفية، وتبكيك وضح علقوها دباديب الرددت من يمة الخوف عيا، ويبكيك من صكت عليها المغاليب انصاح فعل الصوت يا أهل الحمية، ننزل بك الحزم المطرف اليهيب انرددوه الناقلين العصية، أنا أشهد إنك بيننا من قعد طيب، والطيب عسر مطلبة ما تهي.
0: لا شك إنه يعني قصيدة مليئة بأشياء جدا جميلة أخوي بدر، بمدح ابنه وحث على المكارم، ولا شك الحديث بقية. إحنا راح نطلع فاصل ونرجع نتواصل من خلال برنامج قالت السحرة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج قالت السحراء، وأرحب بزميلي بدر الحمد.
1: يا هلا يا حبيبي، يا هلا، ومستمتع جدا معاك، وحنا نغوص في تاريخ البادية وناخذ هالقصائد النادرة الجميلة.
0: وكنا قبل الفاصل مع الشاعر شالح ابن هدلان رحمة الله عليه، ولا شك أخوي بدر إن في الغزل أعتقد في قصيدة زيد بن غيام، وكانت من أرق قصائد الشعر سواء في البساطة في مفرداتها أو في جمال المعنى وعمقه والصور، ورغم أنها قيلت قبل أكثر من 80 سنة.
1: نعم، هذه القصيدة تسمعها وكأنها قيلت أمس لجمال المفردات

0: بساطة المفردات لوضوح المفردات، وأيضا المعاني جميلة فيها، فيها صور شعرية جميلة جدا من أجمل ما قيل. يعني تخيل أنه هذه القصيدة انقالت قبل أكثر من 80 سنة.
1: لا شك أن مر عليها عمر طويل أخوي بدر. ويقول الشاعر:
0: تو ما شافت فزير الزين عيني، طارت الغدفة وشفت اللي تحتها، الجدايل فوق متنة سبحتيني، يا صباح الخير يا نور طقمتها، بس عذروب الحبيب شارتيني، مع سواد عيونها طول رقبتها، لعن ابوك اخذي ذلولي وارحميني، عندكم تخلف ولا عند ورثتها، يا علي ما شفت حالي يا ظنيني، من هنوف شايت القلب شلعتها، ليتني ما شفت وضاح الجبيني، يعلم الله يا علي حالي خذتها، عنز ريم ذيروها مسلحيني، قادت الغزلان والريم اتبعتها، شافت القناص يدرق بالبطيني، سمعت البارود فالخايع رمتها، شب حمرة ربعت بالقريتيني، سلفت قدم المظاهير وتلتها.
1: صح لسانك وصح لسان شاعرها أكيد أخوي بدر. وكذلك أيضا إذا ما انتقلنا إلى قصيدة الشاعر ساجر الرفدي الشيخ والفارس المشهور على قلة أبياتها، لكن كان لها شهرة واسعة وانتشار لم تحظى به الكثير من القصائد آنذاك.
0: الشيخ والفارس ساجر الرفدي قصائده كلها جميلة،
1: نعم،
0: وحياته وبناء مجده بعصامية مثار الإعجاب، وأنا كنت دائما وأبدا معجب في شخصية هذا الفارس العظيم. القصيدة هذه يقول: الله من عين تزايد حزنها، والقلب من سكات الأيام مسمور، من شوفة دار تغير وطنها، من عقب ماني داله القلب مسرور، دنولي الحمرة ومدوا رسنها، وهاتوا ذلولي وانسفوا فوقها الكور، يا محل المسلاف بول وعنها، مستجنبين الخيل يبرى لها خور، يوم انها نجد وانا من سكنها، واليوم ما يقعد بها كل ممرور، شامت العبد الله وانا شمت عنها، اللي يصبح به على فجة النور، ونحمد الله سالما من شطنها، ومكيفا ما بين عرعر وبلقور.
1: نعم أخوي بدر، يعني نلاحظ في هذه القصايد يعني اللي تليناها من بداية هذه الحلقة أنها بين الجمال والشهرة والانتشار، فانتشارها مرتبط بجمال وهو سبب شهرتها.
0: نعم
1: أكيد.
0: لو لاحظت أنه هذه القصائد اللي ذكرناها أبياتها قليلة،
1: نعم،
0: من 7 أبيات إلى 10-11 بيت بالكثير، لذلك ما تعتبر ملاحم شعرية ولا تعتبر قصائد من القصائد الثقيلة، لكن فيها معاني جميلة حببت الناس فيها، حفظوها على هذا الأساس واشتهرت وانتشرت بين الناس، وفي رابط، نعم، مثل ما ذكرت بين الجمال والشهرة.
1: نعم، وهذا الحديث أيضا يأخذنا إلى قصيدة بصري الوضيحي، والوضيحي اشتهر بحب النساء وشعر
0: دنجوان، دنجوان عصره،
1: نعم.
0: والقصائد، قصائد بصري الوضيحي الكثيرة كلها في غزل في النساء، وكان
1: أغلب قصائده،
0: كل قصائده ما يمكن شيء نادر القصائد في النساء، وكان يتفنن في أغراض القصيدة بين قصيدة وثانية.
1: لكن هذا الحديث أخوي بدر يأخذنا إلى منحة وزاوية ودنا أن نسلط عليها الضوء. يعني في ذاك الوقت قد يعني الآن إذا ما عملنا عملية مقارنة وموازنة ما بين شعراء الآن وشعراء السابق، لما تسأل تقول هذه القصيدة الغزلية لك، يقول لا هذه مو قصة لي، هذه قصة فلان وأنا يعني جسدتها في قصيدة. مع أن من سبقونا وأسلافنا كان يقول أنا شاعر رسالة.
0: والله هذا الكلام اللي تقوله طبعا صحيح جدا، دار حديث بيني وبين الشاعر محمد الخس، عسى الله يرحمه ويغفر له، وأنا طبعا ماني قريب من محمد الخس حتى لا يعتقد أحد أنه أنا أدعي شيء، ولكن حدث في إحدى المرات أنه عملت معه لقاء إلى مجلة فواصل.
1: نعم.
0: بناء على طلب من الأمير طلال الرشيد الله يرحمه. طلب بالاسم، قال أبي لقاء مع محمد الخس. ويوم جيت أبو خلف قال أبد على السعة ورحب

0: شفتهم.
1: نعم.
0: أنا ما شفت البنت على الذكر. يقول ناس تصف القصيدة جمال البنت وأوصافها الجميلة وبعدين نقول في القصيدة أنه على الذكر يعني مو عرفت. فمع أنها ترى محمد الخس من أشهر القصائد الغزل له يعني.
1: أولى بيت يقول يا أهل البيت لا تضربونا.
0: إيه هذه له واللي عليهم للعام متشوي.
1: نعم.
0: كثير يعني له قصائد. فالقلب ما شفه سميره وسلوى له قصائد.
1: وأيضا يعني الشاعر بندر بن سرور
0: بندر
1: أخوي بدر قصائده دائما يبدأ باسم نساء.
0: إيه نعم.
1: يعني يسند القصيدة على مثلا سارة ويبدأ قصيدته ونورة ويبدأ قصيدته.
0: بندر الله يغفر له ويرحمه وأنا والله أحب شعر بندر جدا. ذكرتنا فيه شيء مهم جدا يعني. كان مسير على ناس من جماعته بالبر.
1: نعم.
0: ولما أظلم الليل أمس الليل عليهم فجأة سمع صوت مكينة تطق وفجأة أنارت المكينة. هي المكينة طبعا عبارة عن ماطور عند ناس من ربعهم يقال لهم قوم حشاش.
1: نعم.
0: فبندر استغرب أول مرة يشوف الإنارة هذه لما ولع الماطور. فقال هذا شنو؟ قالوا هذه مكينة قوم حشاش. فتذكر يوم تقول أنت يذكر اسم النساء تذكر بنت اسمها خزنة جميلة.
1: نعم.
0: فقال بيت جميل والله لازل تذكره يقول الذي نور على نجد كله خزنة ما هي بمكينة قوم حشاش. ومرة يصف يقول كذا يوم جرى علي فيه كذا تواعيس بالسهلة اللي مثل لبة منيرة.
1: إيه فعلا دائما يعني ينتقي أسماء نساء ويضعها
0: ويصف القهوة يقول الكيف عن الكيف يقول واللي مسويه عيده فنجال كذا كذا واللي مسويه عيده. فنعم بندر فيه نساء كثيرات ذكرن في قصائده.
1: فعلا نرجع إلى شاعرنا.
0: شاعرنا طال عمرك بصري الضيحي لكثر ما قال من قصائد الغزال وتغزل في النساء وكبر بسن ولده حب أنه يأخذه للحج لعل وعسى أنه يتوب ويترك الغزل.
1: نعم.
0: فأثناء الحج شاف بالسوق بنت جميلة فأطال النظر فيها فقال ولده حج يبه. فرد على ولده وقال التاي هل جاب بصري يقنه هيض جروح العود والعود قاضي نهجت بي من رب الإله جنة ورديت في عمياي عقب افتراضي يا من يوصف لي على وصف كنا شقحة شقاحه لاهق بالبياضي يا ليت سني بالهوى وقم سنة أيام ما بيني وبينه بغاضي أيام جلد الذيب عندي محنة يقنب وزرق الريش لهن انتفاضي لا ريحته قشرة ولا هي مصنة ريح النفل بمطمطمات الفياضي ومشجرا من سوق هجرا شرنا على خياطه ناب الأرداف راضي وشدولها من زمل أبوها مظنة أشقح يداري خطوته يوم ناضي شوفي بعيني والخدم يركبنا ركبه عليه مرجحا باعتراضي وعزي المنشقر البني عذبنا أركن على قلبه مكاوي إعراضي.
1: هذا الحديث وهذا القصيدة أخوي بدر تأخذني إلى الشاعر الذي تحدوه في أن يقصد في القهوة ومرت من جانبه
0: هذا محمد الغاضي.
1: نعم إحدى النساء فعلى طول عرج ترك القهوة وبدأ يقصد بال
0: محمد العبد الله القاضي من أهل عنيزة.
1: نعم.
0: من شعراء عنيزة في الزمن السابق ما كان يقول قصيدة إلا يذكر فيها
1: المرأة.
0: تحدوه أنه يقول قصيدة ما يذكر فيها المرأة.
1: نعم.
0: فقال قصيدة بالقهوة وهي من أشهر القصائد على فكرة.
1: نعم.
0: يا من القلب كل ملتم الأشفاق بداية القصيدة. فبدأ بالقصيدة وكانوا يجلسون وكان الشرط مجزي. فبدأ بالقصيدة إلى أن شعر صاحب البيت أنه سينهي القصيدة وما ذكر اسم المرأة.
1: وراح يعني يفوز بالتحدي.
0: دخل البيت ونادى واحدة من بناته قال مري قدام الباب. فمرت البنت قدام الباب أثناء ما كان محمد عبد الله القاضي يلقي هذه القصيدة. فعلى طول ذكر النساء وذكر وصف البنت في القصيدة
1: وخسر الرهان.
0: وخسر الرهان.
1: لا شك أخوي بدر أن الشعر يجمع الكثير من الحكمة.

0: معك أكيد معاني سامية نأخذها ونحتفظ بها من شعراء سابقين. دعنا يعني في هذه الحلقة والحلقة التي مضت أخوي بدر ذكرنا شعراء لهم مئات السنين، نعم. لا زالت قصائدهم تردد إلى الآن. هل هناك سر في هذا الموضوع أم القصيدة لا زالت محتفظة بأركانها ومعاييرها أخوي بدر؟
1: أبدا لا تتصور أنه اللي وصل من الشعر هو كل ما قيل في الزمن السابق.
0: لا شك
1: قيلت قصائد كثيرة
0: بلى.
1: لم تكتب بشكل جيد ولم تحوي المعاني الجيدة، لذلك لم يحفظها الرواة.
0: نعم
1: الرواة كانوا يحفظون الشيء الجيد اللي لما الرواة وين كانوا يقعدون؟ كانوا يقعدون ببيوت الشيوخ والمجالس الكبيرة، فيطلب منهم قصيدة فيذكرون الجيد اللي يجملهم قدام المستمعين. نعم. لذلك حفظت من غير تخطيط القصائد الجميلة، لذلك كل ما وصل من تراث البادية أنا وأنت مستمتعين فيه ونقراه ونقوله ونشوف أنه جميل، وهو فعلا جميل
0: فعلا. وإحنا من خلال يعني برنامج قالت السحراء أخوي بدر راح نوثق هذه القصائد،
1: والله
0: نوثق هذه الكلمات.
1: حنا في البداية أبو عبد الله وهذه الحلقة الثانية وبإذن الله إن شاء الله على امتداد الحلقات القادمة راح يكون لنا وقفات كثيرة مع أمور كثيرة من تراث البادية ومن عادات البادية ومن تقاليد البادية ومن طقوس أهل البادية في ذلك الزمن من خلال القصائد ومن خلال القصص، وبإذن الله وراح نتحاور حول هذا الأمر ونقدمه بالشيء الصورة الجميلة بإذن الله.
0: وأنا أعتقد أن الأخوان المستمعين يعني بشوق لاستماع الحلقات التي سوف تكون يعني مليئة بالشعر والحكمة وأيضا الموعظة وأيضا الأمثال التي يعني نذكرها في السابق ولا زالت معنا إلى الآن. أخوي بدر احنا وصلنا لختام حلقتنا، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم نترككم بحفظ الله ورعايته.
2: قدمنا لكم قالت الصحراء لتقول لكم الصحراء ما خطته أقلام العظماء. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: بدر الحمد، أنور نطيري، فيصل نايف. قالت الصحراء أخرجه لكم عبد العزيز بوغماز.
3: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
4: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
5: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامجكم مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحيات الزملاء من الأعداد، تحياتي محدثكم نواف النومس، وتحيات الزميلة حنين البدر، والتحايا الكبرى للمخرج محمد السلطان الذي يدعوكم للمتابعة من الآن وحتى الواحدة. مستمعينا، ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء أمام ثلاث عملات أجنبية، على رأسها الفرنك السويسري بنحو 14%، وعلى الجانب الآخر فقد انخفض الدينار مقابل سبع عملات عربية وأجنبية، بينها الجنيه الاسترليني بنسبة 0.6%، وذلك عن مستوى أمس الاثنين. أما بورصة الكويت فهي الآن في المنطقة الخضراء بارتفاع طفيف، وأيضا السيولة ارتفاعها ليس بكبير، وهناك تباين بين الشركات المرتفعة والأخرى المتراجعة ب 61 شركة ضغوط بيعية و 58 شركة مرتفعة، والسيولة تقترب بل تجاوزت 70 مليون دينار. سنحلل جلسة اليوم لماذا هي بهذا الشكل بعد هذه العطلة، وما الذي يمكن أن تكون عليه في الجلسات المتبقية من هذا الأسبوع. دعونا نأخذكم بعد قليل وبعد هذا الفاصل إلى أبرز وأهم الإعلانات.

مستمعينا، كشف تقرير بورصة الكويت للتغير في الإفصاح اليوم الثلاثاء وجود تغير في هيكل ملكية شركتي المعدات القابضة ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار. تمثل التغير الأول في خفض المساهم محمد عبيد فراج العرادة مساهمته غير المباشرة في المعدات من 21.5% إلى ربع أو عشر ربع النقطة في المئة. ويشار إلى أن رأس المال مال المعدات المصدر والمدفوع يبلغ 8 ملايين دينار موزعا على 80 مليون سهم. وتمتلك شركة كابيتال بريدج لبيع الأسهم 20% في الشركة، كما تستحوذ شركة التبعية أو التابعة للتجارة العامة على حصة 5% بها.

أعلنت بورصة الكويت توقيع شركة المجموعة البترولية المستقلة اتفاقية تجديد تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك المحلية بقيمة 131 مليون و200 ألف دينار. وذكرت البورصة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الهدف من الاتفاقية يتمثل في تمويل أنشطة الشركة النفطية المستمرة. ولفتت بترولية إلى أنه لا يوجد أثر مالي جوهري مباشر على المركز المالي، فيما وافق مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات على الدخول في اتفاقية تسوية وتنظيم سداد مديونية مع أحد البنوك الدائنة، وذلك وفقا للشروط والأحكام التي أسفرت عنها المفاوضات بين الطرفين، وتنفيذا لخطة إعادة الهيكلة المعتمدة من مجلس الإدارة. وتتضمن التسوية إعادة تنظيم سداد مديونية قائمة تبلغ قيمتها 25 مليون و110 ألاف دينار وفق آلية سداد تمتد على عدة دفعات، وذلك وفقا لبيان بورصة الكويت اليوم الثلاثاء. أخيرا مستمعينا، أعلنت شركة الأولى للاستثمار صدور قرار محكمة بحجز دعواها مع شركة أعيان للإجارة والاستثمار للحكم بجلسة 22 من يونيو الحالي 2026. وذكرت الأولى في بيانها لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء أن الأثر المالي سوف يتحدد لاحقا بعد أن تبحث المحكمة دفاع الطرفين ومستنداتهما وتصدر حكما نهائيا في النزاع. ووفق آخر بيانات معلنة، فقد تراجعت خسائر الأولى خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 32.18% عند 96,990 دينار، فيما هبطت أرباح أعيان خلال الفترة ذاتها 86% إلى 1,690,000 دينار.

0: أهلا بكم مستمعينا إلى فقرة حوارية نذهب فيها معكم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تحديدا البورصة وسوق الأسهم في السعودية. أرحب على الطرف الآخر من الهاتف بالأستاذ والزميل شجاع السلطان. أستاذ شجاع، مساء الخير.
1: مساء النور عليك وعلى السادة المستمعين.
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء. يبدو أن السوق عاد إلى منطقة 11000 نقطة في هذه القراءة قبل دقائق من الآن، ليست ببعيدة، وهناك استقرار، شبه حالة استقرار. السيولة تصل إلى 2 مليار و800 مليون ريال، والقفزة كانت ب5% لسهم الكابلات السعودية و4.5 لسهم الصناعات وأيضا أسباب أخرى. كنا قد تحاورنا في هذه الجزئية أستاذ شجاع في ما قبل العطلة، عطلة عيد الأضحى، وكل عام وأنت مستمع بخير، بأن السوق سيعاود تلك الارتفاعات على أمل أن يحافظ على المنطقة، وفنيا أو حتى تحليليا 11000 نقطة فما فوق. ماذا عن جلسة اليوم، كيف تقرأها؟
1: نعم، كل عام وأنتم بخير والجميع بخير. فعلا كما تفضلت، السوق هو يتماسك فوق مستويات 11000 نقطة. هنالك أداء جيد حقيقة في كثير من الشركات. أمس كان يوم أتحدث عن يوم الاثنين، أمس كان يوم شاهد بعض جني الأرباح، السوق انخفض بقرابة 65 نقطة وكان جني أرباح واضح. السلوك الجني الأرباح يتضح من خلال تعاملات اليوم، يعود السوق اللون الاخضر، تعود السيوله النقديه بالتزايد نوعا ما، فهذه العمليه جني ارباح حدثت بالامس كانت طبيعيه. اليوم السوق هو كما تفضلت، هناك شركات ترتفع بارتفاعات ملفته ب 5% و4% وما الى ذلك. حقيقه هذه الارتفاعات ملفته على الرغم من ان المؤشر يعني يرتفع بارتفاع الى حد ما منخفض، نتحدث عن 30 نقطه خضراء في هذه اللحظات، لكن يبقى ان هنالك ايضا مستويات مهمه جدا وايضا مكاسب جيده على مستوى الحفاظ على منطقه 11000. السوق حقيقه يحافظ على 11000 نقطه خلال تعاملات هذه الايام، حقيقه انها امر جيد فنيا. نحن نتحدث امر جيد ان يكون هنالك تماسك.
0: نعم،
1: ايضا لا ننسى ان هناك نوع من السيوله النقديه التي كانت خارج السوق قبل توقف لإجازة عيد الأضحى المبارك، هذه السيولة بدأت تعود بشكل أو بآخر منذ بدأت حملات هذه السيولة.
0: يعني قبل تقريبا 20 دقيقة من الآن كانت السيولة عند مستوى 2 مليار و800 مليون. هل هناك زيادة؟ هل تتوقع لها زيادة أساسا حتى نهاية الجلسة؟
1: نعم، السيولة الآن هي ب3 مليار ريال،
0: 3 مليار.
1: متوقع أن تكون السيولة في نهاية عملات اليوم قريبة من مستويات 6 مليار، قد تصل إلى هذا المستوى إذا كان هناك دخل دخول سيولة أو شراء في الساعتين القادمة. لكن اليوم الثلاثاء بطبيعة الحال هو عادة يوم الثلاثاء يكون بعض الضغط على مستوى الشركات المؤشر باعتبارات تتعلق بيومية خاصة لتقديم السيولة وما إلى ذلك، لكن السوق اليوم يعكس حقيقة هذه التنبؤات وهو الآن بارتفاع بالأخضر. هناك أداء جيد حقيقة في شركات لم تكن حقيقة في الفترة الماضية تحقق بعض الارتفاعات، الآن بدأت تثبت المكاسب. أيضا لا ننسى أنه نحن الآن في الشهر الحالي، نعتبر الشهر الأخير من الربع الثاني،
0: نعم،
1: وقد يكون أيضا مؤشر لترقب بعض المستثمرين بيوت الخبرة، لأن بيوت الخبرة حقيقة
0: مهمة. ما الذي ممكن أن تقرأه لهذا الشهر وهو الشهر الأخير للربع الثاني من هذا العام، وهو مهم يعني حتى هذه القراءة ممكن أن تفيد المستمع في مسألة أن تعوض تلك الأسهم التي ربما كانت في تراجعات في ما قبل العطلة؟ هل يحتاج السوق إلى جلسات طويلة مثلا لأسبوع، أكثر من أسبوع، حتى أيضا يعود إلى تلك المناطق التي كان بها في الربع الأول؟ نتحدث عن 11300 نقطة و400 نقطة وصلها وربما تجاوزها.
1: بشكل عام أنا اعتقادي أن السوق السعودي هو بمناطق جاذبة، هذا بشكل عام، يعني على المدى القريب أو المدى المتوسط قد يكون النظرة إلى حد ما محدودة، لكن احنا نتحدث على المدى البعيد السوق جاذب جدا. اساسا ليس هناك سوق مال في العالم لا تحدث فيه تغيرات، وايضا
0: صحيح
1: تغيرات سعريه وانخفاضه وارباح لا يوجد سوق مال في العالم. لكن
0: صحيح
1: في المقابل السوق السعودي هو يعني في اقتصاد ينمو بشكل واضح، لديه مرونه عاليه، يعني حدث عن الاقتصاد السعودي لديه مرونه عاليه في مواجهه الازمات، ايضا الملاءه الماليه للمملكه لله الحمد. فبالتالي السوق حقيقه هو لا يعكس واقع الاقتصاد بشكل عام، الاقتصاد اقوى بكثير من اداء السوق. في المقابل نلحظ ان الاسواق الامريكيه تحقق قمم تاريخيه،
0: بالضبط
1: وايضا ليس فقط الاسواق الامريكيه، في هناك اسواق في اوروبا، اسواق في شرق اسيا تحقق قمم تاريخيه. السوق السعودي في المقابل لم يحقق اي شيء من ذلك. انا اعتقادي انه الفرص التي اتاحتها المملكه للمستثمرين الاجانب فيما يتعلق بفتح السوق امام المستثمرين الاجانب منذ تقريبا 3 أشهر او 4 أشهر بشكل كامل، انا اعتقد انه هذا سيغير المعادله على المدى البعيد. نلحظ ان هناك سيوله استثماريه اجنبيه تدخل تشتري في الشركات التي لديها اداء مالي جيد او الشركات التي لديها اصول عاليه. في المقابل هذا الدخول انا اعتقد انه ايضا دخول لا زال في البدايه، لازم نتحدث عن البدايات.
0: نعم
1: الاسواق هي تاخذ دوره زمنيه طويله جدا حتى يعني ذروتها وايضا مكاسبها. السوق السعودي من يريد الاستثمار في السوق السعودي اعتقد انه يجب جدا للاستثمار اكثر من تقريبا او بما يقارب 300 شركه الان تقريبا مدعومه. هذه الشركات معظمها هي شركات لديها ربحيه، بعض منها هي بشكل جيد، وايضا البعض منها ربما هي نسبه جيده فيما يتعلق بالمبيعات او 6% من بعد الزكاه. فاعتقادي انه هذا الامر مهم جدا بالنسبه للمستثمرين. احنا اليوم ننظر هذا الجانب بنظره اهتمام كاستثمار، ولكن يبقى ان هناك نوع من الترقب. قد يكون السوق الامريكي بما انه يحقق قمم في كل يوم، داون جوز يحقق قمه جديده، قد يكون هذا السبب ان اسواق المنطقه لا يعني لا تستحظى بارتفاعات ملحوظه. من يعلم، قد يكون السوق الامريكي في يوم ما يشهد تراجعات عملية تصحيح.
0: وقد شهد وقد شهد نعم وقد شهد في فترات ليست ببعيدة، في مطلع هذا العام شهد انخفاضات حادة في جلسات متتالية. طيب أعود لأحد أسباب هذا الارتفاع التي حصلت للسوق بقفزة 5% لسهم الكابلات السعودية و 4.5% لسهم صناعة. هل جلسة اليوم بهذا الارتفاع القيادة لهذين السهمين أم أن هناك أسهم أيضا ساهمت الارتفاع؟
1: هذه الشركات يعني شركات صغيرة من حيث رأس المال،
0: شركات
1: السيولة فيها تتحرك بشكل حامي جدا. بالأمس كان يوم ملحم أكثر من اليوم. بالأمس كان السوق منخفض قرابة 65 نقطة، وأيضا عدد الشركات اللون الأخضر أعلى بكثير من الشركات المتراجعة، وكان هناك ارتفاعات بأربعة وخمسة بالمئة لشركات كثيرة جدا. أنا أعتقد أنه هذا مؤشر جيد على مستوى عودة السيولة والاستثمار وأيضا اقتناص الفرص وما إلى ذلك، لكن يبقى أنه ما زلنا إلى اليوم نحن تؤسس قاعدة يعني سلبة في المية فيما يتعلق بال 11,000. يعني السوق حقيقة هو يؤسس لهذه القاعدة الصلبة. إن كان السوق نجح اليوم حقيقة، إن كان السوق نجح اليوم بالإغلاق باللون الأخضر واستمر في ذلك حقيقة لتداولات يوم غد، أنا أعتقد بإذن الله سيكون إغلاق الأسبوع الخميس
0: بإذن الله
1: ربما قريب من 11,100 نقطة.
0: نعم
1: هذه تنبؤات سلمية، لكن بالمجمل السوق اساسا على المدى المتوسط والبعيد هو سوق للاستثمار. المضاربه حقيقه في السوق السعودي نشطه ما في شك بحكم السيوله وحركه الاسهم، لكن يبقى ان هناك ايضا فئه من المتداولين هم اساسا يحبذون الاستثمار اكثر من المضاربه.
0: الاستاذ شجاع السلطان من السوق السعوديه، شكرا جزيلا لك. نعود بكم إلى الكويت والسوق الكويتية مستمعين، التي هي في المنطقة الخضراء تعود إلى الربع نقطة تقريبا في المئة بارتفاعات القراءة اللي قبل ربع ساعة من الآن. السيولة تتجاوز 75، وكما ذكرت في بداية المقدمة بأن التباين في ما بين البيع والشراء 58 شركة مرتفعة أو شراء وكذلك مقابل 51. هذه الجلسة بهذه الصورة ليست بجديدة، كانت مشابهة كثيرا لجلسات سبقت أو قبيل عطلة عيد الأضحى التي كانت تعتبر طويلة 6 أيام بالنسبة للسوق. أرحب على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ حسن أبو مجداد. أستاذ حسن مساء الخير.
1: مساء الخير أخوي نواف، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء، وأتساءل عن انطباعك لجلسة اليوم. نحن اليوم الثاني من بعد العطلة، يعني هل هي بهذا الشكل طبيعي أم أن ربما تحتاج إلى مزيد من الجلسات حتى ترجع تلك الأرقام التي كنا قد تساءلنا عنها، سواء للسيولة أو حتى الارتفاعات للشركات التي كانت قد حققت مناطق في جلسات ما قبل العطلة؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لنبدأ بجلسة يوم الخميس 21 مايو.
1: نعم.
0: كانت هناك أخبار عن قرب اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، فافتتح السوق بارتفاع، تقريبا أغلق السوق على ارتفاع 16%. الجلسة اللي بعدها في يوم الأحد 24/5 كان هناك ارتفاع كبير، نزيد من التفاؤل، تقريبا ارتفاع 2%، فكانت المحصلة تقريبا 2.9% ارتفاع. جاءت آخر جلسة أخوي نواف يوم الاثنين قبل عيد الأضحى المبارك، كانت هناك مراجعة للصناديق الأجنبية، فكان في نهاية الجلسة عروض بالحدود الدنيا على الأسهم القيادية، سهم البنك الوطني وبيت التمويل، ضغط على مؤشرات السوق وأقفل السوق بانخفاض تقريبا 17%. بعد العطلة كذلك كانت هناك ضربات، يعني عادة الضربات ما بين الولايات المتحدة وإيران، فكان هناك انخفاض وتراجع كذلك في الجلسة السابقة ب 17%. ولكن إذا حسبنا المحصلة ما زالت هناك مكاسب بعد الارتفاعات اللي شفناها ما قبل العطلة. اليوم كان هناك ارتداد فني، كان هناك تعديل لبعض أسعار الأسهم، ولكن ما شفنا ارتفاعات كبيرة. البنك الوطني بارتفاع فلسين 836، كان في بداية الجلسة عند منطقة 840-841، قيمة تداول 5 ملايين دينار تقريبا. بنتك اصطدم منطقة 780 في بداية الجلسة، حاليا يداول عند ما بين 776-78 ب 5 ملايين 500 ألف دينار. لاحظ هناك عمليات شراء على الأسهم القيادية، ولكن ما شفنا ارتفاعات كبيرة. استثمارات وطنية بارتفاع فلس واحد 261، مشاريع بارتفاع 19 الفلس. طبعا اللي لفت الأنظار في نواف في الجلسة السابقة،
1: نعم،
0: سهم الوطنية العقارية وهو مكونات السوق الرئيسي، كان عليه تداول عالي، وصل إلى مناطق 119، وصحح أثناء الجلسة، الآن يعود ويحاول اختراق هذا الرقم، حاليا عند 120 بتداول قياسي 8,415,000 دينار، 73 مليون سهم. جي اف اتش نشوف يعني نطاق التذبذب ما بين منطقة 186-187، نطاق محدود، يستقر حاليا عند 186، 4 ملايين دينار. أعيان يرتفع ويصحح بشكل طفيف، منخفض الآن بفلس واحد عند منطقة 272-271، 3 ملايين ونص. إيبا فنادق وهو مجموعة البحر بارتفاع 1.5%، 840، 3 ملايين دينار. الديرة بارتفاع 3 فلوس، 577 مليونين و470 ألف دينار. لاحظ مجموعة البحر نوعا ما نشط اليوم وساعدت في رفع مؤشرات السوق. إيبا بارتفاع 6 فلوس، 426 مليونين و453 ألف دينار. STC بارتفاع فلس واحد 678 بمليونين و149 ألف دينار. الصفات بارتفاع 5 فلوس 222. طبعا السهم الصفات في نواف الجلسات السابقة شفنا واضح كان هناك تخارج من سهم الصفات، كان هناك عمليات بيعية، اليوم شفنا ارتداد بشكل طفيف 5 فلوس عند منطقة 222، تنظيف تقريبا قمته السابقة 288، لم يتمكن من تجاوزها، فشفنا عمليات النطاق العرضي والتدوير في أكثر من جلسة. اليوم يتداول عند 269 باستقرار، 1,922,000. شركة أولاد علي الغانم بانخفاض 18 فلس 775 اليوم، اللي اخترق يعني واضح هناك اختراق واضح لسهم الماء، كانت لديه قمة سابقة عند منطقة 119، اليوم اخترقها وأكد الارتفاع 5.9% ارتفاع، 125 حاليا، 1,809,000 دينار. الامتياز كذلك كان يصطدم مناطق 69 تقريبا، فوق 69 اليوم شفنا يتجاوز هذه المنطقة حاليا عند 71 بارتفاع 4.7%، 1,627,000 دينار. بيوت بانخفاض فلسين 348، المباني بارتفاع فلسين 979، 1,497,000 دينار. الدولي بانخفاض فلسين كان يتداول في بداية الجلسة عند منطقة 264، حاليا بانخفاض فلسين، ولكن في طلبات على مناطق 61 و62، 1,489,000 دينار. عقارات متحدة نشوفها تعاكس السوق في هذه الجلسة، مرتفعة 16 فلس 291، 1,553,000 دينار. راسيات بانخفاض فلسين 548. سهم البيت نشوفه طبعا عادة هذا السهم خوينا واف قليل الدوران، نشوفه يتحرك بشكل إيجابي في أكثر من جلسة عند مناطق معينة. هذا النوع من الأسهم نشوف عمليات تدوير وشراء ونشوف الكميات يعني تخرج عند أرقام معينة. منذ أكثر من جلسة نشوف عليه دوران وتداول 15 مليون سهم، تداول 1,400,000 دينار، مرتفع تقريبا 2% في هذه الجلسة. سهم زين كان ضغط عليه في الجلسة السابقة، اليوم يعاود الارتفاع عند منطقة 592 بخمس فلوس مليون و373,000 دينار. الجزيرة بانخفاض 32 فلس دينار و747، منخفض 1.8%. عقارات الكويت بارتفاع فلس 1,373، غلا وقود مستقر عند 264، والكيبلات مرتفع 7 فلوس عند دينارين و3 فلوس. طبعا الكيبلات ما زال محمل بالارباح ب 70 فلس. سهم البورصه مرتفع 21 فلس 3 دنانير و25 مليون و56 الف دينار، ونور مستقر عند منطقه ال 409. ميزان القابضه بانخفاض 17 فلس دينار و50 بمليون و24 الف دينار. البنك الاهلي كذلك بانخفاض 5 فلوس 270 فلس في هذه اللحظات. فنشوف يعني مؤشرات السوق اخوي نواف بالمنطقه الخضراء، ولكن انخفاض هذا النوع من الاسهم اللي نشوفها يعني بعض الاسهم تنخفض تضغط نوعا ما على المؤشر. طبعا السوق الرئيسي هو ضاغط اليوم على المؤشر 28 نقطه انخفاض، السوق الاول بارتفاع 17 نقطه، فالمحصله المؤشر العام 9 نقاط، وقيمه التداول حتى الان مقبوله 86,000 دينار، وان شاء الله نهايه الجلسه نشوف ارقام اكثر من هذه الارقام.
1: نعم الأستاذ حسن، هذه الجلسة تتشابه كثيرا في جلسات مايو، ويعني طالت الجلسات بهذا النمط أو بهذا الشكل. يعني أنت ذكرت جلسة الخميس التي كان فيها محفز كبير جدا، نتحدث عن الوضع الجيوسياسي، كان هناك شبه اتفاق أو إنهاء لهذه الأزمة لكنها لم تنتهي. هل ممكن أن يكون هناك أثر مباشر لمثل هذه الجلسة، لذلك هي تتشابه بتلك الجلسات لشهر مايو، علما بأننا بداية هذا الشهر وهو الشهر الأخير من الربع الثاني؟
0: طبعا أشكرك على هذا السؤال أخوي نواف. طبعا جلسات شهر مايو عفوا كانت إما بنطاق عرضي أو بانخفاضات. يعني قبل الجلسة اللي ذكرتها في 21 مايو كان لدينا تقريبا 8 جلسات من الانخفاض المتتالي يتخللها امتدادات طفيفة، ولكن كان هناك انخفاضات في شهر مايو. طبعا كان نوعا ما موضوع إعلان الأرباح ضاغط منذ منتصف تقريبا حتى منتصف مايو، موضوع إعلان الأرباح ضاغط على السوق، ما إن يعني أعلنت الأرباح فشفنا تفاعل مع مجموعة معينة من الأسهم مقابل انخفاض مجموعة أخرى. كذلك سهم البنك الوطني وانخفاضه من فترة إلى أخرى وأقفالاته الشهرية السلبية ضغطت على المؤشر، فشفنا هذا النطاق الطويل من الانخفاضات في الجلسات. إن شاء الله يعني في الفترة المقبلة إذا ظهرت أخبار إيجابية واستطعنا تجاوز قمة معينة، لدينا قمة عند حاليا عند منطقة 9415 نحتاج إلى تجاوزها، لدينا قمة سابقة للسوق الأول عند 9537، إذا وصلناها وتجاوزناها عندئذ نتحرر ونرى ارتفاعات سريعة وكبيرة للمؤشر بعد خروجه من مناطق الضغط اللي نشوفها حاليا.
1: هذا يترك تساؤل أستاذ حسن، ألا هو حتى نعود إلى تلك القمة والفارق كبير يعتبر 8766 الآن وتلك القمة عند 9000 التي كنا قد يعني تحدثنا عنها وأنها قمة تاريخية، فارق كبير على الأقل لنقل تحقيق 100 نقطة قادمة، هل يحتاج إلى مزيد من الجلسات؟ هل ممكن التنبؤ بعدد هذه الجلسات؟ ماذا عن أيضا بمقابل هذا السؤال ورديف لهذا السؤال، السوق تشبع من مسألة الجيوسياسي لأن الأزمة أساسا طالت، وهذا الأمر ليس فقط للسوق الكويتي إنما السوق الخليجية بشكل عام، ليس الموضوع متعلق أو هذه التراجعات أو يعني أو هذا الأداء هو متعلق مباشرة في ما يحدث من وضع جيوسياسي.
0: أتفق وياك أخوي نواف، دائما السوق يسعر القادم، يعني ما فات قد تم تسعيره، بمعنى لو يعني حدثت ضربات يعني سيتفاعل السوق. شفنا يتفاعل السوق بشكل سلبي ولكن ليس كبداية الأزمة، يتفاعل معها بشكل محدود. ما أن تظهر أخبار المفاوضات أو انفراجة جيوسياسية نرى السوق يسبقها ويفتح بفجوات، فحاليا هناك منطقة تسمى منطقة المتوسطات المتحركة، متوسط 50 و20 يوم. هذه المتوسطات تعبر عن متوسط الأسعار خلال هذه الفترة. إذا كان هناك تماسك واحترام لهذه المناطق وارتداد منها، عندئذ سنشهد حركة إيجابية في السوق. أما إذا تم كسر هذه الأرقام أو هذه المتوسطات فستتحول إلى مناطق مقاومة يحاول السوق اختراقها. اختراق هذه المقاومات أو هذه المناطق تحتاج إلى فوليوم عالي وأخبار إيجابية، عندئذ نستطيع أن نقول أن السوق بدأ يتحرر ويعدل وضعه. ولكن إذا ظلت الأخبار كما هي، نشوف التفاعل اليومي مع الأخبار بالنسبة لسوق الكويت الأوراق المالية.
1: الأستاذ حسن ومجداد المحلل المالي والفني، شكرا جزيلا لك.

مستمعينا نذهب بكم إلى هذا الخبر عن أسواق النفط، حيث اتجهت أسعار النفط نحو الانخفاض اليوم الثلاثاء عقب المكاسب الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة، إذ يظل تركيز السوق مصبا على ما إذا كان هناك تقدم يتم إحرازه في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجعت العقود الآجل لخام برنت 75 سنتا إلى 94 دولارا و23 سنتا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا إلى 91 دولارا و31 سنتا للبرميل. بهذا نصل بكم إلى ختام جلستنا لهذا اليوم، نلتقي غدا بمشيئة الله تعالى. شكرا على كرم المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكويت تحييكم أينما كنتم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الثلاثاء، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى رسائل تهنئة من كبار المسؤولين بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. الرئيس الأمريكي يقول إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعون إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان، والأمم المتحدة تقترح خيارات لوجودها في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى يبحثون في القاهرة الأربعاء مقترحا معدلا قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار. روسيا تقول إنها نفذت ضربة كبيرة على أهداف في أوكرانيا. صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن الولايات المتحدة تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية بأوروبا، واتفاق أوروبي على تشريع جديد يقضي بتشديد سياسة الهجرة في التكتل. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد فيما يلي نصها. سمو ولي العهد الأخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسرني أن أبعث إلى سموكم بأسمى التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة مرور عامين على تولي سموكم حفظكم الله ولاية العهد. هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي نجلها وتترسخ معها مكانة سموكم الراسخة ودوركم الرائد في تعزيز ازدهار وطننا الغالي ورفع شأنه. وإذ نحتفي بهذه المناسبة الغالية، فإننا نثمن ما اتسمت به مسيرتكم المباركة من إخلاص في العطاء وصدق في العمل وتفان في أداء الأمانة، وهي صفات ومبادئ سامية أكسبت سموكم محبة أهل الكويت وتقديرهم واعتزازهم بما تبذلونه من جهود طيبة لوطننا العزيز وأبنائه المخلصين. وندعو المولى جل وعلا أن يديم على سموكم وفور الصحة وتمام العافية، ويوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يكلل مساعي أبناء دولة الكويت الأوفياء بالنجاح والتميز لمواصلة مسيرة التنمية وتعزيز مكانتها في محيطها الإقليمي والدولي، وأن يسبغ عليها نعمه ظاهرة وباطنة ويزيدها ازدهارا ورخاء. وكل عام وسموكم بخير. مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، 15 من ذي الحجة 1447 هجرية، 1 يونيو 2026 ميلادية. هذا وقد تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية من أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، هذا نصها: سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لي
وقد تشرفت بتسلم رسالة سموكم حفظكم الله ورعاكم المتضمنة تهنئتكم الكريمة ومشاعركم الصادقة بمناسبة مرور عامين على نيل ثقتكم السامية وتعييني وليا للعهد أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى آيات الشكر وعميق الامتنان لما تفضلتم به من كلمات طيبة ودعوات مباركة جسدت ما أحطموني به سموكم من عناية ورعاية وما غمرتموني به من مودة صادقة أبادل سموكم رعاكم الله إياها وفاء وولاء واعتزازا وإنما فاء الله تعالى به على وطننا العزيز من نعم وفيرة وما حبان به من أمن واستقرار ووحدة وطنية راسخة وتلاحم متين بين القيادة والشعب ليدعون إلى الحمد والشكر لذاته العلية على ما أنعم ويسر سائلين إياه في علاه أن يحفظ سموكم بعين رعايته ويكلأكم بموفور الصحة والعافية ويديمكم قائدا ورمزا لوطننا الغالي ووالدا وسندا لشعبه المخلص الوفي مجددين لسموكم حفظكم الله ورعاكم العهد بأننا ماضون بعزم لا يلين في مواصلة حمل الأمانة والعمل بإخلاص وتفان سائرين على نهج سموكم القويم مستنيرين برؤيتكم السديدة لتستمر المسيرة المباركة لكويتنا الحبيبة وتتعاظم إنجازاتها بعقول وسواعد أبنائها في حاضر مشرق ونحو مستقبل زاهر تعلو فيهما راية الوطن خفاقة في سماء المجد والعلا ودمتم سموكم للجميع عزا وفخرا صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد 15 من ذي الحجة 1447 هجرية 1 من يونيو 2026 ميلادية بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية الإيطالية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رسائل تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف السعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه حفظه الله ولاية العهد هذا وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء صادق بهذه المناسبة سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز وأن يديم الأمان والرخاء على كويتنا الغالية وأهلها الكرام في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد أعلنت وزارة الداخلية اليوم
إلقاء القبض على النزلاء الهاربين الذين سبق الإعلان عن هروبهم، وذلك بعد عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة وملاحقة متواصلة أسفرت عن رصد أماكن وجودهم وضبطهم. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن عملية الضبط جاءت نتيجة سرعة التحرك الأمني والتنسيق الميداني الفعال بين الجهات المختصة، ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وبإسناد من قوات الأمن الخاصة وجناح طيران الشرطة، حيث تم تعقب الهاربين وتحديد مواقعهم وإلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم. وأوضحت أن عملية الضبط أسفرت أيضا عن العثور على عدد 2 سلاح ناري بحوزة الهاربين، الأمر الذي استدعى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات الأمنية المتبعة. وشددت الوزارة على أن رجال الأمن سيواصلون أداء واجبهم بكل حزم ويقظة في ملاحقة وضبط كل من يحاول مخالفة القانون أو الإخلال بالأمن والنظام العام. وأكدت الداخلية أن أمن المجتمع خط أحمر، وأن يد العدالة ستطال كل من يحاول الهروب من المساءلة القانونية أو تقديم العون للمطلوبين والخارجين على القانون. هذه الأنباء سادات وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. نتحول إلى التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن اتفاقا مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم التوصل إليه خلال الأسبوع المقبل. وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة ABC نيوز أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى حسم بعض النقاط، مضيفا أنه لم يوافق عليه بشكل نهائي بعد. وفي تصريح آخر للشبكة قال ترامب إن اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل من نصر عسكري، مضيفا أن الاتفاق ليس أمرا هينا بالنسبة إلى إيران وإلى واشنطن أيضا التي تريد أن تحصل على ما تحتاج الحصول عليه. وفي السياق أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر إقليمي قوله إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عادت إلى مسارها الصحيح. جاء ذلك غداة إعلان طهران وقف تبادل الرسائل مع واشنطن على خلفية التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي طوكيو دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاتشي إلى ضمان المرور الآمن والحر لجميع السفن عبر مضيق هرمز بغض النظر عن جنسيتها. وأكدت تاكاتشي عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان هي الثالثة، أكدت موقف طوكيو الداعية إلى خفض التصعيد عبر الحوار، معربة عن أملها في أن تواصل إيران إظهار أقصى درجات المرونة للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بالملف اللبناني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وحزب الله لوقف الهجمات المتبادلة. وقال ترامب إن الجانبين تعهدا بوقف الهجمات المتبادلة وجميع عمليات إطلاق النار بينهما. وفي نيويورك شهد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إجماعا شبه كامل باستثناء الولايات المتحدة على دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من جنوب لبنان والامتناع عن تنفيذ هجمات تصعيدية. وجاءت أشد الانتقادات لإسرائيل من فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، وهي دول دائمة العضوية في المجلس، فيما حملت الولايات المتحدة إيران وحزب الله مسؤولية هذا التصعيد. من جانبه اعتبر مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة أن استحداث مناطق أمنية ورسم خطوط جغرافية هو احتلال إسرائيلي مباشر وانتهاك صارخ لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. ودعا عرفة مجلس الأمن الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات والقيام بما عليه من واجبات لوضع حد لها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. من جهته شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي
شدد على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفيل أواخر العام الجاري. واقترح غوتيريش في رسالته وجود عسكريين أمميين لتسهيل خفض التصعيد والحوار والارتباط والتنسيق ولدعم القوات المسلحة اللبنانية، ضروريا بوصفه مكملا لدور سياسي معزز لممثل الأمم المتحدة في لبنان. وفي باريس شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان في وقت تواصلت المواجهات ليلا رغم إعلان واشنطن عن هدنة. وقال بارو في حديث تلفزيوني عبر فرانس تي في إنه من غير الوارد إطلاقا أن يضحي بلبنان تكفيرا نوعا ما عن تعثر التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه تحدث بهذا الشأن مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو. في واشنطن تستضيف العاصمة الأمريكية اليوم جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، وتستمر يومين. وتبحث هذه الجولة في تثبيت وقف إطلاق النار والمسار السياسي المرافق لها، فيما تم بحث المسار العسكري قبل 3 أيام بين الجانبين في اجتماع عقد بمقر وزارة الدفاع البنتاغون. نتحول إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان 2 في غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة في دير البلح وسط قطاع غزة اليوم.

إلى القاهرة يتجه وفد من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى لإجراء محادثات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وقال مصدر قريب من حماس إن الحركة وفصائل فلسطينية أخرى تلقت دعوة من مصر للمشاركة في المحادثات، مشيرا إلى أن الوسطاء قدموا أفكارا حول مقترح جديد معدل لتنفيذ وقف إطلاق النار يكون مقبولا من حماس والاحتلال الإسرائيلي. في العراق لقي جنديان أحدهما أمريكي والآخر بريطاني حتفهما خلال حادث تدريب في قاعدة أربيل الجوية شمال العراق. وقال الجيش الأمريكي في بيان إنه تم تنفيذ التدريب بالتعاون مع شركائهم في الجيش البريطاني، مضيفا أن الحادث لا يزال قيد التحقيق. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الجيش الروسي اليوم تنفيذ ضربة كبيرة استخدمت فيها صواريخ فرط صوتية مستهدفا مواقع تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة عالية الدقة استهدف مواقع في كييف وزاباروجيا وخاركيف ودنيبرو بيتروفيسك، بالإضافة إلى بنى تحتية للطاقة والنقل مرتبطة بالجيش الأوكراني في مناطق أخرى. في الوقت نفسه أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 148 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. بالمقابل أعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت أكثر من 600 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ من بينها صواريخ باليستية على مناطق أوكرانية عدة في قصف ليلي أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين. وأعلن سلاح الجو الأوكراني رصد 73 صاروخا و656 مسيرة أطلقها الجيش الروسي ليلا، مؤكدا إسقاط 600 مسيرة و40 صاروخا منها. نبقى في كييف، حيث دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم أوروبا إلى تطوير أنظمة دفاع جوي خاصة بها، وحض واشنطن على تقديم المزيد من الدعم عقب الهجوم الروسي الأخير بالصواريخ والمسيرات والذي أوقع قتلى. وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أن أوروبا تحتاج إلى نظم دفاع خاصة بها للتصدي للصواريخ الباليستية حتى يمكن وضع حد لهذه الحرب، مشيرا إلى أن المساعدة الأمريكية في توفير صواريخ لمنظومات باتريوت بالغة الضرورة. في لندن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن الولايات المتحدة تجري مشاورات بشأن إمكانية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين أبدوا انفتاحا على فكرة النشر الإضافي خارج نطاق الدول الست الحالية التي تستضيف قاذفات قنابل ذات قدرات نووية، غير أن الصحيفة أكدت في الوقت نفسه أن التوصل إلى اتفاق لتوسيع نطاق استضافة الأسلحة النووية الأمريكية ليس وشيكا. في بروكسل توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتشديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكان إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين. وينص التشريع على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها. ويتعين إجراء تصويت نهائي على هذا الاتفاق في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة. في تركيا قال الرئيس رجب طيب أردوغان أن الحكومة لن تنجر إلى الخلافات داخل حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، ولن تسمح بحدوث اضطرابات في الشوارع. جاء ذلك في أول تصريح علني للرئيس أردوغان منذ صدور حكم قضائي أبطل مؤتمر الحزب وأقال قيادته. في هاواي
أجرت الصين والولايات المتحدة مناقشات صريحة وبناءة خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي بشأن السلامة الجوية والبحرية، واتفقتا على أن تحسين التواصل يمكن أن يقلل من حالات سوء التقدير ويعزز الاحترافية. وذكر بيان صادر عن القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أنها استضافت ممثلين عن جيش التحرير الشعبي الصيني في هونولولو لإجراء محادثات ركزت على الحد من مخاطر المواجهات غير الآمنة

أنها بدأت إجراءات التوفيق الإلزامي بموجب القانون الدولي بهدف حل النزاع الحدودي البحري المستمر منذ فترة طويلة مع بانكوك. تأتي هذه الخطوة في عقاب قرار اتخذته الحكومة التايلاندية الشهر الماضي بإنهاء اتفاقية تعود لعام 2001 مع كمبوديا من جانب واحد، كانت توفر إطارا للمفاوضات حول المنطقة المتنازع عليها في خليج تايلاند، حيث تتداخل المطالبات البحرية للبلدين. في واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما يعدل الرسوم الجمركية على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، ويخفض المرسوم الرسوم على بعض المعدات الزراعية من 25% إلى 15%. في جنيف، توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن مياه المحيط الدافئة تغذي تطور ظاهرة النينيو، وتوقعت درجات حرارة أعلى من المتوسط في معظم أنحاء العالم من يونيو الجاري إلى أغسطس، مرجحة استمرار الظاهرة حتى نوفمبر القادم. سادتي وسادتي، هذه إعادة لموجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى رسائل تهنئة من كبار المسؤولين بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. الرئيس الأمريكي يقول إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعون إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان، والأمم المتحدة تقترح خيارات لوجودها في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى يبحثون في القاهرة الأربعاء مقترحا معدلا قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار. روسيا تقول إنها نفذت ضربة كبيرة على أهداف في أوكرانيا. صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن الولايات المتحدة تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية بأوروبا، واتفاق أوروبي على تشريع جديد يقضي بتشديد سياسة الهجرة في التكتل. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت هي 1:26 دقيقة و30 ثانية ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة.
3: أحمد مدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: مرحبا بكم مجددا. تزخر مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بسجل حافل من الإنجازات استمرت لعقود استطاع خلالها بتعزيز مكانة دولة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية ودفع عجلة التنمية فيها.
1: في لحظة تاريخية تجسد ثقة القيادة والشعب، تم اختيار الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وليا للعهد ليبدأ سموه فصلا جديدا من العطاء الوطني، مستندا إلى سجل حافل يمتد لأكثر من 4 عقود من العمل الدبلوماسي والسياسي، رسم خلالها ملامح بارزة لمكانة الكويت إقليميا ودوليا، وأسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار. وتوجت هذه المسيرة بصدور أمر أميري في 2 يونيو الماضي بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. وألقى سمو ولي العهد حفظه الله كلمة في تلك المناسبة تعهد فيها بالعمل على خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
2: فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم، حافظ العهد، العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم، متفان بخدمة وطني، أمينا على مصالحه، محافظا على أمنه واستقراره، راعيا لقيمه وأصالته ووحدته، مجتهدا في رفعته وتقدمه، ملتزما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، متمسكا بثوابتنا الوطنية الراسخة.
1: وشهدت مسيرة السمو ولي العهد حفظه الله محطات بارزة وإنجازات راسخة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث بدأت رحلة سموه العملية عام 1978 في وزارة الخارجية، ومر بمحطات دبلوماسية مهمة قبل أن يترأس جهاز الأمن الوطني ويبدأ مشواره الوزاري في عام 2006. وفي وزارة الخارجية التي تولاها عام 2011 رسخ سموه مكانة الكويت كدولة سلام وحوار، وأثبت قدرة فريدة على إدارة الملفات الإقليمية والدولية بحنكة عالية. وفي عام 2019 عين رئيسا لمجلس الوزراء وقاد البلاد بحكمة خلال جائحة كورونا، حيث حققت الكويت نسبة عالمية مرتفعة في التطعيم وأطلقت أضخم عمليات إجلاء لمواطنيها. وخلال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وعندما استهدفت إيران وأذرعها في المنطقة دولة الكويت بالصواريخ والمسيرات في عدوان سافر على دولة جارة، أكدت مرارا أنها ليست طرفا في هذه الحرب. هنا برز الدور المحوري لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كصمام أمان للجبهة الداخلية فضلا عن تفقد الجاهزية العسكرية. وقاد سموه حفظه الله سلسلة من الزيارات التفقدية الميدانية شملت مفاصل القوة في البلاد، ووقف سموه على أدق تفاصيل الجاهزية القتالية مؤكدا أن حماية سماء الكويت وترابها خط أحمر، وموجها برفع كفاءة التنسيق لمواجهة أي تداعيات طارئة قد يفرضها التصعيد العسكري في المنطقة. وخلال مسيرته حاز سموه حفظه الله أوسمة رفيعة من قادة عرب وعالميين تقديرا لعطائه وجهوده، ليواصل اليوم مسيرة وطنية جديدة كعضد أمين لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وركيزة مهمة لنهضة الكويت الحديثة.
0: سيداتي وسادتي، نجدد لكم التحية في حلقة خاصة من برنامج حدث وتعليق بمناسبة مرور عامين على تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد. يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة في داخل الاستوديو الدكتور غانم سليماني الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك.
3: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: حياك الله. نبقى في الذكرى السنوية الثانية دكتور لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد. ماذا تمثل الذكرى السنوية الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد؟ ما هي الدلالات الوطنية التي تجسد هذه المناسبة في مسيرة دولة الكويت؟
3: لا شك أن هذه الذكرى تمثل يعني لحظة وطنية عزيزة على قلوب الكويتيين، ونحن نستذكر المسيرة والمسار لسمو ولي العهد في عدة محطات تولاها سمو ولي العهد في خلال العقدين الأخيرين، وكانت كل محطة يقف عندها سمو ولي العهد يقدم التضحية، يقدم العمل، يقدم المثال المتفاني في كل عطاءاته، بدءا منذ أن تخرج من جامعة الكويت في 1977 والتحق مبكرا في العمل الدبلوماسي وساهم في تعزيز الصورة البارزة لدولة الكويت، وبعد ذلك تولى عدة مناصب منها وزارة الشؤون، وزارة الخارجية، وزارة الإعلام. كل هذه المحطات وكل من عمل مع سمو ولي العهد يشيد بهذه المسيرة والتواضع والتفاني وشخصية فريدة في حقة الأمر. نعم الاختيار، اليوم الكويت تنعم بالاستقرار، تنعم بالعطاء، تنعم بكل سبل الحياة السعيدة التي تجعلنا نفخر بهذه الذكرى، واليوم الكويت تستذكر هذه الذكرى بكل احترام، ونحن نقف أمام رجل دولة خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي، العمل الحكومي، يعني كل المحطات التي يمر بها سمو ولي العهد يترك أثر جيد. لذلك هذه الشخصية الفريدة نالت الثقة الغالية من قائد الجميع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه، وكان الاختيار الصائب في هذه المرحلة وهذه المنعطفات التي نمر بها. لذلك الكويت اليوم تحتفل والجميع يشعر بالسعادة ويشعر بالارتياح لهذه الذكرى الثانية، وتتجدد معها معاني العطاء والتضحية والإخاء.
0: نعم، تلك إذن الدلالات الوطنية دكتور غانم التي جسدتها هذه المناسبة في مسيرة دولة الكويت والذكرى السنوية الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله. وتحدثت آنفا عن أبرز المحطات التي ميزت هذه المسيرة العطرة على مدى العقود الماضية، ولكن كيف أسهمت دكتور خبرات سمو حفظه الله السياسية ومن ثم الإدارية في تعزيز مكانة دولة الكويت إقليميا وأيضا دوليا؟
3: بلا شك يعني سمو ولي العهد حفظه الله عندما تخرج من قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت ونهل من تلك العلوم والكتب الدبلوماسية، بدأ عمليا في تنفيذ تلك المعاني وتلك المواد التي درسها من خلال انخراط مع زملائه في وزارة الخارجية، والتحق في سفارة المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية، وقاد العديد من الملفات الدولية. لذلك هذه النظرة الدبلوماسية وأيضا ما حظاه من رعاية كريمة وقرب من الشيخ صباح الأحمد رحمه الله هو قائد الدبلوماسية، لذلك كل هذه الظروف التي هيأت أن تجعل هذا الرجل متمكنا في دبلوماسيته، حتى في مسألة إلغاء الخطابات، وهو رجل مفوه خطيب لسانه واضح عندما يأتي للمنابر سواء في الأمم المتحدة أو أي محفل دولي، تشعر بالفخر والمحبة أن هذا الرجل يدافع بصدق عن القضايا الوطنية وينقل الصورة الحقيقية لدولة الكويت ويرسخ المكانة الحقيقية لهذا البلد المعطاء.
0: نعم، هذه عن أبرز السمات القيادية دكتور غانم التي ارتبطت الحقيقة بمسيرة سمو ولي العهد حفظه الله، لكن كيف انعكست هذه السمات القيادية ورؤية سموه على دعم مسيرة التنمية، مسيرة التحديث في دولة الكويت؟
3: لا شك أن سمو ولي العهد يعني عندما تبوأ عدة مناصب، ونذكر المنصب في وزارة أو في عندما ترأس مجلس الوزراء، مرت بدولة الكويت ظروف أو مر على العالم فترة كورونا نستذكرها، وأن هذه الأزمة الصحية التي ضربت جميع الدول العالمية، وهناك يعني دول وازنة انهارت فيها المنظومة الصحية، ولكن عندما كانت بقيادته وبحكمته استطعنا أن نعبر هذه المرحلة بنجاح وأن نعود إلى الحياة الطبيعية دون أن تكون هناك خسائر أو دون أن تكون هناك تأثيرات على الاقتصاد الكويتي. لذلك هذه الحكمة وهذه النزعة الوطنية لسمو ولي العهد حتى في تعامله حتى في قراءة المشهد بشكل دقيق. ونستذكر حتى في برنامج سهل وهو البرنامج الذي يعني جعلنا ننجز المعاملات عبر الهاتف النقال وبسرعة يعني وببساطة دون أن تكون هناك يعني معاملات ورقية. هذا يعود الفضل له لسمو ولي العهد عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء هو الذي ساهم ودفع بهذا التحول الرقمي في دولة الكويت وهو صاحب الفضل الأول. إضافة إلى حتى العودة التدريجية أيام كورونا كان سمو ولي العهد يتابع تلك التفاصيل والإجازة اليومي وحتى الملفات التعليمية والملفات الصحية والملفات الأمنية. لذلك هو رجل ميدان، رجل يتابع ويقرأ كل التقارير بشكل يومي.
4: نعم، هذا الحديث الحقيقة يقودنا إلى أهمية الدور الذي يؤديه سمو ولي العهد حفظه الله في دعم الاستقرار، في دعم أو دعنا نقول ترسيخ العمل المؤسسي. ولكن في المقابل كيف ينظر المجتمع الكويتي دكتور غانم إلى سهامات سموه حفظه الله في خدمة الوطن؟
3: بكل تأكيد الكويتيون ينظرون إلى سمو ولي العهد بنظرة المحبة والتقدير والاحترام ونظر يعني نظرة أن هذا الرجل صاحب أيادي نظيفة، يعني عمله وإخلاصه وقربه من الشعب الكويتي ومحبة الكبيرة وانحياز للثقافة الكويتية هي من عززت مكانته في قلوب الكويتيين وجعلت هذا الرجل نشاهد السمتة والهيبة الكبيرة. رجل قليل الكلام كثير الأفعال، يساهم بشكل يعني قوي في دعم عجلة التنمية. لذلك حتى عندما يقوم سمو ولي العهد في الزيارات الخارجية يحرص على الالتقاء بالمؤسسات الاقتصادية حتى يفتح فرص استثمارية لدولة الكويت ويستثمر كل هذه العلاقات الإقليمية والدولية لدفع عجلة التنمية وتعزيز المسار التنموي والاقتصادي ومتابعة كل تلك الملفات حتى في هذه الفترة التي نعيشها من خلال الحرب الأمريكية الإيرانية. رجل ميدان برز من خلال الزيارات الميدانية للقوات العسكرية وزارة الداخلية، شاهدنا هذه الروح الوطنية العالية التي جعلت الجميع يشعر بالطمأنينة ويشعر بالثقة عندما يرى هذا القائد في الميدان ويتابع كل التفاصيل.
4: نعم، دعنا يعني نتحول إلى التطلعات المرتبطة بدور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال المرحلة المقبلة. دكتور، ما هي أبرز التطلعات المرتبطة بهذا الدور؟
3: بلا شك أهم الملفات التي نتطلع لها في المستقبل والكويت تعمل عليها هي الملفات الاقتصادية والنهضة الاقتصادية التي نشهدها من خلال تطوير المشاريع ومن خلال النظرة الثاقبة لسمو الأمير حفظ الله في دعم النهضة الشاملة في البلاد من خلال المشاريع وافتتاح المشاريع الكبرى والمتابعة في مختلف الجوانب. لذلك نحن أمام تحول جديد، منعطف تاريخي في كل المسارات في حقيقة الأمر بقيادة الرجل الأول سمو الشيخ مشعل الأحمد وعضيده سمو الشيخ صباح الخالد. لذلك نحن أمام هذه المرحلة التحولات كبيرة، التحديات أكبر، الإقليم يعني هناك تحديات أمنية وهذه التحديات تضغط على الاقتصاد. لذلك هذه المكانة الكويتية وحتى التقارير التي نشرت مؤخرا أن المكانة الكويتية الاقتصادية لا زالت يعني تشهد انتعاشة رغم كل التحديات وكل الضغوط. لذلك أهم الملفات هي الملفات الاقتصادية، ملف الهوية الوطنية، ملف تطوير التعليم، تطوير البنى التحتية في دولة الكويت. اليوم نحن لدينا حتى نفض في التشريعات القانونية العديد من القوانين بدأت تتعدل على سبيل المثال قانون المرور، قانون المخدرات، قانون الأحوال الشخصية. كل هذه الانتفاضة في التشريعات هي من تحول هذا البلد إلى بلد معطاء. نواصل المسيرة، نواصل العطاء بكل الأصعدة.
4: نعم، دكتور غانم سليماني ابقى معنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج حدث وتعليق بمناسبة مرور عامين على تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد. إذن تولى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله رئاسة مجلس الوزراء في مرحلة استثنائية من تاريخ دولة الكويت، ليقود البلاد بحكمة واقتدار في مواجهة تحديات غير مسبوقة أبرزها جائحة كورونا، إلى جانب دفعة لعملية التحول الرقمي من خلال إطلاق تطبيق سهل.
1: في لحظة مفصلية من تاريخ الكويت الحديث، تولى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله منصب رئيس مجلس الوزراء في 19 من نوفمبر لعام 2019 بتكليف من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، ليقود البلاد في واحدة من أصعب المراحل وأكثرها تحديا. وبعد أسابيع قليلة من تسلمه المنصب، واجهت الكويت جائحة فيروس كورونا المستجد التي هزت العالم بأسره، لكن بقيادة سموه أثبتت الكويت جاهزيتها وحنكتها، فتمكنت من احتواء الأزمة الصحية بأقل الأضرار، وأطلقت أكبر عملية إجلاء للمواطنين من الخارج، وسجلت نسبا عالمية متقدمة في تطعيم السكان وسط إشادة دولية بجهودها الصحية والإنسانية. ولم تقتصر إنجازات سموه حفظه الله على إدارة الأزمة فحسب، بل امتدت إلى قيادة التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، حيث أطلق سموه تطبيق سهل الحكومي الذي شكل نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية، وفتح الباب أمام المواطنين والمقيمين لإنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة عبر منصة رقمية موحدة، مما عزز مبدأ الحوكمة الذكية ومكافحة البيروقراطية. المتحدث الرسمي باسم تطبيق سهل يوسف كاظم:
5: لقد شكل سموه عبر مسيرته الوطنية والحكومية نموذجا في الرؤية الحكيمة والإدارة الواعية، كما كان لسموه الدور البارز في دعم النهضة الحضارية والتنموية في البلاد من خلال الدفع نحو تحديث العمل الحكومي وترسيخ مفهوم التحول الرقمي كركيزة أساسية لمستقبل الكويت. يسجل لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بكل تقدير دعمه وتوجيهه المباشر للالتزام الحكومي بمسار التحول الرقمي، إيمانا منه بأهمية تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.
1: وفي ظل رؤيته الإصلاحية، عمل سموه على معالجة ملفات سكانية واقتصادية مهمة، وحرص على تعزيز التكويت وتكريس مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب الدفع بالمشاريع الإسكانية وتطوير التعليم والصحة. وهكذا طبع الشيخ صباح الخالد حفظه الله فترة رئاسته للحكومة ببصمات واضحة في تاريخ الكويت، عنوانها الحكمة في الأزمات والابتكار في الحلول والانطلاق نحو المستقبل بثقة وثبات.
6: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: سيداتي وسادتي، مرحبا بكم من جديد، ونجدد التحية من داخل الاستوديو الدكتور غانم سليماني الكاتب والمحلل السياسي. دكتور غانم، تحدثنا في الحوار الأول حول الذكرى السنوية الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، والدلالات الوطنية أيضا التي جسدتها هذه المناسبة في مسيرة دولة الكويت. دعنا ننتقل دكتور غانم إلى الحوار الثاني حول تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رئاسة مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد. كيف تستذكر مرحلة رئاسة سموه لمجلس الوزراء، ودعنا نقول ما حققته من إنجازات ومحطات بارزة في مسيرة العمل الحكومي؟
3: واجهت دولة الكويت آنذاك يعني أصعب مرحلة في تاريخها، ومعركة المعركة الصحية، إغلاق المطار، عدم التجول، كثير من القرارات الصعبة التي أصدرتها دولة الكويت للحفاظ على المنظومة الصحية، وأيضا حتى إنشاء المستشفيات الميدانية، إطلاق حملة التطعيمات، إجلاء وجلب أبناء دولة الكويت من مختلف بقاع الأرض. هذه المعركة، المعركة الصحية التي قادها سمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك، هي بلا شك محطة مهمة في تاريخ دولة الكويت. ونجحنا، أستذكر عندما أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء العودة إلى الحياة الطبيعية في مؤتمر صحفي، وبراعة سموه في إلقاء تلك الكلمة دون أن يقرأ، وحرصه على متابعة كل الملفات. في حقيقة الأمر كان يتابع الأمور لحظة بلحظة، كانت يعني فترة صعبة. معركة صحية، كما قلت أن هناك دول كإيطاليا انهارت المنظومة الصحية فيها نتيجة سوء الإدارة. الكويت عبرت هذه المرحلة بنجاح، باقتدار، بقيادة، بمتابعة كل الملفات، حتى إجراءات التعليم عبر منصات تيمز، وأيضا عودة الحياة الطبيعية التدريجية. كل هذه المراحل كانت مدروسة ويتابعها سمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ صباح الخالد بنفسه، ويتابع عمل الوزارات ويتابع الأمور الصحية. لذلك حظينا بهذه المرحلة الصعبة، واستطعنا أن نتغلب على الفترة السابقة.
4: دكتور غانم، هذا طبعا بلا شك نجاح من قبل سموه للعهد حفظه الله خلال فترة رئاسته لمجلس الوزراء في قيادة العمل الحكومي، كما ذكرت، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وحماية أيضا مختلف القطاعات. دعنا ننتقل إلى إطلاق تطبيق سهل. ما الأثر الذي أحدثه إطلاق تطبيق سهل دكتور غانم في تطوير الخدمات الحكومية، ومن ثم تسهيل إنجازات معاملات المواطنين وأيضا المقيمين؟
3: إيمان سمو ولي العهد عندما كان يشغل رئيس مجلس الوزراء بالتحول الإلكتروني وضرورة تسهيل المعاملات للمواطنين والمقيمين، لذلك أنشأ وتابع بنفسه تفاصيل إطلاق تلك المنصة، منصة سهل، التي اليوم نزخر بالعديد من المعاملات التي يتم إنجازها بلحظات من خلال الهاتف النقال. وهذا يعود إلى إيمان سموه بالتحول الرقمي، وأن تتحول هذه المنظومة السابقة، المعاملات الورقية والطوابير الانتظار والتوجه إلى الوزارات البعيدة، ويعني مسألة معقدة وبيروقراطية بقيتها. هذا الأمر سمو ولي العهد عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء حول هذه المعاملات الحكومية في كل الدولة إلى برنامج سهل، والآن نتمتع بإنجاز تلك المعاملات. قضت على الواسطة، قضت على البيروقراطية، قضت على، ساهمت في تعزيز يعني وضوح الرؤية. المواطن يتابع كل معاملاته ومعاملات أسرته من خلال هذا الهاتف بسهولة ويسر.
4: نعم، بلا شك أنها أسهمت رؤية سموه حفظه الله في ترسيخ مشروع التحول الرقمي وتسريع وتيرة تحديث الخدمات الحكومية. كل هذا أسهمت بلا شك إلى تسهيل إنجاز معاملات المواطنين وأيضا المقيمين. في عناوين رئيسية دكتور غانم، لنتحدث عن أبرز الإنجازات، أبرز المبادرات التي شهدتها دولة الكويت خلال فترة رئاسة سموه لمجلس الوزراء.
3: في حقة الأمر إطلاق عملية الإصلاح الشاملة التي يقودها سمو الأمير وعضيدة سمو ولي العهد في مسألة الإصلاح الشامل في مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد والقضاء على الواسطة وتعزيز الشفافية، وأن جميع المواطنين يحظون بنفس الفرص في جميع وزارات الدولة. هذا بلا شك هو تعزيز لتلك المكانة، ويرسخ الطمأنينة في نفوس المواطنين أن حقوقهم في متناول اليد، لا يحتاجون إلى واسطات أو يحتاجون إلى يعني أمور أخرى قد يحصلون عليها من خلال المكاسب. اليوم الجميع يحظى بجميع الفرص. سمو الأمير حريص على أن المواطن يحصل على الفرص بكل اقتدار. على سبيل المثال، المؤسسات العسكرية يتم قبول الطلبة عبر القرعة، هذا يعزز الفرص المتساوية للشباب، وأيضا يجعلهم يشعرون بروح وطنية وأن كل الفرص هي على مسطرة واحدة. هذه النهضة الإصلاحية الشاملة، أيضا حتى في مسألة الملفات الاقتصادية والتحول، إنشاء المدن الجديدة، إنشاء المستشفيات الجديدة، النفضة في مسألة الطرق والشوارع التي نشهدها بكل تأكيد هي تعكس هذه المكانة الكبيرة لهذا التحول الداخلي الذي نشهده. أيضا من خلال الإقليم زيارات سمو الأمير وسمو ولي العهد الخارجية، الملفات الإقليمية، العلاقات التي تعززت مع دول الخليج، مع دول المنطقة، وأيضا المرحلة الحالية التي نعيشها من خلال الحرب الأمريكية الإيرانية، الدور الكبير الكويتي والنأي بنفسها عن هذا الصراع من خلال تبني سياسة الدفاع وتعزيز دور الوساطات والمسار الدبلوماسي.
4: نعم، كل هذا يعني الحقيقة ما ميز تجربة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في إدارة العمل الحكومي، بحيث أصبح نموذج وطني يحتذى به. وهناك دروس يعني دكتور هانم أتفق معك التي طرحتها آنفا يمكن أن تستفيد منها الكوادر الوطنية من مسيرته القيادية والإدارية. دكتور هانم سليمان يبقى معنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج حدث وتعليق. تميز سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمسيرة دبلوماسية رفيعة جعلت منه رمزا للحكمة والاعتدال، وسفيرا لدولة الكويت في العالم، حاملا رسالة السلام والتعاون بثبات واقتدار.
1: في سجل حافل بالمسؤوليات والمواقف المشهودة، برز الجانب الدبلوماسي في مسيرة السمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كأحد أعمدة العمل السياسي في دولة الكويت، حيث شكل طوال عقود رمزا للحكمة والحنكة في تمثيل البلاد خارجية. ومنذ بداياته في وزارة الخارجية عام 1978 وحتى قيادته لها كوزير منذ عام 2011، أرسى سموه قواعد دبلوماسية راسخة تقوم على احترام السيادة وحل النزاعات بالحوار ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي. ومثل الكويت في مجلس الأمن وترأس جلسات تاريخية أبرزها الجلسة الخاصة حول المفقودين في النزاعات المسلحة عام 2019 التي توجت بموافقة المجلس على قرار كويتي بالإجماع. دبلوماسية سموه حفظه الله لم تكن تقليدية بل كانت استباقية، ركز فيها على الدبلوماسية الوقائية وتفعيل دور الكويت كجسر للحوار بين الأطراف المتنازعة. وفي كل مناسبة كان يؤكد أن الكويت لا تنحاز إلا للسلام ولا تسعى إلا للاستقرار،
2: فإن دولة الكويت كانت وما زالت وستبقى كما عهدتموها عبر الزمن داعمة بقوة للأمم المتحدة ومساعيها السامية في مختلف بقاع العالم، ملتزمة التزاما راسخا بمقاصد ومبادئ ميثاقها، منارة ومركزا للعمل الإنساني، ورائدة في العمل الدولي الإنمائي، ووسيطة إقليمية موثوق بها، مساندة للجهود الدولية لتسوية النزاعات عبر الحوار والحلول السلمية، مؤمنة بثقافة التسامح والتعايش السلمي، محبة للسلام، وستبقى تعمل من أجله.
1: وعلى الصعيد الخليجي والعربي كان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الصوت العاقل الذي يدعو إلى التكاتف وتعزيز العمل المشترك والتصدي للتحديات بروح الوحدة والمصير الواحد. أما في المحافل الدولية فكان خير ممثل للكويت في ترسيخ صورتها كدولة صغيرة في الحجم كبيرة في تأثيرها. واليوم وهو ولي للعهد يحمل سموه هذا الإرث الدبلوماسي العريق ليواصل تعزيز مكانة الكويت في العالم بثبات الحكيم وهدوء المتمرس ورؤية القائد. وفي إطار الثقة السامية التي أولاه إياها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، يطلع سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بدور محوري في تمثيل دولة الكويت في المحافل الدبلوماسية الدولية. فمنذ توليه ولاية العهد شارك سموه نيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، حاملا رسائل الكويت القائمة على الحكمة والاعتدال، ومؤكدا مواقفها الثابتة في دعم الأمن والسلام والتعاون الدولي. وقد عرف عن سموه حنكته السياسية وخبرته الواسعة في الشأن الدولي، وهو من عكس في لقاءاته مع قادة الدول وكبار المسؤولين في العالم.
6: حدث وتعليق.

0: من إذاعة دولة الكويت.
1: سيداتي وسادتي، مرحبا بكم من جديد، ونجدد التحية للدكتور غانم السليماني الكاتب والمحلل السياسي. دكتور غانم، دعنا ننتقل في الحوار الثالث حول مناسبة مرور عامين على تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد. الدورة الدبلوماسية دكتور لسمو ولي العهد حفظه الله، ما أبرز المحطات التي شكلت المسيرة الدبلوماسية لسمو حفظه الله، وأيضا كيف أسهم سموه في ترسيخ نهج دولة الكويت القائم على الاعتدال والحوار والتعاون؟
2: مشاركة سمو ولي العهد في عدة زيارات بتكليف من سمو الأمير، إلقاء كلمة الكويت في الأمم المتحدة، وعبر بصدق عن يعني هذه التطلعات الكويتية وكل يعني الملفات الكويتية نقلها أمام هذا المنبر العالمي في كلمة يعني لازلنا نستذكرها، والرسانة والحكمة ولسان البليغ الذي تحول المنبر إلى يعني رسالة كويتية في كل معاني ما تحمله الكلمة من معنى. أيضا مشاركته في القمة التشاورية في جدة ولقاء عدد من الضيوف في دولة الكويت، والمساهمة في يعني المشاركات الإقليمية الخارجية، هذا نتيجة التمكن في الملفات الدبلوماسية وقوة يعني هذه الخبرة الواسعة التي تمنحه يعني إدارة الشؤون الخارجية باقتدار، وتمنح دولة الكويت احترام كون هذا الرجل هو من يقوم بنقل هذه الصورة الكويتية، ودائما يركز على مسألة الاعتدال والحوار واحترام القانون الدولي وترسيخ النهج القائم على يعني أن تكون هناك علاقات متوازنة مع مختلف الدول. هذه البصيرة وهذه الشخصية القيادية من سمو ولي العهد شكلت يعني محطة بارزة للكويت خارجيا، وجعلت القضايا الكويتية تصل إلى الجميع بسهولة، ونستطيع أن نعبر عن كل ما نريده من خلال هذه القيادة الكبيرة.
1: نعم، ذلك انعكاس خبرة سمو ولي العهد حفظه الله الدبلوماسية على حضور دولة الكويت في المحافل الإقليمية وأيضا الدولية. لكن ما هي أبرز الملفات والقضايا دكتور غانم التي كان لسموه دور بارز في متابعتها خلال مسيرته الدبلوماسية؟
2: لعلنا نستذكر الفترة الحالية والزيارات الميدانية التي قام بها سمو ولي العهد خلال الحرب الإيرانية الأمريكية في المنطقة، في إيصال رسائل الطمأنينة والسكينة ومتابعة كل الأمور مع القوات العسكرية. ونستذكر الصورة عندما أما سمو ولي العهد القطاعات العسكرية، كانت صورة لها بالغ الأثر في نفوس الكويتيين والمقيمين في هذه المرحلة الصعبة، والمتابعة الكبيرة من سمو الأمير حتى في متابعة الأمور الصحية، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، قوة الإطفاء، كل هذه الملفات التي يتابعها تشكل يعني قوة لدولة الكويت، وأن الكويت بالفعل بأيادي أمينة بقيادة الرجل الأول سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وعضيده الأمين الشيخ صباح الخالد حفظه الله. لذلك هذه القيادة والمرحلة الصعبة نحن نشعر بطمأنينة، نشعر أننا أمام يعني قيادة متميزة في مختلف الأصعدة، وأثرها بدأ يظهر من خلال هذه التحولات التي نشهدها في دولة الكويت، إصلاحات على جميع الأصعدة، انتعاش اقتصادية، محاربة الفساد، القضاء على البيروقراطية، إنجاز المشاريع بشكل سريع، يعني أعطت فرصة كبيرة للكويت أن تنعم بهذه القيادة المتميزة.
1: نعم دكتور غانم سليماني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في حلقة خاصة في برنامج حدث وتعليق بمناسبة مرور عامين على تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد. شكرا لك،
2: حياكم الله.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة جديدة من صحافة اليوم، والتي نخصصها

0: الصحف المحلية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد. نبدأ جولتنا من صحيفة الجريدة الكويتية، حيث قالت: تحتفل الكويت اليوم بالذكرى السنوية الثانية لمبايعة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وليا للعهد وأدائه اليمين الدستورية أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي دعا المولى عز وجل أن يوفق سموه لمواصلة النهضة التنموية للكويت، وكتبت تحت عنوان: صباح الخالد حافظ العهد والعضد المتين والناصح الأمين.
1: وجاء اختيار حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لخير سند العضد القوي سمو ولي العهد، تعبيرا عميقا عن ثقة القيادة الحكيمة والإرادة الوطنية بشخص سموه الكريم، والحرص على استمرار نهج الدولة المتزن القائم على الحكمة والاستقرار وتثبيت دعائم التنمية.
0: وقالت الصحيفة إلى أن سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تعهد خلال أداء سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء في اجتماع خاص ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وما يصبو إليه الشعب الكويتي. وأضافت:
1: إن حياة سمو ولي العهد حفظه الله السياسية شهدت محطات بارزة وعلامات فارقة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي وتحديد مسارات التعاطي مع التحديات الكبرى داخل البلاد وخارجها.
0: في صحيفة القبس الكويتية قال الكاتب فيصل مطر: تجسد زيارات سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وجولاته ورعاياته داخل البلاد ملامح حضور وطني متوازن لا يقوم على كثافة الظهور بقدر ما يستند إلى دلالات المكان وتوقيت الرسالة. وكتب تحت عنوان: ولي العهد حضور داخلي يعكس اهتمام القيادة بشعبها.
1: فمن صروح العدالة والصحة إلى المواقع العسكرية والأمنية، ومن الفضاء الثقافي إلى الملفات المجتمعية والإنسانية، بدا حضور سموه حفظه الله امتدادا لدور وطني يربط موقع ولاية العهد بمؤسسات الدولة الحيوية، ويؤكد أن المتابعة لا تنفصل عن الميدان، وأن رمزية المنصب تكتمل حين تلامس احتياجات الناس ومرتكزات الاستقرار.
0: وقال الكاتب إلى أن افتتاح سمو ولي العهد حفظه الله مبنى قصر العدل الجديد حمل دلالة مؤسسية عميقة باعتبار القضاء أحد أعمدة الدولة الحديثة، فيما عكس افتتاح سموه مستشفى الولادة الجديد اهتماما بالمسار التنموي والإنساني وارتباطه بحياة الناس اليومية، كما برز البعد السيادي في زيارات سمو ولي العهد حفظه الله للمواقع والقواعد العسكرية، في حين عكست زياراته للجهات المعنية بذوي الإعاقة اهتماما بالفئات المستحقة للرعاية والدعم، كما حضرت الرياضة ضمن اهتمامات سموه بوصفها مساحة وطنية جامعة للشباب والتنافس. وأضاف:
1: إن هذا الحضور الداخلي يقدم صورة متكاملة لموقع ولاية العهد في علاقته بالدولة والمجتمع، حضور لا يكتفي بالمناسبات بل يذهب إلى المعنى الأعمق خلف كل محطة. فمن خلال هذه الزيارات والجولات والرعايات تبدو الرسالة واضحة: الكويت تبنى بمؤسساتها وتستقر بأمنها وتتقدم بخدماتها وتزدهر بثقافتها وشبابها وتبقى قوية حين تكون قيادتها قريبة من نبضها الحقيقي.
0: من منصة الأمم المتحدة إلى إمامة القيادات العسكرية في الصلاة أثناء العدوان الإيراني الغاشم، وطمأنة الجميع بكلمة اطمئنوا التي نزلت بردا وسلاما على الكويت وأهلها، مرورا بزيارات خارجية مكوكية وحضور مؤتمرات قمة. كان هذا هو المشهد خلال العام الثاني لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، بعدما أدى اليمين الدستورية في 2 يونيو 2024. هكذا استهلت صحيفة الرأي الكويتية افتتاحيتها وقالت:
1: حفل العام الثاني بين 2 يونيو 2025 و2 يونيو 2026 بالجهود الدؤوبة لسمو ولي العهد حفظه الله الداخلية والخارجية في تعزيز مكانة الكويت والعمل من أجل رفعتها. فبينما وقف سموه ليلقي كلمة الكويت في الدورة 80 للأمم المتحدة، حمل على عاتقه داخليا البعث برسائل السكينة خلال العدوان الإيراني. وكان مشهد إمامته للقيادات العسكرية خلال جولته التفقدية خير شاهد.
0: وقالت الصحيفة إلى أن سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كان وما زال صوت الكويت المفوه القادرة على إيصال رسالة البلاد بوضوح ودبلوماسية وقوة في آن واحد. وأضافت:
1: إن الزيارات الميدانية التي قام بها سموه حفظه الله خلال العدوان الإيراني على الكويت ودول الخليج العربي لعبت دورا لا تخطئه العين في إيصال رسائل طمأنة وسكينة، فيما كان لمتابعته الدقيقة أكبر الأثر في تشجيع كل القطاعات العسكرية والمدنية في العمل ضمن منظومة متكاملة هدفها الأوحد صون البلاد وحمايتها والصمود بوجه العدوان الآثم.
0: في صحيفة الأنباء الكويتية والتي قالت في افتتاحياتها: تحتفل الكويت اليوم بالذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، إذ يعد سموه رمزا من رموز الكويت الكبار الذين عملوا بكل جهد وتفان في سبيل رفعة الكويت وتطورها وحفظ أمنها وأمانها، وليستمر سندا وعونا لراعي نهضتنا. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وعنونت صفحتها الأولى: القوي الأمين.
1: وقد شهدت مسيرة سمو ولي العهد رعاه الله محطات بارزة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي في العقدين الأخيرين، وتحديد مسارات التعاطي مع التحديات الكبرى داخل الكويت وخارجها، إلى أن توجت مسيرة سموه بصدور أمر أميري في 1 يونيو 2024 بتزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسموه وليا للعهد، تلاه في 2 يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي كبير.
0: في صحيفة الوطن الكويتية والتي قالت في افتتاحيتها: تحتفل دولة الكويت بالذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد في مناسبة وطنية تجسد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات، وتبرز إسهامات سموه في دعم النهضة التنموية الشاملة في البلاد، وترسخ مكانتها في مختلف المجالات. وكتبت تحت عنوان: الكويت تحتفل بالذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولاية العهد.
1: وتأتي ذكرى تولي سمو ولي العهد حفظه الله في وقت تشهد المنطقة مرحلة دقيقة نجحت خلالها الكويت في التعامل مع التحديات الإقليمية والأمنية بحنكة استثنائية وكفاءة ميدانية ودبلوماسية، حيث تجلى دور سموه عضيدا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مجسدا أسمى قيم التفاني والوفاء بالقسم.

0: حدث وتعليق موجز لأهم وآخر الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سمو حفظه الله ولاية العهد. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى رسائل تهنئة من كبار المسؤولين بمناسبة مرور عامين على تولي سمو حفظه الله ولاية العهد. الرئيس الأمريكي يقول أنه يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعون إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان، والأمم المتحدة تقترح خيارات لوجودها في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى يبحثون في القاهرة الأربعاء مقترحا معدلا قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار. روسيا تقول إنها نفذت ضربة كبيرة على أهداف في أوكرانيا. صحيفة فاينانشال تايمز تقول أن الولايات المتحدة تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية بأوروبا، واتفاق أوروبي على تشريع جديد يقضي بتجديد سياسة الهجرة في التكتل. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة في هذه الحلقة الخاصة من برنامج حدث وتعليق بمناسبة مرور عامين على تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، هذه تحيات من التقديم محمد الخشمان ومساعد المخرج حبيب الشعلان ومن إخراج مشعل البريدي. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
0: استراحة الظهيرة.
2: أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج استراحة الظهيرة الذي يأتيكم مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت من الأحد وحتى الخميس من الساعة 2 وحتى 3 ظهرا. أما حلقة اليوم فهي حلقة خاصة نخصصها للحديث عن مناسبة وطنية عزيزة على أبناء الكويت، حيث يوافق 2 يونيو لعام 2026 الذكرى 2 لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد.
0: نعم مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقة وفي هذه المناسبة الخاصة الذكرى 2 لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولاية العهد. لذلك باسمكم مستمعينا الكرام وباسم أسرة استراحة الظهيرة وإذاعة دولة الكويت نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد بهذه الذكرى. وتحمل هذه المناسبة الوطنية دلالات مهمة في مسيرة دولة الكويت، فهي محطة نستحضر من خلالها قيم الاستقرار والاستمرارية، ونتأمل ما تتمتع به الكويت من نهج راسخ يقوم على ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة البناء والتنمية في ظل ما يجمع أبناء الوطن من وحدة وتلاحم وحرص على مواصلة العطاء والعمل من أجل رفعة الكويت وتقدمها.
2: كما تمثل هذه الذكرى فرصة لاستحضار ما تحقق من مكتسبات وطنية عبر السنوات، والتأكيد على أهمية المحافظة عليها والبناء عليها أيضا بما يسهم في تحقيق تطلعات الوطن وطموحات أبنائه نحو مستقبل أكثر ازدهارا.
0: وإذا كانت مستمعينا الكرام المناسبات الوطنية محطات للتأمل في مسيرة الأوطان، فإنها كذلك فرصة لتعزيز الوعي بتاريخ الدولة واستذكار القيم التي شكلت على الدوام أساس الوحدة الوطنية وتماسكها، وترسيخ معاني الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية.
2: وفي هذه الحلقة الخاصة نستضيف عدد من المختصين للحديث عن هذه المناسبة الوطنية وما تحمله من أبعاد تاريخية ووطنية وأهم الرسائل والدلالات التي تعكسها هذه الذكرى في مسيرة دولة الكويت.
0: لذلك مستمعينا الكرام سنكون معكم في برنامج استراحة الظهيرة في حلقة خاصة بمناسبة هذه الذكرى، الذكرى 2 لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولاية العهد العضيد الأمين نعم العضيد لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. سنكون معكم في هذه الحلقة الاستثنائية، لذلك كونوا معنا فاستراحة الظهيرة.
2: هذه أجمل التحية من أسرة البرنامج في الإعداد بشاير العيد حوراء درويش، وفي التقديم الزميل سعود الفياض، ومحدثكم أحمد شاكر الشمري، في الهندسة الإذاعية نور العيسى، في التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
0: مستمعين الكرام نجدد هذه التهاني والتبريكات ونرفعها لسمو ولي العهد، وكونوا معنا في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج استراحة الظهيرة قيادة المخرج سعود الحربي.
3: العضيد الأمين.
4: تحل اليوم الذكرى 2 لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه ولاية العهد، ليواصل فيها سموه مسيرة النهضة التنموية للبلاد وتعزيز مكانتها في كل المجالات إقليميا وعالميا.
5: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
4: توجت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بصدور أمر أميري في الأول من يونيو 2024 بتزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسموه وليا للعهد، تلاه في الثاني من يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. ألقى سمو ولي العهد كلمة في تلك المناسبة خاطب فيها سمو أمير البلاد قائلا:
6: فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم، حافظ العهد، العضيد المتين والناصح الأمين لسموه.
4: في اليوم نفسه عقد مجلس الوزراء اجتماعا خاصا بايع فيه المجلس سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد، كما أدى سموه رعاه الله اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.
7: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.
2: أعزائي المستمعين، يشكل التاريخ الوطني سجلا حافلا بالمحطات والأحداث التي تسهم في فهم حاضر الأوطان واستشراف المستقبل، كما أن قراءة المناسبات الوطنية من منظور تاريخي تساعد على استيعاب دلالاتها وأبعادها بصورة أعمق. وضيفنا في هذه الحلقة من المتخصصين في التاريخ الحديث وله اهتمام بالموضوعات المرتبطة بتاريخ الكويت وتطور مؤسساتها الوطنية إلى جانب إسهامات الأكاديمية والبحثية في مجال الدراسات التاريخية. وللحديث عن الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولاية العهد وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور حمد

0: جيد المهم.
1: ونحن بالمقابل أيضا نشكرك على تلبية الدعوة ومشاركتنا هذه الحلقة الخاصة. بداية دكتور حمد، ماذا تمثل الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد حفظه الله ولاية العهد بالنسبة لدولة الكويت؟
0: طبعا تمثل بحقيقة اختيار سمو الأمير الشيخ مشعل أحمد جابر بن باز صباح لولي العهد الشيخ صباح الخالد أحمد بن باز صباح، في الحقيقة تمثل نقطة مهمة في تاريخ الكويت، وكما هو معروف أن تزكية حضرة صاحب السمو للشيخ صباح الخالد هي تزكية طبعا مباركة، وكل الشعب الكويتي في الحقيقة تقبل هذه التهنئة وهذا الاختيار، وخاصة أن سمو والعهد الشيخ صباح الخالد محمد بن صباح طبعا تقلد كثير في الحقيقة من المهام طبعا الدبلوماسية والعسكرية وطبعا وغيرها من هذه الأمور، فكان هذا اختيار في الحقيقة من اختيارات طبعا التاريخية في تاريخ الكويت.
1: نعم، بالمقابل ما أهمية الاحتفاء بالمناسبات الوطنية دكتور في تعزيز الانتماء والوعي بتاريخ الوطن؟
0: طبعا هذه نقطة في الحقيقة مهمة جدا، فدائما الناحية الوطنية والناحية التاريخية هذه مهمة جدا، ولا بد أن يكون هناك في احتفالات وتذكير، فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، لا بد في تاريخ الكويت لا بد أن يكون هناك احتفالات في كل المراحل التاريخية الكويتية، سواء كانت المعارك، سواء كان طبعا استقلال الكويت عام 1961، سواء كان طبعا الغزو العراقي الغاشم عام 1990، سواء كان تولي طبعا الحاكم مقاليد حكم الإمارة، هذه في الحقيقة تعطي اعتزاز تاريخي للمواطن الكويتي، ويعتز المواطن الكويتي بهذا التاريخ، لأن الكويت في الحقيقة لها تاريخ مشرف منذ تأسيسها عام 1600 حتى الآن، ولهذا دائما في الحقيقة سواء التلفاز الكويت سواء الإذاعة دائما لي لقاءات معهم عن تاريخ الكويت وعن كثير في الحقيقة من الأحداث التاريخية التي تمر بها الكويت، وهذا شيء في الحقيقة لأن التاريخ في الحقيقة هو نقطة مهمة في الدولة والتاريخ، ولهذا تلاحظ الحقيقة كثير من دول العالم لابد أن تكون هناك في أقسام الجامعات في قسم للتاريخ والأثار حتى يبرز الوطنية ويبرز هذا التاريخ، لأن هذه نقطة، بل أن كثير من الدول العالم وخاصة الدول الأوروبية وأمريكا لا يسمح بأن يحصل هذا الشخص على جنسية هذه الدولة إلا بعد أن يدرس ويتعلم تاريخ هذه الدولة ويعرف هذا التاريخ، لأنه لا يمكن أن يكون هناك مواطن لا يعرف هذا التاريخ، وخاصة التاريخ الكويتي يدرس في الحقيقة من الابتدائي حتى الجامعة، فعندنا في الحقيقة في جامعة الكويت، وهذا طبعا قرار من القيادة السياسية بتدريس تاريخ الكويت، وهو مقرر سواء كان في جامعة الكويت أو جامعة عبد الله السالم أو حتى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، فدائما التاريخ هو طبعا الأساس والتاريخ هو المهم، ولهذا كل من كان له تاريخ كل ما كان له حياة.
1: الدكتور حمد القحطاني أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الكويت، ما أبرز المحطات الوطنية التي تؤكد قوة الوحدة الوطنية في الكويت؟
0: طبعا هناك كثير في الحقيقة من المحطات التاريخية وهي طبعا على مر العصور، وسوف أعطي لهذه الأمور بعض النقاط الواضحة، فمن هذه الأمور التاريخية والبارزة وأدت إلى وجود وحدة طبعا وطنية، وأدت إلى وجود في الحقيقة تعاون كويتي واضح، هذا في عام 1961 عندما حدث طبعا تهديدات عبد الكريم قاسم على الكويت، فكانوا هناك وذلك بعد الشيخ عبد الله السالم رحمه الله الذي حكم من عام 1950 إلى 1965، فكان هناك وحدة وطنية واحدة، وأنا كاتب بحث كامل عن هذا الموضوع وعن دور الكويت والكويتيين في هذه الأزمة. كذلك لا ننسى في الحقيقة طبعا استقلال الكويت، استقلال الكويت كان نقطة بارزة في تاريخ الكويت وانضمامها في الحقيقة إلى الجامعة العربية عندما حاول العراق أن يطرد الكويت، ولكن كان هناك دور للمملكة العربية السعودية في عهد الملك سعود ب طبعا انضمام الكويت الجامعة العربية، فكان هذه من النقاط التاريخية المهمة والتي دائما طبعا، وهو استقلال الكويت والعيد الوطني الكويت 25 فبراير و19 يونيو عام 1961. كذلك لا ننسى في الحقيقة من الأشهر في الحقيقة التي جمعت الكويت الكويت ولا كانت وحدة وطنية.

0: وبرزت حقيقة من تاريخ الكويت هو الاعتداء الغاشم عام 1990 وهو الغزو العراقي الغاشم في 2 آب أغسطس عام 1990. فكان هناك وحدة ليس فقط وحدة الكويت بل كان هناك وحدة بدون التعاون وحدة للعالم العربي بل للعالم العالم كله بإصدار قرارات من مجلس الأمن لتحرير الكويت. فكان هناك وحدة واحدة وقوية وأصبحت كذلك في الحقيقة ما نشاهده هذه الأيام وهذه من النقاط المهمة التاريخية في هذه الأيام وفي في الحقيقة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت وعلى دول مجلس التعاون. فنلاحظ في الحقيقة أن هناك وحدة وطنية وهناك في الحقيقة ارتباط مع القيادة السياسية وارتباط مع في الحقيقة والدور الكبير للقوات المسلحة بطبع مجموعاتها الأربعة جيشا وحرس وطني والشرطة والطفاء. فكان هذا في الحقيقة والآن احنا نحس بهذه الأشياء بالوحدة الوطنية بارتباطها بوجود طبعا وحدة وطنية وهذا ما ويمكن أمس في الحقيقة أصبح هناك تهديدات إيرانية على الكويت في 1 يونيو 2026. في الحقيقة دائما الأزمات في الحقيقة تولد الوحدة الوطنية الأزمات تولد الارتباط في الحقيقة بين الشعوب تؤدي إلى إنهاء الخلافات بينها وهي بل أن يكون هناك وحدة واحدة وهذا ما نشاهده في هذه الأيام وهذه الاعتداءات سواء كان على الكويت أو على دول مجلس التعاون. وهناك كثير في الحقيقة من الأحداث التاريخية مختلفة التي ليس هناك مجال نذكرها في هذا اللقاء السريع.
1: الدكتور حمد القحطاني بالمقابل يعني إذا تحدثنا عن فئة الشباب لماذا من المهم أن يتعرف الشباب على تاريخ وطنهم ومناسباته الوطنية؟
0: طبعا هذه نقطة في الحقيقة مهمة جدا وهذه نقطة دائما طبعا يعني نسمعها من سمو الأمير الشيخ مشعل أحمد الجامع الصباح وكذلك من ولاءاتي الشيخ صباح الخادم حمد المال الصباح بالاهتمام بالشباب لأن الشباب هم العمود الفقري للدولة. الشباب هم من يدافع عن الدولة. الشباب هم الآن موجودين في الشرطة. الشباب هم الآن موجودين في الحرس الوطني. الشباب الآن هم موجودين في القوات المسلحة. فالشباب في الحقيقة لأن هذا الشاب في في في صغره في سواء كان في المراحل المتوسطة أو يعتبر شباب أو الثانوي أو الجامعة لابد أن يعرف التاريخ وأن يغرس في التاريخ حتى يكون نابعا من نفسه وأن يهتم بهذا التاريخ لأن هذا الشاب سوف يكون له دور سوف يكون في التنمية في كثير من الأمور بل أن هذا الشاب عندما يغرس في الوحدة الوطنية عندما يجلس في التاريخ سوف ينقل كذلك إلى أسرته عندما يتزوج. إذن هناك ترابط في الحقيقة باهتمام الشباب. الشباب مهمين جدا ودائما حنا في الجامعة نركز على الشباب ونعطيهم نصائح في كثير من المحاضرات وخاصة في تاريخ الكويت الحديث والمعاصر.
1: نعم الدكتور حمد القحطاني أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الكويت شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: العفو.
1: أهلا وسهلا.
2: العضيد الأمين.
3: ساهم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بخبرته وحكمته في خدمة دولة الكويت وتعزيز مسيرتها التنموية واطلع بمسؤوليات جسام في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد ومن مختلف المناصب مؤكدا سموه رعاه الله نهج العطاء والإخلاص في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة. في 19 نوفمبر لعام 2019 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل أول حكومة يترأسها بعد أسابيع معدودات من ترأسه الحكومة. واجه سموه رعاه الله بتوجيهات من القيادة الحكيمة التحديات التي رافقت انتشار فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع حتى استطاعت دولة الكويت تجاوز تلك المحنة بأقل الخسائر والأضرار على جميع المستويات فيما حققت البلاد أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا. نجحت الحكومة في ذلك الوقت في إعادة الآلاف من الكويتيين إلى وطنهم من الخارج عبر أكبر عملية إجلاء للمواطنين، كما لم تتخلى الكويت عن دورها الإنساني ومواصلة جهودها الدولية خلال الجائحة باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني. أثمرت هذه الخيرات والنجاحات الداخلية والخارجية في تزكيته وليا للعهد، حيث أدى سموه رعاه الله في 2 يونيو عام 2024 القسم كولي للعهد. أعقبتها إشادة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقوله:
2: نهنئ سموكم ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد، راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد، فسيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته، والله الموفق.
3: حرص سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال العامين الماضيين على متابعة تنفيذ الخطط التنموية في البلاد وحضور العديد من المناسبات الوطنية وافتتاح المعالم والمنشآت الجديدة واستقبال عدد من المسؤولين العرب والدوليين وتكريم الشخصيات الوطنية التي حققت إنجازات متميزة، إضافة إلى جولاته الإقليمية والدولية.
4: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

0: يبرز دور قطاع الطاقة الكويتي في مجالات متعددة، ويركز على مشاريع متنوعة، ومنها مشاريع الشراكة والإشراف على المشاريع الكبرى لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، مثل مشروع محطة الزور الشمالية في المرحلتين الثانية والثالثة. كما يتم التركيز على الاستثمار العالمي والدعوة المستمرة لفتح المجال أمام المستثمرين العالميين والتحالفات الدولية لتخفيف أعباء الدولة وضمان نجاح مشاريع البنية التحتية للطاقة. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع المهندس أيمن الحجي، مدير إدارة مشروعات القطاع الخاص في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
1: هناك كثير من الإنجازات تمت وبإذن الله ستحقق في المستقبل القريب العاجل إن شاء الله. عندنا مشاريع تم توقيعها لإنتاج مشروع مشاريع محطات القوة وتقطير المياه. تم توقيع مشروع من المشاريع في هذه السنة في شهر فبراير 2026، وإن شاء الله كذلك راح يكون في مشروع آخر لتغطية إنتاج الكهرباء والماء. راح نستلم العطاءات إن شاء الله في نهاية شهر يوليو، وكذلك في مشروع الخيران كذلك استلمنا العطاءات هذا الشهر. كذلك هناك الكثير من الإنجازات في المستقبل تتعلق بالطاقة المتجددة وكذلك في إنتاج الطاقة الشمسية. صراحة يعني في إنجازات كثيرة تمت خلال ولاية العهد الحالي، وفي مشاريع تحققت، هناك إنجازات على الأرض الواقع تمت، وهناك إنجازات ستحقق كذلك في القريب العاجل، منها إنشاء مشاريع. هناك عجلة تغيرت وقامت تمشي بشكل أسرع للأمانة. هذا الإنجاز راح يشوفونه إن شاء الله الشعب الكويتي خلال السنوات القادمة.
0: كما يؤكد مدير إدارة مشروعات القطاع الخاص في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس أيمن الحجي، أن المجال مفتوح للمستثمرين العالميين في مشاريع الكهرباء والماء.

0: إذن مستمعينا الكرام، نستمر معاكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM، ونكون معكم في إذاعة دولة الكويت بهذه المناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد حفظه الله ولاية العهد. وسنكون معكم في هذه الحلقة بمناسبة الاحتفاء بهذه الذكرى والعضيد الأمين، وخاصة اليوم مع هذه الرسائل التي تقدم من الشعب الكويتي، والكل يتشارك في تقديم هذه التهاني والتبركات، والتي قدمت بكل تأكيد من سمو الأمير حفظه الله ورعاه للعضيد الأمين سمو ولي العهد. وإخلاصكم للوطن أكسبكم محبة أهل الكويت، بهذه الكلمات التي تقدم فيها سمو حفظه الله ورعاه لسمو ولي العهد بمناسبة الذكرى الثانية. مستمعين الكرام، يحمل التراث الكويتي في تفاصيله الكثير من الشعب واحدة التي توثق مسيرة الوطن وتحفظ ذاكرته للأجيال، كما يسهم للاهتمام بالتاريخ والتراث في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الارتباط بالماضي واستلهام الدروس منا في الحاضر وفي المستقبل. واليوم التراث في الكويت يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للحركة الثقافية في دولة الكويت، بل تم تحويل هذا التراث لأن يكون شريان رئيسي يغذي أيضا مشروع السياحة الداخلية التي نهدف لتحويلها إلى الصناعة. والقيادة الحكيمة دائما وأبدا هم خير من يرعى التراث الكويتي، وخير من يهتم بالتاريخ الكويتي وينقله للأجيال القادمة ويحرص على نقله لهذه الأجيال. مستمعين الكرام، راح يكون لنا حديث حول التراث الكويتي وحول دوره في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني، وأيضا دور سمو ولي العهد حفظه الله من خلال اهتمام الكبير في الحركة التراثية وكل ما يتعلق في الموروث الشعبي وكل ما يتعلق في هويتنا الوطنية الكويتية. للحديث أكثر عن هذه القضايا نتشرف بضيفنا في هذا الاستديو الباحث في التراث والتاريخ الكويتي الأستاذ وليد خالد المضف. أهلا وسهلا، وإحنا نشكرك على تلبية الدعوة في هذه المناسبة على العزيزة على قلوبنا جميعا، وهي الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد ولاية العهد، وإحنا اليوم نتشارك في رفع هذه التهاني والتبريكات لسموه.
1: يا أهلا ومرحبا، أشكر إذاعة الكويت البرنامج العام برنامج استراحة الظهيرة على الاستضافة.
0: احنا اللي نشكركم على وجودكم وعلى تلبية الدعوة. بداية استاذ وليد، اليوم كيف تنظر الى اهمية المناسبات الوطنية بشكل عام، سواء هذه المناسبة الوطنية اللي اليوم نحتفي فيها او غيرها من المناسبات الوطنية، ونسأل الله ان يجعل ايامنا كلها اعياد وطنية وكلها افرح، لكن ما اهمية هذه المناسبات الوطنية في حفظ الذاكرة التاريخية للمجتمعات وحفظ الموروث وحفظ عاداتنا وتقاليدنا وما يتعلق في الهوية الوطنية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علي دولة الكويت الحبيبة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله. بالنسبة لمناسبة
0: الذكرى الثانية لتولي سمو ولاية العهد،
1: أبي أبين عن نبذة بسيطة عن سمو ولي العهد.
0: نعم، وإحنا راح نبين هذه النبذة بإذن الله تعالى، لكن إحنا حبينا أن نبدي هذه الحلقة بهذه التهاني وهذه التبريكات في هذا الحوار، وبإذن الله تعالى راح يكون هناك نبذة خاصة عن سمو ولي العهد وخاصة عن هذه الذكرى وهذه المناسبة وعن التراث الكويتي مع ضيفنا الكريم في هذا البرنامج الأستاذ وليد خالد المضف. وبعد هذه الكلمة وبعد هذه التهاني والتبريكات التي قدمها راح نوقف مع هذا الفاصل، وبإذن الله تعالى سنستمر معكم في هذه الحلقة الاستثنائية التي نرفع فيها التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد العضيد الأمين.

0: مستمعينا الكرام، نستمر معاكم في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الباحث في التراث والتاريخ الكويتي الأستاذ وليد خالد أحمد المضف، واللي رفع هذه التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه حفظه الله ولاية العهد. وضيفنا الكريم سيقدم لنا نبذة من السيرة الذاتية لسموه حفظه الله، وخاصة لما نتكلم عن أهم المحطات في حياة سموه. ولما نتكلم اليوم عن المحطات من حياة قادتنا وحكامنا واليوم الأسرة الحاكمة، لابد أن نتحدث عن الجانب التعليمي، نظرا لأن هذه المرحلة كان لها أهميتها في صقل هذه الشخصية ولما هم عليها الآن، نظرا لاهتمامهم الكبير بالتعليم. ضيفنا اليوم ما راح يسلط الضوء فقط بصفته قارئ وباحث التراث الكويتي، بل أيضا بصفته كان شاهد على فترة زامل فيها سموه حفظه الله وأثناء فترة التعليم، وهو ضيفنا الكريم الأستاذ وليد خالد أحمد المضف. نعم، تفضل أستاذ وليد خالد أحمد المضف، ودنا لو تكلمنا عن هذه المرحلة، ويعني يمكن لكم ذكريات جميلة وكنتوا خير شاهدين على حرص سموه على الحركة التعليمية وعلى العلم وتلقي التعليم.
1: أولا أهنئ سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على توليه منصب ولاية العهد، وأتمنى له طولة العمر والصحة والعافية، وأتمنى أن يوفقه في خدمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وخدمة الكويت وشعب الكويت. سمو ولي العهد أنا أذكر كان معانا بالمدرسة في 1971 في ثانوية الجاحظ بالدسمة اللي هي الآن الأمانة العامة للوقف. كان سموه شخص خلوق ومتواضع وكان محبوب من الجميع، يعني هذه يعني أنا أذكرها لسموه. فأتمنى يعني أن سمو ولي العهد يوفق مستقبلا،
0: اللهم آمين،
1: في خدمة الكويت وشعب الكويت وخدمة صاحب السمو أمير البلاد.
0: نعم، وسموه دائما وأبدا بتوفيق من الباري عز وجل، وهو نعم العضيد لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وهو نعم العضيد. وفعلا الحديث عن هذه المرحلة هو أمر في غاية الأهمية، المرحلة التعليمية، نظرا لأنها كانت جزء أساسي من صقل شخصية سمو ولي العهد حفظه الله، وخاصة أيضا مع اهتمامه الشخصي في التعليم، وأثناء فترة أيضا تولي سموه حفظه الله رئاسة مجلس الوزراء أيضا كان عنده اهتمام خاص في الشباب، كان عنده اهتمام خاص في الحركة العلمية والحركة الثقافية، وكان يؤمن دائما وأبدا في رؤية التنمية، رؤية كويت جديدة العام 2035، خاصة من خلال ركيزة رأس مال بشري إبداعي، هذه الركيزة التي تهدف للنهوض في العملية التعليمية. لذلك لابد أن يكون بداية الحديث هو عن اهتمام سموه حفظه الله في الحركة العلمية والثقافية، وخاصة تلك المرحلة التي أيضا يعني ضيفنا الكريم كان هو يعني شهد على اهتمام سموه في العلم والثقافة من خلال وجوده على مقاعد الطلاب، وحكامنا دائما وأبدا يهتمون بهذه المرحلة. ننتقل إلى الحديث عن جانب آخر ألا وهو التراث. اليوم يعني ما شاء الله نلاحظ هناك اهتمام خاص من قبل قيادة الكويت ومن قبل حكومات الكويت المتعاقبة، وسموه حفظه الله وحفظه الله ورعاه حضرة صاحب سمو أمير البلاد هو القائد الأول للاهتمام بالتراث والاهتمام بالتاريخ، واليوم من يترجمها هو العضيد الأمين ومجلس الوزراء والمؤسسات العلمية والثقافية في دولة الكويت. بصفتك اليوم باحث في التراث الكويتي، كيف ترى جهود الدولة في الاهتمام في التراث والاهتمام في التاريخ الكويتي؟
1: دولة الكويت يعني مهتمة في التراث الكويتي، خصوصا في الوقت الحالي يعني الكثير من الشباب بدأوا يهتمون بالتراث وبدأوا يكتبون الكتب التاريخية ويذكرون فيها المراحل السابقة لكي ينوروا شباب المستقبل من أجل المحافظة على الكويت وشعب الكويت والتمسك في ديرتنا الحبيبة. يعني سمو ولي العهد أنا أشوف يعني شعلة من النشاط.
0: نعم دائما وأبدا،
1: خصوصا في زياراته للجيش، جيشنا الباسل، وكان يتواجد دائما في الحدود الشمالية، وكان يتابع باهتمام، يزور الحرس الوطني ويزور رجال الأمن، الشرطة والقوات الخاصة وقوة الإطفاء، فكان له كثير من التحركات وكثير من النشاطات في دولة الكويت، وكان دائما عونا وسندا لصاحب السمو أمير البلاد.
0: نعم، ودائما خاصة يعني خلال هذه الفترة، يمكن خلال الأشهر الماضية، الكل يعني كل أطياف الشعب الكويتي وكل فئات الشعب الكويتي التفوا حول القيادة الحكيمة لدولة الكويت، وكان هم فعلا صمام الأمان خلال هذه الفترة، وسموه حفظه الله كان دائما هو الداعم، والداعم لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وأيضا داعم لأبطالنا في مختلف المؤسسات الأمنية نظرا للتحديات التي مرينا فيها. وبحكمة سموه حفظه الله وسمو ولي العهد تجاوزنا هذه المرحلة وبالتوجيهات السامية. وأيضا كذلك يمكن هذا الدعم كان هو أمر غير مستغرب، وهو أمر مشهود لهم خاصة خلال تولي سموه حفظه الله فترة رئاسة مجلس الوزراء. ننتقل ونعود للحديث عن الجانب التراثي. هناك اهتمام من القيادة في فئة الشباب، هناك اهتمام في فئة المراهقين، هناك اهتمام في نقل اليوم التراث لهم والحفاظ عليه. اليوم المؤسسات المعنية في التراث كثيرة، المتاحف كثيرة، الجمعيات المعنية في التراث كثيرة. رأيك في هذه الحركة الثقافية التراثية وأهمية نقلها للأجيال القادمة، خاصة بأن سمو ولي العهد هو خير داعم لهذه الحركة؟
1: حركة الشباب
0: بالجانب التراثي والثقافي،
1: بالجانب التراثي فهو دائما يشجع ودائما يدعم الشباب وفي جميع المجالات التي يتمسك فيها الشعب الكويتي، ويهتم بتاريخ الكويت سابقا، وكان يحث ويشجع الشباب على الاحتفاظ بتراث الكويت، فهو يعتبر يعني دعم وسند لصاحب السمو ودعم وسند للشعب الكويتي، وكان له دور كبير في نشر هذا التراث والحفاظ، التراث والحفاظ يعني.
0: نعم دائما وأبدا. ما هو رأيك بأهمية التراث كجزء من أدواره في تعزيز القيم والمبادئ الوطنية والحفاظ على الهوية الوطنية؟
1: طبعا التراث مهم، إذا الإنسان ما له تاريخ ما يقدر يمارس أي عمل مستقبلا إلا بناء على وجود تاريخ سابق، وبناء على وجود تراث يعتمد عليه، يعتمدون عليه الشباب طبعا خصوصا النشء، فكان له دور سمو ولي العهد في نشر الثقافة ونشر الوعي وغرس القيم والأخلاق للشباب.
0: نعم، اليوم نحتفي في هذه المناسبة الوطنية، ودائما ألاحظ منكم اهتمام في تسليط الضوء على المناسبات الوطنية، شنو أهميتها وأهمية الدروس اللي نستفيد منها من مثل هذه المناسبات الوطنية؟
1: المناسبات الوطنية على أساس أن أي مناسبة تقام، فأي مناسبة تقام دليل على اهتمام سمو الأمير وسمو ولي العهد.
0: نعم،
1: للحفاظ عليها.
0: نعم، وإحنا بإذن الله تعالى دائما نحتفي في هذه الكلمة. اليوم إذا كان هناك كلمة أخيرة، رسالة أخيرة تحبون تقدمونها بهذه المناسبة، أو كلمة أخيرة تقدمها أيضا للقيادة الحكيمة ولسمو ولي العهد وللشعب الكويتي اللي يسمعنا، فما هي الكلمة في ختام هذا اللقاء؟
1: والله أنا أطلب من الشعب الكويتي بجميع فئاته، سنة وشيعة وحضر وبدو، أن يكونوا يدا واحدة، وهم فعلا يدا واحدة.
0: نعم، دائما وأبدا،
1: دائما وأبدا يدا واحدة، ومن أجل رفعة دولة الكويت.
0: نعم.
1: في جميع المجالات.
0: نعم بإذن الله تعالى، وهذا بفضل الله تعالى وبفضل أيضا التوجيهات القيادية الحكيمة. أنا أشكرك فعلا على وجودك معنا، وإن كان هناك رسالة أو كلمة تقدمها أيضا. نعم مستمعينا الكرام، سنكون معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة من برنامجكم استراحة الظهيرة، وكان معنا ضيفنا في هذا الاستديو الأستاذ وليد خالد المضف، الباحث في التراث والتاريخ الكويتي، واللي قدم هذه الكلمات بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد.
2: العضيد الأمين. شهدت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح حفظه الله محطات بارزة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي في العقدين الأخيرين، وتحديد مسارات التعاطي مع التحديات الكبرى داخل دولة الكويت وخارجها. حرص سموه على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على ضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين لتعزيز وحدته وتوثيق الصلات وأوجه التعاون بين شعوبه في مختلف المجالات.
3: فنحن شعوب الخليج لا نعرف المستحيل، وسنبحر في خضم أمواج المستقبل بعزيمة لا تلين، مؤمنين قولا وفعلا بوحدة المصير.
2: على الصعيد العربي، أكد سموه رعاه الله خلال مشاركاته في المؤتمرات العربية على موقف الكويت الداعي إلى دعم التكامل العربي وتوثيق العلاقات بين دولة الكويت وشقيقاتها العربية والتعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية، لا سيما القضية الفلسطينية، ودعمها وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأنها.
3: ولعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41,000 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان له مثال قاطع مؤسف.
2: انتهج سموه موقف دولة الكويت الثابت في علاقاتها مع دول العالم المستند إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

0: مستمعينا الكرام، أسرة برنامج استراحة الظهيرة، في ختام هذا البرنامج تجدد هذه التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد. كنا معكم في برنامج استراحة الظهيرة، من التقديم الزميل أحمد شاكر الشمري ومحدثكم سعود الفياض، لكم تحايا أسرة البرنامج بقيادة المخرج سعود الحربي. أما الآن فننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
1: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى رسائل تهنئة من كبار المسؤولين بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. الرئيس الأمريكي يقول إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. مقتل 8 أشخاص في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات متفرقة جنوب لبنان. والرئيس اللبناني يؤكد أن القوة تكمن في الشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة لبنان لا في خوضها. حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى يبحثون في القاهرة الأربعاء مقترحا معدلا قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 35 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. الكرملين يقول إن الحرب في أوكرانيا اتخذت نمطا جديدا نتيجة سلوك الجيش الأوكراني. وفي خبرنا الأخير، صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن الولايات المتحدة تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية بأوروبا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: العضيد الأمين. ساهم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بخبرته وحكمته في خدمة دولة الكويت وتعزيز مسيرتها التنموية، واطلع بمسؤوليات جسام في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد ومن مختلف المناصب، مؤكدا سموه رعاه الله نهج العطاء والإخلاص في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة. في 19 من نوفمبر لعام 2019 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل أول حكومة يترأسها. بعد أسابيع معدودات من ترأسه الحكومة، واجه سموه رعاه الله بتوجيهات من القيادة الحكيمة التحديات التي رافقت انتشار فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع، حتى استطاعت دولة الكويت تجاوز تلك المحنة بأقل الخسائر والأضرار. على جميع المستويات، فيما حققت البلاد أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا. نجحت الحكومة في ذلك الوقت في إعادة الآلاف من الكويتيين إلى وطنهم من الخارج عبر أكبر عملية إجلاء للمواطنين، كما لم تتخلى الكويت عن دورها الإنساني ومواصلة جهودها الدولية خلال الجائحة باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني. أثمرت هذه الخيرات والنجاحات الداخلية والخارجية في تزكيته وليا للعهد، حيث أدى سموه رعاه الله في 2 يونيو عام 2024 القسم كولي للعهد، أعقبتها إشادة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقوله:
3: نهنئ سموكم ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد. فسيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته، والله الموفق.
2: حرص سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال العامين الماضيين على متابعة تنفيذ الخطط التنموية في البلاد وحضور العديد من المناسبات الوطنية وافتتاح المعالم والمنشآت الجديدة واستقبال عدد من المسؤولين العرب والدوليين وتكريم الشخصيات الوطنية التي حققت إنجازات متميزة، إضافة إلى جولاته الإقليمية والدولية.
4: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
5: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
4: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أعزائي المستمعين، لنأخذكم معنا إلى مدينة الكويت عام 1927، حيث ولد طفل ذكي في أسرة بسيطة عرفت قيمة العلم. أثار فضوله صندوق لوالده لم يفتح من قبل، فإذا به يجد كنزا من الكتب، دواوين الرصافي وكتب التاريخ والجغرافيا ومجلات الرسالة والهلال. فكانت تلك اللحظة شرارة أضاءت نور الأدب في قلبه. إنه الأديب فاضل خلف. ومع الأيام نما هذا الشغف في نفسه حتى أمسك بالقلم وبدأ طريقه شاعرا. لكن في يوم جاءته نصيحة ذكية من الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، حولته نحو القصة القصيرة فأبدع فيها حتى غدا أحد روادها في الكويت، وكان أول من أصدر مجموعة قصصية كويتية عام 1955 حملت عنوان أحلام الشباب. ولم يكتفي بموهبته، فسافر طلبا للعلم ودرس في بريطانيا، وحصل على دبلوم الدراسات الأدبية من معهد الآداب في جامعة كامبريدج. ثم رحل إلى تونس مدرسا وكاتبا ومترجما وملحقا صحفيا، وبقي هناك 14 عاما قبل أن يعود إلى وطنه ليعمل مستشارا في ديوان وزارة الإعلام حتى تقاعده عام 1988. رحلته العلمية من الشرق إلى الغرب صنعت منه أديبا متميزا، فقدم أحاديث أسبوعية في إذاعة الكويت، وأشرف على الشؤون الثقافية في جريدة الرأي العام، وأصدر دواوين شعرية ومؤلفات نثرية ونقدية، وكانت قصائده قصصا. فحين زار إقبال قرطبة قال: أيام قرطبة وكم كانت منارا للثغور، قد كان مسجدها العظيم منارة الفكر الفخور. ولم تتوقف مسيرته عند الإبداع، بل توجت بجوائز أدبية بارزة كان أرفعها جائزة الدولة التقديرية عام 2005. وفي مرحلة من حياته أصابه المرض ولم يثنيه عن عشقه للأدب، فعاد إلى الشعر من جديد حين وجد في كلمات الأدباء ما هو شفاء له. رحل عام 2023، لكن كلماته بقيت تسكن ذاكرة الأدب الكويتي وقلوب محبيه. ذلك الطفل الذي فتح صندوقا مليئا بالكتب أصبح هو نفسه كتابا يقرأ. ومن أبيات الشاعر: نشروا بها الإسلام في الأمصار في أبهى سطور، الله أكبر قد غدت أغرودة الدين الطهور، وترددت أصداؤها فوق البراري والبحور.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ فقال أبو ذر: نعم يا رسول الله. فقال له: أترى قلة المال هو الفقر؟ فقال أبو ذر: نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. كل قليل مع الرضا كثير، وكل كثير مع الطمع قليل. كل واحد منا يعرف فقيرا في جيبه ثريا في قلبه، ويعرف ثريا في ماله، ولكن الطمع قد نخر قلبه فهو فقير لا يكتفي. ارضى عزيزي المستمع بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وغض طرفك عما في أيدي الناس تسعد بما في يديك. من أقسى العقوبات التي يضرب الله تعالى بها العبد أن يجعل فقره في قلبه وجوعه في نفسه، وأن من أجمل النعم التي ينعم الله تعالى بها على العبد أن يجعل غناه في قلبه وأن يجعل شبعه في نفسه. وهذه من أقسى العقوبات التي قد يبتلى بها الإنسان، أن لا يعرف طعم الرضا فيمتلك الكثير ويشعر أنه لا يملك شيئاً، وتفتح له أبواب الدنيا بينما يبقى قلبه ضيقا كأنه يعيش في حرمان دائم. فقر الجيب قد يحتمل، لكن فقر القلب موجع، لأن صاحبه يظل جائعا مهما أكل، وفقيرا مهما جمع من مال، ومرهقا وهو يطارد سراب الاكتفاء. ولهذا كانت من أعظم نعم الله على العبد نعمة القناعة، ونعمة طمأنينة النفس وسكينة القلب، أن يستيقظ الإنسان وليس في داخله حرب مع الدنيا، ولا حسرة على أرزاق الناس، ولا يلهث بدون انتهاء وبدون توقف خلف ما في أيدي الناس. الغنى الحقيقي أن يشعر الإنسان أنه راضي بما قسم الله له، وأن يغني الله قلبك فتشعر أن ما عند الله أعظم، وأن ما قسم لك سيأتيك، وأن السعادة ليست فيما تملك بل فيما يسكن قلبك من رضا ويقين. ولذلك كان بعض الناس ينام على القليل وقلبه ممتلئ بالسكينة، وآخر يبيت فوق الكنوز لكنه لا يعرف طعم الراحة. فاللهم ارزقنا غنى النفوس، فإنه الغنى الذي لا يزول. كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فخاضوا في ذكر الغنى، فقال لهم: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس أو طيب النفس من النعيم أن ينزل بك مرض فإذا أنت صابر، وأن تنزل بك نعمة فإذا أنت شاكر، أن تفقد عزيزا فإذا أنت تسلم لله في أقداره، أن يضيق رزقك فإذا أنت تؤمن أن الكريم لا يمنع إلا لحكمة، أن ترى البيت الجميل فتدعو لصاحبه بالبركة، وأن ترى السيارة الفارهة بعينك لا بقلبك وتسأل الله لصاحبها التوفيق، وأن ترى الزوجين بينهما حب وألفة فتسأل الله سبحانه وتعالى لهما الزيادة، وأن يحصل غيرك على الوظيفة فتسأل الله تعالى له المعونة فيها. حب الخير للناس جهاد لا يستطيعه كل أحد، فمتى كنت كذلك لم تضرك قساوة الدنيا، لأن جنتك في قلبك أنت. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. دمتم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: العضيد الأمين.
2: شهدت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح حفظه الله محطات بارزة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي.

0: وتحديد مسارات التعاطي مع التحديات الكبرى داخل دولة الكويت وخارجها. حرص سموه على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على ضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين لتعزيز وحدته وتوثيق الصلات وأوجه التعاون بين شعوبه في مختلف المجالات.
1: فنحن شعوب الخليج لا نعرف المستحيل، وسنبحر في خضم أمواج المستقبل بعزيمة لا تلين، مؤمنين قولا وفعلا بوحدة المصير.
0: على الصعيد العربي، أكد سموه رعاه الله خلال مشاركاته في المؤتمرات العربية على موقف الكويت الداعي إلى دعم التكامل العربي وتوثيق العلاقات بين دولة الكويت وشقيقاتها العربية والتعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية، لا سيما القضية الفلسطينية، ودعمها وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأنها.
1: ولعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41,000 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان له مثال قاطع مؤسف.
0: انتهج سموه موقف دولة الكويت الثابت في علاقاتها مع دول العالم المستند إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرياضة والصحة. برنامج الرياضة والصحة مساحة توعوية تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني والصحة الجسدية والنفسية في حياتنا اليومية، معتمداً على معلومات موثوقة من مصادر طبية وعلمية وعالمية. هدفنا أن نكون دليلاً مبسطاً لكل من يسعى لتحسين نمط حياته، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو الاهتمام بالتوازن الجسدي والنفسي. برنامج الرياضة والصحة نحو حياة أكثر نشاطاً ووعياً وحيوياً.

الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاحي، زهراء رمضان، تنفيذ محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج الرياضة والصحة في هذه الحلقة الجديدة معكم، حيث نواصل معكم هذه الرحلة نحو تبني نمط حياة أكثر صحة وتوازنا من خلال تسليط الضوء على أهم ممارسات التي تعزز من جودة الحياة في مختلف مراحل العمر. مع التقدم في السن يمر الجسم بمجموعة من التغيرات الطبيعية التي قد تؤثر على مستوى النشاط والحركة، مثل ضعف العضلات وانخفاض التوازن وزيادة الشعور بالإجهاد، وهو ما قد يدفع البعض إلى تقليل النشاط البدني أو تجنب الحركة. إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد أن ممارسة الرياضة تعد من أهم العوامل التي تساعد كبار السن على الحفاظ على صحتهم وتعزيز قدرتهم الحركية وتحسين جودة حياتهم بشكل ملحوظ. فالرياضة في هذه المرحلة لا تهدف إلى بذل مجهود كبير، بل إلى الحفاظ على الحركة وتقوية الجسم والوقاية من العديد من المشكلات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر. كما أن النشاط البدني المنتظم يسهم في تحسين التوازن وتقوية

0: لخطر السقوط إلى جانب دوره في دعم الصحة النفسية وزيادة الشعور بالنشاط والحيوية. من هنا تبرز أهمية التوعية بكيفية ممارسة الرياضة بشكل مناسب وآمن لكبار السن بما يتناسب مع حالتهم الصحية وقدرتهم البدنية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على أهمية الرياضة لكبار السن وأبرز التمارين المناسبة إلى جانب مجموعة من الإرشادات التي تساعد على ممارسة النشاط البدني بشكل آمن وفعال. فكيف يمكن لكبار السن ممارسة الرياضة بطريقة صحيحة؟ ما أهم الفوائد التي يمكن تحقيقها؟ هذا ما نستعرضه معكم في هذه الحلقة.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.
0: التعريف بالرياضة لكبار السن. تعد ممارسة الرياضة لكبار السن من العادات الصحية المهمة التي تسهم في الحفاظ على النشاط البدني والقدرة الحركية مع التقدم في العمر، حيث تختلف طبيعة التمارين في هذه المرحلة عن الفئات العمرية الأخرى من حيث الشد والمدة وطريقة الأداء. فالرياضة لكبار السن لا تهدف إلى تحقيق أداء عال أو منافسة بدنية، بل تركز بشكل أساسي على الحفاظ على الحركة وتعزيز التعاون وتقوية العضلات بما يساعد على أداء الأنشطة اليومية بسهولة واستقلالية. كما تعتمد التمارين المناسبة في هذه المرحلة على اختيار أنشطة بسيطة وآمنة مثل المشي أو تمارين توازن أو حتى تمارين خفيفة مع مراعاة الحالة الصحية لكل شخص. من المهم أيضا مستمعين الكرام أن تتم ممارسة الرياضة بشكل تدريجي ومنتظم، حيث يساعد ذلك الجسم على التكيف دون التعرض للإجهاد ويسهم في تحقيق فائدة مستمرة على المدى الطويل. وقد يلاحظ البعض أن إدخال النشاط البدني بشكل بسيط في الروتين اليومي مثل الحركة داخل المنزل أو المشي لفترات قصيرة يعد خطوة مهمة نحو الحفاظ على الصحة. ومن هنا فإن الرياضة لكبار السن لا تعد مجهودا إضافيا بل جزءا أساسيا من نمط الحياة الصحي الذي يساعد على الحفاظ على النشاط والحيوية.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

0: الجانب الطبي، أهمية الرياضة لكبار السن. تشير الدراسات الطبية إلى أن ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم تعد من أهم العوامل التي تسهم في الحفاظ على صحة كبار السن والحد من عديد من المشكلات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر. فمع مرور الوقت قد يفقد الجسم جزءا من كتلته العضلية وقوته، وهو ما يؤثر على القدرة الحركة والتوازن، إلى أن ممارسة التمارين المناسبة تساعد على تقوية العضلات وتحسين مرونة المفاصل ودعم القدرة على الحركة. كما تلعب الرياضة دورا مهما في تحسين صحة القلب والدورة الدموية، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. ومن الجوانب المهمة أيضا أن النشاط البدني يسهم في تحسين التوازن والتنسيق الحركي، وهو ما يساعد على تقليل خطر السقوط الذي يعد من أكثر المشكلات شيوعا لدى كبار السن. ولا يقتصر تأثير الرياضة على الجانب الجسدي فقط، بل يمتد ليشمل الصحة النفسية، حيث تساعد الحركة المنتظمة على تقليل التوتر وتحسين المزاج وزيادة الشعور بالنشاط. كما أن الاستمرارية في ممارسة التمارين حتى وإن كانت بسيطة تعد من العوامل الأساسية التي تساعد على الحفاظ على هذه الفوائد على المدى الطويل. من هنا يتضح أن الرياضة تعد وسيلة فعالة للحفاظ على صحة كبار السن وتعزيز قدرتهم على الاستقلالية في حياتهم اليومية.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: والرياضية. التمارين المناسبة لكبار السن. تعد ممارسة التمارين المناسبة لكبار السن من أهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على النشاط البدني وتعزيز القدرة الحركية بشكل آمن وفعال. ففي هذه المرحلة العمرية ينصح بالتركيز على التمارين التي تساعد على تحسين التوازن وتقوية العضلات وزيادة المرونة، مثل تمارين المشي وتمارين التمدد والتمارين الخفيفة التي لا تتطلب مجهودا عاليا. كما يعد المشي من أبسط وأفضل التمارين لكبار السن، حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين صحة القلب دون الضغط الزائد على المفاصل. من المهم أيضا إدخال تمارين التوازن، والتي تساعد على تقليل خطر السقوط، إلى جانب تمارين تقوية العضلات التي تسهم في دعم الجسم وتحسين القدرة على أداء الأنشطة اليومية. كما ينصح بممارسة التمارين بشكل منتظم مع مراعاة التدرج في الشدة وتجنب الإجهاد أو التمارين القاسية. في هذا الجانب نستمع إلى رأي المدربة شيرين، مدرب دولي معتمد من الاتحاد الأوروبي، حول التمارين المناسبة لكبار السن وكيفية ممارستها بشكل آمن.
1: بما أن الرياضة مهمة، إذن مع التقدم بالسن تصبح أمر ضروري جدا. فالرياضة لكبار السن تخليهم يحافظون على استغلاليتهم وتحسن من جودة حياتهم، لأن الرياضة تساعد في تحسين التوازن وتقلل من خطر السقوط لدى كبار السن، وتعزز صحة القلب وتحافظ على قوة العضلات والمفاصل. تلعب الرياضة دور مهم جدا في دعم الجانب النفسي وتحسن المزاج وتعزز من ثقة الكبار بنفسهم. يعتبر المشي وتمارين التوازن والإطالة والمقاومة الخفيفة وركوب الدراجة والسباحة من التمارين المناسبة لكبار السن، ولكن مع مراعاة الحالة الصحية والفروق الفردية. كوتش شيرين، مدرب دولي معتمد من الاتحاد الأوروبي.
0: وتوضح المدربة، فإن اختيار التمارين المناسبة وممارستها بطريقة صحيحة يعد من أهم العوامل التي تساعد كبار السن على الحفاظ على نشاطهم وصحتهم.
2: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.
0: رسائل توعوية لكبار السن. تعد التوعية بأهمية الحركة من الأمور الأساسية التي تساعد كبار السن على الحفاظ على صحتهم، حيث إن بعض المفاهيم الخاطئة قد تدفع البعض إلى تقليل النشاط أو تجنب ممارسة الرياضة. من المهم التأكيد على أن التقدم في العمر لا يعني التوقف عن الحركة، بل يستدعي اختيار النشاط المناسب الذي يحافظ على نشاط الجسم دون إجهاد. كما إن البدء بخطوات بسيطة مثل المشي لفترات قصيرة أو أداء تمرين خفيف يعد بداية مناسبة يمكن تطويرها تدريجيا مع الوقت. من الرسائل المهمة أيضا أن الاستمرارية أهم من الشدة، حيث إن الالتزام بالحركة بشكل منتظم حتى وإن كانت بسيطة يحقق فائدة أكبر على المدى الطويل. ولا بد من التذكير بأن الاستماع إلى الجسم يعد أمرا ضروريا، حيث يجب التوقف عند الشعور بأي تعب غير طبيعي مع استشارة المختص عند الحاجة. إن الدعم من الأسرة والمحيطين يلعب دورا مهما في تشجيع كبار السن على ممارسة الرياضة، مما يعزز من شعورهم بالثقة والاستمرارية. من هنا فإن تبني نمط حياة نشط حتى في هذه المرحلة العمرية يعد خطوة مهمة نحو الحفاظ على الصحة وجودة الحياة.
2: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل. برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطاً وحيوية.

دور الأسرة في دعم كبار السن. يلعب أفراد الأسرة دوراً مهماً في تشجيع كبار السن على ممارسة الرياضة، حيث إن الدعم المعنوي يعد من العوامل الأساسية التي تساعد على الاستمرارية، فمرافقة كبار السن أثناء المشي أو مشاركتهم في أداء بعض التمارين البسيطة يسهم في زيادة الدافعية.

0: يشعرهم بالاهتمام والتقدير، كما أن توفير بيئة آمنة داخل المنزل مثل إخلاء المساحات من العوائق يساعد على تسهيل الحركة وتقليل الخوف من السقوط. ومن الجوانب المهمة أيضاً أن التشجيع المستمر دون ضغط يعد من أفضل الأساليب، حيث إن الدعم الإيجابي يعزز الثقة ويشجع على الالتزام، كما أن إشراك كبار السن في أنشطة جماعية أو عائلية مرتبطة بالحركة مثل المشي أو الخروج في نزهات يسهم في تعزيز الجانب النفسي والاجتماعي. ومن هنا فإن دور الأسرة لا يقتصر على الرعاية فحسب، بل يمتد ليشمل دعم نمط حياة صحية ونشطة.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.
0: عن برنامج يومي بسيط لكبار السن، قد يتساءل البعض عن كيفية إدخال الرياضة ضمن الروتين اليومي لكبار السن بطريقة سهلة وآمنة دون الشعور بالإجهاد أو التعقيد، ومن هنا تأتي أهمية وضع برنامج بسيط يمكن الالتزام به بشكل مستمر. في بداية اليوم يمكن البدء بحركات خفيفة لتهيئة الجسم مثل تمارين التمدد البسيطة التي تساعد على تنشيط العضلات وتحسين المرونة، وخلال اليوم ينصح بالحفاظ على الحركة حتى وإن كانت بسيطة مثل المشي داخل المنزل أو في محيط قريب لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة بحسب القدرة. كما يمكن إدخال تمارين التوازن بشكل بسيط مثل الوقوف بثبات أو الحركة البطيئة لما لها من دور في تقليل خطر السقوط. وفي المساء يمكن أداء بعض التمارين الخفيفة أو حركات التمدد التي تساعد على استرخاء العضلات وتحسين الشعور بالراحة. من المهم أيضاً أن يتم هذا البرنامج بشكل تدريجي مع مراعاة الحالة الصحية لكل شخص وعدم المبالغة في الجهد، كما أن الاستمرارية في هذا النوع من الروتين البسيط يعد من أهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على النشاط والصحة. وتشير التوصيات الصحية إلى أن كبار السن يمكنهم الاستفادة من ممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعياً من خلال أنشطة بسيطة مثل المشي أو التمارين الخفيفة، مما يساهم في تحسين الصحة العامة والحفاظ على النشاط. ومن هنا فإن الرياضة لكبار السن لا تحتاج إلى برامج معقدة، بل إلى خطوات بسيطة منتظمة تحدث فرقاً واضحاً في جودة الحياة.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

إرشادات السلامة لكبار السن. تعد مراعاة إرشادات السلامة أثناء ممارسة الرياضة من الأمور الأساسية التي تساعد كبار السن على الاستفادة من التمارين دون التعرض للإجهاد أو الإصابات. في البداية ينصح بالبدء بشكل تدريجي، خاصة لمن لم يعتد على ممارسة النشاط البدني، حيث إن التدرج يساعد الجسم على التكيف ويقلل من احتمالية التعب أو الإصابة. كما يجب اختيار تمارين مناسبة للحالة الصحية وتجنب الحركات التي تتطلب توازناً عالياً أو مجهوداً كبيراً دون تدريب مسبق، مع التركيز على التمارين البسيطة والآمنة. ومن المهم أيضاً الانتباه إلى إشارات الجسم مثل الشعور بالدوخة أو التعب غير المعتاد أو الألم، حيث تعد هذه مؤشرات تستدعي التوقف وأخذ قسط من الراحة. كما ينصح بممارسة تمارين في بيئة آمنة وخالية من العوائق، مع ارتداد أحذية مريحة تساعد على الثبات وتقليل خطر الانزلاق أو السقوط. وفي حال وجود أمراض مزمنة أو مشكلات صحية، يفضل استشارة المختص قبل البدء بأي برنامج رياضي لضمان اختيار التمارين المناسبة. ومن هنا فإن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في ممارسة الرياضة بشكل آمن ويعزز من الاستمرارية دون مخاطر.

لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية. يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: متى يجب التوقف عن التمرين؟ على الرغم من أهمية ممارسة الرياضة لكبار السن، إلا أن معرفة الوقت المناسب للتوقف أثناء التمرين تعد من الأمور الضرورية التي تساعد على الحفاظ على السلامة. فقد يرسل الجسم بعض الإشارات التي تدل على الحاجة إلى التوقف، مثل الشعور بالدوخة أو التعب الشديد أو الألم المفاجئ، وهي علامات لا ينبغي تجاهلها. كما أن الاستمرار في التمرين رغم هذه الإشارات قد يؤدي إلى الإجهاد أو زيادة احتمالية الإصابة، خاصة في هذه المرحلة العمرية. ومن المهم أيضاً التمييز بين التعب الطبيعي الناتج عن النشاط البدني وبين التعب غير المعتاد الذي قد يكون مؤشراً على وجود مشكلة. وفي حال تكرار هذه الأعراض ينصح بالتوقف واستشارة المختص قبل الاستمرار في التمارين. ومن هنا فإن ممارسة الرياضة بشكل آمن لا تعتمد فقط على البدء، بل على معرفة متى يجب التوقف للحفاظ على صحة الجسم وتجنب أي مضاعفات.
1: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.

0: تصحيح مفهوم شائع. من المفاهيم الشائعة لدى البعض أن التقدم في العمر يعني التوقف عن ممارسة الرياضة، وأن الحركة قد تكون خطراً على كبار السن، خاصة مع وجود بعض المشكلات الصحية، إلا أن هذا الاعتقاد غير دقيق، حيث تشير التوصيات الصحية إلى أن قلة الحركة قد تكون أكثر ضرراً من النشاط البدني، إذ تؤدي إلى ضعف العضلات وانخفاض التوازن وزيادة احتمالية المشكلات الصحية. وفي المقابل فإن ممارسة الرياضة بشكل مناسب تعد من أهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على الصحة وتحسين القدرة الحركية وتعزيز الاستقلالية في أداء الأنشطة اليومية، كما أن التمارين البسيطة والمنتظمة تعد أكثر أماناً وفائدة من الجلوس لفترات طويلة دون حركة، خاصة عند اختيار التمارين المناسبة للحالة الصحية. ومن هنا فإن الرياضة لكبار السن ليست خطراً، بل وسيلة فعالة للحفاظ على النشاط والصحة عند ممارستها بشكل صحيح وآمن.
1: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطاً وحيوية.

0: رسالة لكبار السن. إلى كل من يعتقد أن التقدم في العمر يعني التوقف عن الحركة، نؤكد أن كل خطوة مهما كانت بسيطة تعد إنجازاً، فالحركة لا ترتبط بالعمر بل بالرغبة في الحفاظ على الصحة والاستمرار في النشاط حتى وإن كانت البداية بخطوات قصيرة. لا تبحث عن أداء مثالي بل عن الاستمرارية، فالدقائق القليلة من الحركة يومياً قد تحدث فرقاً كبيراً مع مرور الوقت. ومن المهم أن يدرك كل شخص أن القدرة على الحركة مهما كانت محدودة تعد نعمة تستحق الاهتمام والمحافظة. ومن هنا فإن تبني أسلوب حياة نشط لا يتطلب جهداً كبيراً بل قراراً بسيطاً بالاستمرار.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.
0: والآن مع خلاصة الحلقة. في ختام هذه الحلقة نستعرض أبرز ما تناولناه حول أهمية الرياضة لكبار السن ودورها في الحفاظ على الصحة والنشاط مع التقدم.

0: دمي في العمر. تعرفنا على أن ممارسة التمارين المناسبة تسهم في تقوية العضلات وتحسين التوازن وتعزيز القدرة على الحركة، إلى جانب دورها في دعم الصحة النفسية وزيادة الشعور بالنشاط. كما تناولنا أهمية اختيار التمارين المناسبة والالتزام بالأسلوب الصحيح مع مراعاة الحالة الصحية لكل شخص لضمان تحقيق الفائدة دون التعرض للإجهاد. واستعرضنا مجموعة من الإرشادات العملية مثل البرنامج اليومي البسيط والذي يساعد على إدخال الحركة ضمن الروتين اليومي بشكل تدريجي ومنتظم. كما أشرنا إلى أهمية الالتزام بإرشادات السلامة والانتباه إلى إشارات الجسم، لما لذلك من دور في ممارسة الرياضة بشكل آمن ومستمر. وتناولنا أيضاً أهمية معرفة إشارات الجسم ومتى يجب التوقف عن التمرين، لما لذلك من دور في الحفاظ على السلامة وتجنب الإجهاد. وتطرقنا إلى بعض المفاهيم الخاطئة، وأكدنا أن الرياضة لكبار السن ليست خطراً بل وسيلة مهمة للحفاظ على الصحة والاستقلالية. ولم نغفل عن دور الأسرة في دعم وتشجيع كبار السن على ممارسة الرياضة، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز الاستمرارية والدافعية. وفي المجمل يتضح أن الرياضة في هذه المرحلة العمرية تعد جزءاً أساسياً من نمط الحياة الصحي الذي يساعد على تحسين جودة الحياة والحفاظ على النشاط.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.
0: وفي الختام والنهاية، تبقى الرياضة من أهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على الصحة والنشاط مهما تقدم العمر. فالحركة حتى وإن كانت بسيطة تحدث فرقاً كبيراً في جودة الحياة، وتسهم في الحفاظ على الاستقلالية والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية. ومع الدعم من الأسرة والالتزام بخطوات بسيطة وآمنة والانتباه إلى إشارات الجسم، يمكن لكبار السن الاستمرار في ممارسة النشاط البدني بثقة وراحة. قد تكون البداية بخطوات صغيرة، لكنها مع الاستمرارية تحدث أثراً واضحاً مع الوقت. ومن هنا تبقى الرسالة الأهم: لا تتوقف عن الحركة، وابدأ بما تستطيع واستمر. كان معكم برنامج الرياضة والصحة، نلقاكم في حلقة جديدة بموضوع مختلف ومفيد بإذن الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام. كنتم مع برنامج الرياضة والصحة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، علي الشلاحي، زهراء رمضان، محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبول.

0: العضيد الأمين.
1: تحل اليوم الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه ولاية العهد، ليواصل فيها سموه مسيرة النهضة التنموية للبلاد وتعزيز مكانتها في كل المجالات إقليميا وعالميا.
2: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
1: توجت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ

0: صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بصدور أمر أميري في الأول من يونيو 2024 بتزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسموه وليا للعهد، تلاه في الثاني من يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. ألقى سمو ولي العهد كلمة في تلك المناسبة خاطب فيها سمو أمير البلاد قائلا:
1: فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم، حافظ العهد، العضيد المتين والناصح الأمين لسموه.
0: في اليوم نفسه عقد مجلس الوزراء اجتماعا خاصا بايع فيه المجلس سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد، كما أدى سموه رعاه الله اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.

0: الرابعة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى رسائل تهنئة من كبار المسؤولين بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. الرئيس الأمريكي يقول إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. مقتل 8 أشخاص في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات متفرقة جنوب لبنان. والرئيس اللبناني يؤكد أن القوة تكمن في الشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة لبنان لا في خوضها. حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى يبحثون في القاهرة الأربعاء مقترحا معدلا قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 35 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. الكرملين يقول إن الحرب في أوكرانيا اتخذت نمطا جديدا نتيجة سلوك الجيش الأوكراني. وفي خبرنا الأخير، صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن الولايات المتحدة تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية بأوروبا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: العضيد الأمين.
2: تحل اليوم الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه ولاية العهد، ليواصل فيها سموه مسيرة النهضة التنموية للبلاد وتعزيز مكانتها في كل المجالات إقليميا وعالميا.
3: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
2: توجت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بصدور أمر أميري في 1 يونيو 2024 بتزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسموه وليا للعهد. تلاه في 2 يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. ألقى سمو ولي العهد كلمة في تلك المناسبة خاطب فيها سمو أمير البلاد قائلا:
4: فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم، حافظ العهد، العضيد المتين والناصح الأمين لسموه.
2: في اليوم نفسه عقد مجلس الوزراء اجتماعا خاصا بايع فيه المجلس سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد، كما أدى سموه رعاه الله اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.
5: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: حرائق الغابات أصبحت تتصدر الأخبار بشكل متكرر. لماذا تزداد هذه الحرائق بهذه الصورة يا جهينة؟
1: لأن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف ساهما في زيادة قابلية الغابات للاشتعال. تقرير صدر في العام 2025 عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أشار إلى تزايد الحرائق الكبرى عالمياً خلال السنوات الأخيرة.
0: وهل هناك أرقام واضحة لذلك؟
1: نعم، بعض الحرائق الحديثة أتت على ملايين الهكتارات من الغابات في دول متعددة وأدت إلى خسائر بيئية واقتصادية ضخمة.
0: ما أخطر آثار هذه الحرائق يا جهينة؟
1: إضافة إلى تدمير الأشجار والحياة البرية، تطلق الحرائق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، ما يزيد من تأثير التغير المناخي.
0: وهل يستخدم علماء التكنولوجيا أي شيء لمواجهتها؟
1: بالتأكيد، وكالة ناسا تستخدم الأقمار الصناعية لرصد الحرائق وتحليل انتشار الدخان والحرارة.
0: وهل يمكن منع هذه الحرائق بالكامل يا جهينة؟
1: ليس دائما يا سيدتي، لأن بعضها طبيعي، لكن الإدارة الجيدة للغابات وتقليل مسببات الاشتعال البشرية يساعدان كثيرا.
0: إذن الطبيعة اليوم تواجه تحديات متزايدة.
1: نعم، والوعي البيئي أصبح ضرورة عالمية أكثر من أي وقت مضى.

ومن حرائق الغابات نذهب هذه المرة إلى أقصى شمال الأرض، القطب الشمالي. لماذا أصبح ذوبان الجليد هناك موضوعاً عالمياً يقلق العلماء؟

0: لأن الجليد القطبي يلعب دورا أساسيا في توازن مناخ الأرض. تقارير وكالة ناسا أظهرت أن مساحة الجليد البحري في القطب الشمالي تراجعت بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة.
1: وهل هناك دراسات توضح أرقام واضحة؟
0: نعم، بعض الدراسات تشير إلى أن القطب الشمالي يفقد مساحات ضخمة من الجليد كل عقد مقارنة بالمعدلات القديمة. وفي تقرير صدر في العام 2025 عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أكد الباحثون فيه أن ارتفاع درجات الحرارة في المناطق القطبية يحدث بوتيرة أسرع من المعدل العالمي.

0: ولماذا يعد هذا الأمر خطيراً؟
1: لأن ذوبان الجليد يؤثر على مستوى البحار والمناخ العالمي والتيارات البحرية، كما أن الجليد الأبيض يعكس أشعة الشمس، وعندما يذوب تنكشف المياه الداكنة التي تمتص الحرارة أكثر، ما يزيد من ارتفاع الحرارة.
0: وهل يؤثر ذلك على الكائنات الحية؟
1: بشكل كبير، خاصة الحيوانات التي تعتمد على الجليد مثل الدببة القطبية وبعض أنواع الفقمات.
0: وماذا عن البشر؟
1: ارتفاع مستوى البحار قد يؤثر على المدن الساحلية مستقبلاً، كما أن التغير المناخي يزيد من الظواهر الجوية المتطرفة.
0: وهل العلماء متفقون على أسباب كل هذه التغيرات؟
1: الغالبية العظمى من الدراسات المناخية تربطها بزيادة الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري والنشاطات البشرية.
0: إذن ما يحدث في القطب الشمالي لا يبقى هناك فقط،
1: بل ينعكس على الكوكب كله، لأن المناخ نظام مترابط يا سيدتي.

لننتقل إلى موضوع يحمل أيضاً كثيراً من الغموض، المادة المظلمة والطاقة المظلمة. لماذا يقول العلماء إن معظم الكون غير مرئي؟

0: لأن ما يراه الإنسان من نجوم وكواكب ومجرات يمثل جزءاً صغيراً فقط من الكون. الدراسات الحديثة تشير إلى أن المادة العادية التي نعرفها تشكل أقل من 5% من الكون.
1: وماذا عن البقية؟
0: هناك ما يعرف بالمادة المظلمة والطاقة المظلمة. العلماء لا يرونهما مباشرة، لكنهم يلاحظون تأثيرهما على حركة المجرات واتساع الكون.
1: ومن اكتشف هذه الفكرة أولاً؟
0: العالمة فيرا روبن كانت من أبرز من قدموا أدلة قوية على وجود المادة المظلمة من خلال دراسة دوران المجرات.
1: وكيف عرف العلماء أن هناك شيئاً غير مرئياً في الكون؟
0: لأن المجرات تتحرك بسرعة، لا يمكن تفسيرها بالمادة المرئية. وهناك أيضاً الكتلة، كتلة خفية تؤثر عليها.
1: وماذا عن الطاقة المظلمة؟
0: في أواخر التسعينيات اكتشف العلماء من خلال مراقبة النجوم المتفجرة أن الكون يتمدد بوتيرة متسارعة، ما دفعهم لافتراض وجود طاقة غامضة تدفع هذا التوسع.
1: وهل فعلاً ما زالت هذه الأمور غير مفهومة بالكامل؟
0: نعم، وهي من أكبر ألغاز الفيزياء الحديثة. مشاريع ضخمة مثل مرصد فيرا روبن وتلسكوب جيمس ويب تحاول جمع مزيد من البيانات لفهم الكون بشكل أفضل.

0: الضوضاء المحيطة بنا، أصوات السيارات، التنبيهات، الازدحام والأجهزة، هل يمكن لهذه الضوضاء فعلاً أن تؤثر على صحة الإنسان؟
1: دراسة نشرت في العام 2024 من فريق بحثي من جامعة ميشيغان بقيادة الباحثة سوزان بارتيلو أوضحت أن التعرض المستمر للضوضاء المرتفعة يرتبط بزيادة مستويات التوتر واضطرابات النوم.
0: إذن الصوت لا يزعج الإنسان فقط بل يرهق جسده أيضا.
1: تماما، لأن الدماغ يتعامل مع الضوضاء كإشارة تنبيه مستمرة. الباحث الألماني

0: ولفغانغ بابيتش المتخصص في تأثير الضوضاء على الصحة نشر دراسات طويلة ربطت بين الضوضاء المزمنة وارتفاع خطر أمراض القلب.
1: وهل توجد أرقام عن ذلك؟
0: نعم، منظمة الصحة العالمية أشارت في تقاريرها الحديثة إلى أن الضوضاء البيئية تعد من أبرز العوامل البيئية المؤثرة على الصحة العامة في المدن الكبرى، وأن ملايين الأشخاص في أوروبا وحدها يتعرضون لمستويات ضوضاء تتجاوز الحدود الموصى بها.
1: وما أكثر الأصوات تأثيراً؟
0: أصوات المرور والطائرات والمناطق الصناعية، خاصة أثناء الليل، لأنها تؤثر على جودة النوم.
1: هل تعتقد يا جهينة أن الدماغ يتعود على الضوضاء مع الوقت؟
0: قد يظن الإنسان ذلك، لكن الجسم يظل متأثرا فسيولوجيا حتى لو لم ينتبه الشخص للصوت بشكل مباشر.

العين البشرية، كيف يستطيع هذا العضو الصغير التعامل مع ملايين التفاصيل والألوان والحركات؟

0: العين من أكثر أعضاء الجسم تعقيداً. شبكية العين وحدها تحتوي على ملايين الخلايا الحساسة للضوء، والتي تحول الصور إلى إشارات كهربائية يفسرها الدماغ.
1: هل هناك علماء ساهموا في فهم طريقة عمل العين؟
0: نعم، العالم ديفيد هابل والعالم تورستن فيزل الحاصلا على جائزة نوبل بعد أبحاثهما حول كيفية معالجة الدماغ للمعلومات البصرية.
1: كم صورة تستطيع العين تمييزها تقريباً؟
0: تشير تقديرات علمية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن العين البشرية تستطيع التمييز بين ملايين الألوان المختلفة.
1: وكيف تتحرك العين بهذه السرعة؟
0: العين تقوم بحركات دقيقة جداً تعرف بالحركات السريعة، وتحدث مئات المرات يومياً دون أن يشعر الإنسان.
1: وهل استخدامنا للشاشات يؤثر على العين سلبياً فعلاً؟
0: دراسات من جامعة كاليفورنيا في العام 2025 أوضحت أن الاستخدام الطويل للشاشات قد يزيد إجهاد العين وجفافها، خاصة مع قلة الرمش أثناء التركيز.
1: ولكن طب العيون يتطور يا جهينة.
0: شهد الطب تطوراً مذهلاً مثل عمليات الليزر والعدسات الذكية وتقنيات التصوير الدقيق للشبكية.
1: إذن العين ليست مجرد نافذة للرؤية،
0: بل هي نظام بصري معقد يفوق في دقته كثيراً من التقنيات الحديثة.

0: هل أستطيع أن أسأل سؤالاً يا جهينة؟
1: تفضلي يا سيدتي.
0: الإبداع، هل هو موهبة يولد بها الإنسان أم مهارة يمكن تطويرها؟

0: العلم الحديث يميل إلى أن الإبداع مزيج بين الاستعداد والتدريب. الباحثة تيريزا أمابيل من جامعة هارفارد أمضت سنوات تدرس الإبداع، ووجدت أن البيئة والدافع يلعبان دوراً أساسياً في ذلك.
1: وهل هناك دراسات عن طريقة عمل الدماغ أثناء الإبداع؟
0: نعم، دراسة من جامعة دريكسل في العام 2024 أظهرت أن التفكير الإبداعي ينشط مناطق متعددة في الدماغ يا سيدتي، وهذه

0: هذه المناطق مرتبطة بالتخيل وربط الأفكار.
1: إذن الإبداع ليست لحظة عشوائية فقط،
0: بل هي عملية عقلية معقدة، حتى أن العلماء والفنانون الكبار كانوا يعتمدون على العمل المستمر والتجربة وليس على الإلهام وحده.
1: وهل راحتي دور في الإبداع؟
0: بالتأكيد، كثير من أفكارنا تأتي أثناء المشي والاسترخاء والتأمل. العالم ألبرت أينشتاين كان يؤكد دائما على أهمية الخيال للوصول إلى الإبداع، وكان يمارس العزف الموسيقي كوسيلة لتحفيز أفكاره.
1: وهل يمكن للمدارس تطوير الإبداع؟
0: الخبراء يرون أن البيئة التي تشجع على السؤال والتجربة تساعد على نمو التفكير الإبداعي أكثر من الحفظ فقط.

0: ما رأيك أن نذهب برحلة إلى أعماق التاريخ؟
1: إلى أين؟
0: أعماق التاريخ وتحديداً الكهوف القديمة. كيف استطاع العلماء معرفة تفاصيل حياة البشر قبل آلاف السنين؟

0: الكهوف تعد من أهم المصادر التي حفظت آثار الإنسان القديم. الرسومات والأدوات والعظام الموجودة داخلها أعطت العلماء معلومات هائلة عن حياة البشر الأوائل.
1: ومن أشهر هذه الكهوف؟
0: كهوف لاسكو في فرنسا وكهوف ألتاميرا في أسبانيا، التي تحتوي على رسومات عمر بعضها يتجاوز 17,000 عاما.
1: وكيف حدد العلماء أعمار هذه الرسومات؟
0: باستخدام تقنيات مثل التأريخ بالكربون المشع. العالم ويلارد ليبي الذي طور هذه التقنية حصل على جائزة نوبل بسبب أهميتها في علم الآثار.
1: وهل كشفت الكهوف تفاصيل عن حياة الإنسان القديم؟
0: نعم، طرق الصيد والأدوات وحتى بعض المعتقدات والطقوس كانت ترسم على جدران هذه الكهوف. ودراسة من جامعة أوكسفورد في العام 2025 استخدمت تقنيات تصوير حديثة لتحليل هذه الرسومات الكهفية والمرسومة على جدران الكهوف بدقة غير مسبوقة.
1: إذن الجدران القديمة ما زالت تتحدث.
0: بالفعل، وكل اكتشاف جديد يغير فهمنا لتاريخ البشر.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: العضيد الأمين.
1: تزخر مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بسجل حافل من الإنجازات استمرت نحو 4 عقود، استطاع خلالها تعزيز مكانة دولة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية ودفع عجلة التنمية فيها. ولد سمو الشيخ صباح الخالد في الكويت عام 1953،

0: وتدرج في مدارسها، ثم حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977. شهدت حياة سمو ولي العهد السياسية محطات بارزة وعلامات فارقة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي.
1: جبلنا على خدمة الكويت، تربينا على خدمة الكويت.

0: الخارجية عام 1978. خلال الفترة بين أعوام 1983 و 1989 التحق سموه رعاه الله بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ثم عمل سفيراً لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة ومندوباً للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي. في عام 1998 صدر مرسوم أميري بتعيين سموه رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير، حيث أمضى فيها 8 سنوات من العمل والإنجاز في هذا الجهاز.
1: العضيد الأمين،
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدي ويخرجها

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف وقفت أثينا على حافة الانهيار، وكيف أصبح سولون الرجل الذي ينتظره الجميع، ليس لأنه الأقوى بل لأنه الوحيد الذي يجرؤ على التغيير. لكن ما لا يدركه الكثيرون أن التغيير الحقيقي لا ينقذ الجميع بل يكشف من سيخسر.
1: قضيت الليل كله بين التفكير والخوف من القرار، ليس خوفا على نفسي بل على المدينة، لأنني أعلم أن الكلمة التي سأقولها اليوم قد تنقذ آلافا، لكنها في الوقت نفسه ستصنع أعداء لا يستهان بهم ولن يقفوا صامتين.
2: نسمع أنك ستعلن قرارات كبيرة، لكن دعني أكون واضحا، نحن لا نخاف من التغيير بل نخاف من التهور، لأن أي خطوة غير محسوبة قد تفقدنا ما بنيناه خلال سنوات طويلة، وقد تفتح بابا لا يمكن إغلاقه.
3: نحن لم نعد نخاف من الخسارة لأننا خسرنا كل شيء بالفعل، بيوتنا، أرضنا، وحتى كرامتنا. ما نريده اليوم ليس صدقة بل فرصة لنعيش كبشر لا كأرقام في حسابات الآخرين.
4: المدينة كلها في حالة انتظار، الناس متجمعين منذ الفجر، لا أحد يتحرك، وكأن الجميع ينتظر لحظة واحدة تغير

0: كل شيء، لكنني أشعر أن هذه اللحظة قد تشعل أكثر مما تطفئ.
1: القرارات الكبرى لا تقاس بنتائجها المباشرة، بل بما تتركه من أثر طويل يا سولون. وما ستفعله اليوم لن يحكم عليه الآن، بل بعد أن تهدأ العاصفة إن هدأت.
2: من اليوم لن يسجن إنسان بسبب دين، ولن يباع رجل أو امرأة بسبب عجزه عن السداد. أعلن إلغاء الديون، الديون التي سلبت حرية الناس، وأعيد لكل إنسان حقه في أن يعيش دون خوف.
3: هل سمعتم؟
4: نعم.
3: هل انتهى هذا الظلم أخيراً؟
4: نعم.
3: هل يمكن أن يكون هذا حقيقياً؟
5: هذا ليس إصلاحاً، هذا انهيار. أنت لا تلغي ديوناً فقط، بل كسرت الثقة بين الناس. فمن سيقرض للآخرين بعد اليوم؟ ومن سيضمن حقوقنا؟
2: الثقة التي تقوم على استعباد الآخرين ليست ثقة، بل خوف مغلف بالقانون. ما أفعله ليس ضدكم، بل ضد نظام لم يعد صالحا للبقاء.
6: الناس انقسموا فورا، البعض يبكي من الفرح والبعض يصرخ من الغضب، وهناك من بدأ يدفع الناس نحو التصادم. الوضع يخرج عن السيطرة بسرعة.
5: أنت لم تترك لنا خيارا، ما فعلته سيجعلنا نخسر كل شيء، ليس المال فقط، بل النفوذ والقدرة على التحكم. كيف تتوقع منا أن نقف صامتين؟
4: صامتين؟ نحن صمتنا سنوات طويلة بينما كنتم تأخذون كل شيء. اليوم فقط بدأنا نتنفس، ولن نسمح لأحد لأن يعيدنا إلى ما كنا عليه.
2: كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي، يوم يقف فيه كل طرف متمسكا بما يراه حقا. لكن الحقيقة أن المدينة لن تنجو إذا بقي كل واحد يفكر في نفسه فقط.
1: الغضب مفهوم من الجميع، لكن تحويله إلى صراع لن يعيد الحقوق، بل سيدمرها. نحن على حافة شيء أخطر من الظلم نفسه، الفوضى.
7: نخاف أن يتحول الفرح إلى خوف من جديد.
8: لم تهدأ المدينة، بل اشتعلت بشكل مختلف. لم يعد الظلم هو المشكلة الوحيدة، بل الخوف من التغيير نفسه. وكل طرف بدأ يستعد ليس للحوار، بل للمواجهة.
5: لن ننتظر حتى نخسر كل شيء. إذا استمر هذا سنفقد السيطرة بالكامل. هناك طرق كثيرة للضغط، ولسنا عاجزين كما يظن البعض.
9: وصلتني أخبار عن اجتماعات سرية، يبدو أن هناك من يخطط لرد فعل منظم، ليس هو مجرد غضب عشوائي، لا، بل شيء أكبر.
4: إذا حاولوا التراجع عن هذا القرار سننزل إلى الشوارع. نعم، ولن نعود إلى بيوتنا حتى نحصل على حقنا بالكامل.
2: هذا ما كنت أخشاه، أن يتحول الإصلاح إلى سبب للصراع. لكن التراجع الآن مستحيل، لأن ذلك سيفقد الجميع الثقة إلى الأبد.
1: أنت الآن بين نارين، وكل خطوة تخطوها قد تشحل إحداهما. السؤال ليس ماذا ستفعل، بل أي خسارة ستقبل بها.
5: إذا لم تستطع إيقافه

0: علناً سنفعل ذلك بصمت، لأن القوانين لا تعيش بدون دعم من يملكون القوة، وإذا وقفنا ضدها ستسقط مهما كانت عادلة.
1: الوضع يزداد تعقيداً، هناك من يحاول تسليح الناس وهناك من يدعو إلى المواجهة المباشرة. إذا بدأ هذا لن نستطيع إيقافه بسهولة.
2: نحن مستعدون لكل شيء، لأننا لن نعود عبيدا مرة أخرى حتى لو اضطررنا للقتال من أجل ذلك.
3: نخاف أن تضيع هذه الفرصة كما ضاعت كل مرة.
4: إذا تحولت المدينة إلى ساحة صراع فلن يبقى معنى لأي قانون. يجب أن أجد طريقة لإيقاف هذا قبل أن يفلت كل شيء.

0: ربما الحل ليس في المزيد من القرارات، بل في إعطاء ما صدر فرصة ليثبت نفسه. وجودي الآن قد يزيد الضغط بدلا من أن يخففه.
1: هل تفكر في الرحيل؟ هذا قرار خطير، لأن غيابك قد يفتح الباب للفوضى، لكنه قد يمنح القوانين فرصة للحياة.
2: إذا رحلت سنفقد من يوازن الأمور، لكنني أفهم ما تقصده، لأن الجميع يضغط عليك الآن، وكل طرف يريدك أن تنحاز له.
3: نخشى أن تتركنا لأننا بدأنا نشعر أن التغيير ممكن، وغيابك قد يعيدنا إلى البداية.
4: ورحيلك قد يكون فرصة لإعادة التوازن، لأن القوانين بدونك قد تتغير أو تعاد صياغتها.

0: إذا بقيت سأكون هدفا لكل غضب، وإذا رحلت قد أكون سببا في هدوء الأمور. ربما أفضل ما يمكنني فعله الآن هو أن أترك القوانين تتحدث بدلا مني.
1: هذا قرار لا يتخذه إلا من يفكر أبعد من نفسه، لأنك تضع مصلحة المدينة فوق مكانتك.
2: الناس لن يفهموا هذا بسهولة، وقد يظنون أنك تخليت عنهم، لكن الزمن قد يثبت عكس ذلك.
3: نريد أن نصدق أنك لن تتركنا، بل تحمينا بطريقة مختلفة حتى لو لم نفهمها الآن.
4: سنرى ماذا سيحدث بدونك، لأن القوانين وحدها لا تكفي دائما، بل تحتاج من يحميها.
5: وهكذا لم يكن الإصلاح نهاية الصراع بل بدايته، وبين قرار ينفذ وقرار يغضب اختار سولون طريقا لم يتوقعه أحد. فهل كان رحيله هروباً أم أذكى خطوة في المعركة؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
6: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: العضيد الأمين.
1: ساهم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بخبرته وحكمته في خدمة دولة الكويت وتعزيز مسيرتها التنموية، واطلع بمسؤوليات جسام في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد ومن مختلف المناصب، مؤكدا سموه رعاه الله نهج العطاء والإخلاص في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة. في 19 من نوفمبر لعام 2019 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل أول حكومة يترأسها. بعد أسابيع معدودات من ترأسه الحكومة، واجه سموه رعاه الله بتوجيهات من القيادة الحكيمة التحديات التي رافقت انتشار فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع، حتى استطاعت دولة الكويت تجاوز تلك المحنة بأقل الخسائر والأضرار على جميع المستويات، فيما حققت البلاد أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا. نجحت الحكومة في ذلك الوقت في إعادة الآلاف من الكويتيين إلى وطنهم من الخارج عبر أكبر عملية إجلاء للمواطنين، كما لم تتخلى الكويت عن دورها الإنساني ومواصلة جهودها الدولية خلال الجائحة باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني. أثمرت هذه الخيرات والنجاحات الداخلية والخارجية في تزكيته وليا للعهد، حيث أدى سموه رعاه الله في 2 يونيو عام 2024 القسم كولي للعهد، أعقبتها إشادة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقوله:
2: نهنئ سموكم ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد، راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد. فسيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته، والله الموفق.
1: حرص سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال العامين الماضيين على متابعة تنفيذ الخطط التنموية في البلاد وحضور العديد من المناسبات الوطنية وافتتاح المعالم والمنشآت الجديدة واستقبال عدد من المسؤولين العرب والدوليين وتكريم الشخصيات الوطنية التي حققت إنجازات متميزة، إضافة إلى جولاته الإقليمية والدولية.
3: إذاعة دولة الكويت.

0: في السفح نجوم خابية،
1: وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: نجم عاش في القصص والحكايات المتنوعة ظلاً، أو ربما شخصية ثانوية، وأحياناً شخصية عابرة. لكن هناك جوانب خفية لم تسرد بشكل كاف لتظهر جانباً من حياته التي لم تخلو من الإثارة والمغامرات والتحدي، الممزوج ما بين الشهامة والفراسة. إنه شيبوب بن زبيبة، أخو عنترة بن شداد، الغير الشقيق والأكبر منه سناً. فلم يكن شيبوب قوي البنية، لكنه ذو سرعة خارقة وذهن يسبق السيوف فكراً وحيلة، على الرغم من أنه كان ظلاً ظليلاً لشخصية عنترة في كل القصص المسهودة والموثقة، كتابياً وصوتياً وحتى على خشبة المسرح والسينما والتلفزيون. الظل يصنع نجماً.
1: كن ظلاً لأخيك يا بني، فالعقل أسرع من السيف.
2: هو قلبي يا أمه، وبصري، وحتى أنفاسي، سأبقى ملازماً له كأنني ظله الذي لا يفارقه أبداً.
1: شيبوب، كن ناصحاً لعنترة، لا تدع الحب يعمي قلبه.
2: عنترة يا أمه شاعر وفارس، سيصبح له شأن في بني عبس إذا اعترف سيدي شداد به.
1: أرجوك يا شيبوب، أغلق هذه السيرة، لقد حذرني شداد مرارا وتكرارا.
2: إن لم يعلم عنترة اليوم، سيعلم غدا عن هذه السيرة. لا تقلقي، لا تقلقي يا أمه، لا تقلقي.
3: هيا هيا يا شيبوب، لنرى إن كان ظلك أسرع منك أم لا.
2: سأسبقك يا عنترة إلى المراعي، فإن لحقتني فلك فرس الري.
3: لا توقف، لن أستطيع ذلك، أنت سريع جدا.
2: حاول يا عنتر، حاول، فربما تستطيع.
0: شيبوب وعنتر منذ صغرهما كانا كالنور والظل، لا يذكر أحدهما إلا ونطق الآخر باسمه.
4: يا شداد، ما بال ابنك وابن زبيبة يلهوانك الصبيان؟
5: ومن ينتظر مجدا من عنترة وشيبوب؟
3: ها؟ الناس ليسوا بألوانهم، بل بشجاعتهم ونبلهم وكرم أخلاقهم.
2: المجد، الكرم، الشهامة، هو جوهر الرجل، جوهر الرجل الشجاعة.
5: وتقول الحكمة يا شيبوب.
2: الحكمة لا تقتصر فقط على نوع معين من البشر يا سيدي شداد، أليس كذلك يا عنترة؟
0: ساد الصمت في المجلس، فقد لامست كلمات شيبوب كبرياء القوم.
3: يا شيبوب، لقد أصبحت أنا أسير حب عبلة بنت مالك، حتى صرت أراها في قلبي وليس في عيني.

0: القلب فارس يا عنترة، يكره الهزيمة ولا يخاف. دعني أكون صلة الوصل بينك وبينها، لأحمل إليها أبياتك وأستطلع ودها لك. ما رأيك يا أخي؟
1: هل هذا صحيح؟ أنا أثق بك يا شيبوب، ولكن لا أريد لعبلة أن تتأذى بسبب عشقي لها.
0: يا أخي، إن لم أخدم قلبك لن أكون شيبوب الذي عهدته. انظر انظر انظر هناك، إنها عبلة.
1: عبلة؟
0: إنها تقترب منا. انظر.
2: ما بالكما تتهامسان؟ أصدقاني القول.
0: بل أصبحت القصيدة كلها يا عبلة.
1: عبلة، لو تعلمين كم أهوى سيرتك.
0: يا سلام.
2: ومن قال يا عنترة بأنني لا أعلم؟ فالقلب يسمع ما تعجز عن سماعه الأذن.
3: لم تكن سرعة شيبوب في قدميه وحسب، كلا، بل في بديهته وذكائه.
4: من يجرؤ على مبارزة فارس طيء يا مالك؟
5: دعوا عنتر أو جربوا شيبوب، فالسمعة تسبقه.
4: وهل تثق بعنترة يا مالك؟
5: نعم أثق به، وليس هو فقط، حتى شيبوب.
4: لكن فارس طيء ليس بالفارس الهين.
5: إذن تخلص من عنتر وشيبوب، فلن تكون خسارة كبيرة بالنسبة لنا.
4: لئيم أنت يا مالك.
6: أين فرسانكم يا بني عبس؟ أين هم؟
7: أنا مستعد له.
0: لا يا أخي، بل أنا. هيا يا حصاني هيا.
6: من أنت يا هذا؟
0: أنا شيبوب ابن زبيبة، الفارس الذي سيبارزك هنا في ساحة القتال.
6: هيا اقترب، فما أسهل التخلص منك.
0: الأفعال هي من تصنع الفرسان، والفارس الشهم لا يستهين بمن ينازله في ساحة القتال.
6: لم يتبقى إلا أنت يا هذا لتقول لي الحكم. هيا تعال إلى موتك. هيا.
3: في لحظة رأى الناس الفارس يهوي أرضاً قبل أن يلمحوا حركة واحدة.
4: ها؟ أنت شيبوب أم جناح طائر؟
0: لا جناح لي سوى عقلي يا سيد القبيلة، والعقل سلاح من لا يتكئ على السيوف.
5: إنك فارس شجاع يا ابن زبيبة.

0: شيبوبي، هل شعرت يوما أنك تظلم كما أظلم أنا؟
1: بل شعرت أن الظلم لا يصمد أمام الوعي، وأني ما دمت أفكر فأنا أملك السيف لا يصدأ.
0: ذلك الوعي هو ما يجعلني أثق بك أكثر من نفسي.
2: يا أبنائي، إن النسب يحمل الأجساد لكن العقول تحمل الأوطان.
1: وأنت يا أماه وطننا، نحتمي بك كما تحتمي الرمال بالظل.

0: يا فرسان عبس.
1: ماذا؟
0: يا فرسان عبس، هناك لصوص يسحبون نحو المراعي، استعدوا يا فرسان.
1: إلى السيوف، إلى السيوف يا قوم.
2: شيبوب ستكون عيني في الميدان.
3: بل سأكون ظلك الذي يرى قبل أن ترى. أسبقك إلى الرماح، أضرب ثم أعود.
2: تحرك شيبوب بخفة البرق، يوزع الماء بين الجرحى ويخبر عنترة بمواقع الأعداء.
1: أين أنت يا سندي؟ هيا بنا، هيا.
3: وراءك بخطوة، أمامك بنبضة.
2: بذكائه أدار صفوف عبس حتى مالت الكفة لهم، فخرج النصر يرفرف فوق رؤوسهم.
4: لقد أصيب شيبوب.

0: على أخي.
1: يا بني افتح عينيك، إني لا أرى وجهك.
2: أمه لا تبكي، الريح لا تموت، فقط تغير وجهتها.
0: شيبوبي أخي لا ترحل، ما زال الطريق طويلا، ما زال في القلب ركب كثير. شيبوب،
2: لقد ركضت يا عطرة حتى أدركت الموت، لكنه لم يدركني إلا بحبك.
3: سكنت الريح وسقط الظل على الرمل، وخر فارس عبس جاثيا يبكي ظله الذي رحل. جلس عنترة في ظلمة الليل وحده، يغسل سيفه بالدموع كما يغسل بالدم. كان لا يصدق أن ظله غاب، أن ضحكته أصبحت صدى في الرمال.
0: يا شيبوب، كنت ريحي حين يخنقني الغبار، وكنت بصري حين تزدحم الظلمات. من سيحذرني من مكيدة العدو بعدك؟ من سيقول لي احذر يا أخي؟ السيوف لا ترى النور من كل الجهات. من يا أخي؟ من
1: يا عنترة؟ لا تبكي، فالمجد لا يبكي. شيبوب لم يكسب الحرب بالسيف بل بحيلته وسرعته، إنه حي ما دام العقل يسكن الأبطال.
0: أتعرفين يا عبلة، لم يكن مجرد أخ بل صوتي الداخلي. إن غضبت هداني، وإن ترددت دفعني، وما أحوجني إليه اليوم.
1: سنبقي سيرته حية، لقد كان يسبق الموت ليحميك يا عنترة.
0: لقد كان ظلا، لكنه كان أنقاني إن عرفته.
3: وبين كل صمت وصدى كان عنترة ينعاه بأبيات تهز الرمال.
0: يا ظلي الراحل خلف السراب، غبت ولكنك في دمي نبض ما عرف الكدر. كنت خفيفا كالنسمات، ورسالتك ثقيلة كالقدر. فما الموت إن نودي باسمك إلا حلم مؤجل.
3: هكذا كان عنترة لا يتقدم سيفه إلا وذكريات شيبوب معه. لقد امتزجت البطولة بالعقل والفروسية بالوفاء. رحل شيبوب وبقي أثره لا في حكاية أخيه فحسب، بل في ذاكرة العرب كلها. علمهم أن البطولة لا تكون في الحد القاطع للسيف، بل في العقل الذي يقوده، وأن الظل قد يكون أصدق نور.
4: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.
5: العضيد الأمين.
6: تحل اليوم الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه ولاية العهد، ليواصل فيها سموه مسيرة النهضة التنموية للبلاد وتعزيز مكانتها في كل المجالات إقليميا وعالميا.
7: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصول استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
6: توجت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بصدور أمر أميري في الأول من يونيو 2024 بتزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسموه وليا للعهد.

0: ابتلاه في 2 يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. ألقى سمو ولي العهد كلمة في تلك المناسبة خاطب فيها سمو أمير البلاد قائلا:
1: فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم.
2: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى رسائل تهنئة من كبار المسؤولين بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. الرئيس الأمريكي يقول إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. مقتل 9 أشخاص في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. والرئيس اللبناني يؤكد أن القوة تكمن في الشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة لبنان لا في خوضها. بدء المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار والمسار السياسي المرافق لهذه الجولة. حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى يبحثون في القاهرة الأربعاء مقترحا معدلا قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 35 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. وفي خبرنا الأخير، روسيا تعلن تنفيذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية وصناعية أوكرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: دقيقتان بعد 5 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية التي يقدمها لحضراتكم فهد الخالد ويخرجها لكم حبيب الشعلان. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام. ارتفاع فائض الميزان التجاري للسعودية. عمان وليبيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الاستكشاف والإنتاج بقطاعي النفط والغاز. انطلاق منتدى أسواق رأس المال الإسلامية التركية الماليزية في إسطنبول. الرئيس الأمريكي يوقع مرسوما لتعديل رسوم واردات الصلب والألمنيوم. الرئيس الفرنسي يتوقع الإعلان عن استثمارات أجنبية قياسية في فرنسا. اقتصاد محلي.

أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل اليوم تداول عقود 462 عقارا في البلاد بقيمة إجمالية بلغت حوالي 252 مليون دينار كويتي خلال شهر مايو الماضي. وذكرت الإحصائية أن عقود العقار الخاصة جاءت بالصدارة بقيمة تصل إلى 128 مليون دينار كويتي، ثم العقار الاستثماري بقيمة 81 مليون دينار. وأوضحت الإحصائية أن تداول

0: مقابلات العقود العقارية للقطاع التجاري بلغت 19 مليون دينار كويتي. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بثلاث نقاط ليبلغ مستوى 8764 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بإحدى عشرة نقطة ليبلغ مستوى 8695 نقطة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي، مرحبا بك في هذه النشرة الاقتصادية.
1: اهلا بك واهلا بالساده مستمعي اذاعه دوله الكويت الكرام.
0: حياك الله استاذ مجدي. في البدايه يعني البعض يتساءل في ظل هذه الظروف الجيوسياسيه وايضا الاقتصاديه والتداعيات بسبب اغلاق مضيق هرمز، هل من الممكن ان تكون لها تاثير مباشر او حتى غير مباشر على بورصه دوله الكويت في الوقت الحالي؟
1: الحقيقه ان بورصه الكويت في هذه الفتره تتعرض الى ضغوط واضحه تماما من خلال عمليات الضغط على الأسهم القيادية، والأسهم القيادية عندما يكون هناك ضغطا عليها تجد أن الكثيرين يشعرون ببعض القلق، خاصة وأن هذه الأسهم تمثل رمانة الميزان والوزن الكبير للسوق، وبالتالي تتأثر أو يتأثر المتداولون في هذه الحالة بهذه الأسهم. ولعلك تلحظ أن السيولة يوم أمس على سبيل المثال كانت 91 مليون دينار، ولكن كان الانخفاض 54 نقطة كاملة. هذا الأمر مرجعه إلى انخفاض كان في سهمي الوطني وبعض الأسهم القيادية الأخرى. اليوم نجد أن السيولة تحسنت إلى مستويات 99 مليون دينار، ولكن كان الارتفاع في المؤشر طفيفا جدا، ثلاثة نقاط، حيث أن بيتك حافظ على مستوى أسعاره اليوم على يوم أمس، والوطني تحسن مع الإغلاق بفلسا واحدا. إذن هذه الفترة هناك ضغوط، هناك عمليات تأثير على أسهم كثيرة. أيضا يجب ألا نغفل أن هناك بعض الأسهم حظيت باهتمام كبير من المتداولين، خاصة الذين قاموا باستثمار أموالهم في عمليات مضاربية سريعة يحققوا منها أرباحا سوقية سريعة على الرغم من هذه الضغوط التي يتعرض لها السوق. ولكن أعتقد أن الأمور في القادم من الأيام لابد أن يتحسن، وبالتأكيد نحن ننتظر وينتظر معنا الجميع أن تكون المفاوضات التي تجرى الآن أن تكون مفاوضات إيجابية، يكون هناك عنصر الثقة متواجدا، لأن عنصر عدم الثقة المتوفر بين الطرفين يجعل هذه المفاوضات تتأرجح ما بين الاتفاق أو الاقتراب من الاتفاق ثم العودة مرة أخرى إلى بعض الأمور السلبية. إذن ده الجميع ينتظرون أن تكون هناك إيجابيات في الفترة القادمة، وأعتقد أن وقتها ستكون هناك طفرة في مستويات الأسعار وتحسن في مستويات السيولة.
0: نعم، بالنسبة أيضا بما أن أيضا ختمت عن السيولة أستاذ مجدي، البعض يتساءل في الآونة الأخيرة عن ثقة المستثمرين وأيضا المتداولين في ظل هذه الظروف الاقتصادية وهذه التداعيات، في ظل هذه التصاريح المتضاربة ما بين الرئيس الأمريكي والجانب الإيراني، من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين والمتداولين؟ كيف تقرأ هذا التأثير على هذه القرارات الحالية؟
1: الحقيقة أن من الممكن أن نقول وبمنتهى الصراحة والأمانة أن التوترات والتضارب في التعليقات والتصريحات ربما يلقي بظلال على نفسيات المتداولين، ولكن يجب علينا ألا نغفل أن هناك أمرا آخرا متواجد هو عدم اليقين. هناك رئيس للاحتياط الفيدرالي الجديد كيفن وورش، وهو لديه أفكار، وأيضا معدلات التضخم التي ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هل هناك ارتفاع في أسعار الفائدة يكون في الفترة القادمة؟ هذا سؤال يطرح نفسه. أيضا معدلات التضخم كنتيجة إغلاق مضيق هرمز حتى الآن وأسعار النفط تتأرجح ما بين الارتفاع والانخفاض.

0: انخفاض بعض الشيء بناء على ما يتم التصريح فيه. إذن الأسواق بصفة عامة والاقتصاديات بإجمالها تجد أن ليس لديها الأمور الواضحة الصريحة، ولكن في ظل هذه المعطيات يكون هناك بعض المتداولين الذين يستثمرون مثل هذه الأحوال وهذه الظروف ويقتنصون الفرص ويشترون هذه الأسهم التي تتعرض إلى الضغوط وينتظرون حتى تتحسن الأمور. إذا نحن أمام مشهد نستطيع أن نقول أنه مشهد هناك ارتباك وهناك نوع من عدم اليقين وعدم الوضوح، وفي ظل هذه المعطيات يكون المتداول الذي يتعامل مع كل هذه الأمور والذي يحرص في الغالب على رأس ماله، لأنه في النهاية رأس المال أهم شيء بالنسبة له أن يحافظ عليه من هذه الأمور التي تحدث والتي تعصف عندما تخسر بشدة، تعصف بجزء كبير من رأس المال. هناك من يقوم بعمليات المضاربة والمراهنة على أن هذه الأحوال ربما تكون لفترة مؤقتة وتعود فيما بعد إلى أفضل، ومن ثم يقوم بعمليات شرائية. وهذا الأمر وهذه الأمور التي نراها تؤثر بدون شك على قرار المستثمر، قرار المتداول، أيضا تؤثر على نفسيات المتداولين، وبالتالي يكون الأمر ما بين مجازف يود الدخول والشراء في هذه الأحوال وأيضا متحفظ لا يود الدخول، ومن ثم تكون التأثيرات في الأساس على حجم السيولة وعلى مستوى أسعار الأسهم.
1: نعم، دعني أنتقل معك إلى أسواق الذهب. بعد ما تحدثنا عن أسواق الأسهم، أيضا البعض يتساءل عن مستويات الذهب في ظل هذه المتغيرات المتسارعة، خاصة في البداية البعض يرى انخفاض في مستويات الذهب خاصة في بداية هذه الأزمة منذ 28 من فبراير. نعم. إلى هذه اللحظات كيف تقرأ هذا الانخفاض؟ هل كان متوقعا لدى المستثمرين أو المتابعين خاصة في شأن مستويات الذهب؟
0: الواقع أن الكثيرين كانوا يعولون على أن وجود حرب سيدفع بالكثيرين لعمليات شرائية للذهب.
1: نعم، هل كانت القوة الشرائية كبيرة أم كانت قليلة في البداية أستاذ مجدي؟
0: لم تكن كبيرة، بل على العكس وجدنا تذبذب في مستويات أسعار الذهب، لأن الذهب ارتبط في هذه الحالة ليس بالتخوف والتحوط، ولكن الذهب ارتبط بأن هناك ارتفاعات في مستويات أسعار الدولار وهناك ارتفاعات في مستويات أسعار النفط، ومن ثم توجه الذين يقومون بعمليات شرائية لعقود آجلة توجهوا إلى عمليات شرائية للنفط الذي ارتفع في يوم من الأيام إلى مستويات 126 دولار. هذا الارتفاع الكبير جذب عدد كبير من المتداولين الذين كانوا يحتفظوا بالذهب كملاذ آمن لهم وقاموا بعمليات بيعية. انخفض مستويات أسعار الذهب، قيام بعض الدول ببيع حصص من الذهب الذي لديها لكي تكون لديها السيولة الكافية لضمان استمرارية ضخ السيولة لاقتصادها، فقامت بعض الدول ببيع حجما أو كميات من الذهب. إذن كانت هناك ضغوط. الأمر أيضا يجب أن نلفت الانتباه له أن الكثيرين كانوا يتوجهون بأفكارهم أو يعني يتأثر أفكارهم بأن هناك توجهات لرفع مستويات أسعار الفائدة، وبالتالي وجدنا ارتفاعات لمستويات الخاصة بسندات الحكومة الأمريكية كنتيجة طبيعية لارتفاع الدولار، وهذا أدى إلى التحول إلى السندات والابتعاد عن الذهب. أثر هذا على مستويات الذهب وانخفض إلى مستويات 4500، وأيضا وصل إلى مستويات 4350 أو أكثر قليلا، ثم يعاود إلى مستويات 4500 محافظا على هذا المستوى في ظل هذه الظروف وهذه الأحوال التي نراها الآن. وبالتالي الكثيرين أصبحوا يفكرون في أمور أخرى أو أدوات أخرى، ولكن من وجهة نظري وأيضا من توقعات كبار البنوك العالمية أن الذهب في نهاية العام لابد أن يصل إلى مستويات تتجاوز حاجز 5000 دولار. كلها أمور تدخل تحت بند التوقعات، ومن ثم يكون المتداول نعم يكون في حيرة من أمره. ولذلك دائما النصيحة للمتداولين أن تقوم بتنويع المحفظة الاستثمارية.

0: مالية لديك ما بين أسهم، سندات، ذهب، سيولة. هذا الأمر في غاية الأهمية للمحافظة على قيمة رأس مالك، بدلا من أن تدخل في أصلا واحدا ثم تقوم بعمليات كبيرة في شرائية ويتأثر فيما بعد نظرا للضغوط التي تمارس. نحن الآن في مرحلة مفترق الطرق وعدم اليقين، وعندما تظهر الأمور يصبح كل الأمور جلية، ويصبح كل من يود الاستثمار عليه أن يفكر فيما يتجه إلى الاستثمار المناسب له للحفاظ على رأس ماله.
1: نعم، بالنسبة أيضا للتعنت من قبل الجانب الإيراني في فتح مضيق هرمز، تبعات هذا التعنت من الممكن أن نرى ونشاهد في الأيام القادمة تضخم سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية، وما ينعكس حتى أيضا على قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أو رفع أو حتى الاستمرار في سعر الفائدة في المستقبل؟
0: التضخم واضح تماما أننا ارتفعت مستويات التضخم، لأن النفط يدخل في كل مناحي الحياة اليوم. لو أظل يعني، دعني أذكر مثالا واحدا لمعدلات التضخم: أسعار تذاكر الطيران. هذا مثال وحيد، تجد أن أسعار تذاكر الطيران ارتفعت بشكل كبير نظرا لارتفاع أسعار الوقود. النفط، المادة الحيوية التي تدخل في صناعات الأسمدة وصناعات البتروكيماويات وكل مناحي الحياة. فعندما يغلق هذا المضيق و20% من إنتاج النفط في العالم يمر من خلاله، لا يمر، متوقف، الناقلات باقية في المياه ولا تتحرك ولا تنقل إلى آسيا، ومن ثم هذه الأمور تترك أثرا على الاقتصاد العالمي في ارتفاع مستويات التضخم. والأمر الآخر، حتى ولو تم الاتفاق، لو تم الاتفاق فلن نعود بكامل الطاقة وبكامل القوة لإجراء عمليات التمويل وتحويل ونقل النفط. يأخذ وقتا، لأن هناك دول أوقفت إنتاج النفط وأبقته في الآبار. هذا الأمر يحتاج إلى وقت. كل هذه الأمور تصب في اتجاه التضخم، أن يرتفع معدلات التضخم، ومن ثم هناك توجهات لرفع مستويات أسعار الفائدة، وهذا أيضا يزيد الأمور ضغطا على الاقتصاد العالمي.
1: نعم، بالنسبة أيضا بما أنك ذكرت عن الاقتصاد العالمي أستاذ مجدي، هل من الممكن هذه التداعيات تؤثر على قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض ما بين الجانب الإيراني لفتح مضيق هرمز في الأيام القادمة، أم يوجد حلول أو سيناريوهات بديلة في المستقبل حسب المعطيات الحالية التي تراها في وجهة نظرك؟
0: حقيقة أن ما نراه هو مفاوضات جارية على قدم وساق، تتحرك إيجابا، تتوقف بعض الشيء، يكون هناك بعض العقبات، ولكن الرئيس الأمريكي في أحد تصريحاته أعلن أن من يريد حماية مضيق هرمز عليه أن يأتي، لأنه في النهاية لديه النفط الكامل ولديه أيضا مصادر نفطية، هو يمتلك النفط، وأيضا لديه مصادر من النفط الفنزويلي الذي يسيطر بشكل أو بآخر، الشركات الأمريكية تسيطر هناك. ولكن الدول، كل دول العالم تبحث، وخاصة الصين، يعني عند زيارته إلى الصين كان أيضا فتح مضيق هرمز كان أحد المشاورات وأحد الأمور مجال البحث، لأن الصين والهند واليابان تأثر مباشرا من إغلاق مضيق هرمز، لأن النفط يعبر من الخليج إلى هذه الدول وتعتمد عليه بشكل واضح وشكل كبير. ومعنى هذا أن هذه الدول من الممكن أن تعطي إشارات إلى الرئيس الأمريكي لمزيدا من التفاوض حتى يتم افتتاح هذا الممر الهام. وأيضا هناك دول في المنطقة بدأت في خطط لتغيير طرق نقل النفط من منطقة الخليج إلى خارج المنطقة بوسائل أخرى، عبر البحر الأحمر أو عبر أنابيب أو ما شابه، لأنه في النهاية من لا يلدغ المرء من الجحر مرتين.
1: نعم،
0: ده من وجهة نظري.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لك المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري على كل هذه التحليلات الحالية، ونلتقيك بإذن الله تعالى في الأيام القادمة. اقتصاد خليجي وعربي.

0: أظهرت بيانات تحقيق المملكة العربية السعودية أداءً تجارياً قوياً مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، حيث ارتفع الفائض التجاري إلى 103 مليارات ريال بزيادة بلغت 36%، كما نما إجمالي التبادل التجاري بين الجانبين إلى 268 مليار ريال، ومدعوما بزيادة النشاط الاقتصادي والتجاري داخل المنظومة الخليجية، فيما تصدرت الإمارات قائمة الشركاء التجاريين للمملكة على مستوى دول المجلس وعلى صعيد الصادرات، حيث ارتفعت قيمة السلع المصدرة إلى الأسواق الخليجية إلى 185 مليار ريال، مدفوعة بالنمو الكبير في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير التي سجلت مستويات قياسية خلال العام الماضي. وفي الوقت ذاته تراجعت الشحنات النفطية الموجهة إلى الدول المجلس مقارنة بعام 2024، بينما سجلت السعودية زيادات في فوائضها التجارية مع الإمارات والبحرين والكويت وقطر، بما يعكس متانة الروابط الاقتصادية وتوسع حركة التجارة البينية بين دول الخليج. وقعت شركة أوكيو العمانية للاستكشاف والإنتاج والمؤسسة الليبية للاستثمار مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستثمارية في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في كل من سلطنة عمان وليبيا، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار المشتركة على المستوى الدولي. ونقلت وكالة الأنباء العمانية أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود شركة أوكيو لتنفيذ استراتيجية الرامية إلى التوسع والنمو خارجيا من خلال تطوير محفظة أصولها وزيادة قدراتها الإنتاجية، إلى جانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق الطاقة العالمية. وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقية تكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي وتزايد الاهتمام بالاستثمار في مناطق الإنتاج الرئيسة، وفي مقدمتها ليبيا التي تمتلك احتياطات نفطية وغازية كبيرة، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يعزز دورها في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية. كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026 و2027 تستهدف حجم استثمارات كلية يقدر بنحو 3 تريليونات جنيه، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد. ياسر سعد وهذا التقرير.
1: بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في اجتماعها أمام اللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ المصري عن ملامح خطة التنمية للعام المالي الجديد 2026-2027 والخطة المتوسطة المدى حتى عام 2030، وذلك باستثمارات كلية تقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، مع استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، وذلك بهدف الوصول بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي بحلول عام 2029-2030. وتأتي هذه الخطة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد. الخطة الاقتصادية وضعت تنمية الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وخاصة في مجال الصحة والتعليم، حيث استحوذ مجال الصحة بمفرده على نسبة 25%، مع التركيز على استكمال التحول الرقمي وميكنة المستشفيات العامة والجامعية. أما قطاع التعليم فقد وضعت الخطة زيادات متفاوتة لمجالات التعليم المتعددة بنسب تتراوح بين 11% إلى 26%، بالإضافة إلى نمو مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%. أما عن مجالات الطاقة والتحول الأخضر فقد كشفت الخطة عن زيادة قياسية بنسبة 26.11%، وذلك في مخصصات الكهرباء والطاقة المتجددة واستيعاب القدرات الجديدة وتأمين المشروعات الاستراتيجية. الخطة الاقتصادية

ارتكزت أيضا على ضرورة دعم الاقتصاد الحقيقي، وذلك عبر قطاعات خمسة رئيسية تقود النمو الاستثماري، وهي الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات والنقل واللوجستيات، والتركيز على الصناعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي مثل صناعات السيارات والهيدروجين الأخضر والمنسوجات والأسمدة والكيماويات، وهي مشروعات سيتم إدراجها على خريطة مصر للاستثمار.

وفي بورصة أوروبا، حيث صعدت الأسهم الأوروبية اليوم في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون صدور تقرير عن التضخم في وقت لاحق من اليوم، وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى مستوى 625 نقطة. وفي بورصة طوكيو، فقد أغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية على انخفاض في ختام تعاملات اليوم، فقد انخفض المؤشر نيكي مسجلا نحو 66,734 نقطة، كما انخفض المؤشر توبوكس الأوسع نطاقا إلى مستوى 3,924 نقطة. وفي نفط ومعادن، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى دولار و53 سنتا إلى 93 دولارا و45 سنتا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى دولار و42 سنتا إلى مستوى 90 دولارا و74 سنتا للبرميل. وفي أسواق العملات، فقد استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 306 فلوس، فيما انخفض اليورو إلى مستوى 356 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 412 فلسا، في حين انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 390 فلسا، بينما استقر الين الياباني عند مستوى الفلسين. اقتصاد عالمي.

0: انطلقت أعمال منتدى أسواق رأس المال الإسلامية التركية الماليزية في مدينة إسطنبول اليوم بمشاركة واسعة من مسؤولين وخبراء وأكاديميين من البلدين لبحث آفاق التعاون في مجالات التمويل الإسلامي وتطوير أسواق رأس المال وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين. معا إلى هذا التقرير.
1: انطلقت في مدينة إسطنبول التركية اليوم الثلاثاء أعمال منتدى أسواق رأس المال الإسلامية التركي الماليزي بمشاركة مسؤولين وشخصيات أكاديمية من البلدين. المنتدى الذي ينظمه جامعة ابن خلدون التركية بالتعاون مع مكتب الاستثمار والتمويل التابع للرئاسة التركية وهيئة أسواق المال التركية وهيئة الأوراق المالية الماليزية. نائب رئيس مجلس أمناء جامعة ابن خلدون بلال أردوغان صرح بأن ماليزيا تمتلك خبرة عميقة في التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال الإسلامية، معتبرا أنها أصبحت من أبرز المراكز العالمية في التمويل الإسلامي بفضل خبرتها في أسواق السوق والأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، مضيفا أن بلاده في المقابل تتمتع بمزايا الحجم الاقتصادي والربط الإقليمي وإمكانية الوصول إلى أسواق واسعة فضلا عن اقتصاد يتجاوز حجمه 1.6 تريليون دولار أمريكي وموقع استراتيجي يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والعالم التركي، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في هذا المجال، ومشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5 مليارات دولار، فيما يستهدف الجانبان رفعه إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، إسطنبول.
0: مستمعينا الكرام، وصلت معكم إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد، إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج حبيب الشعلان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. عمتم صباحا وعمتم مساء، هكذا كان العرب قديما يرحبون ببعضهم البعض، وهي كقولنا اليوم أسعد الله صباحك ومساءك، ويراد من معنى الترحيب عمت صباحا وعمت مساء، أنعم الله صباحك ومساءك بالنعم والفضل والسعادة والعطايا الإلهية. وها نحن في أزاهير العرب نرحب بكم قائلين عمتم صباحا ومساء.
2: تناسي ما جرى من قبل يومي، دعينا كي نعيش للحظتين ونترك أرض قابيل ونمضي ونسكن في جوار الفرقدين.
1: فراسة العرب في معرفة طبائع المولود. نقلت لنا موسوعة المعرفة كيف وضع العرب قاعدة فطرية تميز بين أجناس الحيوان في طريقة التكاثر بناء على ظاهر الخلقة. وقد أوجزت العرب هذا العلم بقولهم كل شرقاء ولود وكل صكاء بيوض، ويعنون بالشرقاء ما لها أذن خارجية ظاهرة، فتلك التي تلد كالبقرة واللبوة وأنثى الأرنب بل حتى الخفاش رغم طيرانه. أما الصكاء فهي التي ليس لها أذن بارزة، وتلك التي تبيض كالسمك والسلحفات والثعبان، فصارت الأذن فيهما هي العلامة الفاصلة بين الولادة ووضع البيض.
3: أزاهير العرب.
1: سيادة التقدير وغلبة التدبير. ينقل لنا المبرد بكتابه الكامل في الأدب مقالة تجري مجرى الحكمة تبين أن سلطان العقل أمضى نفاذا من سلطان القوة، فيقال في بليغ كلام العرب الكيد أبلغ من الأيد، والمعنى أن حسن التدبير ونفاذ الدهاء أقوى أثرا من القوة المادية وأبقى فعلا من الشدة الظاهرة. فالروية تبلغ ما لا يبلغه البطش، فالذكاء حصن للمرء يفوق عتاد الحرب وقوة الساعد.

0: لطائف الحركات في معاني البر والبر والبر. يرسم لنا لسان العرب عجائب البيان في حركة تغير مسار المعنى، حيث ينتقل اللفظ بين آفاق الخير ورحاب الأرض وقوت الأبدان. لذلك يفرق في اللغة بين ثلاث مراتب لهذا اللفظ. فالبر بكسر الباء هو التوسع في فعل الخير والإحسان، أما البر بفتح الباء فهو اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني المحسن الصادق في وعده. كما يطلق البر أيضا على اليابسة التي تقابل البحار، ويأتي البر بضم الباء ليدل على القمح عماد الأقوات. هكذا تختصر الحركات جوامع الكلم ليبقى الحرف واحدا والمعاني شتى، تنطق بسعة هذا اللفظ ودقة تصريفه في ميادين الفصاحة.
1: أزاهير العرب.
0: لهيب المقال في احتدام السجال. يستعير لسان الضاد من حرارة النار ولفح الهجير صورة للقول حين يشتد، ليصور بها مشاهد التدافع بالبيان. فتقول العرب في بليغ أوصافها: احتدم النقاش بينهم، أي بلغ غاية الشدة والحمية. وأصل هذه الكلمة مأخوذ من الحدم، وهو إحماء الشيء حتى تستعير حرارته بفعل الشمس أو لظى النيران. ثم نقل هذا المعنى إلى ميادين الحوار على سبيل الكناية عن ثوران النفوس واتقاد الخصومة، فيقال: احتدم النقاش بينهم.

0: Bayım.
1: جزاء الأفعال. يستعير لسان العرب من حركة الطير صورة لما يحل بالمرء من قدر أو ما يجنيه من صنيع يده، فيغدو اللفظ رمزا للمآل، فتقول العرب في دعائها وترجيها: طير الله لا طيرك. ويعنون بالطائر هنا الحظ والنصيب، كما يراد به أيضا العمل الذي يلزم صاحبه ويطير به إلى جزائه. هكذا يربط البيان بين خفايا المقادير وجزاء الأفعال، ليبقى الطائر عنوانا لما كتب للمرء أو عليه بما قدمت يداه.
2: أزاهير العرب.
1: مناقب الرجال ونعوت البهاء في ميزان الضاد. تتفرد العربية بتخصيص كل خصلة حميدة بلفظ يرسم صورتها، فلا يشتبه الحاذق بالفكه،

ولا الزول الذكي بالعبقري في رحاب البيان. وقد جاء في بديع نعوت الرجال ومحامدهم: إذا كان الرجل طيب النفس بسام المحيا فهو فكه، وإذا كان عابقا طيب الرائحة لبقا في خلقه فهو صعتري، وإذا كان حركا ظريفا متوقد الذهن فهو زول، وإذا كان حاذقا مجيدا لصنعته بالغا فيها الغاية فهو عبقري، وإذا كان خفيف الحركة لفرط حبقه فهو أحوذي أو أحوزي. هكذا ندرك أن لكل ميزة في الرجل مقاما، ولكل نبل وساما لغويا، فتظل العربية هي الوعاء الأتم لتفاصيل الشمائل البشرية.

0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
1: العضيد الأمين.
0: تحل اليوم الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه ولاية العهد، ليواصل فيها سموه مسيرة النهضة التنموية للبلاد وتعزيز مكانتها في كل المجالات إقليمياً وعالمياً.
2: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصول استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
0: توجت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بصدور أمر أميري في الأول من يونيو 2024 بتزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسموه وليا للعهد، تلاه في الثاني من يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. ألقى سمو ولي العهد كلمة في تلك المناسبة خاطب فيها سمو أمير البلاد قائلا:
2: فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم، حافظ العهد، العضيد المتين والناصح الأمين لسموه.
0: في اليوم نفسه عقد مجلس الوزراء اجتماعا خاصا بايع فيه المجلس سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد، كما أدى سموه رعاه الله اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: ليست السيوف وحدها تجرح، وليست النار وحدها تحرق، فقد تخرج كلمة من فم صاحبها خفيفة، ثم تقع على قلب سامعها ثقيلة كالصخر.
0: وفي حارة صغيرة كان رجل يدعى سالم، سريع الغضب، لا يحسب للكلام حسابا، وكان أخوه مروان هادئا، يكتم ألمه ويترك للزمن ما لا يستطيع قوله.

0: مروان، لا رأي لك ولا نفع من كلامك.
1: كنت أريد أن أشرح لك الأمر فقط.
0: شرحك لا يغير شيئا، صمتك خير من كلامك.
1: إذن سأصمت.

قالها مروان، ولم تكن وعدا عابرا، بل كانت بابا أغلق على قلبه. مضت الأيام وسالم يظن أن الكلمة انتهت، ولكنها كانت في صدر أخيه تبدأ. اللسان إذا سبق العقل صنع ندما، وإذا سبق الرحمة صنع كسرا لا يرى لكنه يوجد.

0: يا سالم، لم يكلمني مروان منذ أيام، صار وكأنه ظل يمشي في البيت.
1: لم أفعل شيئا، كانت كلمة في ساعة غضب.
0: وهل تعرف أين تسكن الكلمة بعد أن تخرج؟ قد تنساها أنت ويحملها غيرك عمرا.
1: ألهذا تغير؟
0: نعم، اللسان يا بني باب، إما أن يخرج منه نور وإما أن تخرج منه عتمة.
1: مروان، أريد أن أقول شيئا.
2: إن كان الكلام مثل السابق فقد سمعت ما يكفي.
1: لا، جئت لأحفظ لساني بعد أن أطلقته عليك. ظلمتك بكلمة لم أزنها، وجرحتك غضبا ثم مشيت وكأن شيئا لم يكن.
2: لم تكن الكلمة وحدها تؤلمني، بل إنها جاءت ممن كنت أنتظر منه سندا.
1: سامحني إن استطعت، وإن لم تستطع الآن فسأجعل فعلي بعد اليوم جاهدا على ندمي.
2: سأحاول، لكن تذكر بعض الكلمات لا تعود.
0: ومنذ تلك الليلة صار سالم يمسك كلمته قبل أن تفلت، يسألها: أأنت حق أم غضب؟ أأنت إصلاح أم كبر؟ أأنت دواء أم جرح؟ حفظ اللسان ليس صمتا دائما، بل حكمة. تعرف متى تتكلم وكيف تتكلم ولماذا تتكلم.
2: إلى أن نلتقي في قل ودر، تذكر الكلمة سهم، فإذا خرج من قوس اللسان لم تملكه اليد.
0: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
3: العضيد الأمين.
4: شهدت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح حفظه الله محطات بارزة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي في العقدين الأخيرين، وتحديد مسارات التعاطي مع التحديات الكبرى داخل دولة الكويت وخارجها. حرص سموه على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على ضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين لتعزيز وحدته وتوثيق الصلات وأوجه التعاون بين شعوبه في مختلف

0: المجالات.
1: فنحن شعوب الخليج لا نعرف المستحيل، وسنبحر في خضم أمواج المستقبل بعزيمة لا تلين، ومؤمنين قولا وفعلا بوحدة المصير.
0: على الصعيد العربي، أكد سموه رعاه الله خلال مشاركاته في المؤتمرات العربية على موقف الكويت الداعي إلى دعم التكامل العربي وتوثيق العلاقات بين دولة الكويت وشقيقاتها العربية والتعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية، لا سيما القضية الفلسطينية، ودعمها وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأنها.
1: ولعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان له مثال قاطع مؤسف.
0: انتهج سموه موقف دولة الكويت الثابت في علاقاتها مع دول العالم المستند إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة. إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر

0: للأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى رسائل تهنئة من كبار المسؤولين بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. الرئيس الأمريكي يقول إنه يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. مقتل 9 أشخاص في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. والرئيس اللبناني يؤكد أن القوة تكمن في الشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة لبنان لا في خوضها. بدء المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار والمسار السياسي المرافق لهذه الجولة. حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى يبحثون في القاهرة الأربعاء مقترحا معدلا قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار. مجلس الأمن الدولي يقول في تقريره الدوري إن الحرب في السودان باتت أشبه بحالة استنزاف طويلة الأمد. وروسيا تعلن تنفيذ ضربات استهدفت منشأة عسكرية وصناعية أوكرانية. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: ليست كل الخطوات متشابهة، بعضها يغير الاتجاه وبعضها يثبت القناعة. بودكاست خطوة، لأن لكل خطوة أثر.
2: العضيد الأمين.
3: ساهم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بخبرته وحكمته في خدمة دولة الكويت وتعزيز مسيرتها التنموية، واطلع بمسؤوليات جسام في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد ومن مختلف المناصب، مؤكدا سموه رعاه الله نهج العطاء والإخلاص في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة. في 19 نوفمبر لعام 2019 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل أول حكومة يترأسها. بعد أسابيع معدودات من ترأسه الحكومة واجه سموه رعاه الله بتوجيهات من القيادة الحكيمة التحديات التي رافقت انتشار فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع، حتى استطاعت دولة الكويت تجاوز تلك المحنة بأقل الخسائر والأضرار على جميع المستويات، فيما حققت البلاد أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا. نجحت الحكومة في ذلك الوقت في إعادة الآلاف من الكويتيين إلى وطنهم من الخارج عبر أكبر عملية إجلاء للمواطنين، كما لم تتخلى الكويت عن دورها الإنساني ومواصلة جهودها الدولية خلال الجائحة باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني. أثمرت هذه الخيرات والنجاحات الداخلية والخارجية في تزكيته وليا للعهد، حيث أدى سموه رعاه الله في 2 يونيو عام 2024 القسم كولي للعهد، أعقبتها إشادة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقوله:
4: نهنئ سموكم ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد، راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز

0: وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد. فسيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته، والله الموفق.
1: حرص سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال العامين الماضيين على متابعة تنفيذ الخطط التنموية في البلاد وحضور العديد من المناسبات الوطنية وافتتاح المعالم والمنشآت الجديدة واستقبال عدد من المسؤولين العرب والدوليين وتكريم الشخصيات الوطنية التي حققت إنجازات متميزة، إضافة إلى جولاته الإقليمية والدولية.
2: بودكاست خطوة. بودكاست خطوة، حيث لا تبدأ الحكايات بالصدفة بل بخطوة. في عالم مزدحم بالأصوات والآراء نفتح مساحة هادئة للحوار، مساحة نقترب فيها من الفكرة ونمنحها الوقت لتقال كما يجب. بودكاست خطوة، منصة نناقش فيها التجارب ونفكك المفاهيم ونحاول أن نفهم ما وراء التفاصيل الصغيرة التي تصنع قراراتنا اليومية. خطوة نحو وعي أعمق، وخطوة نحو رأي أوضح لما نعيشه ونمر فيه. نرافقكم على الهواء مباشرة في رحلة حوارية تبدأ بسؤال وقد تنتهي برؤية جديدة في بودكاست خطوة.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، ساعتنا 7 دقائق بعد 6 مساء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وعودة بعد العطلة لبرنامجكم بودكاست خطوة. مسي عليكم وعلى زميلتي هبة المريشد، مساء الخير وكل عام وانتم بخير ولا متأخرة شوي.
4: مساء النور زميلي نواف، وأيضا مسي على مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجهم بودكاست خطوة، وانت بألف خير صح السلامة، وعساك من العايدين الفايزين إن شاء الله، وإن شاء الله تكون كانت عطلة جميلة خفيفة جداً لطيفة
3: جدا يعني وطويلة بعض الشيء.
4: حسيت شي صح؟
3: طالما الواحد ما يسافر فيقول طويلة، لو سافر يقول قصيرة.
4: صح.
3: الرحب بمستمعينا، وأيضا الترحيب من الزملاء من الإعداد زميل عبد الله الميموني وكذلك يوسف بودريد.
4: نعم، ومن التقديم الزميل نواف النومس ومحدثتكم هبة المريشد،
3: كذلك تحايا للهندسة الإذاعية من ناصر العنزي،
4: وهذه تحيات التنسيق والمتابعة عيد القحطاني،
3: سعد البوس من التنفيذ على الهواء، يمسي عليكم بالخير،
4: وهذه تحيات من المخرج عبد الله العبيد، وراح نكون معكم من الحين لغاية الساعة 7.

0: لما نمنح الفكرة وقتها تتحول من رأي عابر إلى وعي مستمر. بودكاست خطوة. بودكاست خطوة.
1: أهلا بكم مستمعي الكرام وحياكم الله معنا في هذه الحلقة، الحلقة الخاصة بمناسبة تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله للذكرى الثانية لتوليه منصب ولي العهد. وفي هذا اليوم يوم وطني يحمل معاني الوفاء والاستقرار، تحل علينا هذه الذكرى الثانية لتولي سموه رعاه الله ولاية العهد، وهي مناسبة نستذكر فيها مسيرة العطاء والعمل المخلص في خدمة الوطن، وما تمثل هذه المناسبة من تأكيد على تماسك القيادة الحكيمة واستمرار نهج البناء والتنمية في دولة الكويت. خلال هذه الحلقة الخاصة مستمعينا من بودكاست خطوة نسلط الضوء على دلالات هذه الذكرى وما تحمله من معاني وطنية واجتماعية ودور القيادة في تعزيز الاستقرار وترسيخ قيم الوحدة والإنجاز، من خلال حوار متنوع مع ضيوفنا الكرام، الذي نبدأ بضيفنا الكريم الأول الدكتور حمد القحطاني أستاذ التاريخ في جامعة الكويت، والحديث عن البعد الوطني والسياسي للمناسبة. دكتور حمد مساء الخير.
2: يا مرحبا، مساك الله بخير، ويعطيكم العافية إذاعة الكويت على هذا الاهتمام بالمناسبات المختلفة الدينية والوطنية.
1: حياك الله دكتور، وأيضا سعيدين بالتواصل معك وتسجيل هذه الكلمات مثل هذه المناسبة العزيزة علينا. أود أن أتساءل في البداية عن هذه الذكرى، ما الذي تمثله للدكتور حمد القحطاني الذي هو حاضر في جميع المناسبات؟ عندما نطلب حمد القحطاني الدكتور أستاذ التاريخ فهو ملبي دائما في المناسبات الوطنية والمناسبات الأخرى، فما الذي ما الكلمة التي تود أن تسجلها في بداية هذا الحوار؟
2: طبعا لا بد أن نلبي هذه طبعا النداءات، وهذا جزء من عملنا في جامعة الكويت. في حقيقة هذه المناسبة طبعا من المناسبات الوطنية المهمة، وهذه المناسبة هو طبعا تزكية سمو الأمير الشيخ مشعل أحمد جابر بن مبارك الصباح لصباح الخالد الحمد بن مبارك الصباح ولي العهد في 2 يونيو 2024، وهذا طبعا مهم جدا، ويعني يعتز به الشعب الكويتي، وخاصة أن سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد بن مبارك الصباح هو السند والعضيد الأيمن لسمو الأمير أطال الله أعمارهم.
1: آمين. هذه المناسبات الوطنية دكتور حامد

0: دكتور حمد، عفوا، هي يعني تساهم بشكل أو بآخر في تعزيز روح الانتماء، روح الولاء للوطن. نحن أيضا في هذه الظرف الاستثنائي الذي نمر به، ومنذ فترة طالت تجاوزت وتصل إلى 3 أشهر من هذه الحرب التي لا ناقة لنا ولا جمل فيها ولا علاقة لنا فيها، لكن المعتدي الإيراني يواصل هذا الاعتداء على جيرانه. في مثل هذه الظروف تعزز أكثر هذه الوطنية وهذا الانتماء. أود أن أسمع منك تعليق أيضا.
1: طبعا الوطنية هو اعتزاز بالوطن، اعتزاز بالقيادة السياسية، اعتزاز بالشعب الكويتي. هذه نقطة في الحقيقة من مهمة جدا، ونقطة تحتاج في الحقيقة إلى شرح كثير. فالوطنية أن تعتز في الحقيقة بوطنك، أن تدافع من عن وطن، أن تطبق في الحقيقة القوانين والعدالة، وهذا ما تدعو إليه القيادة السياسية، ويدعو له سمو الأمير طلال عمر وولي عهده الأمين في طبعا وجود وحدة وطنية. وهذه الوحدة الوطنية دائما دائما طبعا نشاهدها، وتزداد في الحقيقة بشكل واضح عندما تمر الكويت بأزمات. وهذا هو طبعا ما جبل على الشعب الكويتي والقيادة السياسية، يلتفون حول بعضهم في هذه الأزمات. وهذا شاهدنا في الحقيقة، سواء كان البعد لعبد الكريم قاسم سمي حسين، أو كذلك في الغزو العراق الغاشم، وكذلك نشاهد هذه الأيام. هذه الأيام الشعب الكويتي في الحقيقة وحدة وطنية واحدة ملتمة على القيادة السياسية. الشعب في الحقيقة يدافع، ويدافع عن طريق حقيقة تأييد ما تقوم به القيادة السياسية، يدافع عن طريق تطبيق القوانين. كذلك نشاهد في الحقيقة قواتنا العسكرية في مجالاتها الأربعة لها دور في الحقيقة في التصدي لهذه المسيرات وهذه الصواريخ الإيرانية التي قامت تضرب الكويت، والكويت ليس لها علاقة. ولكن في الحقيقة القيادة السياسية وكذلك وزارة الخارجية دائما طبعا هناك التنديد، ونلاحظ وللتاريخ أن كل دول العالم في الحقيقة مع الكويت في هذه الأحداث. ولهذا في أمس يمكن يوم الاثنين في 1 يونيو 2026 حدث في الحقيقة هجمات صاروخية من إيران، ولكن كل دول العالم في الحقيقة وقفت بشكل طبعا دبلوماسي وتنديد بهذه الصواريخ، وكذلك تحرك القيادة السياسية، وتحرك عن طريق طبعا وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر حمد مبارك الصباح، في الحقيقة اتصال مع العالم، واتصال في الحقيقة مع كثير من وزراء الخارجية سواء كان في دمج التعاون أو في الوطن العربي أو في العالم للتنديد بهذه الأعمال طبعا الغير مقبولة على الكويت.
0: دكتور حمد، التنمية والاستقرار سواء السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو أي من مناحي الحياة أهمية كبرى، ويسيران معا في خط متوازي. ماذا عن أهمية هذا الاستقرار وكذلك تحديدا السياسي والاجتماعي في دعم مسيرة التنمية؟ مهم جدا أن تكون الدول يعني المستقرة حتى مع بعض الظروف التي هي لا علاقة لها، تكون أيضا فيها كثير من الاستقرار ومواصلة الحياة بشكل طبيعي. هذا مؤشر غير عادي بالنسبة للدول التي تراها وتود مثلا الاستثمار فيها أو
1: نعم
0: تجديد العلاقات أو
1: نعم
0: غيرها.
1: نعم طبعا هذه نقطة في الحقيقة مهمة جدا. ومسألة التنمية تشمل في الحقيقة عدة مراحل، وهناك في الحقيقة خطة الكويت 2035، هذه طبعا خطة بعيدة المدى، وهناك خطة قريبة المدى. ولكن لابد أن نوضح في الحقيقة، والسؤال هذا يحتاج إلى تشعب أكثر. أول شيء أن هناك تنمية يعني سياسية. التنمية دائما في الناحية الذهنية للإنسان ينظر بأن التنمية هي تنمية اقتصادية هي جزء منها، ولكن هناك تنمية في الحقيقة سياسية، أن تكون هناك انماء سياسي بين الكويت وبين دول العالم، سواء انضمامها إلى مجلس التعاون، الجامعة العربية، الهيئة المتحدة، الاتصالها، وجود علاقات سياسية، وجود تبادل سفراء. هذه نقطة مهمة جدا، وتقوي في الحقيقة الكويت، وتقوي موقف الكويت في كثير من القضايا، سواء وخاصة قضايا تهديدات إيران. كذلك هناك تنمية عسكرية، وهذه نقطة مهمة جدا. والآن القيادة السياسية سمو ولي العهد وسمو الأمير طلال أعمارهم يركزون على هذه النقطة، وهناك اتفاقيات طبعا عسكرية مع دول دامت العضوية، هذا تمت بعد الغزو العراقي الغاشم. كذلك هناك يمكن آخرها هي الاتفاقيات التي حدثت حقيقة العسكرية، اتفاقية عسكرية مع وزارة

0: مع وزارة الدفاع في إيطاليا بتقديم المساعدة العسكرية لإيطاليا. هذه نقطة في التنمية العسكرية مهمة جدا ودائما، وهذه الحقيقة طبعا تحققت حقيقة هذه الدور وهذه التنمية العسكرية، بأن استطاع وزارة الدفاع وقواتها بالدفاع الكويت وحماية الأجواء الكويتية بالإضافة إلى الاقتصادية، وهذه مهمة جدا وخاصة أزمات الكويت. والحمد لله هناك طبعا ناحية استراتيجية، هناك ما يسمى بالأمن الغذائي الاستراتيجي، وهذا موجود. الكويت والحمد لله يعني عندها طبعا استراتيجية يعني غذائية قوية جدا، طبعا لها علاقة قوية مع الدول المجاورة، وخاصة أن المملكة العربية السعودية فتحت طبعا أبوابها وموانيها، فأصبح هناك علاقات تجارية، ونشكر السعودية على هذا الدور الكبير كذلك. وهذا نشاهده يعني شيء جميل جدا، أنك تروح لجمعيات التموين وتشاهد المواد الغذائية ليس هناك فيها نقص، وهذا هو ما يسمى بالأمن الغذائي في الدولة. كذلك وجود في الحقيقة الاستقرار المعيشي، وجود الاستقرار في الوظائف، بل وزد على ذلك وجود الاستقرار في الناحية التعليم. التعليم استمر على الرغم من هذه الصواريخ وهذه المسيرات التي من إيران المعتدية علينا، ولكن بالرغم هذا هناك تحرك من سوى وزارة التعليم العالي أو التربية، هناك حراك وهناك التيمز واستخدمنا في الجامعة وفي الأمور الحمد لله. وهذا في الحقيقة هي ما تسمى بالتنمية. بالإضافة ولا ننسى في الحقيقة وزارة الصحة ودورها وتوفير في جميع العلاجات وجميع الأدوية، وهذه موجود طبعا. هذا في الحقيقة هو الدور الذي تقوم به القيادة السياسية مع طبعا مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الشيخ عبد الرحمن عبد الله، وكل لأن الوضع في الحقيقة هو طارئ. والحمد لله الكويت دائما في الأزمات، مرت علينا أزمات كثيرة جدا، ومنها طبعا كورونا ودور ولي عهد طال العمر الشيخ صباح الخالد محمد عندما كان رئيس الوزراء في الفترة 2020 21 22، فكان له دور كبير في الحقيقة، واستطاع أن تجاوز هذه المحنة والحمد لله.
1: دكتور حمد، التفاؤل كذلك الثقة بالحاضر وبالمستقبل أمران مهمان، تعلم ذلك علم اليقين. القيادة الحكيمة عززت هذا الشيء بشكل كبير، وذلك بالأداء وكذلك القرارات التي اتخذت. أتحدث تحديدا عن هذه الأزمة التي مرينا فيها، عززت موضوع التفاؤل بأن الوضع جدا طبيعي عشنا، ولم نلمس أي نقص ولم يكن هناك أي إشكالية، بل زادت الثقة وكذلك التفاؤل في مثل هذا الدور، أمر مهم جدا ويرانا الآخرون به. نحن لسنا بمعزل عن العالم، فمسألة رؤية دول العالم لمثل هذا ما نمر فيه بهذه الأظروف الظرف عفوا أو الظروف، وكذلك تعزيز هذه أو عنصر التفاؤل وكذلك الثقة.
0: طبعا هذه نقطة في حقيقة مهمة جدا، والتفاؤل هو طبعا من سمة طبعا المسلمين، وهذا التفاؤل في الحقيقة هو نابع، وهذه نقطة مهمة جدا، هو نابع من تفاؤل القيادة السياسية. فالقيادة السياسية لها تفاؤل، وهذا في الحقيقة شفنا هذا التفاؤل في الخطاب السامي الذي ألقاه سمو الأمير طال العمر الشيخ مشعل أحمد جامع الصباح في شهر رمضان، فأعطانا نوع بالرغم من وجود أزمة بالرغم، ولكن أعطى تفاؤل، وهذا التفاؤل انتقل في الحقيقة إلى الشعب، بل أن هذا التفاؤل شفناه في الحقيقة في الحراك القوي جدا للتلفاز وفي الإذاعة، ويمكن أنا طلعت يمكن أكثر من 3 مرات في التلفاز، لأن هذا دور أن نعطي نوع من التفاؤل للناس ونبين لهم ونوضح لهم بأن هذه الأمور والحمد لله قد تحدث، وأن هذه الحروب قد تحدث، وهذه طبعا، ولكن الدور هو أن تكون هناك تفاؤل بما تقوم به الدولة وبما تقوم به القيادة السياسية، فنكون والحمد لله دائما وراء قيادتنا السياسية وراء طبعا مجلس الوزراء وما يقومون به. وفعلا كل الأمور كما ذكرت قبل قليل كان في حالة من الاستقرار، وهذا طبعا هناك ما يسمى بالأمن العسكري. الأمن العسكري هذا كان موجود في الكويت والحمد لله، القوات العسكرية الشرطة الجيش هناك وتم التصدي لكثير من هذه الصواريخ المسيرة. كذلك هناك الأمن الوظيفي، الوظائف مستمرة، الناس يستلمون رواتبهم، طبعا الخدمة المدنية مستمرة في عملها. هناك في حقيقة الأمن

الغذائي، وهذا مهم جدا. فالأمن الغذائي الحمد لله كل الجمعيات موجودة، هناك تفاؤل، هناك مواد غذائية، هناك استقرار. طبعا هذه نقاط الحق.

0: الحديث معك حول البعد الوطني والسياسي لهذه المناسبة العزيزة علينا، شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: العضيد الأمين.
3: شهدت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح حفظه الله محطات بارزة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي في العقدين الأخيرين، وتحديد مسارات التعاطي مع التحديات الكبرى داخل دولة الكويت وخارجها. حرص سموه على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على ضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين لتعزيز وحدته وتوثيق الصلات وأوجه التعاون بين شعوبه في مختلف المجالات.
4: فنحن شعوب الخليج لا نعرف المستحيل، وسنبحر في خضم أمواج المستقبل بعزيمة لا تلين، مؤمنين قولا وفعلا بوحدة المصير.
3: على الصعيد العربي أكد سموه رعاه الله خلال مشاركاته في المؤتمرات العربية على موقف الكويت الداعي إلى دعم التكامل العربي وتوثيق العلاقات بين دولة الكويت وشقيقاتها العربية والتعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية، لا سيما القضية الفلسطينية، ودعمها وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأنها.
4: ولعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان له مثال قاطع مؤسف.
3: انتهج سموه موقف دولة الكويت الثابت في علاقاتها مع دول العالم المستند إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
2: بودكاست خطوة.
5: بودكاست خطوة.
6: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد مستمعينا في برنامج بودكاست خطوة، وفي هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الوطنية نستذكر بكل فخر واعتزاز ذكرى تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، وهي مناسبة تجسد معاني الوفاء والانتماء لوطننا الغالي الكويت. وينضم لنا الآن عبر الهاتف الدكتور عبدالله الشريكة مدير مركز تعزيز الوسطية التلاحم الوطني ودور المؤسسات. يا هلا ومرحبا فيك الدكتور عبد الله.
7: عسى ربي حييك اختي العزيزة، انت وكل من يسمع لي صوتي من اهل الكويت عبر اثير هذه الإذاعة الطيبة وفي هذه المناسبة العزيزة على قلب كل كويتي وكويتية.
6: نعم نعم، في البداية دكتور عبد الله احنا ودنا نتعرف على أهمية التلاحم بين القيادة والشعب في المناسبات الوطنية.
7: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شاكر لكم إتاحة الفرصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على الكويت وأهلها هذه اللحمة وهذا التلاحم وهذا التكاتف والتعاضد الوطني والمحبة المتبادلة بين الحكام والمحكومين، وهي المحبة التي عرفت بها الشعب الكويتي منذ نشأة هذه البلاد وقبل أن تكون يعني تتشكل دولة الكويت الحديثة. كل الناس يعرفون مدى الصلة الوثيقة بين الحكام والمحكومين، بين أسرة الحكم آل صباح وفقهم الله وسائر مكونات الشعب الكويتي بكافة أصنافهم، عسى الله يديم هذه المحبة والمودة.
6: نعم،
7: وهذه المناسبة العزيزة عسى الله يحفظك ومن يسمع، وهي مناسبة الذكرى الثانية لتسمية سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله تعالى ولي عهد دولة الكويت، وهي من القرارات الإصلاحية العظيمة التي اتخذها سمو الإصلاح وسمو الحزم وسمو الجزم سمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله تعالى ورعاه، الذي يقود حملة إصلاح

0: تنمية تطويرية للبلاد في كافة أرجائها وأركانها، يشهد بذلك كل منصف، وكان من أعظم ما قدمه سموه حفظه الله تعالى للكويت والكويتيين اختيار سمو الشيخ صباح الخالد لهذا المنصب الهام والحساس. أختي العزيزة، احنا الكويت مرت عليها أزمات كثيرة، لكن هناك أزمات لا شك الناس ما ينسونها، الغزو لا يمكن أحد ينساه ممن عايشه، أيضا أزمة فيروس كورونا لا يمكن ينساها أحد ممن عاش في تلك الحقبة، وأخيرا الأزمة الأخيرة أزمة الاعتداءات الآثمة على دولة الكويت. وكان من قدر الله عز وجل لأهل هذه البلاد أن هيأ لهم رجالا أبطالا نصبوا صدورهم للدفاع عن الكويت وأهلها وللعمل الجاد والحازم في حماية أرواح وممتلكات المواطنين ومصالح البلاد والعباد. وكان لسمو الشيخ صباح الخالد حفظه الله تعالى ورعاه القدح المعلى في أزمة كورونا حين كان رئيسا للوزراء، وكان له كذلك القدح المعلى في الأزمة الأخيرة، وكل ذلك كان تحت ظل القيادة السياسية الحكيمة في عهد الشيخ صباح الأحمد رحمه الله،
1: الله
0: وفي
1: يرحمه.
0: عهد الشيخ صباح مشعل الأحمد حفظه الله تعالى ورعاه. رعى الكويتيون هذا الرجل بتمسكه بهويته، بقوة شخصيته وهدوئه. أنا أعتبرها القوة الدبلوماسية التي اكتسبها من خلال عمله الدؤوب والطويل والمكثف في الجوانب السياسية والدبلوماسية. ترى قبل شوي وأنا قاعد أنتظر على التليفون وأسمعكم جزاكم الله خير حاطين بعض المقاطع الصوتية لسموه حين كان وزير الخارجية وكان رئيسا للوزراء، وسمعنا كيف يصدح ويصدع بالحق في مصالح الناس والمواقف الإنسانية والعربية والإسلامية. وهناك الكثير من المواقف المشهودة والتي لن ينساها الناس بإذن الله، ويعني يكفي لو لم يكن إلا لما كانت أزمة كورونا سمعنا مقطع صوتي له حفظه الله أرسله للعاملين في الصفوف الأمامية وفي الميدان، لما قال معاكم أخوكم صباح الخالد رئيس الوزراء، وبدأ يشجع الناس بصورة عفوية بعيدة عن الشو الإعلامي. كذلك رأينا لما ذكر الله يحفظه ويرعاه يعني أثر قرار إغلاق المساجد على نفسه ونفوس الكويتيين، لما قال كان هذا أصعب قرار اتخذناه، لكن القرار اتخذ بناء على فتاوى شرعية ومراعاة المصالح المرعية لصحة أبدان الناس وأرواحهم وصحة العباد والبلاد. عسى الله يحفظه ويجزيه الخير ويحفظ لنا أبونا وقائدنا، قائد الحكمة، قائد الحزم، قائد الهدوء، سمو الشيخ مشعل، الذي رأينا في عهده يعني ما يسر الخاطر من ملاحقات للفساد والفاسدين ومحاربة للفساد والفاسدين وإحكام الأمن في البلاد، وكذلك عودة هيبة الدولة وهيبة القانون والتعامل بمسطرة واحدة مع الناس كافة دون تمييز بين عرقية وعرقية ولا طائفة وطائفة ولا بين شخص وشخص. هذه كلها مما تبعث الحقيقة السعادة في قلب كل من يحب هذه البلاد. أما اللي يدور مصالح وغيرها حتى لو بالفساد هذا موضوع آخر. نحن نتكلم عن مواطنين وهم لله الحمد الأكثرية الذين يطمحون أن يروا كويت القانون وكويت الإنسانية وكويت المؤسسات وكويت العمل الإداري الناجح وكويت احترام سيادة الدولة وهيبة الدولة وهيبة رجال الأمن وهيبة الطرق والخوف من التجاوز. هذا والله رأيناه اليوم ولله الحمد بصورة واضحة. ولذلك أعود إلى النقطة التي تفضلت بطرحها أختي الكريمة، وهي النقطة التي أكدت عليها الخطابات الأميرية لسمو الشيخ مشعل حفظه الله في أكثر من موضع، أهمية الجبهة الداخلية، أهمية وحدة الصف، أهمية الوحدة الوطنية، أهمية التكامل.

0: أتوف ترى لما نقول وحدة وطنية مو معنى هذا أن احنا مو متنوعين وما بيننا اختلاف، لا بيننا تنوع وبيننا اختلاف في العرقيات في الدين، لكن هذا الاختلاف لا يمنعنا أن نكون يدا واحدة تحت قيادة سمو الأمير، ولا يمنعنا أن نكون درعا واحدا لحماية الوطن، ولا يمنعنا أن نكون متعاونين على ما فيه مصلحة البلاد والعباد، والكل منا سيكون مستفيدا من رعاية الدولة له. اليوم يا أختي الكريمة احنا كلنا منا من ينتمي لقبائل، ومنا من ينتمي لعوائل، ومنا من ينتمي لطوائف، وكلها محل احترام وتقدير،
1: نعم
0: لكن في النهاية التي ترعاك هي الدولة، التي تقدم لك الرعاية الصحية الدولة، التي توفر لك المستشفيات والمستوصفات والأدوية، وإذا احتجت عمليات وإذا احتجت أن تسافر علاج في الخارج كل ذلك تقدمه لك الدولة، لا تقدمه الطائفة ولا القبيلة ولا العائلة. التي توفر لك الرعاية الأمنية وتحميك وتحفظ حقوقك هي الدولة، ليست قبيلتي وليست طائفتي وليست عائلتي ولا حزبي. الذي يوفر لك الرعاية التعليمية ويوظف عيالك ويدرس عيالك ويعطي يوفر لك الرعاية السكنية الدولة. في أحد يروح ياخذ بيت من قبيلته ولا من عائلته ولا من طائفته؟ لا، يروح الهيئة العامة للإسكان وياخذ دولة من وزارة ياخذ له بيت من أو يوفروا له رعاية سكنية هناك. في أحد يروح حق أمير قبيلة ولا زعيم طائفة عشان يوظف ولده؟ لا، يقدم على ديوان الخدمة المدنية، يبي يدرس الولد يسجله في جامعة الكويت اللي تابعة للتعليم العالي في دولة الكويت عسى الله يعزها ويحفظها.
1: آمين يا رب.
0: ترى هذه يا أخواني نعم يجب علينا أن نحافظ عليها،
1: نعم
0: وأن لا نستهين ولا نسمح لأحد، لا لأبواق الفتنة التي تذاع من الخارج، أن يسودوا صورة الكويت في أعيننا. إحنا مو شعب الله المختار، إحنا مو في الجنة، إحنا عندنا نقص ما في شك، وفينا عيوب وفينا ذنوب وفينا تقصير، لكن حنانيك إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الخير ولله الحمد عام وطام في البلد من شرقها إلى غربها، والله وجدت نقاط سوداء في هذه الصفحة العظيمة البيضاء، لا يعني إني أترك كل هذا البياض وأركز على هالنقطتين الثلاث العشر السود وأشوف هني في نقاط سوداء. لا يا أخوان، علينا أن نتقي الله في بلدنا وأن نحمد الله على النعم التي نحن فيها بكل مكوناتنا وطوائفنا، إحنا وعيالنا وبنياتنا يطلعون بسياراتهم يجيبون البلاد اللي تروح للجامعة واللي تروح لدوامها بأمن وأمان وعزة وكرامة. ما في أحد يستطيع لا قدر الله يوقف أحد الأبناء أو البنات ويتعرض له بالإهانة أو الإساءة. ما فينا أحد يطلع من بيته وهو خايف إنه والله ممكن يتم اعتقاله بدون وجه حق، مو موجود هذا. احترم القانون تحترم، احترم الناس تحترم، أما المتجاوز على القانون فهذا من الواجب على الدولة أن تحاسبه. أما المتجاوز على كرامات الناس سواء في مواقع التواصل أو غيرها وبعدين يقول لي هذه حرية شخصية، لا مو حرية شخصية، تقذف امرأة ولا تطعن لا قدر الله في سمعتها أو في عرضها، أو تطعن في رجل أو في عائلة أو قبيلة أو طائفة، أو تطعن في اختصاصات وصلاحيات سمو الأمير، أو هذه جرائم منصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي تحاسب عليها. مو حرية شخصية انك تهين كرامات الناس، مو حرية شخصية انك تروج الشائعات، مو حرية شخصية ان تذيع اخبارا كاذبة، لا حرية شخصية عندك رأي محترم تقوله متأكد من صحته. اما تروج شيئا يرعب الناس ويخوف الناس بان تقول والله هذه حرية شخصية، لا، حريتك الشخصية تقف عند حدودك وعند حدود حريات الآخرين. متى ما تجاوزت على الآخرين، لا هنا نقول لك وقف امسك بريك لو سمحت، لا تتعدى على الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فلذلك نحن اليوم نؤكد على ما نحن فيه من نعمة يا أخواني، والله إن في نعمة وسمو ولي العهد يجوب أثناء الأزمة، يمكن شفناه يروح مرة للقوات الخاصة ومرة لخطر السواحل.

0: ومرة في المطار ومرة في وسمو رئيس الوزراء، ونشوف سمو ولي العهد يروح للحدود ويصلي مع الناس، ووزير الداخلية نشوفه يجوب الحدود يروح يمين ويسار ويصلي مع الناس، وزار هذا العسكري المصاب وقال للعسكري يا طويل العمر لا تروح للحدود ترى خطر، قال له ليش يعني روحي أهم من أرواحكم، بكل عفوية ترى هذا تصوير التليفونات عادية، مو جايبين كاميرات ومصورين يصورون اللي يحصل. احنا في نعمة يا أختي الكريمة،
1: الحمد لله.
0: ولذلك علينا أن نحافظ عليها ونحكم قبضة التماسك والتكاتف الوطني والسمع والطاعة لولي الأمر وللقيادة. ترى السمع والطاعة يعني من بالمعنى الشرعي معناها أنك تحترم القانون، تحترم النظام الذي سنته الدولة، والقوانين ولله الحمد ما يعني أكثرها
1: نعم.
0: قوانين رعيت فيها مصالح البلاد، واللي يحتاج إلى تعديل قاعدين يعدلون جزاهم الله خير، وعسى الله يوفقهم
1: يا رب
0: ويسددهم.
1: يا رب، اللهم آمين. للأمانة دكتور عبد الله الشريكة، يعني كان في محاور كثيرة ودنا احنا نطرحها ونسألك وندردش معك بخصوص هذه المناسبة، لكن الوقت داهمنا، وأكيد راح ندخل يعني دخول صلاة المغرب. لهذا احنا نشكرك على هذه
0: عسى ربي
1: الإضاءة
0: حافظك.
1: الوطنية القيمة، ونسأل الله أن يحفظ الكويت وقيادتها الرشيدة،
0: الله
1: وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان. وأكيد هذه المناسبة احنا نسأل الله أن يديم صحته، وأيضا يطول في عمره الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. كل الشكر لك
0: اللهم آمين.
1: الدكتور عبد الله الشريكة، مدير مركز تعزيز الوسطية. شكرا
0: بارك
1: لك.
0: الله فيك. سلام.
2: ليست كل الخطوات متشابهة، بعضها يغير الاتجاه وبعضها يثبت القناعة. بودكاست خطوة، لأن لكل خطوة أثر.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: العضيد الأمين.
2: تحل اليوم الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه ولاية العهد، ليواصل فيها سموه مسيرة النهضة التنموية للبلاد وتعزيز مكانتها في كل المجالات إقليمياً وعالمياً.
3: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
2: توجت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بصدور أمر أميري في الأول من يونيو 2024 بتزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسموه وليا للعهد، تلاه في الثاني من يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. ألقى سمو ولي العهد كلمة في تلك المناسبة خاطب فيها سمو أمير البلاد قائلا:
3: فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم حافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموه.
2: في اليوم نفسه عقد مجلس الوزراء اجتماعا خاصا بايع فيه المجلس سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد، كما أدى سموه رعاه الله اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.
4: بودكاست خطوة.
1: بودكاست خطوة.
5: عودة جديدة مستمعينا في برنامج بودكاست خطوة، وأكيد بهذه المناسبة نستذكر فيها تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد. وبهذه المناسبة تنضم لنا عبر الهاتف الدكتور ندى المطوع باحثة في العلاقات الدولية. يا هلا ومرحبا فيك في بودكاست خطوة.
6: أهلا وسهلا فيكم ومشكورين. الحين من بداية البرنامج أشكركم على هذا الاهتمام بهذه المناسبة الهامة جدا، وأبارك لسمو ولي العهد هذه المحبة اللي شفناها اليوم عبر البرامج والناس وما قيل طيلة اليوم. هنيئا له بهذه المحبة من الشعب الكويتي، من المواطن، من المقيم، وشكرا لكم على هذه الجهود.
5: أكيد هذا واجبنا للأمانة الدكتورة ندى المطوع أن نستذكر تولي سمو ولي العهد ولاية العهد في هذه الذكرى الثانية. طبعا من هنا دكتورة ندى أن احنا نسلط الضوء على الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد ولاية العهد، ودنا نتعرف على أبرز المحطات الوطنية والإنجازات اللي شكلت جزء من مسيرة الكويت خلال هذه المرحلة.
6: طبعا إذا تقصدين المرحلة فقط بعد توليه هذا المنصب أما قبل، نقدر ناخذها بشكل سريع من المكونات أو المحطات اللي ساهمت في صياغة هذه الشخصية القيادية ويعني ووضعها في المكان الصحيح من ناحية المهارات سواء كانت الدبلوماسية أو الأمنية، لأن في بداية عمله كان عمل عن طريق وزارة الخارجية وفي فترة يعني

0: هامة جدا، وهي فترة الثمانينات، فترة اللي نسميها الحرب الباردة والقوة الدولية، وشغلة في اليو ان في الأمم المتحدة في نيويورك يعطي هذه الميزة للنظر إلى العالم، النظر إلى وين موقع الكويت من هذا العالم، إلى أين يذهب العالم بهذه الأحداث، خصوصا أن في ذلك الوقت ما في إنترنت. يعني في الكويت بالثمانينات الصحف الأجنبية اللي فيها الأخبار تتأخر أسبوع، أو تأتي الأخبار عبر ما كان يسمى بالتليكس أو الفاكس. فالوجود وجود الدبلوماسي في الأمم المتحدة يعطي هذا الاطلاع على العالم ويساهم بتكوين هذه الشخصية. في التسعينات عمل كسفير بالرياض، والرياض بالتسعينات المملكة العربية السعودية طبعا مثل ما تدرون كانت كل كلمات الشكر توجه لها بعد تحرير الكويت، لما كان لها دور فاعل وأيضا دور ينمو بمظلة خليجية بالمنطقة، كدولة تتخذ القرار بهذه المظلة الخليجية في فترة التسعينات. هذه أيضا مرحلة مهمة جدا. بعد ذلك بالكويت ترأس المؤسسة الأمنية وهي جهاز الأمن الوطني، أعتقد إذا ماني غلطانة 98، 99 كانت طبعا تذكرون التغييرات والمرأة والبرلمان والتغيير بالتشريعات، كل هذه المحطات فيها تحديات تساهم بصياغة الشخصية التي تستطيع أن تعمل وسط التغييرات. ما راح أسميها أزمات، بالعكس أسميها تغيير. المحطة الرئيسية كانت في طبعا بعدين وزارة الإعلام وزارة الشؤون وغيرها من الأمور، كانت بوزارة الخارجية. هذا اعتقادي يعني أنا، بأن تحويل هذه الوزارة إلى عمل مؤسسي، وهذه المهمة الصعبة، كيف تحويل وزارة ترتكز على شخص وعلى قدرات. وهذا طبعا نهج كان في العالم الغربي ثم العالم العربي الشرقي بتحويل هذه الوزارات إلى عمل مؤسسي. ذلك في هذه الفترة احنا اشتغلنا معه عن قرب كأعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية، كان يرأس اجتماعاتنا ويباشر العمل بشكل مباشر. طبعا هذه كانت فرصة لنا لنرى الجانب التنفيذي من هذه الشخصية، ليس القيادي فقط، الجانب الدقيق جدا التنفيذي الذي يسعى إلى الإنتاجية المستمرة. فهذه كانت فرصة لنا احنا كفريق للاطلاع على هذا الجانب من هذه الشخصية.
1: نعم أكيد. بهذه المناسبة يعني أطلقتي يعني بعض المسميات للأمانة جميلة، يعني فيها من الإيجابية، لكن إحنا بهذه المناسبة ودنا نتكلم عن أهمية يعني ترسيخ مشاعر الاستقرار والطمأنينة داخل المجتمع.
0: ترسيخ مشاعر الاستقرار، وطبعا أشكرك على هذه الجملة وعلى هذا الموضوع، يعني هذه كانت رسالة واضحة وفاعلة من سمو ولي العهد، وأقول هذا الكلام وأقوله بكل صدق. يعني أنا تأثرت، كلنا تأثرنا بالأزمة مؤخرا اللي حدثت بالخليج. الكويت ليست لها علاقة، ولكن تعرضت الكويت إلى هذا الهجوم الذي طالبناها التحتية، مراكز حيوية، مطار الكويت، شلة الحركة الاقتصادية وغيرها من الأمور. فكان لي سمو ولي العهد دور فاعل في هذه الأزمة. كان من الممكن مثل دول كثيرة يعني نشوف صورة رسمية وبيان، ولا راح نمانع طبعا، ولكن كان يباشر بنفسه والزيارات بنفسه، ويجلس مع الهيئات الأمنية ويطمئنهم، وشفنا طبعا حتى صلوا أمهم بالصلاة. فهذه طبعا كان لها أثر مباشر علينا، على كل من على هذه الأرض، بالشعور بالطمأنينة. وعندما تحدث إليهم قال لهم أن البلد استثمر في أبنائه، وهذه الجملة يعني كانت مؤثرة جدا، أن هذه البلد فعلا تستثمر بأبنائها، ودور أبنائها أن يردون الجميل بهذه الأزمات. وأنا أدري وأنتم تدرون كلنا اشتغلنا إعلاميا خلال هذه الأزمة للحفاظ على هذه الواجهة الطيبة للكويت. كلنا استمدينا هذه القوة من الشخصيات القيادية المؤثرة، وكان طبعا في ذلك الحين أحد تلك الشخصيات.
1: نعم للأمانة الوقت شوي يعني دقائق ورح نصل للختام، لكن نبي منك

0: كلمة أخيرة وأيضا رسائل اللي تحملها هذه الذكرى للمستقبل الكويتي على المستوى الاجتماعي والإنساني؟
1: يعني جملة سنتجاوز هذه المرحلة بقوة وثبات، بغض النظر عن أي مرحلة يقصد طبعا قالها سمو ولي العهد بالأزمة الأخيرة، وإن شاء الله تكون الأخيرة طبعا هذه الأزمة، وهي التعدي على الكويت ضربنا التحتية.
0: يا رب.
1: هذه الجملة التجاوز بأمن وثبات تعطي الشعور والثقة بالقيادة، بأن هذه الأزمات دائما نتجاوزها بثبات، نتجاوزها بشعور وطني ووحدة وطنية غير مسبوقة. فهذا الذي حدث، وهذا يعطينا الشعور بالتفاؤل، والتفاؤل ما في أي مجال الواحد يعيش بدون أزمات، ولكن القدرة على تجاوز تلك الأزمات والخروج منها أكثر قوة، هذا اللي نراهن عليها، بالإضافة إلى يعني الاستثمار بهذه القدرات لتحقيق خطط التنمية اللي احنا دائما نشوفها بكلمة الكويت بالأمم المتحدة، اللي تصر دائما على العالم بعيون الكويت والكويت بعيون العالم، وأبرزها طبعا خطة التنمية اللي تسعى لها الكويت. فاليوم مع السوشيال ميديا ومع الإنترنت، الإنسان يتأثر بالشخصيات القيادية ويتأثر بهذه الكلمات الطيبة، هي ليست فقط كلمة في بيان، ولكن كلمة مؤثرة بنا جميعا.
0: أكيد بلا شك، وأكيد احنا نسأل الله أن يحفظ الكويت وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان. احنا نشكرك دكتورة ندى المطوع، باحثة في العلاقات الدولية، على هذه المداخلة وعلى حديثنا عن الذكرى الثانية ليتولي سموه ولاية العهد وعن أبرز المحطات الوطنية. كل شكر لك. وفي الختام هذه الحلقة نتقدم بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه ولاية العهد. وهذه تحيات من فريق العمل من الإعداد عبدالله الميموني ويوسف بدريد، وكنا معكم من التقديم نواف النومس وهبة المريشد، التنسيق والمتابعة عيد القحطاني، والهندسة الإذاعية ناصر العنزي، أما التنفيذ على الهواء هذه تحيات سعد البوس، وبودكاست خطوة بقيادة المخرج عبد الله العبيد، ومع السلامة.
2: العضيد الأمين.
3: تسخر مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بسجل حافل من الإنجازات استمرت نحو 4 عقود، استطاع خلالها تعزيز مكانة دولة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية ودفع عجلة التنمية فيها. ولد سمو الشيخ صباح الخالد في الكويت عام 1953، وتدرج في مدارسها، ثم حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977. شهدت حياة سمو ولي العهد السياسية محطات بارزة وعلامات فارقة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي.
4: جبلنا على خدمة الكويت، تربينا على خدمة الكويت، وموت على خدمة الكويت إن شاء الله.
3: بدأت رحلة سموه في المناصب الرسمية في مجال الدبلوماسية والعمل السياسي حين عين بدرجة ملحق دبلوماسي في وزارة الخارجية عام 1978. خلال الفترة بين أعوام 1983 و 1989 التحق سموه رعاه الله بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ثم عمل سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومندوبا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي. في عام 1998 صدر مرسوم أميري بتعيين سموه رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير، حيث أمضى فيها 8 سنوات من العمل والإنجاز في هذا الجهاز.
2: العضيد الأمين.
0: السابعة مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت. مساء الخير يا كويت.

أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني. تحياتي من التقديم إسراء العسكر. وهذه تحيات التنسيق والمتابعة ريم المطيري. أجمل وأرقى تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي. وهذه تحيات سعد البوس من التنفيذ على الهواء. ننطلق وإياكم مستمعينا وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: العضيد الأمين.
2: تحل اليوم الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه ولاية العهد، ليواصل فيها سموه مسيرة النهضة التنموية للبلاد وتعزيز مكانتها في كل المجالات إقليمياً وعالمياً.
3: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
2: توجت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بصدور أمر أميري في الأول من يونيو 2024 بتزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسموه وليا للعهد. تلاه في الثاني من يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. ألقى سمو ولي العهد كلمة في تلك المناسبة خاطب فيها سمو أمير البلاد قائلا:
3: فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم حافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموه.
2: في اليوم نفسه عقد مجلس الوزراء اجتماعا خاصا بايع فيه المجلس سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد، كما أدى سموه رعاه الله اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.
0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
4: مستمعين الكرام، عامان على ولاية العهد لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، عامان من الحضور الوطني والعمل المتواصل والخبرة السياسية الممتدة في خدمة الكويت وتعزيز مكانتها. وتحتفي الكويت اليوم بهذه الذكرى الوطنية مستذكرة مسيرة حافلة من العطاء بالعمل في العمل الدبلوماسي والسياسي ودورا بارزا في دعم الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية. بهذه المناسبة يسعدنا أن ينضم إلينا الدكتور عيسى العميري، كاتب صحفي ومحلل سياسي. أهلا وسهلا فيك دكتور عيسى.
5: يا هلا فيك، مساء الخير أستاذ إسراء، مساء الخير على متابعين إذاعة الكويت. شكرا على تخطيط يعني يوم كامل وحافل بإنجازات وولاية العهد الثانية لسموه ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشرف نكون ضيف، والشكر لكم على التواصل وعلى الاستضافة.
4: حياك الله دكتور عيسى. وبداية في الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولاية العهد، كيف يمكن قراءة أهمية هذه المناسبة في مسيرة الدولة السياسية والوطنية؟
5: طبعا لو تكلمنا عن الشيخ صباح خالد، فالشيخ صباح خالد يعني إنجازاته وإسهاماته كبيرة. الشيخ صباح خالد لو تكلمنا عن يعني توليه أو ذكرى التأسيس في المنطقة التي كانت تمر في مرحلة دقيقة تعامل مع الكويت بنجاح، كان حضور القيادي هي يعني يجسد خلال عدوان مثل إيراني على جولات تغيير تحصين آمن للبلاد. لو تكلمنا على حرصه على مواصلة مسيرة العطاء والإنجازات عبر متابعة تنفيذ الخطط التنموية في البلاد، لو تكلمنا عن يعني مواقف وطنية في القمم والمؤتمرات كان له صوت واضح محلي ودولي، وسواء في مجلس التعاون الخليجي

0: او منظمات اقليميه، او يعني حتى في دور البارز عند اعتداء الغزو العدواني العراقي الغاشم على دوله الكويت الحبيبه. فانجازاته واسهاماته كانت تفوق كثير من الامور، يعني كان يعني تخرج من جامعه الكويت تخصص علوم سياسيه، واكمل مشواره في الدبلوماسي في وزاره الخارجيه، ومن ثم تدرج وكان يعني سفير دوله الكويت في المملكه العربيه السعوديه، ومندوب في منظمه العمل الاسلامي، وتطرق الى كثير من الامور وابراز مواقف الكويت الكثيره التي يعني كان لها صدى طيب، وكانت حنكته وحكمته الدبلوماسيه عطت باع طويل بمجالات الكويت، ويعني اسهاماته الكبيره والعطايا اللامحدوده. يعني حتى منظمات الاوروبيه والمتحده اشادت بدور الكويت الانساني والايقافي، سواء من ناحيه الفيضانات او سواء من ناحيه امور كثيره كانت وما زالت دوله الكويت سباقه لعمل الخير، من خلال صندوق التنميه الى سياسه رصينه لوزاره الخارجيه الكويتيه، وصولا الى يعني الاماكن التي تبوأتها دوله الكويت في الخارج. وكان هذا الخير دليل على كلامي اسهامه الكبير في يعني العدوان العراق الغاشم، والعالم كله وقف مع الكويت بلا خلل وبلا ملل، بل كل العالم كان يصوت الى دوله الكويت يبان هذه الفتره او الحقبه، وبالتالي كل العالم اجمع بان دوله الكويت دوله يعني معتديه عليها. ورأينا أول مرة نرى العالم كله يقف إلى صف دولة الكويت. نهاية الأستاذ إسراء كان دور الكبير في جائحة كورونا إن صح التعبير، وبالتالي يعني حرص يعني الشيخ صباح خالد مع المقفور طيب الله ثراه الشيخ صباح الأحمد على أبراز دولة الكويت خارجيا، وبالتالي حتى الطلبة والمبتعثين بالخارج لم نرى دولة في العالم تحرص بإجلاء أكبر يعني إغاثة وإجلاء أكبر مواطنين الكويتيين عالقين في الخارج، والأتيان بهم إلى دولة الكويت ومعالجتهم وأخذ اللي هو الكوفيد-19. وبالتالي كانت إسهاماته كبيرة، ناهيكي بأن بعد 21/9/2022 كان له دور عندما كان رئيس الوزراء في يعني ما يسمى سهل، كان كثير مواطنين والمقيمين على دولة الكويت كانوا يحرصون على المعاملات الورقية، ولكن هو دخل اللي هي ما يسمى البرنامج سهل، وبالتالي أضاف إنجازات رقمية وكبيرة إلى دولة وخدمات دولة الكويت. والكويت كانت بعد 21/9/22 ليس كسابقتها، بمعنى كان لها دور كبير في يعني برنامج سهل، وكل الأمور والمعاملات المعطلة كانت تمر عبر برنامج سهل. فحتى رأينا اليوم سمو الأمير الشيخ مشعل أحمد حفظه الله ورعاه وسدد دائما الخير خطاه، كان يعني كلمته نبراسا الأمير لولي العهد: إخلاصكم للوطن أكسبتم محبة أهل الكويت، دوركم رائد في تعزيز ازدهار ووطن دولة الكويت، مسيرتكم تتميز بالإخلاص في العطاء والتفاني في أداء الأمانة، وفقكم الله لما فيه خير لدولة الكويت ومسيرتها التنموية. بالإضافة إلى أن هذا يعني كلمتين مميزتين من سمو الأمير إشادة بالشيخ صباح الخالد، وفعلا أطلقت وزارة الإعلام مشكورة العضيد الأمين، وهذه يعني ما هي قريبة على وزارة الإعلام ولا على دولة الكويت، وفعلا شعب الكويت كل أحد سمو الأمير وسمو ولي العهد، وبالتالي حتى اختياره كان يعني محل تقدير واحترام شعبوي خليجي أممي بل عالمي، وهذا ما أتى الفراق، ولكن يعني لدوره الكبير في السياسة الخارجية وأبرازات وأبراز الكبير في كثير من الأمور المحافل الدولية، حتى تبوأت الكويت وكانت في محافل الدول يعني العالمية، وكانت لها مكانة وشأن كبير. ورأينا يعني كثير من الأمور، مواقف دولة الكويت الخارجية مع دولة الكويت الداخلية كان لها دور كبير في إسهاماتها.
1: نعم دكتور عيسى، ما أبرز الصفات القيادية التي تميز شخصية سمو ولي العهد وجعلته يحظى بمكانة خاصة على المستويين الرسمي والشعبي؟
0: يعني أستاذتي إسراء، يعني تكلمنا أمور كثيرة لا يعني لا تعد ولا تحصى، يعني لو تكلمنا عن ثوابت وطنية راسخة، لو تكلمنا عن مسيرة حافلة من الخارجية وصولة السفراء حتى كان رئيس مجلس الوزراء وحتى كان ولي العهد. لو تكلمنا عن إنجازاته الصحية ذكرتها قبل قليل جائحة كورونا، وكان له دور كبير في القضاء على كورونا وإجلاء أكبر عدد ممكن من المواطنين العالقين من الخارج وأخذهم لقاح كورونا. لو تكلمنا عن دور الرياضة في دولة الكويت شهدت أمور كثيرة. لو تكلمنا عن شهداء دولة الكويت، إبان القزو العراقي القاشم على دولة الكويت كان له مواقف يعني مشرفة. فأستاذ أسراء يعني له كبير الكثير من المحافل وله كثير من الإنجازات. فركز أستاذ أسراء على الجبهة الداخلية تكون متماسكة وتكون ثقة مواطنينا ومقيمينا بقدرة الكويت على بذل كل ما هو مطلوب لحمايتهم. ركز كما أسلفنا على مواجهة العدوان العراقي القاشم، وركز على كذلك حماية الوطن اللي هم يعني الشهداء أو الجنود يعني الذين يحرسون دولة الكويت. ركز على يعني التناقم العمليات وما ذكرناها في برنامج سهل، وركز كذلك على أمور كثيرة يعني منها يعني المواقف الراسخة، منها درع الكويت الحامي، منها الوحدة الوطنية والسلاح التي دائما وأبدا مميز دولة الكويت. ركز على تثبيت الدور الريادي المشرق للكويت في العالم، إصلاح الأمم المتحدة، وكان كلامه وخطابه في الأمم المتحدة الكل أشاد به. ركز على القضايا الوطنية وتحرير دولة الكويت والأسرى والمفقودين ولجنة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى الكوادر الوطنية الكويتية التي تباهي العالم بمقدرات أو بخبرات الشعب الكويتي. ركز على كذلك اللي هو الشأن الاقتصادي، وركز على منظومة الاقتصاد وإن كل اقتصاد الكويت قوي، وبالإضافة إلى لقاءات الدورية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمات العمل الإسلامي ومنظمات الشؤون. فدائما وأبدا الشيخ صباح الخالد حاضر مشرق ومستقبل مزدهر دائما وأبدا مع سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، أطال الله في أعمارهم وحفظ اللهم ذخرا وعزا وفخرا وقدوة وقادة نستلهم منهم كل ذكريات جميلة وجميلة في دولة الكويت الحديثة.
1: نعم دكتور عيسى، شهدت الكويت خلال السنوات الأخيرة يعني والتحديات والمتغيرات التي تحدث على الساحة حاليا، كيف أسهمت القيادة السياسية في تعزيز الاستقرار وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية؟
0: طبعا الشعب الكويتي يثق كل الثقة بالقيادة الحكيمة، وجبل الشعب الكويتي على احترام القيادة، وجبل الشعب الكويتي على الثقة المستمدة من القائد سمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. وأي أمور تقوم بها الدولة فهي تكون حصن حصين للشعب الكويتي والمواطنين وكذلك الوافدين على دولة الكويت الحبيبة. فلم نرى خروجا عنهم، بل توافقا إجماعا كبيرا عليهم دائما وأبدا، هما ذخرا ورسخا وسدا منيعا لكل أمور أو صعاب يعني في المنطقة. للكل يعلم بأن دولة الكويت ودول الخليج تعيش في منطقة يعني تكاد استاذ أسرار تكون ملتهبة، ولكن دولة الكويت كانت الحماة والحصن الحصين لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة يعني منظمة الإقليمية وكذلك منظمة العمل الإجماعي. وكانت دولة الكويت عضوة في الأمم المتحدة وكانت لها إسهامات كبيرة تسطر أروع الأمثلة والأمور التي فعلا يوما عن يوم نبرز ونتكلم عن دولة الكويت الحبيبة التي فعلا هي في مشارف الدول المتقدمة من ناحية مواطنين، من ناحية مقيمين، من ناحية حتى ترسيخ الأمور والعمل ويعني مكانة الاقتصاد والسياسة الحكيمة والرزينة، بالإضافة إلى كثير من الأمور التي تساهم دولة الكويت في بنائها عبر أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي أو عبر العالم إن صح التعبير.
1: نعم، كيف تنظرون إلى الدور الذي يؤديه سمو ولي العهد في دعم مسيرة التنمية والإصلاح وتحقيق تطلعات المواطنين نحو المستقبل؟
0: أستاذ أسراء، دور سمو الأمير وسمو ولي العهد رائد في تعزيز وازدهار وطننا دائما ورفع شأنه، وكذلك تتميز مسيرتهم بالتميز والإخلاص في العطاء والتفاني في أداء الأمانة، وهذه أمانة يعني قبل لا تكون يعني. وكذلك يعني مسيرة التنمية تعزز مكانة الكويت من ناحية السياسة الرزينة، من ناحية الاقتصاد المتين، من ناحية الأمور الكثيرة. وبالتالي هذا ما أتى من فراغ، ولكن يوم أتى حتى من دول مجلس حتى السفراء في دولة الكويت كلهم أثنوا على يعني سمو ولي العهد باختياره الى هذا المنصب، لان كان هو يعني نبراس في المحافل الدولية، وكان سفيرا وقبل أن يكون سفيرا دبلوماسي وتدرج حتى أصبح سفيرا ومن ثم رئيس مجلس الوزراء، فكان له دور وإبراز كبير في شأن دولة الكويت، يعني إبان الغزو أو قبل الغزو أو بعد الغزو العراقي صدام القاسم على دولة الكويت الحبيبة. فبالتالي هذا يسجل دائما وأبدا في دولة الكويت أن اختيار الأمير وبسمو ولي العهد اليوم الذكرى الثانية ما أتت إلا من حس وطني واختيار شعبوي وله صفات ومميزات فعلا يعني تنم عن كثير من الأمور، وبالتالي أعطت مجال كبير بأن يعني في دولة الكويت بقيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد ما تأتي إلا من رزانة ورصانة في دولة الكويت، ودولة الكويت دائما وأبدا مميزة في العالم أجمع عن صح التعبير. وبالتالي إحنا اليوم ولله الحمد لنعم في أمن واستقرار وأمان ومحبة وجميع من الأمور التي تساهم دولة الكويت في بنائها إن صح التعبير. واليوم الحمد لله يعني ننعم في أمن واستقرار، نعم توجد حروب ولكن كأن لم يعني
1: الحمد لله لم
0: بها وبعيدة عنها، بل حتى سياسة الكويت الرصينة والمميزة والمتميزة مع الدبلوماسية ومع القرار السلمي وبعيدا عن الحروب التي يعني تعصف المنطقة صح التعبير، وهذا ما يأتي من فراغ ولكن أتى من قبل القيادة الحكيمة التي كانت نبراسا لمواقفها المشرفة ودورها المميز والمتميز بإبعاد أي أمور أو مشاكل في المنطقة، بل كانت سياسة الدولة في الكويت الرصينة والدبلوماسية تحاول أن تكون على قدم وساق في أي مشاكل عالقة في العالم إلا ونجد الكويت لها دور كبير في حل هذه المشاكل. فيأتي من انطباع كبير من دور كبير تقوم به دولة الكويت الحبيبة مع شقائها الخليجيين أو العرب أو العالم أجمع.
1: نعم دكتور عيسى، أكيد بهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد، سائلين المولى عز وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والاستقرار والازدهار وأن يوفق قيادتها الحكيمة لما فيه خير للوطن والمواطنين. كل الشكر لك الدكتور عيسى العميري، كاتب صحفي ومحلل سياسي، شكرا لك.
0: شكرا استاذ.

0: العضيد الأمين.
1: ساهم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بخبرته وحكمته في خدمة دولة الكويت وتعزيز مسيرتها التنموية، واطلع بمسؤوليات جسام في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد ومن مختلف المناصب، مؤكدا سموه رعاه الله نهج العطاء والإخلاص في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة. في 19 من نوفمبر لعام 2019 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أمراً أميرياً بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل أول حكومة يترأسها. بعد أسابيع معدودات من ترأسه الحكومة، واجه سموه رعاه الله بتوجيهات من القيادة الحكيمة التحديات التي رافقت انتشار فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع، حتى استطاعت دولة الكويت تجاوز تلك المحنة بأقل الخسائر والأضرار على جميع المستويات، فيما حققت البلاد أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا. نجحت الحكومة في ذلك الوقت في إعادة الآلاف من الكويتيين إلى وطنهم من الخارج عبر أكبر عملية إجلاء للمواطنين، كما لم تتخلى الكويت عن دورها الإنساني ومواصلة جهودها الدولية خلال الجائحة باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني. أثمرت هذه الخيرات والنجاحات الداخلية والخارجية في تزكيته وليا للعهد، حيث أدى سموه رعاه الله في 2 يونيو عام 2024 القسم كولي للعهد، أعقبتها إشادة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقوله:
2: نهنئ سموكم ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد، راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد، فسيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته، والله الموفق.
1: حرص سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال العامين الماضيين على متابعة تنفيذ الخطط التنموية في البلاد وحضور العديد من المناسبات الوطنية وافتتاح المعالم والمنشآت الجديدة واستقبال عدد من المسؤولين العرب والدوليين وتكريم الشخصيات الوطنية التي حققت إنجازات متميزة، إضافة إلى جولاته الإقليمية والدولية.
3: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر

0: مستمعينا الكرام، بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد أصبح ولاية العهد، هذه المناسبة الوطنية التي نستذكر فيها مسيرة من العمل والعطاء والخبرة التي وضعها سموه في خدمة الكويت على مدى سنوات طويلة، وتحمل هذه الذكرى معاني الفخر والاعتزاز بما يقدمه سمو ولي العهد من جهود وطنية ودور بارز في دعم مسيرة التنمية وتعزيز مكانة الكويت. وما زلنا نتحدث عن هذه الذكرى، ويسعدنا أن يكون أيضا معنا على الطرف الآخر الأستاذ صالح السعيدي، باحث ومحلل سياسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ صالح.
1: أهلا وسهلا بك
0: أستاذ صالح. بداية، تحتفل الكويت اليوم بالذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح الخالد ولاية العهد، ما الأبعاد الوطنية والسياسية التي تحملها هذه المناسبة؟
1: يعني بداية هي مناسبة سعيدة، سعد بها كل الكويتيين بعد صدور الأمر الأميري من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله بتسمية سمو ولي العهد وليا للعهد، وأسعد هذا القرار كل الكويتيين لما عرفوه من سمو الشيخ صباح الخالد من تجربة وقدرة وتراكم كبير من العمل في خدمة الوطن والمواطن. وجاء ليؤكد أن صاحب السمو الأمير حفظه الله دائما وأبدا يضع الكويت نصب عينيه ومصلحة البلاد وشعبها فوق كل اعتبار، وبالتالي هذا يؤكد ثوابت مدرسة الحكم في الكويت في تولية وتقديم الشخصيات المؤهلة والكفؤة لمواصلة خدمة الشعب وحماية الوطن والحفاظ على مسيرة الوطن والتنمية في البلاد.
0: نعم أستاذ صالح، كيف انعكست الخبرة السياسية والدبلوماسية الطويلة لسمو ولي العهد على أداء الكويت وحضورها في المحافل الإقليمية والدولية؟
1: يعني التجربة الطويلة التي اكتسبها صاحب سمو ولي العهد من توليه العديد من المناصب المختلفة في قطاعات مهمة، قطاعات أمنية وقطاعات سياسية ووزارة الخارجية، وزارة الإعلام، وزارة الشؤون الاجتماعية، وتولى قبلها رئاسة جهاز الأمن الوطني، وكان سفيرا في دول وعواصم مهمة. كل هذا التراكم وهذه التجربة كانت خير سند لسمو العهد عندما تولى رئاسة الحكومة، وكانت تجربة في إدارة الشأن العام بكل تفاصيله وكل جزئياته. وقد كان ذلك أكبر تجربة هي مواجهة أزمة كورونا عندما حدثت، وهي أزمة مست ليس فقط الكويت بل العالم. والأصعب في مثل هذه أزمة كورونا أنها لم يكن لها سوابق من قبل حتى يمكن البناء عليها واستحضار تجاربها، بل كانت أزمة مفاجئة مست العالم أجمع، وبالتالي كان لابد من استنفار كل الجهات الحكومية والمرافق الخدمية في ظل أزمة مثل أزمة كورونا وإدارة شؤون البلاد بحيث لا يتأثر المواطن ولا تتوقف مصالحه ولا تتأثر خطوط المعيشة والإمداد والتموين. ولاحظنا كيف كان سمو ولي العهد عندما كان رئيس الحكومة أدار بكل كفاءة واقتدار أزمة كورونا، ويعني عبر بالكويت وشعبها إلى بر الأمان متجاوزا هذه الأزمة الخطيرة التي أضرت بدول كثيرة وأثرت فيها، لكن الكويت بحمد الله وبفضل هذه التجربة وهذه الكفاءة الموجودة لدى سموه تمكنت من تجاوز هذه الأزمة بنجاح.
0: نعم أستاذ صالح، بودنا نتحدث عن ما هي أبرز المحطات التي يمكن التوقف عندها خلال العامين الماضيين من ولاية العهد.
1: يعني دائما مدرسة الحكم كما قلنا هي تختار الشخصية الكفؤة التي تمتلك من الميزات والسمات ما يؤهلها للتصدي لكثير من القضايا والتحديات. والكويت كما تعرفين ويعرف الجميع هي جزء من منطقة دائما هي محط أطماع وصراعات إقليمية ودولية، وبالتالي لا تتوقف هذه الصراعات، وكلنا شهد

0: عندنا أن هذه المنطقة لا تكاد تخرج من أزمة حتى تقع في أخرى. وبالتالي كان سمو العهد العضد الأمين لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد في إدارة البلاد ومواجهة التحديات والأخطار، ولعل أكبر دليل هو ما شهدته الكويت من اعتداءات إيرانية آثمة، وإدارة البلاد بقطاعات العسكرية والأمنية والمرافق المدنية وخدمات البلاد بكفاءة واقتدار عليه خلال 40 يوما من الاعتداءات الإيرانية المتواصلة. وتجاوزت الكويت بفضل هذه القيادة
1: الحمد لله.
0: وبفضل التجربة والحكمة التي تمتلكها من أن يعبر البلد إلى شاطئ الأمان.
1: نعم، برزت الجولات الميدانية لسمو ولي العهد على عدد من المؤسسات العسكرية والأمنية، الرسائل التي حملتها هذه الزيارات أستاذ صالح؟
0: يعني دائما سمو العهد، هذه سياسة دائما لدى مؤسسة الحكم في الكويت، هي تشجيع ودعم كل من يقف في الصفوف الأمامية أثناء الأزمات. ودائما سمو ولي العهد عندما كان رئيس الحكومة كان رجل ميدان، لا يمكن أن يكون الإداري فقط على المكتب، بل هو ينزل إلى الميدان. ولاحظنا كيف كان في أزمة كورونا يتنقل بين مرافق الدولة المختلفة من أجل الحرص والوقوف بعينه على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين وكيفية استمرارها بدون أن يشعر المواطن بأي تأثير أو أي نقص. وهذا ما لاحظناه أيضا في هذه الأزمة التي مست أمن الكويت والوطن، وكان دائما سموه يقف في الصفوف مع الصفوف الأمامية مشجعا لهم وحاثا لهم أن يكونوا قدوة لهذا الوطن وأن يخدموه في هذه الظروف الصعبة.
1: نعم أستاذ صالح، إلى أي مدى أسهمت مشاركة سموه في القمم الخليجية والعربية والدولية في تعزيز مكانة الكويت وحضورها السياسي؟
0: يعني هذه التجربة اكتسبها منذ كان وزيرا للخارجية في عام 2011. يعني كان دائما يحضر كل القمم الخليجية والقمم العربية والإسلامية والمناسبات الدولية، وهذا الأمر اكتسبه تجربة طويلة وعميقة في التفاوض وإدارة التفاوض السياسي مع مختلف البلدان. ولعل ذلك هو الذي جعل الكويت هي محطة دبلوماسية متقدمة وراية من رايات العمل الدبلوماسي، ونتيجة لأن دائما كانت سياسة دولة الكويت هي سياسة التسامح والسلام والمحبة، ودائما تسعى إلى نزع الخلافات وحل الخلافات بين الدول الشقيقة والصديقة بالوسائل السلمية، الأمر الذي أهلها أن تكون وسيطا نزيها. وكان الكويت دور وبصمة واضحة في حل كثير من الأزمات والمشاكل بين الدول الشقيقة والصديقة.
1: نعم أستاذ صالح، أيضا بودنا نتحدث عن دور سمو ولي العهد في متابعة المشاريع التنموية ودعم رؤية الكويت المستقبلية.
0: يعني لعل النقطة الأولى هي أن سمو ولي العهد عندما كان رئيس الحكومة كان لديه استشراف للمستقبل، ونعرف ويعرف الجميع أن موجة الذكاء الصناعي والحكومات الإلكترونية بدأت مؤخرا، لكن الكويت لم تكن بعيدة عن ذلك، لأن سمو ولي العهد عندما كان رئيس الحكومة أدرك أن المستقبل هو للتطبيقات الذكية ولوسائل الذكاء الصناعي والحكومة الإلكترونية. ولذلك كان همه وشغله وعمله على تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتوفير تطبيقات ميسرة وسهلة للمواطن تقضي على البيروقراطية وتقلل من المراجعات للمواطنين. وبالتالي ظهر كما يعرف الجميع ونشعر به اليوم صرح سهل الذي يعتبر الآن معلم من معالم الحكومة الرقمية. وهذا الأمر رعاه واشتغل عليه وعمل عليه سمو ولي العهد عندما كان رئيسا للحكومة، لأنه أدرك مبكرا أن المستقبل هو في هذه التطبيقات الذكية في إدارة العمل الحكومي. وهذا العمل لم يأتي فقط بقرار أو مجرد فكرة، بل كان نتيجة وثمرة لجهد ونشاط ومتواصل في تفاصيل العمل الحكومي. ولا تنسى ويعرف الجميع أن الوصول إلى تقنية أن تكون تحل كل

0: تقضي كل مراجعاتك عن طريق التطبيقات الإلكترونية، يحتاج إلى تجاوز كثير من العثرات والعراقيل والبيروقراطية التي كانت موجودة، ولذلك كان هذا الجهد الضخم والجبار الذي أثمر عن تطبيق سهل، وهو أحد إنجازات سمو ولي العهد عندما كان رئيسا للحكومة.
1: نعم أستاذ صالح، بودنا نتحدث على جانب آخر، ما الذي يميز شخصية سمو الشيخ صباح الخالد قياديا؟ وبودنا نعرف من حضرتك أبرز الصفات التي صنعت هذا الحضور السياسي والدبلوماسي.
0: يعني لعل من أهم السمات هو تلك مواصفات رجل الدولة الكاملة، وهي الإلمام في كل التفاصيل والمرور عبر والثقة بأهل الخبرة والكفاءة، ووضع الكويت ومصلحة شعبها أمام عينيه ونصب عينيه، وهو الأمر الفيصل في قراراتي أن يكون كل قرار وكل إجراء هو لمصلحة هذا الشعب ولمصلحة هذا الوطن. وهذا الأمر هو الذي لاحظناه وشهدناه عندما كان رئيسا للحكومة، أو حتى قبلها عندما تقلد مناصب وزارية كوزارة الخارجية ووزارة الإعلام ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو عندما كان رئيسا لجهاز الأمن الوطني، كان دائما يهتم بالكفاءات ويشجع أبناء الوطن أن يبدعوا وأن يقدموا كل ما لديهم.
1: نعم، كيف تعكس هذه المناسبة حالة التلاحم والثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والشعب الكويتي؟
0: يعني كان هذا القرار الذي أصدره والأمر الأميري الذي أصدره سمو صاحب السمو الأمير أسعد كل الكويتيين، لأن كل الكويتيين خبروا وجربوا وعرفوا قيمة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد عبر محطات كثيرة، وكان في كل محطة يتولاها كان يتولاها باقتدار وكفاءة وتفاني من أجل الوطن، ويقدم مثلا لكل مواطن بأن الوطن هو فوق كل اعتبار.
1: أستاذ صالح، في ظل ما تشهده الكويت من تطورات وطموحات مستقبلية، بودنا نعرف من حضرتك أبرز الآمال التي يعلقها المواطنون على المرحلة المقبلة بقيادة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.
0: لعل ما لاحظناه الآن في تجربة ميدانية هي تجربة العدوان الإيراني على الكويت، وهذه التجربة التي مررنا بها وتجاوزناها بحمد الله، والآن نشعر إن شاء الله في خواتيمها. شعر المواطن بثقة عالية رغم كل هذه الهجمات والاعتداءات المتواصلة من قبل إيران على المرافق المدنية والمنشآت الكويتية، والتي كان لسلاح الدفاعات الجوية الكويتية والجيش الكويتي ورجال الأمن والحرس الوطني كل الكفاءة في التصدي لهذه الاعتداءات المتواصلة، الأمر الذي أشاع الطمأنينة والثقة في قدرات هذا الوطن في التصدي لمواجهة العدوان. وهذا الأمر لم يكن ليأتي لولا أن القيادة كانت تولي هذه القطاعات أهمية خاصة وتدرك أن هذه المنطقة هي منطقة تحدي ومنطقة مخاطر، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك تعزيز للقدرات العسكرية الكويتية، إضافة إلى أن الكويت نعرف أنه منذ أزمة كورونا لجأت أو استوعبت تجربة أزمة كورونا، بالتالي وسعت من مسألة المخزون الغذائي الذي يؤمن للكويت ولشعبها مخزونا استراتيجيا في كل المواد الأساسية، إضافة إلى تطوير الأمن الغذائي والاهتمام بالصناعات المحلية الغذائية حتى لا تتأثر البلاد في أي أزمة مثل الأزمة التي جرت في كورونا. ولاحظنا أن الكويت بحمد الله وفضله تجاوزت هذه عندما في فترة الاعتداءات الإيرانية عندما توقفت الموانئ الكويتية تماما عن استقبال السلع والبضائع وتوقف مطار الكويت وحركة النقل الجوي، لكن الحكومة بما لديها من تجربة كان لديها خطط بديلة وطرق تحتوي هذا التحدي وهذه المخاطر.
1: نعم، كل الشكر لك الأستاذ صالح السعيدي الباحث والمحلل السياسي، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا بك.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: العضيد الأمين.
1: ساهم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بخبرته وحكمته في خدمة دولة الكويت وتعزيز مسيرتها التنموية، واطلع بمسؤوليات جسام في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد ومن مختلف المناصب، مؤكدا سموه رعاه الله نهج العطاء والإخلاص في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة. في 19 من نوفمبر لعام 2019 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل أول حكومة يترأسها. بعد أسابيع معدودات من ترأسه الحكومة، واجه سموه رعاه الله بتوجيهات من القيادة الحكيمة التحديات التي رافقت انتشار فيروس كورونا الذي ضرب العالم أجمع، حتى استطاعت دولة الكويت تجاوز تلك المحنة بأقل الخسائر والأضرار على جميع المستويات، فيما حققت البلاد أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا. نجحت الحكومة في ذلك الوقت في إعادة الآلاف من الكويتيين إلى وطنهم من الخارج عبر أكبر عملية إجلاء للمواطنين، كما لم تتخلى الكويت عن دورها الإنساني ومواصلة جهودها الدولية خلال الجائحة باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني. أثمرت هذه الخيرات والنجاحات الداخلية والخارجية في تزكيته وليا للعهد، حيث أدى سموه رعاه الله في 2 يونيو عام 2024 القسم كولي للعهد، أعقبتها إشادة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقوله:
2: نهنئ سموكم ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد، راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد. فسيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته، والله الموفق.
1: حرص سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال العامين الماضيين على متابعة تنفيذ الخطط التنموية في البلاد وحضور العديد من المناسبات الوطنية وافتتاح المعالم والمنشآت الجديدة واستقبال عدد من المسؤولين العرب والدوليين وتكريم الشخصيات الوطنية التي حققت إنجازات متميزة، إضافة إلى جولاته الإقليمية والدولية.
3: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معاكم في مساء الخير يا كويت.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت. حتى نلتقي في الغد، دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات أسرة البرنامج من الأعداد فريد الكندري وعبدالله الميموني، تحياتي من التقديم إسراء العسكر، التنسيق والمتابعة ريم المطيري، الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، التنفيذ على الهواء سعد البوس. لقيكم على خير باكر بنفس الوقت، هذه تحيات مخرجنا محمد مال الله.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، ننتقل لاستوديو الأخبار والبرامج السياسية لنوافي حضراتكم بالنشرة الإخبارية المفصلة.
1: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية. يقدمها لحضراتكم منال جاسم، ويخرجها لكم المخرج سلام العنزي.

جولتنا الإخبارية لهذا المساء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حافظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حافظه الله ولاية العهد. سمو ولي العهد حافظه الله يتلقى رسائل تهنئة من كبار المسؤولين بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حافظه الله ولاية العهد. الرئيس الأمريكي يقول إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع.

0: الأسبوع المقبل، يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية التركي يؤكد أن بلاده تؤدي دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. انطلاق المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار، والرئيس اللبناني يقول إنه لا خيار للبنان سوى التفاوض لإنهاء الحرب. حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى يبحثون في القاهرة الأربعاء مقترحا معدلا قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار. روسيا تعلن تنفيذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية وصناعية أوكرانية. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد، وفيما يلي نصها: سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسرني أن أبعث إلى سموكم بأسمى التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة مرور عامين على تولي سموكم حفظكم الله ولاية العهد، هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي نجلها وتترسخ معها مكانة سموكم الراسخة ودوركم الرائد في تعزيز ازدهار وطننا الغالي ورفع شأنه. وإذ نحتفي بهذه المناسبة الغالية، فإننا نثمن ما اتسمت به مسيرتكم المباركة من إخلاص في العطاء وصدق في العمل وتفان في أداء الأمانة، وهي صفات ومبادئ سامية أكسبت سموكم محبة أهل الكويت وتقديرهم واعتزازهم بما تبذلونه من جهود طيبة لوطننا العزيز وأبنائه المخلصين. وندعو المولى جل وعلا أن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية، ويوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يكلل مساعي أبناء دولة الكويت الأوفياء بالنجاح والتميز لمواصلة مسيرة التنمية وتعزيز مكانتها في محيطها الإقليمي والدولي، وأن يسبغ عليها نعمه ظاهرة وباطنة ويزيدها ازدهارا ورخاء. وكل عام وسموكم بخير. مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في 15 من ذو الحجة لعام 1447 هجرية، الأول من يونيو لعام 2026 ميلادية. هذا وقد تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية من أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وهذا نصها: سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لي وقد تشرفت بتسلم رسالة سموكم حافظكم الله ورعاكم المتضمنة تهنئتكم الكريمة ومشاعركم الصادقة بمناسبة مرور عامين على نيل ثقتكم السامية وتعييني وليا للعهد، أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسماء آيات الشكر وعميق الامتنان لما تفضلتم به من كلمات طيبة ودعوات مباركة جسدت ما أحطتموني به سموكم من عناية ورعاية، وما غمرتموني به من مودة صادقة أبادل سموكم رعاكم الله إياها وفاء وولاء واعتزازا. وإنما أفاء الله تعالى به على وطننا العزيز من نعم وفيرة، وما حبانا به من أمن واستقرار ووحدة وطنية راسخة وتلاحم متين بين القيادة والشعب، لا يدعون إلى الحمد والشكر لذاته العلية على ما أنعم ويسر، سائلين إياه في علاه أن يحفظ سموكم بعين رعايته ويكلأكم بموفور الصحة والعافية ويديمكم قائدا ورمزا لوطننا الغالي ووالدا وسندا لشعبه المخلص الوفي. مجددين لسموكم حفظكم الله ورعاكم العهد بأننا ماضون بعزم لا يلين في مواصلة حمل الأمانة والعمل بإخلاص وتفان، سائرين على نهج سموكم القويم، مستنيرين برؤيتكم السديدة لتستمر المسيرة المباركة لكويتنا الحبيبة وتتعاظم إنجازاتها بعقول وسواعد أبنائها في حاضر مشرق ونحو مستقبل زاهر تعلو فيهما راية الوطن خفاقة في سماء المجد والعلا، ودمتم سموكم للجميع عزا وفخرا. صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد، 15 من ذو الحجة لعام 1447 هجرية، 1 من يونيو لعام 2026 ميلادية. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية الإيطالية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. وبعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رسائل تهنئة من سمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه حفظه الله ولاية العهد. هذا وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء صادق بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز ويديم الأمن والرخاء على كويتنا الغالية وأهلها الكرام في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حافظه الله ورعاه ذخرا للبلاد. تزخر مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بسجل حافل من الإنجازات استمرت لعقود استطاعت خلالها تعزيز مكانة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية ودفع عجلة التنمية فيها. معا إلى هذا التقرير.
1: في لحظة تاريخية تجسد ثقة القيادة والشعب، تم اختيار الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وليا للعهد ليبدأ سموه فصلا جديدا من العطاء الوطني، مستندا إلى سجل حافل يمتد لأكثر من 4 عقود من العمل الدبلوماسي والسياسي، رسم خلالها ملامح بارزة لمكانة الكويت إقليميا ودوليا، وأسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار. وتوجت هذه المسيرة بصدور أمر أميري في 2 يونيو الماضي بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. وألقى سمو ولي العهد حفظه الله كلمة في تلك المناسبة تعهد فيها بالعمل على خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
2: فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم حافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم، متفان بخدمة وطني، أمينا على مصالحه، محافظا على أمنه واستقراره، راعيا لقيمه وأصالته ووحدته، مجتهدا في رفعته وتقدمه، ملتزما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، متمسكا بثوابتنا الوطنية الراسخة.
1: وشهدت مسيرة السمو ولي العهد حفظه الله محطات بارزة وإنجازات راسخة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث بدأت رحلة سموه العملية عام 1978 في وزارة الخارجية، ومر بمحطات دبلوماسية مهمة قبل أن يترأس جهاز الأمن الوطني ويبدأ مشواره الوزاري في عام 2006. وفي وزارة الخارجية التي تولاها عام 2011 رسخ سموه مكانة الكويت كدولة سلام وحوار، وأثبت قدرة فريدة على إدارة الملفات الإقليمية والدولية بحنكة عالية. وفي عام 2019 عين رئيسا لمجلس الوزراء وقاد البلاد بحكمة خلال جائحة كورونا، حيث حققت الكويت نسبة عالمية مرتفعة في التطعيم وأطلقت أضخم عمليات إجلاء لمواطنيها. وخلال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وعندما استهدفت إيران وأذرعها في المنطقة دولة الكويت بالصواريخ والمسيرات في عدوان سافر على دولة جارة، أكدت مرارا أنها ليست طرفا في هذه الحرب. هنا برز الدور المحوري لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كصمام أمان للجبهة الداخلية، فضلا عن تفقد الجاهزية العسكرية. وقاد سموه حفظه الله سلسلة من الزيارات التفقدية الميدانية شملت مفاصل القوة في البلاد، ووقف سموه على أدق تفاصيل الجاهزية القتالية، مؤكدا أن حماية سماء الكويت وترابها خط أحمر، وموجها برفع كفاءة التنسيق لمواجهة أي تداعيات طارئة قد يفرضها التصعيد العسكري في المنطقة.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: تولى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رئاسة مجلس الوزراء في مرحلة استثنائية من تاريخ دولة الكويت، ليقود البلاد بحكمة واقتدار في مواجهة تحديات غير مسبوقة أبرزها جائحة كورونا، إلى جانب دفعه لعملية التحول الرقمي من خلال إطلاق تطبيق سهل. المزيد وهذا التقرير.
2: في لحظة مفصلية من تاريخ الكويت الحديث، تولى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله منصب رئيس مجلس الوزراء في 19 من نوفمبر لعام 2019 بتكليف من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، ليقود البلاد في واحدة من أصعب المراحل وأكثرها تحديا. وبعد أسابيع قليلة من تسلمه المنصب، واجهت الكويت جائحة فيروس كورونا المستجد التي هزت العالم بأسره، لكن بقيادة سموه أثبتت الكويت جاهزيتها وحنكتها، فتمكنت من احتواء الأزمة الصحية بأقل الأضرار، وأطلقت أكبر عملية إجلاء للمواطنين من الخارج، وسجلت نسبا عالمية متقدمة في تطعيم السكان وسط إشادة دولية بجهودها الصحية والإنسانية. ولم تقتصر إنجازات سموه حفظه الله على إدارة الأزمة فحسب، بل امتدت إلى قيادة التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، حيث أطلق سموه تطبيق سهل الحكومي الذي شكل نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية، وفتح الباب أمام المواطنين والمقيمين لإنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة عبر منصة رقمية موحدة، مما عزز مبدأ الحوكمة الذكية ومكافحة البيروقراطية. المتحدث الرسمي باسم تطبيق سهل يوسف كاظم:
3: لقد شكل سموه عبر مسيرته الوطنية والحكومية نموذجا في الرؤية الحكيمة والإدارة الواعية، كما كان لسموه الدور البارز في دعم النهضة الحضارية والتنموية في البلاد من خلال الدفع نحو تحديث العمل الحكومي وترسيخ مفهوم التحول الرقمي كركيزة أساسية لمستقبل الكويت. يسجل لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بكل تقدير دعمه وتوجيهه المباشر للالتزام الحكومي بمسار التحول الرقمي، إيمانا منه بأهمية تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.
2: وفي ظل رؤيته الإصلاحية، عمل سموه على معالجة ملفات سكانية واقتصادية مهمة، وحرص على تعزيز التكويت وتكريس مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب الدفع بالمشاريع الإسكانية وتطوير التعليم والصحة. وهكذا طبع الشيخ صباح الخالد حفظه الله فترة رئاسته للحكومة ببصمات واضحة في تاريخ الكويت، عنوانها الحكمة في الأزمات والابتكار في الحلول والانطلاق نحو المستقبل بثقة وثبات.
1: تميز سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمسيرة دبلوماسية رفيعة جعلت منه رمزا للحكمة والاعتدال، وسفيرا لدولة الكويت في العالم، حاملا رسالة سلام وتعاون بثبات واقتدار.
2: في سجل حافل بالمسؤوليات والمواقف المشهودة، برز الجانب الدبلوماسي في مسيرة السمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كأحد أعمدة العمل السياسي في دولة الكويت، حيث شكل طوال عقود رمزا للحكمة والحنكة في تمثيل البلاد خارجيا. ومنذ بداياته في وزارة الخارجية عام 1978 وحتى قيادته لها كوزير منذ عام 2011، أرسى سموه قواعد دبلوماسية راسخة تقوم على احترام السيادة وحل النزاعات بالحوار ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي، ومثل الكويت في مجلس الأمن وترأس جلسات تاريخية أبرزها الجلسة الخاصة حول المفقودين في النزاعات المسلحة عام 2019 التي توجت بموافقة المجلس على قرار كويتي بالإجماع. دبلوماسية سموه حفظه الله لم تكن تقليدية بل كانت استباقية، ركز فيها على الدبلوماسية الوقائية وتفعيل دور الكويت كجسر للحوار بين الأطراف المتنازعة، وفي كل مناسبة كان يؤكد أن الكويت لا تنحاز إلا للسلام ولا تسعى إلا للاستقرار.
4: فإن دولة الكويت كانت وما زالت وستبقى كما عهدتموها عبر الزمن داعمة بقوة للأمم المتحدة ومساعيها السامية في مختلف بقاع العالم، ملتزمة التزاما راسخا بمقاصد ومبادئ ميثاقها، منارة ومركزا للعمل الإنساني، ورائدة في العمل الدولي الإنمائي، ووسيطة إقليمية موثوق بها، مساندة للجهود الدولية لتسوية النزاعات عبر الحوار والحلول السلمية، مؤمنة بثقافة التسامح والتعايش السلمي، محبة للسلام، وستبقى تعمل من أجله.
2: وعلى الصعيد الخليجي والعربي كان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الصوت العاقل الذي يدعو إلى التكاتف وتعزيز العمل المشترك والتصدي للتحديات بروح الوحدة والمصير الواحد. أما في المحافل الدولية فكان خير ممثل للكويت في ترسيخ صورتها كدولة صغيرة في الحجم كبيرة في تأثيرها، واليوم وهو ولي للعهد يحمل سموه هذا الإرث الدبلوماسي العريق ليواصل تعزيز مكانة الكويت في العالم بثبات الحكيم وهدوء المتمرس ورؤية القائد. وفي إطار الثقة السامية التي أولاه إياها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، يطلع سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بدور محوري في تمثيل دولة الكويت في المحافل الدبلوماسية الدولية. فمنذ توليه ولاية العهد شارك سموه نيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، حاملا رسائل الكويت القائمة على الحكمة والاعتدال، ومؤكدا مواقفها الثابتة في دعم الأمن والسلام والتعاون الدولي. وقد عرف عن سموه حنكته السياسية وخبرته الواسعة في الشأن الدولي، وهو من عكس في لقاءاته مع قادة الدول وكبار المسؤولين في العالم.
1: نعم مستمعينا الكرام، وحول هذه الذكرى العطرة يدور حوارنا مع الباحث والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. دكتور ناصر أهلا ومرحبا بك، وكل عام وحضرتك والكويت بألف خير.
5: كل عام وأنتم الجميع بخير إن شاء الله.
1: الله يسلمك. بداية، كيف يمكن قراءة الذكرى السنوية الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، وما الدلالات الوطنية التي تجسدها هذه المناسبة؟
5: طبعا هذه الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح الخالد أحمد صباح ولاية العهد، طبعا تستحضر الكويت مسيرة يعني رجل دبلوماسي، رجل دولة يعني دبلوماسي مخضرم جمع بين الخبرة السياسية والرؤية الوطنية والتجارب يعني أيضا المهمة، وأسهم على يعني مدى عقود في خدمة هذا الوطن وتعزيز مكانته سياسيا وفي كل المجالات. وتبقى هذه المناسبة لا شك فرصة أيضا للتأكيد على وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة. هذه الذكرى الثانية لسمو الشيخ صباح الخالد في ولاية العهد لا شك هي محطة وطنية.

أيضا مهمة تعكس استمرارية النهج الدستوري الكويتي واستقرار مؤسسات الدولة وترابط القيادة السياسية مع الشعب، لأن ولاية العهد ليست مجرد استحقاق دستوري منال، هي تجسيد لرؤية الدولة في ضمان استمرارية القيادة والحفاظ على مسار التنمية والاستقرار. وتأتي هذه المناسبة في مرحلة بلا شك المنطقة فيها تشهد كثير من التحديات الأمنية والسياسية وأبرز

0: تملك خبرة طويلة في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، وهذا أمر كان له دلالة وطنية وثقة وطنية مهمة في مستوى القيادة الكويتية.
1: نعم، طيب دكتور، يعني لو تحدثنا عن الداخل الكويتي، ما هي أهمية استمرارية نهج العمل المؤسسي في دولة الكويت والدور الذي تؤديه مؤسسة ولاية العهد في ترسيخ هذا النهج؟
0: نعم، هذا لا شك سؤال جوهري. من الكويت اليوم معروف منها من الدول التي رسخت منذ عقود مفهوم الدولة المؤسسية القائمة أولا على الدستور والقانون والفصل بين السلطات واحترام الأطر الدستورية في إدارة شؤون الدولة. وهذا السياق لا شك تؤدي مؤسسة ولاية العهد اليوم دور محوري في تعزيز استمرارية العمل المؤسسي وضمان انتقال الخبرات واستقرار عملية صنع القرار، ويعني ضمن إطار طبعا دستوري واضح. كما أنه يعني وجود سمو العهد يمتلك خبرة سياسية وإدارة كبيرة يضيف بعد مهم جدا في دعم التوجهات الوطنية الكبرى وتعزيز كذلك التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة. هذا كله لا شك منال يحقق الاستقرار والاستدامة في الأداء الحكومي، وكذلك يعزز طبعا ثقة المواطنين بمؤسساتهم الوطنية.
1: نعم صحيح. طيب دكتور، يعني من الداخل الكويتي إلى الخارج، يعني شهدت المنطقة خلال العامين الماضيين تحديات متغيرات متسارعة كثيرة، كيف أسهمت يعني هذه الحكمة السياسية للقيادة الكويتية في تعزيز الاستقرار الوطني وسط هذه الظروف المتغيرة؟
0: طبعا خلال العام الماضي بالفعل كما ذكرتي واجهت المنطقة بشكل عام تحديات معقدة، يعني شملت أزمات أمنية، توترات إقليمية، صراعات دولية، وكذلك لها انعكاسات اقتصادية متشابكة. إلا أن دولة الكويت بالفعل يعني لله الحمد استطاعت يعني المحافظة على استقرارها الداخلي ومكانتها الخارجية، واعتمدت هنا القيادة الكويتية على مجموعة من المرتكزات الأساسية، أهمها طبعا التمسك بالثوابت الوطنية، وكذلك مسألة جوهرية وهي تعزيز الوحدة الداخلية واعتماد الدبلوماسية المتوازنة والانفتاح طبعا على الجميع وعدم الانجرار إلى سياسات المحاور والاستقطابات. طبعا أيضا لعبت المؤسسة الأمنية والعسكرية والمدنية أدوار متكاملة في حماية الأمن الوطني، بينما واصلت كذلك الدبلوماسية الكويتية أداء دورها كما هو معروف ومعهود في دعم الاستقرار الإقليمي، وكذلك الدعوة إلى الحوار والحلول السلمية للنزاعات. هذا بلا شك كله عزز مكانة الكويت كدولة حكمة واعتدال واتزان، وحافظ على يعني قوة الكويت وتماسكها والحفاظ على استقرارها.
1: نعم، يعني قبل قليل كان معنا تقرير دكتور بخصوص الابليكيشن الرقمي سهل. ما أبرز الرسائل التي تعكسها مشاركة سمو ولي العهد، يعني في مساهمة سموه في دعم توجهات الدولة نحو التنمية، نحو الإصلاح، نحو تطوير الأداء الحكومي؟ ماذا ترى بخصوص هذا الملف؟
0: طبعا بلا شك يعني شخص سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح باعتباره رجل يعني مخضرم ومتطلع ولديه طموحات وطنية كبيرة، مشاركته في مثل هذه المناسبات الوطنية بالتأكيد هي تحمل رسائل مهمة تؤكد وحدة القيادة والشعب، وتعكس بلا شك يعني حرص القيادة على التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع ومشاركة المواطنين المناسبات الوطنية. يعني أيضا كذلك على مستوى الخارجي لها دور مهم، ودعم يعني المبادرات الشبابية ودعم تحويل الكويت إلى يعني التقنيات الحديثة والانتقال إلى الحكومة الإلكترونية. هذه التوجهات الحديثة ومواكبة العصر إذا جاءت بدعم من القيادة الكويتية أيضا ومثلة بسمو الأمير وسمو العهد، لا شك تكون دافع قوي وترسخ هذه التجارب وتعزز التوجهات نحو الاستدامة ونحو التطور وخلق يعني بيئة مستقرة ودولة واثقة من مؤسساتها وقادرة على أداء دور إيجابي في محيطها يعني الإقليمي والدولي بالتأكيد.
1: طيب دكتور، يعني مدرسة السياسة الكويتية هي مدرسة عريقة، وهي المدرسة التي ينتمي إليها سموه خصوصا فيما يتعلق بالحوار وبالاعتدال وبناء التوافقات. ما الذي يعني يميز المدرسة السياسية الكويتية؟
0: نعم بالتأكيد لا شك المدرسة السياسية الكويتية كما هو معروف دبلوماسيا معروفة ولها يعني هي علامة فارقة
1: تاريخ. نعم

0: المدرسة السياسية الكويتية لا شك تقوم على مجموعة من القيم الراسخة، بالتأكيد أبرزها الاعتدال، الحكمة، الواقعية السياسية، كذلك احترام التنوع، وأيضا الإيمان بالحوار كوسيلة لحل الخلافات. إضافة أن دولة الكويت رسخت بالفعل على مدى سنوات ماضية نموذج سياسي يقوم على التوافق الوطني وتغليب المصلحة العامة وتجنب يعني سياسات التصعيد والاستقطاب، وكذلك التوازن في محيطها الإقليمي. الكويت ترتبط بعلاقات في محيطها الإقليمي متوازنة، تتعامل مع دول المحيط بمسافة واحدة، هذا ما أعطاها الثقل والثقة الدولية. وبالتالي أعتقد أنه ينتمي أيضا بهذه المناسبة أيضا سمو العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إلى هذه المدرسة التي أسسها قادة الكويت جيلا بعد جيل، وجعلت من الكويت صوتا للعقل والحوار ووسيطا موثوقا في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
1: نعم دكتور ناصر، يعني عند الحديث عن المرحلة المقبلة، ما أبرز الملفات والتحديات والفرص التي تنتظر الكويت في مسيرة التنمية والتحديث؟
0: طبعا المرحلة المقبلة اليوم كما هو نلاحظ مليئة بالكثير من التحديات، وتحتاج أيضا إلى الكثير من الجهود، وهناك تعويل وطني على أنه القيادة الكويتية وأيضا القيادة الشابة لسمو العهد ولي العهد شيخ صباح الخالد أن كلها أيضا دور حاضر ومستقبلي في دعم كل التوجهات نحو يعني ترسيخ مكانة الكويت ودورها وقوتها سواء الداخلية وكذلك الخارجية، والحفاظ على محيطها الإقليمي وسط يعني عواصف وأمواج خليج مضطرم بالكثير من يعني التحديات والأخطار والتوترات الإقليمية التي نشهدها حاليا. لذلك الكويت اليوم أمام تحدي كبير، تحتاج إلى يعني إلى مواقف قيادة تقودها نحو مواصلة مسيرة التنمية والاستقرار. ولذلك يبدو يعتقد أنه هناك يعني اهتمام اليوم بالقيادة، وهي مدركة للواقع الراهن ومدركة للتحديات، وهناك آمال كبيرة يتطلع لها المواطن الكويتي نحو يعني السير بالكويت في ركب التقدم والتطوير ونحو ترسيخ مكانة الكويت الإقليمية والدولية أيضا، ومكانتها نحو تحقيق التنمية يعني الطموحة.
1: طيب دكتور، يعني في كل عام نشهد ونتلمس رسائل المحبة والود بين يعني بين سمو الأمير وسمو ولي العهد، كيف يمكن توظيف هذه المناسبات لاستحضار القيم الوطنية المرتبطة بالولاء والانتماء والعمل من أجل مستقبل الكويت؟
0: طبعا بالتأكيد هذه تؤكد على أن هناك انسجام القيادة وحبها، وهذه القيادة التي تحظى بالتفاف شعبي، وايضا نجد انه ايضا هناك مشاركات لسمو العهد في المناسبات الوطنيه، وهي لا شك تحمل رسائل مهمه تؤكد وحده القياده والشعب، وتعكس حرص القياده على التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، وكذلك مشاركه المواطنين في المناسبات الوطنيه. لا شك كل هذه الامور تعكس يعني بالفعل الوحدة الوطنية الحقيقية تحت مظلة الشرعية الكويتية، تحت مظلة الدستور، وأيضا التجربة الكويتية النادرة والناضجة من خلال العمل المؤسسي ومن خلال الأدوار التي تقوم بها الكويت في مؤسساتها في مختلف المجالات. الكويت نموذج مهم جدا على المستويات السياسية والاقتصادية، واليوم تخطو خطوات واسعة وطيبة في هذا الإطار. نأمل إن شاء الله تترسخ وأن تستمر باتجاه نحو ما يحقق إن شاء الله المزيد من الرقي والاستدامة والتنمية لبلدنا الغالي إن شاء الله.
1: اللهم آمين. الباحث والمحلل والسياسي الدكتور ناصر المطيري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد إسحاق دارا، حيث تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. أعلنت وزارة الداخلية اليوم إلقاء القبض على النزلاء الهاربين الذين سبق الإعلان عن هروبهم، وذلك بعد عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة وملاحقة متواصلة أسفرت عن رصد أماكن وجودهم وضبطهم. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن عملية الضبط جاءت نتيجة سرعة التحرك الأمني والتنسيق الميداني الفعال بين الجهات المختصة ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وبإسناد من قوات الأمن الخاص وجناح طيران الشرطة، حيث تم تعقب الهاربين وتحديد مواقعهم وإلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم. وأوضحت أن عملية الضبط أسفرت أيضا عن العثور على عدد سلاحين ناريين بحوزة الهاربين، الأمر الذي استدعى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات الأمنية المتبعة. وشددت الوزارة على أن رجال الأمن سيواصلون أداء واجبهم بكل حزم ويقظة في ملاحقة وضبط كل من يحاول مخالفة القانون أو الإخلال بالأمن والنظام العام. وأكدت الداخلية أن أمن المجتمع خط أحمر، وأن يد العدالة ستطال كل من يحاول الهروب من المساءلة القانونية أو تقديم العون للمطلوبين والخارجين على القانون. ونتحول إلى التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل، يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة ABC نيوز أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض ولم يعتمد بشكل نهائي بعد. كما أشار ترامب إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران قد يكون خيارا أفضل من الحسم العسكري، مؤكدا أن هذا الاتفاق يمثل تحديا للطرفين في سعيهما لتحقيق المصالح المشتركة. في تركيا، قال وزير الخارجية هاكان فيدان اليوم إن تركيا تؤدي دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدا أن الطرفين يبذلان جهودا صادقة لتمديد الهدنة. وأضاف فيدان وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ أن واشنطن وطهران تسعيان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وإلى تطورات الأحداث في لبنان، حيث انطلقت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات اللبنانية الإسرائيلية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار والمسار السياسي المرافق لها في هذه الجولة. من جهته أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن القوة تكمن في الشجاعة والحكمة بإنهاء الحرب وبالتفاوض لمصلحة لبنان لا في خوضها، مشددا على أن بلاده حرصت على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ودرء الفتنة. سحر بشارة وهذا التقرير.
2: انطلقت في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في ظل أجواء إيجابية أرخاها الاتفاق الذي أعلن عنه بالأمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقاف الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل عدم استهداف حزب الله للمستوطنات الإسرائيلية، ويعول لبنان على هذا الاتفاق لإحراز تقدم يتيح التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وقبيل الجلسة أكد رئيس الجمهورية العماني جوزيف عون أن لا خيار آخر غير التفاوض، ولا يجب اعتباره استسلاما أو تنازلا أو هزيمة، لافتا إلى أن القوة ليست في خوض الحرب بل بالتمتع بالشجاعة لإنهائها بالتفاوض لمصلحة البلد. الرئيس عون شدد على أنه لا يمكن المساس بالسلم الأهلي وأن الجيش والأجهزة الأمنية هم الأساس لمنع الفتنة. ميدانيا لم ينسحب الاتفاق بتحييد الضاحية الجنوبية لبيروت على الجنوب، حيث تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية سواء عبر الطيران الحربي أو المسير أو القصف المدفعي. وكذلك أعاد جيش الاحتلال توجيه أنذار لسكان مدينة النبطية بالإخلاء، حيث تعرضت المدينة والبلدات المحيطة بها لغارات عنيفة أدت إلى دمار هائل وسقوط المزيد من الضحايا، حيث قتل 11 شخصا على الأقل وجرح عدد آخر في الاستهدافات الإسرائيلية التي طالت عددا من السيارات والبلدات. وأعلنت وزارة الصحة صح مقتل 6 أشخاص بينهم سيدة وطفلان وإصابة 4 آخرين بينهم طفل وسيدة في الحصيلة النهائية للغارة التي استهدفت منزلا في بلدة المروني في قضاء صيدا. وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3468 قتيلا و 10577 جريحا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: سياسيا، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة غدا جولة جديدة من المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بمشاركة وفد من حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية الأخرى. وقالت مصادر مقربة من حركة حماس إن الفصائل تلقت دعوة من الجانب المصري للمشاركة في هذه المباحثات، مشيرة إلى أن الوسطاء طرحوا مقترحات معدلة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول الأطراف المعنية. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا اليوم أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربات جوية مكثفة استهدفت منشآت للمجمع الصناعي العسكري وبنى تحتية في مناطق أوكرانية عدة، وذلك ردا على هجوم سابق شنته كييف. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن هذه الضربات جاءت كرد مماثل على الهجوم الذي نفذه الجانب الأوكراني في منطقة ستاروبيلسك، مؤكدة استخدام أسلحة عالية الدقة لاستهداف مواقع عسكرية وصناعية مرتبطة بالقدرات الدفاعية لأوكرانيا. في المقابل، أمرت السلطات الأوكرانية اليوم بإجلاء أكثر من 7000 مدني في منطقة خاركييف في شمال شرق أوكرانيا في خطوة قد تشير إلى تقدم القوات الروسية ميدانياً.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 4 نقاط ليبلغ مستوى 8764 نقطة. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي حوالي 11 نقطة ومؤشر السوق الأول بنحو 2.5 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 400,130,000 سهم تمت عبر 24,919 صفقة نقدية بقيمة 99,200,000 دينار. الآن مستمعينا الكرام، لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس متوقع لهذه الليلة ونهار الغد، طقس حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد، مدينة الكويت 33 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 33، الجهرة مزار العبدلي مزار الوفرة 30، ميناء الحمدي وفيلتشة 36، جزرنا الشمالية ورب بوبيان 35، وجزرنا الجنوبية دارو كبر أم المرادم 36 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 2:30 الفجر، أدنى جزر في الساعة 7 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:15، موعد شروق الشمس في الساعة 4:49. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

وفي ختام جولتنا إليكم الآن تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أخبار. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى رسائل تهنئة من كبار المسؤولين بمناسبة مرور عامين على تولي سموه حفظه الله ولاية العهد. الرئيس الأمريكي يقول أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية التركي يؤكد أن بلاده تؤدي دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. انطلاق المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار. والرئيس اللبناني يقول إنه لا خيار للبنان سوى التفاوض لإنهاء الحرب. حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى يبحثون في القاهرة الأربعاء مقترحا معدلا قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار. روسيا تعلن تنفيذ ضربات استهدفت منشأة عسكرية وصناعية أوكرانية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام بالنشرة الرياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج عباس الفهد.

وبداية مع العناوين، السلمية يجدد عقد مدربه علي عاشور حتى 2028. الجزيرة يجددون المدرب عبيد والمحترفين سيسي وشعبي وزيلا. الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة يعلن استكمال منافسات الموسم الحالي في سبتمبر المقبل. الأخضر السعودي يدشن مرحلته الأخيرة في أوستن استعدادا للمونديال. النرويج تتغلب على السويد في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم. كولومبيا تهزم كوستاريكا بثلاثية.

أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الرياضية. أعلن نادي السلمية رسميا عن تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم المدرب البحريني علي عاشور ليستمر في قيادة الجهاز الفني حتى عام 2028، ويأتي هذا القرار تأكيدا على الثقة الكبيرة التي توليها إدارة النادي لقدرات عاشور الفنية بعد النجاحات والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق تحت قيادته، والتي أسهمت في تعزيز مكانة السماوي على الساحة الكروية.

0: أكد رئيس الجهاز الإداري لفريق الجزيرة لكرة القدم عبد العزيز الهاجري تجديد التعاقد مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني إبراهيم عبيد للموسم المقبل 2026-2027 بعدما تولى المسؤولية منذ تأسيس الفريق في فبراير 2024. ولتسليط الضوء على هذه التعاقدات أدلى رئيس جهاز الكرة لنادي الجزيرة عبد العزيز الهاجري بهذا التصريح لميكروفون النشر الرياضية.
1: بالنسبة للاستعدادات ارتأت مجلس إدارة الشركة على اعتماد الجهاز الإداري والفني يكون يعني هذا الاستقرار، خصوصا احنا قادمين على منافسات قوية استكمال اللي قدمناه من عروض طيبة، وخصوصا آخر مباراتين مع الأول والثاني حققنا 4 نقاط من 6 نقاط، فزنا على المتصدر الساحل 3، تعادلنا مع اليرموك، وعندنا مباراة قادمة أول مباراة مع سلابيخات واللي هو في المركز اللي يبعد عنا نقطة واحدة، عقود لاعبين المحترفين 3 المغربي والجزائري والغامبي، ويعني ما زالت العروض موجودة باقي المحترفين 2 راح نبلش إن شاء الله 10/6 إلا إن شاء الله المحترفين 5 موجودين.
0: تعاقدت إدارة نادي التضامن مع المهاجم النيجيري لاندري كيهندي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي 2025-2026. وحول ملف المحترفين والتعاقدات أدلى المنسق الإعلامي خالد الشريكة بهذا التصريح لميكروفون النشر الرياضية.
2: بالنسبة إلى المحترف النيجيري كيهندي، تمام، معروض على أكثر من اسم، استغرينا على كيهندي نعم، لكن إلى الآن لم يتم التوقيع بشكل رسمي ولم يتم تسجيله بالاتحاد. إن شاء الله

0: خلال هاليومين القادمين يتم الانتهاء من التعاقد معه. طبعا التضامن بحاجة لمهاجم صريح، خصوصا بعد سفر مهاجم السابق الصربي ميلان، وإن شاء الله يعني نوفق في كيهندي يكون إضافة جميلة للعنيد.
1: أعلن نادي بورغان إتمام تعاقده مع عدد من المحترفين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد خلال مشاركته في منافسات البطولة الآسيوية 28 للأندية أبطال الدوري للرجال المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب مصر 2027، والتي يستضيفها نادي الكويت من 16 من يونيو المقبل، والتي تسلط الضوء أكثر على هذه التعاقدات. أدلى مدير لعبة كرة اليد بنادي بورغان عبد العزيز نجيب بهذا التصريح لميكروفون النشر الرياضية.
2: آخر التعاقدات 4 لاعبين مصريين: حسن قداح، محسن رمضان، حميد الحارس، نبيل شريف، مع الياباني ياسوهيرا. هذين اللاعبين إن شاء الله راح يكونون معي بالبطولة. الفريق جاهز إن شاء الله راح يكون حق البطولة. راح نبلش أول مباراة مع الفريق الصيني افتتاح البطولة، وراح ندش معسكر وإن شاء الله نكون جاهزين حق البطولة بإذن الله.
1: أعلن الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة استكمال مسابقات فئة العموم للموسم الرياضي الحالي 2025-2026 في بداية سبتمبر المقبل، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2026-2027، فيما تقرر عدم استكمال بطولة الدوري للمراحل السنية واعتماد النتائج الحالية لعدم إمكانية استكمالها مستقبلا. وقال أمين السر العام للاتحاد طلال النمش في تصريح صحفي أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور جابر المري ناقش توصيات لجنة المسابقات بشأن بطولات الموسم الحالي التي لم تستكمل للظروف السياسية الراهنة. وأضاف المري أنه تقرر استكمال ما تبقى من مباريات بطولة الدور العام لفئة العمومي بتدريجه بدرجتيها الممتازة والأولى وبطولة كأس الاتحاد للموسم الحالي في بداية سبتمبر المقبل. ومن أخبارنا الخليجية، دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أولى حصصه التدريبية في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026 الذي تنطلق في 11 من يونيو الجاري في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ويواجه الأخضر خلال المرحلة الأخيرة التي تمتد حتى 9 من يونيو منتخبي بورتوريكو والسنغال في مباراتين ترفعان عدد تجرباته قبل المشاركة المونديالية إلى 3. الأخبار العالمية.

حقق منتخب النرويج فوزا وديا على نظيره السويد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت فيها العاصمة أوسلو ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وجاء الفوز النرويجي رغم غياب أبرز نجومه وعلى رأسهم المهاجم إيرلينغ هالاند وقائد الفريق مارتن أوديغارد، حيث حسم أصحاب الأرض اللقاء مبكرا بثلاثة أهداف في الشوط الأول.

فاز منتخب كولومبيا لكرة القدم على نظيره الكوستاريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين. ويستعد منتخب كولومبيا للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يوجد في المجموعة 11 مع منتخبات البرتغال والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان. نجح منتخب كندا لكرة القدم في الفوز على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويلعب المنتخب الكندي ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات البوسنة والهرسك وقطر وسويسرا، وفي المقابل يلعب منتخب أوزبكستان في المجموعة 11 مع منتخبات البرتغال والكونغو الديمقراطية وكولومبيا. دخل ليفربول خامس الدور الإنجليزي لكرة القدم في مفاوضات مع المدرب الإسباني أندوني إيراولا لخلافة الهولندي أرني سلوت المقال من منصبه، وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية. وأفادت وكالة بريس أوسيشن بأن المبادرة جاءت من المدير الرياضي لليفربول ريتشارد هيوز، الذي كان خلف قدوم إيراولا إلى بورنموث عام 2023 عندما كان يعمل في النادي. ويعد المدرب الباسكي المرشح الأوفر حظا لخلافة سلوت الذي يقيل نتيجة موسم مخيب للآمال بعد عام واحد فقط من إحراز لقب الدوري الإنجليزي. بلغت الروسية شابة ميرا أندرييفا نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس، للمرة الثانية في رابع مشاركة لها بفوزها السهل على الرومانية المخضرمة سورونا كريستيا بمجموعتين دون رد. وتتوجه الروسية في نصف النهائي مع الفائزة من المواجهة الأوكرانية البحتة بين إلينا سيفيتولينا ومارتا كوستوك. بهذا مستمعنا الكرام قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين. السلمية يجدد عقد مدربه علي عاشور حتى 2028. الجزيرة يجدد للمدرب عبيد والمحترفين سيسي وشعبي وزيلا. الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة يعلن استكمال منافسات الموسم الحالي في سبتمبر المقبل. الأخضر السعودي يدشن مرحلته الأخيرة في أوستن استعدادا للمونديال. النرويج تتغلب على السويد في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم. كولومبيا تهزم كوستاريكا بثلاثية.

تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف ذرشيد ومن الإخراج عباس الفهد.

0: التاسعة مساء في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم رؤى وطنية، برنامج أسبوعي يلقي الضوء على أجندة الإصلاحات وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقاً. رؤى وطنية، نهج موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية، تقديم فهد الخالد وإخراج حبيب الشعلان.

0: تعيش الكويت مناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، وهي مناسبة وطنية نستحضر خلالها مسيرة من العمل والعطاء والخبرة المتراكمة في مختلف مواقع المسؤولية، وما مثلته هذه المرحلة من دعم لمسيرة الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية وترسيخ أسس الإصلاح المؤسسي. وتأتي هذه المناسبة في ظل مرحلة تشهد فيها الكويت حراكا تنمويا واقتصاديا متسارعا يتجسد في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتطوير البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، إلى جانب المضي قدما في تنفيذ مستهدفات رؤية الكويت 2035 الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة وقدرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية. مستمعينا الكرام، دعونا نستمع هذا التقرير.
1: في الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولاية العهد، تبرز الأبعاد الاقتصادية والتنموية كأحدى المحطات المهمة في مسيرة دولة الكويت نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز تنافسية اقتصادها الوطني، في ظل التوجهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وتأتي هذه المناسبة الوطنية في وقت تواصل فيه الكويت تنفيذ برامجها التنموية ومشاريعها الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الأداء الحكومي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية الكويت 2035 الرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي جاذب للاستثمار. ويؤكد مراقبون أن الخبرة السياسية والإدارية والدبلوماسية التي يتمتع بها سمو ولي العهد والتي تراكمت عبر عقود من العمل الوطني أسهمت في دعم التوجهات الاقتصادية للدولة وتعزيز حضور الكويت في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية. وخلال السنوات الأخيرة أولت الدولة اهتماما متزايدا بتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتهيئة بيئة أكثر كفاءة للاستثمار المحلي والأجنبي، فضلا عن دعم القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في عملية التنمية. كما شهدت الكويت توسعا في شراكاتها الاقتصادية الدولية، حيث ركزت اللقاءات وزيارات الرسمية رفيعة المستوى على استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار أكد سمو ولي العهد في العديد من المناسبات الدولية أهمية بناء شراكات اقتصادية فاعلة تستجيب للمتغيرات العالمية المتسارعة وتوفر فرصا جديدة للنمو الاقتصادي، مشددا على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية التي يشهدها العالم. ويرى مختصون أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص وتطوير رأس المال البشري والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، بما يدعم قدرة الاقتصاد الكويتي على تحقيق نمو مستدام وخلق فرص توعوية للأجيال المقبلة. ومع إحياء الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد ولاية العهد، تتجدد الآمال بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز المكتسبات الاقتصادية وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي فاعل في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يحقق تطلعات القيادة السياسية والشعب الكويتي نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا.
0: وللحديث أكثر مستمعين الكرام حول دلالات هذه المناسبة وما تشهده الكويت من حراك تنموي واقتصادي، ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ سلطان الجزاف. أستاذ سلطان، حياك الله معنا في برنامج رؤى وطنية.
2: يا أهلا فيكم وحياكم الله.
0: حياك الله. سيد سلطان، في البداية يعني نود أن نتحدث معك عن كيف تقرأ الآن المشهد الاقتصادي الكويتي، خاصة في الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد ولاية العهد.
2: الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة يعني اليوم احنا نعيش على الرغم من الظروف يعني الإقليمية يعني الغير إيجابية، ولكن بشكل عام الحمد لله الكويت نتيجة يعني سياستها الحكيمة ونتيجة أيضا يعني اهتمامها بالاقتصاد واستقرارها في الكويت، اليوم نقدر نقول اليوم الاقتصاد المحلي يعني يشهد في مراحل وفي مستويات جدا ممتازة. أولا يعني في مناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو العهد ولاية العهد، المشهد اليوم يملك مقومات قوية جدا وفرص واعدة، وأيضا اهتمامهم وتركيزهم على تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتحويل المشاريع الاستراتيجية الموجودة بالخطة إلى نتائج ملموسة وممكن أن المواطن يستشعرها، وأيضا نتائجها بدأت تظهر على الاقتصاد. فاليوم نحن نقدر نقول ولله الحمد نتيجة هذه السياسة الراسخة والمتواصلة يشهد اليوم اقتصاد الكويتي استقرار ويعني ومرتبط في نتائج ملموسة، وليس فقط يعني تعبير إنشائي، ولكن هناك نتائج ملموسة نشعر فيها.
0: نعم لا شك. أستاذ سلطان، يعني أين تقف اليوم الكويت خاصة في مسار تحقيق مستهدفات رؤية الكويت الجديدة 2035؟ كيف تقرأ المشهد؟
2: والله اليوم الكويت تسير على على على الخطة التي وضعت ورسمت، بل تسارعت نتج اليوم هناك في يعني دفع قوي في إنجاز المشاريع التنموية والاستراتيجية، واليوم أيضا قاعد نرى نتائجها. اليوم رأينا الإصلاحات أتت بنتائجها من خلال التقارير، الإصلاحات الاقتصادية والقوانين والقرارات اليوم بدأنا نرى نتائجها، من حيث يعني لو نتحدث عن النمو الاقتصادي يسير في يعني بطريقة ثابتة، السيطرة على التضخم مرة أخرى، يعني اليوم العالم كله يعيش في اضطرابات اقتصادية صعبة جدا، ولكن في نفس الوقت لله الحمد الكويت استطاعت أن تحافظ على استقرارها الاقتصادي ونموه. أيضا الخطط الذي التقرير أمس في موضوع التشجيع على السياحة، التقرير ظهر من يومين، هناك خلال يعني الست شهور أو الخمس شهور الماضية حقق أرقام كبيرة نتيجة يعني السياحة، فهذه كلها مؤشرات تشير أن الخطة التنموية تسير بالاتجاه الصحيح.
0: نعم. إذا يعني نود أن نتحدث وننتقل أيضا عن أهمية تطوير اليوم البنية التحتية، خاصة يعني في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات سواء كانت الخارجية والداخلية والأجنبية وأيضا المحلية.
2: اليوم حتى تخلق اقتصاد قوي واقتصاد مستدام وحتى تجذب استثمارات مثل ما تفضلت محلية أو خارجية، تحتاج أن يكون عندك يعني اقتصادك مبني على بنية تحتية قوية. أولا نتحدث عن التشريعات، ولله الحمد الكويت اليوم تملك تشريعات، وبل أضافوا عليها بالسنتين العهد الجديد إلى إصلاحات اقتصادية عززت من قوتها وأهميتها. اليوم أنت تحتاج بنية تحتية في الاتصالات، والكويت اليوم ولله الحمد تتمتع في هذه يعني القطاع الاتصالات القوي والتكنولوجي، وأيضا التحول الرقمي، أيضا الكويت اليوم هذا البغراطية والروتين الطويل واللي عطل القرارات والمشاريع، اليوم هذا الكويت لله الحمد عدته اتجهت إلى الرقمية، بالإضافة إلى طرحها وإشراكها للقطاع الخاص في مشاريع استراتيجية ومهمة. هذه اليوم كلها الكويت قاعد يعني تعمل على إنجازها، وجزء كبير يعني عملته وجزء كبير نفذته، وهذا ما دعا التقرير قبل يومين أحد المؤسسات الاستثمارية الكبيرة اللي هي موديز والآخرين، أشادت في قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي.
0: نعم أستاذ سلطان، إذا نريد أن نتحدث عن كيف يمكن اليوم قياس أثر المشاريع الكبرى خاصة على الاقتصاد الوطني وسوق العمل سواء كان في الوقت الحالي أو حتى أيضا في الأيام القادمة.
2: اليوم هذه كيف تقيسها؟ تقيسها بالنتائج. اليوم إذا تكلمنا على على على الاقتصاد الكلي، ترى هذه المشاريع مساهمتها بالناتج المحلي أيضا تجدها في إضافتها للموارد الدولة أو للخزينة العامة، أيضا تجدنا نتائجها في مدى النمو اللي حققه الاقتصاد المحلي، والأهم من ذلك أيضا نقل التجربة، نقل التجارب ونقل التكنولوجيا، أيضا تساهم هذه المشاريع وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد. أيضا نقطة مهمة كذلك هي ينعكس على سوق العمل، يعني يستقطب الكفاءات الوطنية، يطور من مستوياتها، يكسبها أيضا المعرفة والثقة والنوعية الوظائف، هذه هم أيضا مهمة. هذه كلها مجموعة من العوامل تساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد ونموه ويعني خلق أيضا استدامة له.
0: نعم، إذا نريد أن ننتقل إلى الاستثمار وتنويع الاقتصاد في دولة الكويت، ما أبرز الفرص الآن الاستثمارية الواعدة في الكويت خلال السنوات المقبلة بإذن الله تعالى؟
2: والله هناك فرص كثيرة. أولا وهو أهم شيء، الحكومة يعني رغبتها الشديدة في إشراك القطاع الخاص في مساهمته في تطوير الاقتصاد الكويتي، ويكون له دور كبير في المرحلة القادمة. طرحوا عدة مشاريع، منها محطة الزور، المناطق الاقتصادية الشمالية والشدادية، أيضا في موضوع تحول الطاقة الخضراء، في التكنولوجيا أيضا. حقيقة هناك مشاريع كبيرة واستراتيجية، يعني ليس بس مشروع تجاري واقتصادي فقط، ولكن استراتيجية تخدم الكويت والاقتصاد الكويتي على المدى البعيد، وأيضا تركيزها على القطاع أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق. أيضا هذا القطاع والشباب لهم حيز كبير في خطة التنمية المستقبلية، ولذلك الفرص يعني الاستثمارية كبيرة في المستقبل ومتوفرة، ونسأل الله إن شاء الله أن يعني يوفق هذه البلد في تحقيق يعني طموحاتها وأهدافها.
0: نعم، يعني البعض يتساءل خاصة يعني من ضمن تحسين بيئة الأعمال هو جذب المستثمرين بشكل عام، بالنسبة لدولة الكويت إلى أي مدى نجحت دولة الكويت في تحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين؟
2: اليوم يعني أفضل طريقة حتى تعرف هل نجحنا ولا لا بحجم الاستثمارات اللي أتت أو أنت استطعت أن تستقطبها أو من عملت بالكويت، هذه أكبر يعني أكبر إثبات وأكبر دليل على نجاحها في خلال الفترة القصيرة اللي عملت على الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الخارجي. اليوم رأينا كبرى شركات العالم في المستوى التكنولوجيا مثل جوجل وأمازون الآن بدأت تعمل أو فتحت فروع بالكويت أو فتحت مكاتب حتى تبدأ مشاريعها. هذا تتحدث عن شركات عملاقة في موضوع التكنولوجيا. اليوم أيضا هذه السنة رأينا أكبر شركة استثمارية بالعالم أيضا فتحت لها استثمار مكتب بالكويت. أيضا الشركات الآسيوية الكبرى أتت ورغبتها العمل في الكويت. هذه كلها يعني دلائل وأثباتات أن الكويت بدأت تستقطب وأنها بدأت بيئة صالحة للاستثمارات الخارجية، وهذه كلها مؤشرات حقيقة يعني تبعث الأمل والإيجابية أن نحن على الطريق الصحيح.
0: نعم، أيضا أستاذ سلطان، الكثير يعول على أهمية دور القطاع الخاص خاصة في المساهمة بشكل عام في التنمية الاقتصادية بدولة الكويت، كيف يمكن تعزيز هذه المساهمة في المستقبل؟
2: والله حقيقة هذا الموضوع في غاية الأهمية.
0: نعم،
2: والقطاع الخاص هو يعني شريك أساسي وليس ثانوي، أساسي في أي خطة تنموية وفي أي تطوير اقتصادي، لأن اليوم الغطاء الحكومي يعني هو ليس من وظائفه أن يعمل بالاقتصاد، وإنما هو وظيفته يخلق البيئة المناسبة، وتطوير الغطاء الاقتصاد هو من من من اختصاص القطاع الخاص. أولا قدرته على ابتكار، قدرته على توفير الرأس المال، قدرته على على على على التوسع، ولذلك هو شريك أساسي. وكيف ممكن نعزز من خلال يعني إعطاء الفرصة المناسبة وتوفير المشاريع التنموية التي يستطيع أن يقوم في تنفيذها القطاع الخاص. واليوم حتى نحقق النتائج اللي نرغب فيها على مستوى المؤشرات وعلى مستوى التوظيف وعلى مستوى التطوير، لا بد أن يكون للقطاع الخاص دور كبير. وأنا أعتقد أنا في خطة التنمية هناك يعني مساحة كبيرة للقطاع الخاص أن يقوم في تنفيذها.
0: نعم، بالنسبة للقطاعات الآن القادرة أستاذ سلطان، البعض يتساءل خاصة على قيادة النمو الاقتصادي مستقبلا، ما هي هذه القطاعات في وجهة نظرك؟
2: والله أنا يعني أنا دائما أركز على هذا الموضوع. حقيقة الكويت أول قطاع بدأت فيه هو قطاع السياحة، وخلال يعني خلينا نقول 6 شهور أو خلينا نقول سنة من بدأت بتنفيذ وتسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات اللازمة، رأينا نتائجها يعني حققتها يعني بشكل كبير على المستوى الفندقي والترفيه والتجزئة، كانت نتائج هائلة الصراحة، وايد ممتازة في هذه الفترة القصيرة. أيضا اهتمامها في يعني جذب الاستثمارات الخارجية أيضا كان له وقع وايد مهم. تركيزها على أن يكون للمواطنين أيضا مساهمتهم في الشراكة في قطاع المشاريع الكبرى، مثل ما حصل في الطرح من قبل فترة طويلة مشروع هذا الزور، فهذه كلها يعني قطاعات وايد مهمة. أيضا في القطاع التكنولوجي هذه قطاعات يعني في غاية الأهمية، خاصة اليوم العالم كله قاعد يتحول في موضوع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، هذه راح يكون لها مساهمات كبيرة إن شاء الله في المستقبل.
0: نعم سيد سلطان، أيضا أود أن أنتقل معك عن التحول الرقمي ورأس المال البشري. البعض يتساءل عن أثر التحول الرقمي خاصة بالنسبة لرفع كفاءة الاقتصاد والخدمات الحكومية المقدمة سواء للمستثمر المحلي أو حتى أيضا لجذب المستثمر الأجنبي، كيف تقرأ أهمية هذا التحول الرقمي؟
2: هذا وايد مهم حقيقة، يعني والحكومة أو الكويت يعني تعطي اهتمام كبير في هذا الجانب، نظرا لأهميته من حيث تحسين كفاءة العمل واختصار الوقت، أيضا تطوير الخدمات، يعني خاصة اليوم نراها على مستوى الحكومة. اليوم في نقلة كبيرة اليوم حصلت في الخدمات الحكومية، كلها تحولت رقمية. أيضا ممكن واتساع المفيد في تحسين أيضا الخدمات الصحية، وأيضا انعكاسها كبير على الخدمات على أيضا على التعليم، ورأينا اليوم في الأزمة اللي مرينا فيها خلال الشهرين بسبب الحرب كيف التحول الرقمي صاد قطاع التعليم. اليوم عندنا بالكويت، الكويت كانت جاهزة تحولت الدراسة إلى عن بعد من خلال يعني الأونلاين، يعني تخيل لو تكون الكويت جاهزة في هذا الموضوع ماذا كان يحصل التعليم عندنا. ولله الحمد يعني استطاعت الكويت أن تؤسس تأسيس قوي في هذا القطاع، فكان لها دور كبير في استمرار الحياة سواء المالية أو الاقتصادية أو التعليمية بالكويت.
0: نعم لا شك، يعني في الختام أيضا يعني أستاذ سلطان نود أن نتحدث معك عن يعني ما هي الكلمة الأخيرة التي من الممكن أن توجهها بمناسبة حلول عامين على تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد.
2: والله الحقيقة الحديث يعني لا نستطيع أن نختمها في دقائق، الحديث طويل خاصة في يعني هذه المناسبة الطيبة تولي يعني الذكرى الثانية تولي سمو العهد الشيخ صباح الخالد صباح، مهامه ومسؤولياته شهدت يعني مراحل تطور كبيرة للأمانة، من خلال أول شيء تحقيق الاستقرار السياسي كان له دور كبير في مسار الإصلاحات الاقتصادية والتنموية وتنفيذ عدد من المشاريع، وكانت ملموسة يعني على على على مستوى المحلي والدولي، وثقة المؤسسات الدولية أيضا. استطعنا أن نتغلب على تحديات اقتصادية كبيرة، يعني مثلا كنا يعني الاعتماد على النفط، وضعت خطط في تنويع المصادر وتنويع الإيرادات، وهذا ليس فقط، أيضا كان الدور الكبير في خلال هذه الأزمة. رأينا سمو ولي العهد يعني تواجده في المؤسسات العسكرية ودعمها، وتواجده في المؤسسات الحكومية الأخرى اللي تقدم خدمات

0: للمواطنين والمحافظة على استقرار البلد أمنها كذلك كان له دور كبير. الحقيقة يعني كانت مسيرة قصيرة ولكن مواقفها وأحداثها كانت وايد كبيرة.
1: نعم، لا شك، كل الشكر والتقدير لك أستاذ سلطان الجزاف الخبير الاقتصادي على هذه المداخلة، وبإذن الله تعالى نلتقيك في الأيام القادمة في محافل ومناسبات جديدة بإذن الله تعالى تصب في مصلحة وطننا الحبيب.
0: شكرا لكم.
1: إلى هنا وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن يتجدد اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية. تقبل تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن الإخراج حبيب الشعلان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج عهد يتجدد، برنامج خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد. عهد يتجدد، إعداد الإدارة العامة للأخبار، تقديم فالح القضاع، إخراج مشعل بريدي.
1: في امتداد مبارك لعهد الوفاء واستكمالا لمسيرة خطتها سواعد أبناء الكويت الأبرار من آل الصباح الكرام، أشرق في مثل هذا اليوم قبل عامين فصل جديد في سجل الولاية متمثلا في سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، الذي يتقلد الأمانة وليا للعهد سادسا منذ فجر الاستقلال ليواصل مع قادة الوطن ركب البناء والرفعة. اليوم تحتفل الكويت بالذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولاية العهد، ليواصل فيها سموه مسيرة النهضة التنموية للبلاد وتعزيز مكانتها في كل المجالات إقليميا وعالميا. وتوجت مسيرة سمو ولي العهد بصدور أمر أميري في الأول من يونيو من عام 2024 بتزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسموه وليا للعهد، تلاه في الثاني من يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. وكانت لحظة أداء سموه القسم وليا للعهد لحظة وعي بمسؤولية جسيمة وعهد يتجدد بين القيادة والشعب.
2: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
1: وألقى سمو ولي العهد كلمة في تلك المناسبة خاطب فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، إذ تعهد سموه حفظه الله بأن يكون دائما حافظا للعهد وأن يكون العضد المتين والناصح الأمين متفانيا في خدمة الوطن أمينا على مصالحه.
2: تلقيت بأصدق معاني التقدير والعرفان أمركم السامي بتزكيتي وليا للعهد، مثمنا ببالغ الاعتزاز لإرادتكم السامية وعميق الشكر لثقتكم الغالية التي حظيت بها من لدن مقامكم السامي، وأنني أستشعر شرف التكليف وعظم المسؤولية التي أنيطت بي وثقل الأمانة التي أحمل في عنقي أتحملها أمام الله ثم أمام سموكم وأمام الشعب الكويتي العزيز. فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم حافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم متفان بخير.

0: في اليوم ذاته عقد مجلس الوزراء اجتماعا خاصا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. بايع فيه المجلس سمو الشيخ صباح خالد الحامد الصباح وليا للعهد، إذ أدى سموه حفظه الله اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء. وبعد تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لسموه لمنصب ولي العهد، سجل الشعب الكويتي التفافه حول هذا القرار الموفق، لأن القلوب تشعر ولأن العقول تدرك أن الشيخ صباح الخالد ليس طارئا على الحكمة ولا بعيدا عن نبض الوطن، كان تتويجا لمسيرة رجل قدم لوطنه الكثير واستحق الثقة السامية كي يكون الشريك في حمل الأمانة، وتعبيرا عن بصيرة ثاقبة ترى في الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رجل المرحلة المقبلة بما يحمله من توازن في المواقف ونظافة في السيرة وهدوء في الإدارة ورؤية متزنة ترسخ الاستقرار وتدفع بالإصلاح قدما. غدا ذلك اليوم علامة فارقة في تاريخ الدولة، يوم تجددت فيه الثقة في رجالاتها الأوفياء، إذ أشرقت على الوطن صفحة جديدة من صفحات الأمل والثقة. ولما لا، فقد اجتمع عليه حب الشعب وتقدير الأسرة الحاكمة لما يمثله من قيم الاتزان والحكمة، ولما أثبته من كفاءة في أوقات كانت تحتاج إلى العقول الناضجة والقلوب المخلصة. الكاتب والمحلل السياسي حسين عبد الرحمن.
1: نحتفل اليوم بذكرى مرور سنتين على تعيين سموي ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح وليا للعهد، وقد رحب المواطنين بقرار وبأمر الأمير من سموي الأمير الشيخ مشعل حفظه الله ورعاه في تعيين الشيخ صباح الخالد وليا للعهد. وتميز سموه بأنه علاقاته كثيرة وعلاقاته واسعة داخل الكويت وخارج الكويت، ويمتاز سموه بالحكمة والروية في بعد النظر في القضايا الكثيرة، وكان هذا الأمر بالنسبة لسموه هو محض تقدير واحترام من كل الشعب الكويتي ومن كل دول مجلس التعاون الخليجي.

على مدى عامين وليا للعهد، ظل سموه حفظه الله قريبا من نبض الشارع، متابعا لشؤون المواطنين، حريصا على أن تبقى الكويت دائما في مقدمة الأولويات، حاضرا في المشهد بحكمة وهدوء، يحاور ويصغي ويعمل بصمت الواثق، متابعا عن كثب، مشرفا على مسارات العمل الوطني، حاضرا في وجدان المواطنين بثقله المعنوية ودوره الداعم لحكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومسار الدولة. وقد حرص سموه خلال العامين الماضيين على متابعة تنفيذ الخطط التنموية في البلاد وحضور العديد من المناسبات الوطنية وافتتاح المعالم والمنشآت الجديدة واستقبال عدد من المسؤولين العرب والدوليين وتكريم الشخصيات الوطنية التي حققت إنجازات متميزة. الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه

الله ليس غريبا على ميادين المسؤولية، فهو ابن الكويت الذي تدرج في خدمتها بإخلاص منذ بداياته في وزارة الخارجية، رجل خبر الدبلوماسية ومثل الكويت في أهم المحافل الدولية، ثم شغل أرفع المناصب التنفيذية بكل رصانة واتزان. ولم تكن تلك محطات عبور، بل كانت محطات للإنجاز والعطاء. ترك فيها بصماته بهدوء الكبار وعقلية القادة وروح أبناء الكويت المخلصين. الشيخ صباح خالد الحمد الصباح كان دائما من أولئك الذين ينجزون بصمت ويعملون من أجل الوطن.

0: ومن رأس الدبلوماسية إلى الإدارة السياسية، شغل سموه مواقع قيادية متعددة حتى ترأس مجلس الوزراء في أصعب الفترات ليقود الحكومة الكويتية برؤية استباقية وإرادة صلبة. في تلك الفترة لم يكن المشهد المحلي والإقليمي سهلا، فالعالم من حولنا كان يعاني اضطرابات سياسية واقتصادية، والكويت في قلبها تسعى للثبات، تتطلب ربانا يتحرك بحكمة لا بعجلة، يقود الحوار للصدام ويرسي قواعد التفاهم للتنافر. وقد أثبت سموه في كل تلك المحطات أنه رجل دولة من الطراز الرفيع، يتحرك بخطى موزونة ويستشرف الأحداث بعقل متزن، ويقدم مصلحة الكويت فوق كل اعتبار. في أوج قلق العالم من كورونا، حين عم الخوف أرجاء العالم ووقفت الدول في مواجهة فيروس لا يرى، قاد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله الحكومة في واحدة من أصعب مراحلها، مرحلة لم تكن ككل المراحل، بل امتحان حقيقي لجوهر القيادة وصلابة الإرادة. ولم يتردد سموه حفظه الله آنذاك باتخاذ القرارات الصعبة حين كانت الحاجة ملحة، فكانت إدارته للأزمة مثالا في التوازن بين حماية الأرواح وحفظ استقرار الدولة. فاجتمعت حوله فرق الطوارئ، واستمع إلى الأطباء والاقتصاديين والأمنيين، ينسق بينهم بحنكة ويوجههم بعين القائد، ووفر الدعم للمواطن والمقيم، وأطلق سلسلة إجراءات وقائية غير مسبوقة حافظ فيها على الصحة العامة. وشعر الكويتيون بأن يدا أمينة تقود دفة السفينة وسط الجائحة. بعد أن وضعت أزمة كورونا أوزارها، وظهرت الحاجة الملحة لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والخدمات الحكومية، أدرك سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أن المرحلة تتطلب أكثر من التعافي، تتطلب التحديث والابتكار. ومن هذا الإدراك جاء دعم سموه لإطلاق تطبيق سهل الحكومي، الذي لم يكن مجرد منصة إلكترونية، بل هو قفزة نوعية في طريق التحول الرقمي في البلاد. سموه حفظه الله أكد أن المعاملات الورقية والأدوات المستندية لم تعد تليق بدولة طموح لا تريد الانتظار الطويل، فكان سهل عنوانا لتسهيل حياة الناس، يجمع الخدمات في نافذة واحدة ويوصل المواطن بمؤسسات الدولة بكبسة زر، يوفر الوقت والجهد والشفافية. جاء التطبيق استجابة عملية لرؤية قائد آمن بأن التكنولوجيا ليست ترفا، بل ضرورة حتمية لبناء دولة حديثة. فعزز سموه من خلال الثقة بين المواطن والحكومة، ومهد الطريق لمستقبل رقمي يبنى على الكفاءة والسرعة والإنجاز والعدالة. المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل يوسف كاظم:
1: نستذكر اليوم بكل فخر واعتزاز يوما مهما في تاريخ الكويت، إذ نرفع إلى مقام سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد في دولة الكويت، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لمواصلة مسيرة العطاء والعمل من أجل رفعة الوطن وازدهاره. لقد شكل سموه عبر مسيرته الوطنية والحكومية نموذجا في الرؤية الحكيمة والإدارة الواعية، كما كان لسموه الدور البارز في دعم النهضة الحضارية والتنموية في البلاد من خلال الدفع نحو تحديث العمل الحكومي وترسيخ مفهوم التحول الرقمي كركيزة أساسية لمستقبل الكويت. يسجل لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بكل تقدير دعمه وتوجيهه المباشر للالتزام الحكومي بمسار التحول الرقمي، إيمانا منه بأهمية تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات العامة. قد تجسدت هذه الرؤية من سموه بصورة واضحة في إطلاق وتطوير التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية السهل، والذي يعد نقطة تحول مفصلية في تاريخ الخدمات الحكومية بدولة الكويت، والذي انطلقت فكرته ودعمه في عهد سموه عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء في عام 2021، حتى أصبح اليوم نموذجا وطنيا ناجحا في التكامل الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية.

0: أولى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اهتماما بالغا بقطاعي الشباب والمرأة باعتبارهما الركيزة الأساس لتحقيق رؤية التنمية المستدامة وبناء مستقبل دولة الكويت، فسموه حفظه الله دائما ما عبر عن اعتزازه العميق بالدور البارز للمرأة الكويتية في المسيرة التنموية. وأشاد سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بما حققته المرأة الكويتية من إنجازات ومكتسبات وطنية رائدة، وأكد على أن المرأة أثبتت كفاءتها واستحقاقها في مختلف الميادين، لا سيما بعد نيلها لحقوقها السياسية ومشاركتها الفاعلة في صنع القرار وخدمة المجتمع. حرص سمو ولي العهد حفظه الله في خطاباته الرسمية على دعم وجود المرأة في المناصب القيادية ومؤسسات الدولة وتوفير البيئة الداعمة لها لتطوير قدراتها. بذات القدر من الأهمية يرى سمو ولي العهد حفظه الله أن الشباب الكويتي هو الثروة الحقيقية للبلاد، ووجه دائما بضرورة تسليحهم بالعلم والمعرفة وفتح آفاق الإبداع أمامهم، مؤكدا أهمية دعم المشاريع الشبابية والمبادرات الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة التي تستثمر طاقاتهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. كما حرص سموه على التوجيه بإشراك الشباب في تحمل المسؤولية المجتمعية والسياسية وتفعيل دورهم في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في الفعاليات التطوعية والابتكارية. بدور السميط رئيس جمعية رواد الأعمال الكويتيين:
1: بكل فخر واعتزاز نبارك اليوم لمقام سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بمناسبة مرور العام الثاني على توليه ولاية العهد، وهي مناسبة وطنية نستذكر فيها ما تحمله القيادة الحكيمة من دعم حقيقي لتمكين الإنسان الكويتي وللمرأة الكويتية بشكل خاص. وقد تزامنت هذه المناسبة مع الاحتفال بيوم المرأة الكويتية قبل أيام، اللي نرى بوضوح حجم الإنجازات التي حققتها المرأة الكويتية في السنوات الأخيرة بدعم ورؤية تؤمن بدورها كشريك أساسي في التنمية وصناعة القرار. فالمرأة الكويتية اليوم لم تعد مجرد مشاركة في سوق العمل، بل أصبحت عنصرا قياديا مؤثرا في مختلف القطاعات، حيث أظهرت الإحصاءات الأخيرة أن المرأة الكويتية تشكل نحو 60% من قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي ونحو 48% في القطاع الخاص، كما ارتفعت نسبة وجودها في المناصب القيادية بالدولة إلى 28%. وهذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل دليل واضح على الثقة الكبيرة بقدرات المرأة الكويتية وعلى نجاح سياسات التمكين التي عززت حضورها في مواقع اتخاذ القرار ورسخت مكانتها الحقيقية في بناء الوطن.

0: لطالما برهنت دولة الكويت دوما على أن استقرارها يستند إلى قيادة حكيمة تقرأ الواقع بعين اليقظة. ففي ظل التصعيد العسكري في المنطقة، وعندما استهدفت إيران وأذرعها في المنطقة دولة الكويت بالصواريخ والمسيرات في عدوان سافر على دولة جارة، أكدت مرارا أنها ليست طرفا في هذه الحرب. هنا برز الدور المحوري لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كصمام أمان للجبهة الداخلية، فضلا عن تفقد الجاهزية العسكرية. لم يكن التحرك الرسمي مجرد بروتوكول، بل كان استراتيجية استباقية. فقد قاد سمو ولي العهد سلسلة من الزيارات التفقدية الميدانية شملت مفاصل القوة في البلاد، من أروقة وزارة الدفاع إلى مرابط قوات الدفاع الجوي. هناك وقف سموه على أدق تفاصيل الجاهزية القتالية، مؤكدا أن حماية سماء الكويت وترابها خط أحمر، وموجها برفع كفاءة التنسيق العملياتي لمواجهة أي اعتداءات وتداعيات طارئة قد يفرضها التصعيد العسكري في المنطقة. ولأن قوة السلاح لا تكتمل إلا بقوة الروح الوطنية، أولى سمو ولي العهد اهتماما فائقا بتحصين الداخل، لم يترك موقعا إلا وشمله بكلماته وملاحظاته وإشادته بالجهود المبذولة من حماة الوطن في وزارة الداخلية والحرس الوطني إلى أبطال الإطفاء والطواقم الطبية والإعلامية الذين شكلوا درعا مدنية لا تقل أهمية عن الدروع العسكرية. لقد ثمن سموه عاليا ما وصفه بالفزعة الوطنية، هي الملحمة التي سطرها المواطنون في حملات التبرع بالدم، معتبرا أنها تجسيد حي للتلاحم وقت الأزمات. ويبقى نهج الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مرتكزا على التوازن الحكيم، جاهزية عسكرية قتالية لردع الأخطار، وجبهة داخلية متراصة قوامها الإخلاص والعمل. الدكتور خالد الصلال، الخبير الاستراتيجي والأمني.
1: في الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد هذا المنصب، نستذكر بكل تقدير الدور الوطني المهم الذي قام فيه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، خصوصا خلال فترات التوتر والتصعيد العسكري الإقليمي الأخيرة، ومنذ بداية العدوان الآثم اللي تعرضت له الكويت والمنطقة بتاريخ 28 فبراير الماضي. برزت أهمية القيادة القريبة من الميدان والحاضرة وقت التحديات والحريصة على متابعة الأوضاع بشكل مباشر. ومن بداية الأحداث لمسنا اهتمام سموه الواضح بمتابعة جاهزية مؤسسات الدولة، خصوصا الجهات العسكرية والأمنية، من خلال الزيارات التفقدية والاجتماعات الميدانية اللي كان هدفها الاطلاع على مستوى الاستعداد والتأكد من الجاهزية للتعامل مع أي تطورات أو مستجدات ممكن تأثر على أمن البلاد واستقراره. وكان لوجود سمو ولي العهد بين أبناء رجال القوات المسلحة والصفوف الأمامية أثر ومعنى كبير، لأن حمل رسالة دعم وتقدير لجهود أبنائنا اللي يؤدون واجبهم الوطني بحماية الكويت والمحافظة على أمنها. فوجود القيادة بالقرب من الميدان وبهذه الظروف يعزز الثقة ويرفع المعنويات ويبعث رسالة طمأنينة للمواطنين أن أمن الوطن محل اهتمام ومتابعة مستمرة من القيادة مباشرة. ومن الرسائل المهمة اللي أكد عليها سموه أهمية اليقظة ورفع مستوى الجاهزية مع الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.
0: في إطار الثقة السامية التي أولاه إياها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، يطلع سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بدور محوري بتمثيل دولة الكويت في المحافل الدبلوماسية والدولية. فمنذ توليه لولاية العهد شارك سموه نيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، حاملا رسائل الكويت القائمة على الحكمة والاعتدال، ومؤكدا على مواقفها الثابتة بدعم الأمن والسلام والتعاون الدولي. وقد عرف عن سموه حنكته السياسية وخبرته الواسعة في الشأن الدولي، وهو من عكس في لقاءاته مع قادة الدول وكبار المسؤولين في العالم. الدكتور فهد المكراد الأكاديمي والمحلل السياسي.
2: نبارك لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح ثقة سمو الأمير في شخصه الكريم وتوليه لهذا المنصب لأن يكون اليد اليمين لسمو الأمير سمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح. وتشهد الكويت ولله الحمد نهضة اقتصادية وتجارية، وكذلك على المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي وحتى على المستوى الدولي كثير من اللقاءات في المنظمات الدولية. وكان لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح دورا مميزا في أن يكون للكويت الدور الريادي في المنظمات الدولية، لذلك أنا أعتقد أن هذا الدور الهام من لدن سمو ولي العهد نابع من ثقة سمو الأمير بولي عهده الأمين الذي يسعى دائما لتقريب وجهات النظر بين القيادات وبين مجلس رؤساء وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الأخرى العربية الإقليمية والمحلية منها. لذلك أنا أعتقد أن سموه حفظه الله يلعب دور هام ومهم جدا في التنمية السياسية والخبرة التي اكتسبها إبان ما كان وزيرا للخارجية وغيرها من الوزارات السيادية التي تولاها سمو ولي العهد سابقا، أعطته الحنكة والحكمة السياسية التي تؤدي به إلى أن يكون أهلا لهذا المنصب الذي نال ثقة سمو الأمير. لذلك نعتقد أنه في عهدهما الميمون سوف يكون للكويت دور هام

0: إن الحديث عن سمو ولي العهد الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح حفظه الله هو حديث عن مدرسة سياسية متكاملة، مدرسة تقوم على الاحترام والتوازن وعلى مراعاة الثوابت الوطنية والمصالح العليا للدولة. لقد استطاع سموه حفظه الله خلال سنوات عطائه أن يكون رصيدا شعبيا واحتراما دوليا، وجعل من حضوره مصدر طمأنينة للكويتيين في الداخل ومبعث احترام في الخارج. فقد شهدت مسيرة سموه محطات بارزة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي في العقدين الأخيرين، وتحديد مسارات التعاطي مع التحديات الكبرى داخل الكويت وخارجها. وحرص سموه على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على ضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين لتعزيز وحدته وتوثيق الصلات وأوجه التعاون بين شعوبه في مختلف المجالات. على الصعيد العربي، أكد سموه خلال مشاركاته في المؤتمرات العربية على موقف الكويت الداعي إلى دعم التكامل العربي وتوثيق عرى العلاقات بين الكويت وشقيقاتها العربية والتعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية، لا سيما ضرورة حل القضية الفلسطينية ودعمها وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأنها. الدكتور صالح السعيدي، الباحث والكاتب والمحلل السياسي.
1: بمناسبة الذكرى الثانية لصدور الأمر السامي الكريم الذي أصدره صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتسمية ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح ولي العهد، وقد قابل الكويتيون هذا القرار بالرضا والسرور واعتبروه قرارا حكيما صائبا من لدن صاحب السمو الأمير. وهذا الاحتفاء الشعبي بتسمية سمو الشيخ صباح الخالد ولي العهد كانت له أسبابه العديدة، منها أن الكويتيين خبروا سموه في العديد من المناصب والمراكز التي تولاها عبر مسيرته، وكان دائما في كل هذه المناصب يتحلى بروح المسؤولية والتفاني في العمل والإخلاص للوطن.
0: انتهج سموه موقف الكويت الثابت في علاقاتها مع دول العالم المستند إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والدعوة إلى حل وتسوية للنزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
2: فإن دولة الكويت كانت وما زالت وستبقى كما عهدتموها عبر الزمن داعمة بقوة للأمم المتحدة ومساعيها السامية في مختلف بقاع العالم، ملتزمة التزاما راسخا بمقاصد ومبادئ ميثاقها، منارة ومركزا للعمل الإنساني، ورائدة في العمل الدولي الإنمائي، ووسيطة إقليمية موثوق بها، مساندة للجهود الدولية لتسوية النزاعات عبر الحوار والحلول السلمية، مؤمنة بثقافة التسامح والتعايش السلمي، محبة للسلام، وستبقى تعمل من أجله.
0: مضى عامان على تولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله منصب ولاية العهد، حملا في طياتهما الكثير من المعاني، لم يكونا مجرد انتقال دستوري أو حدث بروتوكولي، بل كانت لحظة استقرت فيها القلوب قبل الكلمات وارتاحت فيها النفوس وهي ترى رجل الدولة الحكيم يضع يده بيد القيادة ويكمل المسيرة على دروب النهضة والاستقرار. في في هذه المناسبة الغالية على نفوس الكويتيين تفيض القلوب برسائل الوفاء، وتحمل الألسنة دعوات الصدق بأن يوفقه الله في مهامه وأن يعينه على حمل الأمانة العظيمة. فالكويت وهي تحتفل بهذه الذكرى الغالية لتحتفي برمز من رموزها، وتجدد ثقتها برجل يسير بخطى راسخة على طريق من سبقه من قادة حكيمين يؤمن بأن الكويت تستحق العمل، وأن رفعتها أمانة لا تفرط تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
3: قدمنا لكم برنامج عهد يتجدد. عهد يتجدد إعداد الإدارة العامة للأخبار، تقديم فالح القضاع، إخراج مشعل البريدي.

0: إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يقول أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية التركي يؤكد أن بلاده تؤدي دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. انطلاق المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار، والرئيس اللبناني يقول إنه لا خيار للبنان سوى التفاوض لإنهاء الحرب. ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 3468 قتيلا و10577 جريحا. حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى يبحثون في القاهرة الأربعاء مقترحا معدلا قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار. وروسيا تعلن تنفيذ ضربات استهدفت منشأة عسكرية وصناعية أوكرانية. الآن مستمعينا الكرام لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة الثانية والنصف صباحا، وأدنى مستوى للجزر في السابعة صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 33 درجة، جزيرة جارو 29 درجة، أم المرادم 29 درجة، الوفرة 25 درجة، نويصيب 27 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 44 درجة، جزيرة جارو 31 درجة، جزيرة أم المرادم 34 درجة، الوفرة 43 درجة، نويصيب 41 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 4:49 دقيقة صباحا. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت
3: هنا الكويت،
2: صوت يعبر عن وطن.
4: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
2: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: ساعتنا الآن 10:03 في إذاعة دولة الكويت.

0: ليالي الإذاعة.
1: مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، لكن اليوم عندنا حلقة استثنائية بمناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، وهي الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولاية العهد، والتي تصادف الثاني من يونيو.
0: سمو ولي العهد العضيد الأمين والسند المخلص لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه، شخصية قيادية جمعت بين الحكمة والخبرة وحملت مسؤوليات الوطنية بكل اقتدار، واضعا مصلحة الكويت وأهلها في مقدمة الأولويات.

0: عامان من العطاء والعمل الوطني نستذكر فيهما مسيرة سموه الحافلة بالخبرة والإنجاز ودوره في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاستقرار وترسيخ قيم العمل من أجل رفعة دولة الكويت.
1: في هذه المناسبة الغالية نسلط الضوء على أهمية ولاية العهد في مسيرة الدولة وعلى مكانة سمو ولي العهد وما يمثله من امتداد لنهج القيادة الحكيمة التي تقود الوطن الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهارا وإشراقا. كل عام والكويت تنعم بالأمن والأمان، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويديم علينا وطننا الغالي نعمة الاستقرار والأمن والأمان.

0: برنامج ليالي الإذاعة من الإعداد حنان بهبهاني وآلاء الوزان.
1: ومن التقديم هذه تحيات شهاب اسكندر وراشد الهلفي.
0: التنسيق والمتابعة لفواز السريع.
1: ومشعل القحطاني من الهندسة الإذاعية.
0: ويحييكم مسعود السهلي من التنفيذ على الهواء.
1: وهذه الليلة وكل ليلة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 وحتى 11 مساء على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت، يأتيكم برنامج ليالي الإذاعة بقيادة المخرج مشعل العميرة.

0: العضيد الأمين.
1: تحل اليوم الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه ولاية العهد، ليواصل فيها سموه مسيرة النهضة التنموية للبلاد وتعزيز مكانتها في كل المجالات إقليمياً وعالمياً.
2: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
1: توجت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه بصدور أمر أميري في الأول من يونيو 2024 بتزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسموه وليا للعهد، تلاه في الثاني من يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. ألقى سمو ولي العهد كلمة في تلك المناسبة خاطب فيها سمو أمير البلاد قائلا:
2: فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم، حافظ العهد، العضيد المتين والناصح الأمين لسموه.
1: في اليوم نفسه عقد مجلس الوزراء اجتماعا خاصا بايع فيه المجلس سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد، كما أدى سموه رعاه الله اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.

0: طبعا راشد في هذه المناسبة الغالية راح نسلط الضوء اليوم على أهمية ولاية العهد في مسيرة الدولة وعلى مكانة سمو ولي العهد وما يمثله من امتداد لنهج القيادة الحكيمة التي تقود وطننا نحو مستقبل أكثر ازدهارا وإشراقا.
1: بالتأكيد يعني كل عام والكويت تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، اللهم أمين يا رب يا كريم، وحفظ الله القيادة الحكيمة بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظ الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين. اليوم هي السنة الثانية وذكرى السنة الثانية على تولي سموه ولاية العهد ومهام هذا المنصب المهم للأمانة، وهذه المسيرة بالتأكيد لسمو ولي العهد مسيرة مباركة أكسبتها بالتأكيد محبة أهل الكويت ومكانتهم، بالتأكيد هذه المكانة الراسخة وهذا الدور الرائد في تعزيز وازدهار كذلك وطننا الغالي ورفعت شأنه، وكان هو ديدا سموه هذا الجانب عندما كان رئيسا للوزراء ومن ثم ولاية العهد، يعني لا يكل ولا يمل ليلا نهارا في إبراز وتكثيف الأفكار وتطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع إن كانت فيها فائدة للوطن والمواطن والمقيم كذلك، ناهيك عن أيضا العلاقات الدبلوماسية والعلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة والخليج العربي والعالم أجمع للأمانة، فدائما سموه يكون حريص كل الحرص على هذا الجانب وكذلك على هذه الفرق الشبابية ودعم الشباب بالأفكار الجديدة وتطبيقها على أرض الواقع، كل ما يرتقي بالوطن داعما له سموه حفظ الله.
0: أكيد طبعا راشد حاليا معنا حول هذه المناسبة شخصية أمنية وإعلامية بارزة، الفريق المتقاعد الأستاذ طارق حمادة الخبير الأمني والكاتب الصحفي ومدير مديرية أمن محافظة العاصمة الأسبق، وراح نتعرف معاه على أبرز المحطات في مسيرة سمو ولي العهد العضيد الأمين وخبراته السياسية والدبلوماسية ودوره في دعم مسيرة التنمية وتعزيز مكانة دولة الكويت، إضافة إلى إسهاماته الوطنية خلال مختلف المراحل اللي تولى فيها المسؤولية. مساك الله بالخير الفريق المتقاعد الأستاذ طارق حمادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أود في البداية أن أشكر برنامج ليالي الإذاعة لتحتي الفرصة الكريمة ورحب بشخصكم الكريم يعني الأخت شاهة والأخ راشد وأيضا الاستضافة الكريمة ورحب الأخوة والأخوات مستمعي إذاعة دولة الكويت، وأسأل الله أن يعيد هذه الأيام مبارك على وطننا العزيز بالخير واليمن والبركة.
1: اللهم أمين. أستاذ طارق حياك الله ويا هلا مرحبا فيك، ودائما حضرتك سواء عندما كنت على رأس عملك وأيضا بعد ما أديت هذه الأمانة كذلك استمريت كذلك في خدمة الوطن من خلال القلم ومن خلال كذلك التركيز والاقتراحات والأخذ باليد والدعم من خلال ما تقوم به الدولة، فأيضا كذلك دورك كبير الأمانة في هذا الجانب، فشكرا لك لقبولك هذه الدعوة ضيف معنا اليوم على الهواء مباشرة. بداية أستاذ الفاضل أستاذ طارق حمادة، هذه يعني بدنا نعرف ونسمع من حضرتك أيضا هذه الذكرى الثانية لتولي سمو ولاية العهد، فكلمة في البداية في هذا الموضوع.
2: نعم، لا شك أن الذكرى الثانية لتولي سيدي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحبت الصباح حفظه الله ولاية العهد تمثل محطة وطنية مهمة نستحضر فيها مسيرة حافلة بالإنجازات والخبرات التي راكمها سموه عبر عقود من العمل العام، حيث ظل اسمه مرتبطا بخدمة الكويت وتعزيز مكانته على المستوى الإقليمي والدولي.
0: عادل، لكن أيضا احنا ودنا نعرف أستاذ طارق حمادة أبرز السمات اللي تميز شخصية سمو ولي العهد.
2: من أبرز السمات اللي تميز شخصية سمو ولي العهد الله يحفظه طبعا يتسم بالحكمة والاعتدال وبعد النظر، إلى جانب قدرتي على قراءة المتغيرات السياسية والإقليمية والدولية برؤية متزنة ومسؤولية تامة، كما عرف عنه التمسك بالثوابت الوطنية والحرص على ترسيخ نهج الكويت القائم على الحوار والتعامل واحترام الجميع. طبعا لما نتكلم عن سمو ولي العهد لا ننسى أنه لم يأتي من فراغ، بل جاء تتويجا لمسيرة طويلة تجاوزت الأربع عقود في خدمة دولة الكويت، فلقد تنقل سمو بين يعني مواقع دبلوماسية وسياسية عديدة، بدأ نعم. بوزارة الخارجية أخي راشد نعم. ثم العمل في الأمم المتحدة في سفارتنا في الكويتية في المملكة السعودية ورئاسة الجهاز الأمن الوطني، وصولا إلى تولي عدد من الحقائب الوزارية المهمة على رأس وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء.
1: نعم أستاذ طارق، أيضا كيف أسهم سموه ترى من ناحية خدمة دولة الكويت؟ ذكرت وزارة الخارجية، نحن نتكلم عن خارجيا وعلاقاتنا الدولية.
2: نعم طبعا هو سموه حفظ الله ورعاه يتسب الحكمة والاعتدال في النظر، جانب قدرته قراءة المتغيرات السياسية والإقليمية والدولية برؤية متزنة ومسؤولية، كما عرفوا التمسك بالثوابت مثلما ذكرناه، الحرص على ترسيخ نهج الكويت القائم على الحوار والتعاون واحترام الجميع. يعني الجميع يعلم أن سموه على امتداد سنوات طويلة كان وجها مشرفا للكويت في المحافل الدولية والإقليمية، حامل الرسالة وطني بكل اقتدار، مدافع عن المصلحة البلد ومجسدا النهج الدبلوماسي الكويتي القائم على الحكمة والتوازن وبناء جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم.
0: لكن أيضا ماذا عن دور سموه خلال العامين الماضيين؟
2: العامين الماضيين شهدت الكويت في هذه الفترة استمر دعم سموه لجهود الدولة في تعزيز الاستقرار، ترسيخ مؤسساتها الوطنية، مساندة مسيرة الإصلاح والتنمية، بما ينسجم مع توجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وتطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا.
1: نعم أستاذ طارق، أيضا كونك ككاتب أمني كذلك، وهذا القلم بالتأكيد يترجم الحالة الاجتماعية وتتواصل مع الناس ومجتمعنا الكويتي، وتترجم هذه الأفكار من خلال لقاءاتك الدورية إلى هذا القلم وهذه الكتابات. كيف ترى اليوم وكيف ينظر أبناء الوطن لسمو ولي العهد؟
2: طبعا سمو ولي العهد ينظر إليه طبعا كما ذكرنا أن الرسالة الوطنية العزيزة تأكد اعتزاز قيادة رشيدة، سموه ولي العهد من جهود وطنية مخلصة يعني خلت المجتمع الكويتي يعني يركز اهتمامه ونظرته بما نظر في اعتباره أن رجال من رجالات الدولة، جمع بين الخبرة السياسية العميقة والقيادة والاعتدال والمواقف، هي صفات جعلت منه سنداً صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله والمحافظة عمل أمنه واستقرار. نعم. يعني هذا ما يظهر له الكويتيين اليوم.
1: نعم الفريق المتقاعد طارق حمادة الخبير الأمني والكاتب الصحفي ومدير مديرية أمن محافظة العاصمة الأسبق، شكرا جزيلا لك.
2: أنا ودي في كلمة أخيرة ودي أقولك بكل صدق وأمانة.
1: تفضل.
2: طبعا بكل صدق وأمانة يعني نقول فإن الكويت كسبت في سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله رجل دولة من طراز رفيع جمع بين الحكمة والخبرة والاعتدال، فكان بحق أحد أعمدة الاستقرار السياسي والدبلوماسي للكويت، واحد أبرز رجالها الذين تركوا بصمات الواضحة في الداخل والخارج. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يحفظ سموه وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظ الكويت وأهلها وأن

0: يديم عليه نعمة الكويت نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده حفظهم الله ورعاه.
1: اللهم آمين. شكرا جزيلا. شكرا.

0: مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا اليوم في هذه الحلقة الخاصة التي نحتفي فيها بالذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولاية العهد.
1: بالتأكيد يعني نتحدث عن هذه الدلالات، هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا وما تحمل من معاني سياسية ومعاني وطنية ومسيرة دولة للأمانة. يسعدنا نستضيف حقيقة في هذا الجانب شاه شخصية أكاديمية وبحثية ولها حضوره واسهاماته المعروفة في الشأن السياسي والفكري الكويتي، وكذلك ما نشاهده أيضا في بعض البرامج اللي كانت كذلك برامج غير كويتية وشاشات غير كويتية، لأنه هو دائما بالصدارة ودائما يستمتع المشاهد والمستمع الكريم عند ظهوره على الشاشة وحديثه المستميت والحق بالأدلة والإثباتات، الحضور الذهني في اللحظة ذاتها. ضيفنا وضيفكم هذا المساء والجميع يحبه ويرحب فيه الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور عايد حياك الله ويهلا ومرحبا فيك.
2: حياك الله ومشكور على كلامك الطيب الحقيقة، وعساكم دائما إن شاء الله متعلقين إعلامنا الوطني الذي نعتز فيه والذي من خلاله انطلقنا إلى العالم.
0: حياك الله معنا الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي. في البداية ودنا تكلمنا عن أبرز المحطات في المسيرة السياسية والدبلوماسية لسمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، وأهم الخبرات التي صقلت الشخصية القيادية.
2: نعم، يعني أولا يعني مشكورين على هذه الدعوة لنحيي الحقيقة القيادة السياسية ممثلة بوالد الجميع حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، ونقول لصاحب السمو لقد أهديت للكويتيين يعني

0: بمؤهلات اجتماعية غير الأكاديمية، أخلاق، ذوق، أدب، إخلاص، مصداقية، نظافة يد، حقيقة يعني شخصية فذة. ويعني يمكن أنا واكبت من يوم كان تخرج من الجامعة عام 1977، والتحق في وزارة الخارجية كملحق دبلوماسي عام 1978، ويمكن فترة ثم انتقل إلى أكبر هيئة في العالم وهي الأمم المتحدة في نيويورك ضمن وفد الكويت الحقيقة في الأمم المتحدة. وطبعا لما نقول شخص في الأمم المتحدة يعني يلتقي في كل العالم، أمريكي، أوروبي، آسيوي، أفريقي، لاتيني، كل العالم الحقيقة، وقضاياه واهتماماته ومشاكله وكل هذا الحقيقة. أيضا الحقيقة الشيخ صباح الخالد حريص على أن يتعلم ويطور قدراته، وبالتأكيد أنه استفاد من تلك التجربة التي جعلته مطلعا يعني على الشأن الدولي، وبالتالي هو الحقيقة خرج من النطاق المحلي الكويتي وكان أيضا في إدارة الوطن العربي، وبالتالي لديه إلمام كامل بالوضع العربي والقضايا العربية، وزاد ذلك بالاطلاع الدولي الحقيقة في تلك الفترة. وكانت الكويت حقيقة في تلك الفترة بحاجة إلى التواصل، وخاصة شخصية عالية التهذيب والأدب والأخلاق والقدرة على التواصل مع الآخرين سواء لغويا أو علميا. وهذا طبعا الحقيقة لأنه كنا في تلك الفترة يعني لازلنا لنا مشاكل مع نظام العراقي السابق، ولنا متطلبات من ضمنها طبعا أسرانا ومرتهنين الذين لا زال بعضهم يعني مغيب، لكن الكويت تبذل كل جهدها من أجل أبنائها. وكان الحقيقة شيخ صباح الخالد خير من يمثل الكويت في تلك المرحلة الحقيقة. ومن ثم كما تعلمون يمكن انتقل سفيرا في يمكن أهم عاصمة عربية مع الاحترام للكل وهي الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. ومن خلالها أيضا كان يعني المنظمة المؤتمر الإسلامي والتي يعني أيضا عايشة يعني في السعودية. وفي هذه المنظمة من 1995 إلى 1998 بقي في تلك الفترة، وأيضا تواصل وإلى آخره، وكل الذين تعرفوا عليه أو يعني للأمانة يشعرون بأن هذا الشخص نموذج للكويتي النقي المحترم المحب لوطنه والمخلص لقيادته ولشعبه والحريص على تحقيق المصالح الكويتية.
1: نعم، وهذا هو ديدن هذه الشجرة الكريمة، عسى الله يحفظهم حكامنا ويمد بأعمارهم بالطاعة والخير والمحبة دائما وأبدا. دكتور عايد حضرتك، هذا السرد التاريخي والمهم والأساسي والرئيسي، كيف ترى اليوم انعكاس هذه الخبرة لسموه وطوال هذا العمل الدبلوماسي، وكيف انعكست هذه الخبرة على أسلوبه في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات اللي مرت فيها دولة الكويت، خصوصا في هذه الفترة عند توليه رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم ولاية العهد لسنتين، اليوم السنة نحتفل بالسنة الثانية لتوليه سموه. فالتحديات اللي واجهت سموه مع هذه الخبرة كيف ترى جاءت الترجمة؟
0: يعني أولا الحقيقة يمكن سمو الشيخ صباح الخالد في السابق كان تولى عدد من المناصب الوزارية، يعني الحقيقة أذكر أنه بعد ما انتهت مهمته في سفارة الكويت في المملكة العربية السعودية جاء إلى الكويت وتولى رئاسة جهاز الأمن الوطني بدرجة وزير. في تلك المرحلة الحقيقة يعني أنا أتمنى على المستمع الكريم أن لما نقول التواريخ يعني في تلك المرحلة الحقيقة لازلنا في مشاكل مع نظام العراقي السابق، وفي

0: عنه تاتا ومشاكل وإلى آخره. فالجهاز الأمن الوطني كان ضرورة حيوية حقيقة لمتابعة التطورات الأمنية ويعني
1: اتخاذ القرارات السريعة. نعم
0: نعم القرارات والخبرات والالتقاء بأهل الاختصاص. يعني للأمانة يعني في هذا المجال كان هو الحقيقة الشخص المناسب في هذا الموقع، وبقي فيه الحقيقة فترة يمكن حوالي 3 سنين أو لا أكثر الحقيقة فترة يعني يستهم فيها يعني خلال تلك الفترة. أيضا بعدها تولى عدد من الوزارات، يعني تولى وزارة الشؤون الاجتماعية لمدة 2 تقريبا في عام 2005 على ما أذكر 2007. ثم بعدها وزارة الإعلام، وأيضا عمل الحقيقة في كلا الحالين على التطوير. وزارة الشؤون للأمانة كان الشيخ نواف الله يرحمه عمل على تطويرها، وأيضا استكمل الشيخ صباح الخالد هذا الجهد، وأيضا العناية بالأسر المتضررة من الغزو والمشاكل التي حلت خلال الفترة المظلمة في 2/8/1990 إلى 26 فبراير 1991. أيضا نجد الحقيقة فيما بعد يتولى حقيبة وزارة الخارجية، وبقي فيها فترات الحقيقة يعني مع كل عهد حكومي جديد يكون هو وزير الخارجية إلى أن أصبح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وأيضا وزير دولة ووزير عدل بالوكالة. يعني مجموعة الحقيقة
1: من الحقائب الوزارية
0: الرئيسية إلى أن تولى في عام 2019 منصب رئيس الوزراء. ونعلم لما نقول تلك الفترة كورونا وما أحدثته
1: من تحديات،
0: يعني تحديات كبرى وليست عادية، العالم كل الحقيقة واجه هذه الكارثة. نذكر بكل اعتزاز الحقيقة شيخ صباح الخالد وهو يتجول على المستشفيات وعلى الأماكن العامة ويدعو الناس إلى عدم يعني الخروج وإلى الانضباط، ويعمل على توفير اللقاحات وإيجاد الأغذية للناس وتيسيرها حتى لا يكون هناك يعني خروج واختلاط وإلى آخره، لأنه وصلنا لمرحلة أن الواحد ممنوع حتى يطلع من بيته اضطرارا يعني في تلك المرحلة. وكان الحقيقة يعني يبذل جهود جبارة. طبعا تخيل رئيس الفريق، هنا قيمة الحقيقة العمل الجماعي. رئيس الفريق لما يكون حيوي ونشيط ويبذل جهد كل الفريق يعمل معه، وبالتالي وجدنا الكل إجاري سمو الرئيس في تلك المرحلة لإنجاح المهمة، سواء في العمل الحكومي، سواء في العلاجات، سواء
1: في الغذاء،
0: العملية الكبرى
1: نعم
0: التي عملتها الكويت،
1: حتى في إجلاء المواطنين دكتور من خارج.
0: نعم إن إن إن الكويت عملت أكبر إجلاء في التاريخ لم تسبقها دولة عليه.
1: كان الطيران الوحيد الذي يجول الكوكب.
0: نعم كان الطيران الكويتي هو الوحيد الذي يحلق بالأجواء ويأتي بالمواطنين. أنا أذكر يمكن في مواطنين، يمكن واحد وزوجته في إحدى دول أمريكا اللاتينية، وراحت الطائرة وأحضرتهم وإلى آخره. وبالتالي يعني هذا الحرص على الكويتي، على المواطن الكويتي، وللأمانة حتى على المقيم من ناحية يعني العلاجات ومن ناحية الأغذية ومن ناحية العمل، كانت الكويت الحقيقة القلب الحنون لمواطنيها والمقيمين على أرضها الحقيقة. وبالتالي يعني هذا يتناسب أمانة مع قيم الشيخ صباح الخالد. يعني هو رجل حقيقة أخلاق وذوق وهدوء، وليس الحقيقة من عشاق الأضواء، ومع ذلك الحقيقة نجح بأن يحرك الفريق ووجدناه يشرح. وذكركم سهل من الذي أوجدها لنا، هو الحقيقة الذي أوجدها من خلال حقيقة الجهد الذي بذله في الجانب الرقمي وإلى آخره. واليوم أصبح سهل يعني خدمة لكل من يتعامل مع الأجهزة الحكومية أو غيرها. هذا الحقيقة يعني إنجاز كبير، يعني فترة كورونا

0: أظهرت يعني هذه القدرات. وأنا أذكر عندما جاءت الحكومة إلى مجلس الأمة، وقف المجلس كله وتصفيق وهتافات بحياة الرئيس وحكومته على هذا الجهد الذي عملوه من أجل أن تخرج الكويت من هذه الأزمة، وهي الحمد
1: منتصرة
0: لله
1: والحمد
0: بخير.
1: لله. نعم دكتور، ختاما أيضا حضرتك رسالة وأيضا تأكيدا وتحليلا إلى دور سموه في تعزيز العمل الخليجي المشترك في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
0: نعم، لا شك بأنه يعني الكويت هذه طبيعتها. الكويت بلد الحقيقة المحبة والسلام، بلد الحقيقة تقديم الدعم لكل محتاج، ولو نبي نعد ما نلحق. الحقيقة القضية الفلسطينية قضيتها الأولى كقضية عربية، قضايا العالم العربي وبذل الجهود، يعني الحقيقة من عهد الشيخ عبد الله السالم والكويت تعمل، والشيخ صباح الخالد الحقيقة هذا الشخص المهذب الراقي المتعلم صاحب الخبرات يبذل جهود كبيرة من أجل أنه الخليج يتماسك ويكون صف واحد ويعمل من أجل أن يتطور. لا تنسى أيضا ونذكر خطة التنمية 2035، أيضا الحقيقة هو من الشخصيات التي لعبت الدور الأكبر في وجودها، وهي ما تزال تنفذ. أيضا حقيقة المصالحات اللي تحصل ما بين الدول العربية، صباح الخالد ما يظهر بالضوء ولكنه يعمل من أجل أن يسد الثغرات التي تحصل، ويحاول أن يقرب القلوب من بعضها ويزيل الخلافات على المستوى العربي كذلك الحقيقة. وعلى المستوى الدولي يكفي فقط أن نشير أن صاحب السمو الأمير الله يحفظه دائما يوفد الشيخ صباح الخالد لحضور المؤتمرات،
1: نعم
0: هذا طبعا جانب منها الحقيقة ثقة صاحب السمو بقدرات سمو ولي العهد، وفي نفس الوقت الحقيقة لأنه يعرف أنه يستطيع أن يعالج الكثير من القضايا ويحل الكثير من المشاكل وينقل الكويت، صورة الكويت المشرقة والجميلة إن شاء الله دائما وأبدا
1: دائما إن شاء الله، وما
0: ينقلها
1: أغلاها وما أثمنها من
0: للآخرين.
1: ثقة عزيزة وكبيرة وغالية. دكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لقبولك هذه الدعوة في برنامج ليالي الإذاعة على الهواء مباشرة، وشكرا لك على هذا السرد التاريخي المميز والرئيسي والمهم للأمانة. شكرا جزيلا لك دكتور عايد.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: العضيد الأمين.
3: شهدت مسيرة سمو ولي العهد الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح حفظه الله محطات بارزة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي في العقدين الأخيرين، وتحديد مسارات التعاطي مع التحديات الكبرى داخل دولة الكويت وخارجها. حرص سموه على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على ضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين لتعزيز وحدته وتوثيق الصلات وأوجه التعاون بين شعوبه في مختلف المجالات.
4: فنحن شعوب الخليج لا نعرف المستحيل، وسنبحر في خضم أمواج المستقبل بعزيمة لا تلين، مؤمنين قولا وفعلا بوحدة المصير.
3: على الصعيد العربي أكد سموه رعاه الله خلال مشاركاته في المؤتمرات العربية على موقف الكويت الداعي إلى دعم التكامل العربي وتوثيق العلاقات بين دولة الكويت وشقيقاتها العربية والتعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية، لا سيما القضية الفلسطينية، ودعمها وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأنها.
4: ولعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان له مثال قاطع مؤسف.
3: انتهج سموه موقف دولة الكويت الثابت في علاقاتها مع دول العالم المستند إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

0: يسعدنا أن نستضيف الدكتور عيسى محمد العميري الأكاديمي والكاتب المتخصص في الشأن الخليجي والعربي، والحديث عن الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ورعاه ولاية العهد. حياك الله معنا الدكتور عيسى.
1: يا هلا فيك، مساء الخير عليك، مساء الخير على متابعين إذاعة دولة الكويت. شكرا على الاستضافة وشكرا على مواكبة يعني الذكرى الثانية لتولي سمو العهد الشيخ صباح الخالد الحمد صباح ولاية العهد، وشكرا على وزارة الإعلام، وخير يعني من يعني ينوب عنه، وخير من يمثل دور الكويت البارز داخليا وخارجيا، وشكرا على المسمى العظيم الأمين.
2: نعم دكتور عيسى، حياك الله ويا هلا مرحبا فيك، وهذه يعني أجمل المناسبات الأمانة اللي نحتفل فيها ونتبادل هذه الذكرى الطيبة، ونتمنى بالتأكيد لها الاستمرار، ونحن بالتأكيد متأكدين أنها ستكون بنفس العطاء بل وبالزيادة. يعني كيف تقرؤون هذه الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد حفظه الله، وما أهميتها في المشهد السياسي الكويتي؟
1: نعم، يعني كما تفضلت وأسلفت، يعني فعلا يعني اليوم الكويت تحتفل بذكرى مرور عامين على تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح العظيم والناصح الأمين. طبعا هذه الذكرى تتزامن مع وضع لبنات الرؤية الاستراتيجية للإعلام الكويتي، وأنسى كذلك دعائم الحريات الإعلامية وعدم المشاريع والأنشطة الثقافية. الكل يعلم بأنه يعني تخرج من جامعة الكويت تخصص علوم سياسية، ومن ثم التحق في سلك الدبلوماسي، ومن ثم كان يعني دبلوماسيا وانتقل إلى السفيرة في المملكة العربية السعودية، ومندوبا في منظمة العمل الإسلامي، وشارف كثير من الأمور والإنجازات ومسيرة حافلة صح التعبير. يعني ونستذكر أنه فعلا ولد في سنة 1953، ويعني تخرج من جامعة الكويت سنة 77، وبالتالي يعني كان له إنجازات كبيرة وحافلة في داخل الكويت أو في خارج الكويت، وكان يعني ينقل الحكمة والحنكة السياسية لدولة الكويت، وشهد أمور كثيرة ومسيرات حافلة، وكان يركز على الثوابت الوطنية الراسخة. ناهيك بأن أستاذنا الكريم كانت يعني في عطاياه، كان في الإنجازات الصحية، لو تكلمنا عن يعني جائحة كورونا، وأصر على نداءات في عهد المغفور له الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، وكان هو يعني في حقبة سمو الأمير الراحل، وأصر على يعني جائحة كورونا، ويعني طلبتنا والمبتعثين والمبتعثات في الخارج أصر على وجودهم وجلبهم من الخارج، وكانت أكبر عملية نقل جوي للطلبة والمبتعثين في الخارج إلى دولة الكويت الحبيبة، لإعطائهم يعني كوفيد-19 أو ما يسمى لقاح كورونا، وكانت إنجازات تحسب له من جانب الصحي. كذلك يعني لو تكلمنا يعني عن إنجاز الدولي، كان له بصمات كبيرة. لو تكلمنا عن الشؤون الرياضية، هم كان له بصمات كثيرة. لو تكلمنا عن دوره في الغزو العراقي الصدامي القاشم على دولة الكويت، كان له دور في إنصال يعني منبر لدولة الكويت داخليا وخارجيا، وكل العالم وقف مع دولة الكويت لما لها من يعني موقف إنساني، وله كان حنكة وحكمة آنذاك، وبالتالي وقف العالم أجمع مع دولة الكويت لما لها من تاريخ حافل وسجل حافل، وكذلك إنجازاتها، وكذلك حتى المشاريع الإقافية التي تقدم دولة الكويت في الخارج، وكان له فعلا بعد نظر إن صح التعبير، وكانت مسيرة له حافلة، العالم كله يقف مع دولة الكويت حتى يعني اندحار العراق إن صح التعبير، وكان له كذلك يعني دور في شهداء الكويت وسطر أفضل أمور في مناصرة الشهداء والأسرى، حتى يعني كانت له بصمات واضحة إن صح التعبير. لو تكلمنا عن بعد 21/9/2022، كانت يعني الدولة تعتمد على الأمور الورقية، وكان هو في رئيسا للوزراء، ومن ثم أرسى رسائل اللي هي بما يسمى في سهل، وكانت سهل فعلا مميزة، والناس كلها اعتمدت على برنامج سهل لوزارات الدولة لأمور كثيرة في الدولة. انتهينا من بعد 21/9/2022 من الأمور الورقية واعتمدنا على برنامج سهل، واليوم يتم متناول برنامج سهل باليد الكل، وبالتالي كانت له إضافة رقمية إن صح التعبير. وناهيك بأنه فعلا كان يعني دوره البارز في الأمم المتحدة، وكذلك حتى ما يسمى بالعدوان على المنطقة سواء الجانب الإيراني أو ما شابه، وكان له حكمة والتحلي بروح القيادة إن صح التعبير. التضامن الخليجي كان يركز مع أشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي في المشاورات والتضامن الخليجي، وأن كلنا يعني يد واحدة تجاه أي خطر يعني يحدق دول مجلس التعاون صح التعبير. وكان فعلا يركز على الجانب الدفاعي بحماية الوطن ودعم المسلحات يعني القوات المسلحة سواء من أطفاء أو داخلية أو دفاع أو ما شابه. وكذلك ناهيك بأن فعلا التضامن الدولي كان في عهده، وكان يركز في على التضامن الدولي، وكانت ولله الحمد رأينا حتى منظومة الدفاع الجوي في الأيام الحرب المنصرمة حتى قبل يومين كانت يعني نملك جنودا على الأرض صح التعبير، أو أسودا على الأرض صح التعبير، وصقورا في الجو لأي محاولة في العبث في أمن واستقرار دولة الكويت كانت لها بالمرصاد. ناهيك بأن فعلا درع الكويت هو الحصن الحصين والقيادة الحكيمة التي تميزت في أمور يعني، ونملك لله الحمد قادة وقدوة عز وفخر وذخر، هم دائما وأبدا يعني جبلنا على حب هذه الأسرة العريقة
2: نعم
1: التي حتى الشعب الكويتي الكل أشاد باختيار سمو الأمير حفظه الله لسمو ولي العهد، وبالتالي إجماع محلي شعبي خليجي عربي إقليمي دولي لما له من حنكة وحكمة وترعرع في الدبلوماسية حتى نقل يعني الدور الكبير التي تقوم بها. نعم دولة الكويت صغيرة ولكن كبيرة بإنجازاتها، كبيرة
0: عدل
1: بشعبها، كبيرة بأمور كثيرة يعني برزت للعالم أجمع، وهذا خير دليل على كلامي يعني تحرير دولة الكويت. العالم أجمع وقف صفا واحدا أمام يعني تحرير دولة الكويت. ناهيك بأن أستاذنا هكذا كذلك القضايا الوطنية، الأسرى والمفقودين كان له دور، التركيز على الكوادر الوطنية، كان محبا للكوادر الوطنية ويركز عليها بشكل كبير لما لها من دور محوري، لما لها من دور يعني في دولة الكويت.
2: صحيح
1: نعيك
2: صحيح دكتور،
1: بأن
2: نعم
1: نعم
2: صحيح
1: نعيك بأن
2: أحسنت.
1: الشأن الاقتصادي نعم
2: لا
1: تفضل
2: ختاما دكتور،
1: ناهيك بأن الشأن الاقتصادي الكويت تترعرع في الشأن الاقتصادي، ناهيك على الأمور التي يقوم بها، ولكن يعني كلها تثبت بأن فعلا الدور الريادي المشرق للكويت في العالم برزت في ظل يعني الأسرة الحكيمة التي يعني تناقلها جيل بعد جيل
2: نعم
1: حتى ننعم بأمن واستقرار الكويت. حفظ الله قيادة وحكومة
2: اللهم
1: وشعب
2: آمين اللهم
1: هذا
2: آمين
1: الشعب وعلى سائر دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية.
2: اللهم آمين. شكرا جزيلا دكتورنا الفاضل على تواجدك معنا وضيف معنا في برنامج ليالي الإذاعة، شكرا جزيلا.
1: شكرا.

0: يعني تبارك الرحمن راشد، اليوم أنا للأمانة استفدت الكثير والكثير من هذه المعلومات القيمة، وحلو أن الواحد يعني يعرف هذه المعلومات، يعني معلومات جميلة. وأيضا سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه له دور كبير في تطبيق سهل للأمانة، والرقمنا أيضا في دولة الكويت للأمانة جهود يشكرون عليها، وفعلا يعني وفر علينا، وفر على المواطنين يعني الورق، وفر عليهم حتى العنوة، حتى على حق كبار السن أنهم يروحون مثلا في هذا التطبيق اللي هو طبعا تطبيق سهل.
1: بالتأكيد يعني ما شاء الله، يعني عمل دون ملل ودون كلل، تطبيقا للعلم والعمل وقبلها الدين، لحفظ البلاد والعباد بعد الله سبحانه وتعالى، تترجم من خلال قيادتنا الحكيمة والرشيدة، وعسى الله يحفظه ويطول بعمره سمو ولي العهد الأمين، بخلال دعم الشباب والكوادر الوطنية والأفكار، بل نزوله بنفسه إلى الميدان. ختامها مسك بالتأكيد في هذا المساء الجميل. لا يمكن أن نغلق هذه الحلقة شاهة إلا أن نغلقها ونغلفها بالقصائد الجميلة في هذا اليوم
0: الشعرية.
1: بالتأكيد، ومع من؟ مع شاعر جميل ومميز وذو حضور، سواء في المجالس، سواء في الشاشات، سواء عبر الإذاعة، واليوم نورنا ونشكره قبول هذه الدعوة، الشاعر الجميل خالد المحسن، مساك الله بالخير.
2: يا مرحبا ومسهلا راشد، مرحبا مذيعنا الرائع واختي شاهة كذلك، ومرحبا والله في برنامج الإذاعة، هذا البرنامج المميز جدا.
0: حياك الله معانا، يعني نقدر نسميك شاعر الوطن بهذه المناسبة.
2: يا أخوي أنا شاعر لكل الوطن، لكل يعني الأشياء الجميلة في هذا الوطن، يعني من قيادته إلى شعبه إلى كل ما يحمل هذا الوطن.
1: بالتأكيد هذه الأيام الجميلة، وبالتأكيد الشعراء يتسابقون للأمانة، الكل يدلي بدلوة، الكل يحتاج يكتب قصائد، الكل يحاول يترجم هذه الفرحة. إحنا نحاول من خلال لقاءاتنا مع حضرتكم، من خلال هذه البرامج بوزارة الإعلام مشكورة من مسؤوليها إلى موظفيها، الكل يحتفل بهذه المناسبة. كيف يحتفل خالد المحسن؟
2: والله احنا نحتفل بكل حب، يعني مناسبة عزيزة جدا، ونهني سمو ولي العهد على يعني هذه ثاني سنة في تولي الحكم، وهذا يعني وهذا التطور
1: ولاية العهد.
2: وهذا نعم نعم ولاية العهد، ونفرح جدا والكويت كلها تحتفل وتفرح يعني في في في في وجوده، وفي يعني العمل اللي قدمه لنا على يعني حتى المواطنين على اللحمة الوطنية من خلال الأزمة الأخيرة، انه بتكريم من صاحب السمو انه يعني طمن المواطنين، طمن الشعب في كل أزمة. تجد يعني أبو خالد هو يعني الأساس والتواجد واللي بتروح الحماس في كل من حوله.
1: نعم،
2: فنسأل الله أن يطول بعمره إن شاء الله ويحفظه.
1: آمين. كم قصيدة مجهز في هذه المناسبة؟
2: قول لا بنقول لك قصيدة أنا بعد.
1: قصيدة واحدة؟
2: يعني محبة محبة. اي والله قصيدة.
1: احنا طمعانين.
2: مالي بنطول عليكم الكويت والله فيها واجد، لكن مالي بنطول. اللي يقول ما حجب كثرة الكلام إلا نوايانا السليمة، ما حجب كثرة الكلام إلا نوايانا السليمة، يوم كل نوقف بصحراء الكلام يدق فاسها، ينتهي كل الكلام ويبتدي فعل الصتيمة، شامخ طابت مواقيفة مثل ما طاب راسها. ينتهي كل الكلام ويبتدي فعل الصتيمة، شامخ طابت مواقيفة مثل ما طاب راسها. يا ولي العهد يا ساس المواقف الحكيمة، أنت أبو كل المواقف وانت أبو كل السياسة، أنت شيخ جابك الله للمهمات العظيمة، أشهد أنك يا أبو خالد ممتلي طيب وفراسة، أنت شيخ جابك الله للمهمات العظيمة، أشهد أنك يا أبو خالد ممتلي طيب وفراسة، كل يوم تصافح الأمجاد في ديك الكريمة، والله أنك يا أخو مريم سيد العز وأساسة، كثر ما تعطي سمو والحكم بالأفعال القيمة، قمت تعطي مني حرص الدار في وجودك حماسة، الشجاع اللي تزيد بشعبك إصرار وعزيمة، عينك تحرس الكويت ولن تحتاج الحراسة، يا صباح اسمك يلحق كل عدوانك هزيمة، من يعادي دارنا يلقى ضياعة وانتكاسة، من يعادي دارنا يلقى ضياعة وانتكاسة.
1: أحسنت، صح لسانك، شكرا جزيلا للشاعر المميز خالد المحسن.
2: جاء لعمرك طويل يا حبيبي، شكرا شكرا لك، شكرا، تسلم.

0: طبعا كانت حلقتنا مميزة واستثنائية راشد في هذه المناسبة الوطنية وما تحمل من معاني سياسية وطنية في مسيرة دولة الكويت.
1: بالتأكيد هذه المسيرة العطرة للأمانة بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد مفدى حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله. وهذه المناسبة لليوم الكل يحتفل فيها، اليوم الكل يتبادل هذه الأخبار وهذه الذكريات وهذا التاريخ الأمانة المعطر بالإنجاز والقول والفعل إن صح التعبير. اليوم الوطن كله يتكلم، الشعب كله يتكلم، إحنا بدورنا نترجم هذه الأقوال من خلال هذه الإذاعة الكريمة وكذلك على شاشات التلفزيون. اليوم وكل يوم إن شاء الله بلدنا العزيزة بخير ونعمة وفضل وأمن وأمان واستقرار بقيادة قادتنا الكرام الأمراء حفظهم الله ورعاهم ومدهم الله بدوام الصحة والعافية.
0: وإحنا دائما ندعي اللهم احفظ الكويت حكومة وشعبا وقيادة في ظل طبعا حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه. إحنا بكذي وصلنا معاكم للختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة، مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية التركي يؤكد أن بلاده تؤدي دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. انطلاق المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار، والرئيس اللبناني يقول إنه لا خيار للبنان سوى التفاوض لإنهاء الحرب. ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 3468 قتيلا و10577 جريحا. حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى يبحثون في القاهرة الأربعاء مقترحا معدلا قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار. روسيا تعلن تنفيذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية وصناعية في أوكرانيا. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
3: هنا الكويت،
4: نجوم القمة
3: نافذة على التاريخ.
2: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة لكنها حملت حلما كبيرا، أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: فيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Sabah, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح. إذاعة دولة الكويت تقدم.
1: أنا حفيد مبارك اللي حاط على قصره، لو دامت لغيرك ما اتصلت إليه.
2: العضيد الأمين.
1: ما نشكك في شعب الكويت، أساس وجودنا شعب الكويت، أساس بقائنا شعب الكويت.
0: من قلب الوطن الذي يعتز بتاريخه ويفخر بقيادته ويستحضر محطاته المضيئة، نلتقي بكم في برنامج خاص بعنوان
2: العضيد الأمين.
1: قبلنا على خدمة الكويت، تربينا على خدمة الكويت، وموت على خدمة الكويت إن شاء الله.
0: برنامج نحتفل من خلاله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله
2: ولاية العهد في دولة الكويت.
1: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
2: العضيد الأمين،
0: برنامج خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله
2: ولاية العهد.
0: في هذه المناسبة الوطنية نلتقي بكم في هذا البرنامج الخاص العضيد الأمين بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولاية العهد في دولة الكويت. وهي الذكرى التي تصادف اليوم الثلاثاء 2 يونيو لعام 2026، بعد أن صدر الأمر الأميري بتعيين سموه وليا للعهد في 2 يونيو لعام 2024، مسبوقا بالأمر الأميري الصادر في 1 يونيو لعام 2024 بتزكية سموه لهذا المنصب الرفيع.
3: نهنئ سموكم ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد.
0: إنها مناسبة نستحضر فيها محطة دستورية بارزة في تاريخ الكويت السياسي الحديث، ونقرأ من خلالها سيرة رجل دولة حمل خبرات طويلة في العمل الدبلوماسي والسياسي والحكومي، وتدرج في مواقع المسؤولية منذ التحاقه بوزارة الخارجية عام 1978، مرورا بالعمل في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ثم سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية، ومندوبا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، ثم رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير، فوزير في حقائب عدة، ثم رئيسا لمجلس الوزراء وصولا إلى منصب ولاية العهد.
1: سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظكم الله ورعاكم، تلقيت بأصدق معاني التقدير والعرفان أمركم السامي بتزكيتي وليا للعهد، مثمنا ببالغ الاعتزاز لإرادتكم السامية، وعميق الشكر لثقتكم الغالية التي حظيت بها من لدن مقامكم السامي.
0: يأتي عنوان هذا البرنامج العضيد الأمين، مستلهما من كلمات سمو ولي العهد حفظه الله حين خاطب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائلا:
1: فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم، حافظ العهد، العضيد المتين، والناصح الأمين لسموكم.
0: ومن هذه العبارة الوطنية الرفيعة تنطلق فقراتنا لتضيء أسيرة سموه ومسيرته ومحطات عطائه وموقعه في مسار الدولة.
2: العضيد الأمين.
0: ولد سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله في الكويت عام 1953، في مرحلة كانت فيها البلاد تمضي نحو بناء مؤسساتها الحديثة وترسيخ حضورها الوطني وتوسيع أدوارها في محيطها الخليجي والعربي والدولي. ومنذ البدايات ارتبطت شخصية سموه ببيئة كويتية أصيلة جعلت من التعليم والعمل العام وخدمة الدولة قيما أساسية في مسيرة أبنائها.
2: العضيد الأمين.
0: في عام 1977 حصل سموه على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت، وهذا التخصص لم يكن مجرد اختيار أكاديمي بل كان مدخلا معرفيا مهما إلى فهم الدولة ومؤسساتها والعلاقات الدولية ومبادئ السياسة وطبيعة القرار العام. وقد ظهر أثر هذا التكوين العلمي لاحقا في مسيرته، إذ اتجه إلى العمل الدبلوماسي ثم إلى مواقع قيادية تتطلب إدراكا واسعا للعلاقات بين الداخل والخارج وبين المصالح الوطنية والتحولات الإقليمية والدولية.
2: العضيد الأمين.
0: إن دراسة العلوم السياسية في جامعة الكويت عام 1977 جاءت في مرحلة كان العالم فيها يشهد تغيرات سياسية كبرى، وكانت المنطقة العربية والخليجية تمر بتحولات مؤثرة. ومن هنا اكتسب هذا التكوين أهمية خاصة، لأنه هيأ سموه لدخول مجال العمل الدبلوماسي وهو يحمل خلفية علمية تتناسب مع طبيعة المهام التي سيؤديها لاحقا في وزارة الخارجية وفي الأمم المتحدة وفي السفارات وفي المحافل الدولية.
1: فنحن شعوب الخليج لا نعرف المستحيل، وسنبحر في خضم أمواج المستقبل بعزيمة لا تلين، ومؤمنين قولا وفعلا بوحدة المصير.
0: ولعل أهم ما يميز هذه البداية أنها كانت بداية كويتية في التعليم والتكوين، ثم انطلقت منها مسيرة واسعة في خدمة الدولة. فسموه لم يبدأ من موقع متقدم مباشر، بل تدرج في العمل الرسمي ومر بمراحل متعددة، واكتسب خبرته من الميدان ومن الاحتكاك المباشر بالملفات السياسية والدبلوماسية والإدارية. وهذا التدرج هو ما يمنح السيرة عمقها ويجعلها سيرة رجل دولة تتشكل عبر الخبرة والعمل والمسؤولية. الانطلاقة في وزارة الخارجية عام 1978.
2: العضيد الأمين.
0: في عام 1978 التحق سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله بوزارة الخارجية بدرجة ملحق دبلوماسي، لتبدأ أولى محطات العمل الرسمي في مؤسسة تمثل وجه الكويت أمام العالم وتحمل رسالتها السياسية وتدافع عن مصالحها وتبني علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية. وكانت هذه البداية الدبلوماسية أساسا لمسيرة طويلة امتدت لعقود.
2: العضيد الأمين.
0: عمل سموه في الإدارة السياسية في قسم الشؤون العربية خلال الفترة من عام 1978 إلى 1983، وهذه المرحلة ذات دلالة مهمة لأنها وضعت سموه في قلب الملفات العربية وفي دائرة متابعة القضايا السياسية التي تهم الكويت ومحيطها. فالعمل في قسم الشؤون العربية يقتضي معرفة دقيقة بالعلاقات بين الدول العربية وبالقضايا المشتركة وبالتحديات التي تواجه المنطقة، وبطبيعة المواقف الكويتية تجاهها. في الفترة من عام 1983 إلى 1989 التحق سموه بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وهنا انتقلت تجربته من الإطار العربي إلى الإطار الدولي الأوسع، حيث تتلاقى الدول وتعرض القضايا وتدار النقاشات الكبرى حول الأمن والسلم الدوليين والتنمية وحقوق الشعب والقانون الدولي. وقد أتاحت هذه المحطة لسموه الاطلاع المباشر على آليات العمل متعدد الأطراف والأهمية حضور الكويت في المنظمة الدولية. إن العمل في الأمم المتحدة لا يمنح الدبلوماسي خبرة بروتوكولية فقط، بل يصقل قدرته على فهم لغة المصالح الدولية وكيفية بناء المواقف وأهمية التوازن في الخطاب السياسي. وقد عرفت الكويت تاريخيا بنهجها القائم على الحوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية. ومن خلال هذه التجربة اكتسب سموه معرفة أعمق بهذه المبادئ التي ستظهر لاحقا في أدائه وزيرا للخارجية ورجل دولة. سفيرا لدى المملكة العربية السعودية ومندوبا لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، خلال الفترة من عام 1995 إلى 1998 عمل اسمه الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية ومندوبا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي. وهذه محطة بارزة في مسيرته، لأنها جمعت بين بعدين مهمين: البعد الخليجي ممثلا في العلاقات الكويتية السعودية، والبعد الإسلامي ممثلا في منظمة المؤتمر الإسلامي. إن العلاقات بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية علاقات أخوية راسخة تستند إلى روابط التاريخ والجوار والمصير المشترك. ومن هنا فإن تمثيل الكويت في الرياض خلال تلك الفترة كان مسؤولية ذات طابع خاص لما تمثله المملكة العربية السعودية من ثقل خليجي وعربي وإسلامي. وقد مارس سموه هذه المهمة في سياق دبلوماسي يتطلب وعيا دقيقا بطبيعة العلاقات الثنائية وبأهمية التنسيق الخليجي.
4: وأحب الكويت
0: وخلال تلك الفترة شارك سموه في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الاجتماعات الدورية لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وهذه المشاركات أضافت إلى خبرته الدبلوماسية بعدا جماعيا، إذ لم تكن المهمة مقتصرة على العلاقات الثنائية، بل شملت العمل الخليجي والإسلامي المشترك وما يتصل به من قضايا سياسية وتنموية وإنسانية. ومن هذه المحطة تتضح ملامح شخصية دبلوماسية قادرة على الحركة في أكثر من فضاء خليجي وعربي وإسلامي ودولي، كما تتضح قيمة التدرج في مسيرة سموه، فمن وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة، ومن الشؤون العربية إلى سفارة الكويت لدى المملكة العربية السعودية، ومن العمل الدبلوماسي اليومي إلى المشاركة في اجتماعات وزارية إقليمية وإسلامية. كل ذلك صنع خبرة متراكمة مهدت لاحقا لتولي سموه مواقع أكبر في الأمن الوطني والعمل الوزاري والسياسة الخارجية. رئاسة جهاز الأمن الوطني عام 1998. في عام 1998 صدر مرسوم أميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير. هذه المحطة تمثل انتقالا مهما من العمل الدبلوماسي الخارجي إلى موقع يتصل بأحد أهم مفاهيم الدولة الحديثة، وهو الأمن الوطني بمعناه الشامل، الذي يرتبط بالاستقرار وحماية المصالح العليا وقراءة المتغيرات ومتابعة التحديات. وقد أمضى سموه في هذا الموقع 8 سنوات، قبل أن تبدأ مرحلة العمل الوزاري عام 2006. ولا شك أن تجربة جهاز الأمن الوطني أضافت إلى رصيده معرفة استراتيجية عميقة، لأن الأمن الوطني لا ينفصل عن السياسة الخارجية ولا عن الأوضاع الإقليمية ولا عن التحديات التي قد تنعكس على الداخل. ومن هنا فإن خبرته الدبلوماسية السابقة كانت رافدا مهما في أداء هذه المهمة. تأتي أهمية هذه المرحلة من كونها جمعت بين الفهم السياسي والخبرة الأمنية والرؤية الاستراتيجية. فالكويت بحكم موقعها الجغرافي والسياسي تحتاج دائما إلى قراءة دقيقة للتطورات المحيطة بها، وإلى مؤسسات قادرة على تقدير المواقف وصون الاستقرار وحماية الوحدة الوطنية. وفي هذا السياق كان تعيين سموه رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير دلالة على الثقة في قدرته على إدارة ملفات حساسة ومهمة. ولم تكن هذه المحطة معزولة عن مسيرة سموه العامة، بل جاءت امتدادا طبيعيا لها. فالدبلوماسي الذي خبر العمل العربي والدولي، والسفير الذي مثل الكويت في المملكة العربية السعودية، والمسؤول الذي شارك في اجتماعات خليجية وإسلامية، أصبح في موقع يتطلب قراءة شاملة للمشهد الأمني والسياسي. ومن هذه التجربة انتقل سموه لاحقا إلى العمل الوزاري، وهو يحمل خبرة تجمع بين الخارج والداخل، وبين السياسة والأمن، وبين الرؤية والممارسة. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عامي 2006 و2007. في يوليو 2006 ثم في مارس 2007 عين سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل. ومع هذه الحقيبة دخل سموه مجالا قريبا من المجتمع ومن قضاياه اليومية ومن شؤون العمل والرعاية والتنظيم الاجتماعي بعد سنوات من العمل الدبلوماسي والأمني. وقد أسهم سموه خلال تسلمه هذا المنصب الوزاري في تطوير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعزيز دور قطاعاتها، ولا سيما اعتماد اللائحة الداخلية للقانون الخاص بالرعاية الاجتماعية للمسنين ليصبح نافذا على أرض الواقع. وهذه الخطوة تعكس اهتماما بفئة عزيزة في المجتمع، وتؤكد أن العمل الحكومي لا يقاس فقط بالمشاريع الكبرى، بل أيضا بما يقدمه من رعاية وتنظيم وحماية للفئات التي تحتاج إلى دعم واهتمام. إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطبيعتها وزارة مباشرة مع المجتمع، فهي معنية بالعمل والرعاية والمؤسسات الاجتماعية وتنظيم بعض الجوانب المرتبطة بالحياة اليومية. لذلك فإن قيادة هذه الوزارة تتطلب فهما للناس ووعيا بضرورات التنظيم، وقدرة على تحويل القوانين والسياسات إلى إجراءات نافذة يشعر بها المجتمع. ومن خلال هذه المحطة اتسعت خبرة سموه لتشمل البعد الاجتماعي والإداري الداخلي. فبعد تجربة الخارجية والأمم المتحدة والسفارة وجهاز الأمن الوطني، جاءت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتضيف بعدا آخر إلى السيرة، بعد التعامل مع حاجات المجتمع ومؤسساته. وهكذا تواصل التدرج في المسؤولية، تواصل بناء الخبرة التي ستظهر لاحقا في توليه حقائب أخرى، وفي مقدماتها وزارة الإعلام ثم وزارة الخارجية ثم رئاسة مجلس الوزراء. وزارة الإعلام عامي 2008 و2009. في مايو 2008 ثم في يناير 2009 عين سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله وزيرا للإعلام. وهذه الحقيبة لها طبيعة خاصة، لأنها ترتبط بصورة الدولة وخطابها العام وحضور الثقافة ودور الإعلام في بناء الوعي الوطني وفي نقل رسالة الكويت إلى الداخل والخارج. وقد وضع سموه خلال توليه وزارة الإعلام لبناء الرؤية الاستراتيجية للإعلام الكويتي، وأرسى دعائم الحريات الإعلامية، ورعى المشاريع والأنشطة الثقافية، ووضع خطة استراتيجية لتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى رعاية الشباب وتحفيزهم في مجال العمل الإعلامي، وهذه الجوانب تكشف عن نظرة واسعة إلى الإعلام بوصفه مؤسسة وطنية لا مجرد وسيلة بث أو نشر. فالإعلام في الكويت جزء من تاريخها الثقافي والسياسي، وقد ارتبط دائما بالتنوع والحيوية والانفتاح المسؤول. ومن هنا فإن الحديث عن الرؤية الاستراتيجية للإعلام الكويتي يعني التفكير في مستقبل الخطاب العام وفي كيفية الحفاظ على الهوية الوطنية، وفي الوقت نفسه مواكبة المتغيرات الإعلامية الحديثة، كما أن رعاية الشباب في مجال الإعلام تعني الإيمان بأن المستقبل الإعلامي تصنعه الكفاءات الوطنية الشابة. ومن وزارة الإعلام انتقل سموه لاحقا إلى مرحلة أكثر ارتباطا بجذوره الدبلوماسية حين تسلم حقيبة وزارة الخارجية عام 2011، لكن تجربة الإعلام بقيت محطة مهمة في سيرته لأنها أضافت إلى خبرته بعدا يتصل بالخطاب والاتصال والثقافة والصورة الوطنية. وهكذا تواصلت مسيرة سموه في مواقع مختلفة، كل موقع منها أضاف إلى خبرته جانبا جديدا في فهم الدولة ومؤسساتها.
2: العضيد الأمين
1: قبلنا على خدمة الكويت، تربينا على خدمة الكويت وموت على خدمة الكويت.

0: التعضيد الأمين.
1: وزارة الخارجية عام 2011 والدبلوماسية الوقائية. تسلم سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله حقيبة وزارة الخارجية ليعود إلى المؤسسة التي بدأ فيها مسيرته الرسمية عام 1978، لكن عودته هذه المرة كانت من موقع القيادة السياسية للدبلوماسية الكويتية بعد عقود من الخبرة في الإدارة السياسية والأمم المتحدة والعمل سفيرا ورئاسة جهاز الأمن الوطني والعمل الوزاري. في فبراير 2012 عين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ثم أعيد تعيينه في ديسمبر من نفس العام نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. وفي يناير 2014 صدر مرسوم أميري بتعيينه بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. وفي ديسمبر من عام 2016 أعيد توليه ذات الحقيبة الوزارية، ثم في ديسمبر 2017 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. على مدار 8 أعوام في هذا المنصب الوزاري حرص سموه على رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الإقليمية والعربية والدولية، مؤكدا في مناسبات عدة أن الدبلوماسية الوقائية تشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الكويتية، وأن الكويت تؤمن بأن الحوار هو أفضل وسيلة لحل النزاعات. وهذه الرؤية تنسجم مع النهج الكويتي المعروف في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية. ومن خلال وزارة الخارجية برز حرص سموه على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وتوثيق الصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوب المجلس، كما أكد في المؤتمرات العربية ولقاءاته مع نظرائه العرب موقف الكويت الداعي لدعم التكامل العربي والتعاون البناء لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية والتغلب على التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. القضية الفلسطينية ومبادئ السياسة الخارجية الكويتية. في سياق عمله وزيرا للخارجية أكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله في مناسبات عدة حرص دولة الكويت على تأكيد موقفها التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم تلك القضية العادلة وضرورة تنفيذ جميع القرارات الدولية الصادرة بشأنها حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق كل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
2: ولعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41,000 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال وعجز

0: وكان في مستقبلنا حتى لا ننزلق إلى عالم تسوده سياسة الغاب.
1: وهذا الموقف ليس موقفا عابرا في السياسة الخارجية الكويتية، بل هو امتداد لنهج ثابت عرفت به الكويت، قائم على دعم الحقوق المشروعة والالتزام بالشرعية الدولية والانتصار للقضايا العادلة. وقد عبر سموه عن هذه الثوابت في المحافل العربية والدولية وفي اللقاءات السياسية وفي سياقات متعددة أكدت حضور الكويت المتزن والمسؤول. كما انتهج سموه خلال تلك الفترة موقف الكويت الثابت في علاقاتها مع دول العالم، المستند لاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. هذه المبادئ تعكس جوهر الدبلوماسية الكويتية التي عمل سموه على تمثيلها وتعزيز حضورها، فهي دبلوماسية لا تقوم على الانفعال بل على التوازن، ولا تقوم على القطيعة بل على الحوار، ولا تبحث عن التصعيد بل عن الحلول السلمية. ومن هنا فإن مسيرة سموه في وزارة الخارجية لم تكن مجرد إدارة لعلاقات ثنائية أو حضور في مؤتمرات، بل كانت تعبيرا عن مدرسة كويتية في السياسة الخارجية تؤمن بأن الحكمة والاعتدال والشرعية الدولية والحوار أدوات أساسية لصون المصالح الوطنية وخدمة الاستقرار الإقليمي والدولي. الكويت في مجلس الأمن عامي 2018 و2019. من المحطات البارزة في مسيرة سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله خلال توليه وزارة الخارجية، حضور الكويت في مجلس الأمن الدولي بعد فوزها بالعضوية غير الدائمة لعامي 2018 و2019، وقد شكلت هذه العضوية محطة مهمة في تاريخ الدبلوماسية الكويتية، لأنها وضعت الكويت في موقع مباشر داخل أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين. في عام 2018 في فبراير من عام 2018 ترأس سموه جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، وهي الجلسة التي دعت إليها الكويت، وقد حذر سموه خلالها من انتهاكات لمبادئ الأمم المتحدة بشكل صارخ إلى درجة تزعزع الأمن الدولي بأسره. وهذا الموقف يعكس تمسك الكويت بالنظام الدولي القائم على القانون ورفضها لأي تجاوز يهدد الأمن والسلم الدوليين. وفي عام 2019 من يونيو ترأس سموه جلسة لمجلس الأمن اعتمد فيها المجلس بالإجماع مشروع قرار كويتي حول الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة، وهو قرار يهدف إلى دعم وتعزيز سبل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وكان أول قرار من نوعه حول المفقودين والنزاعات المسلحة في مجلس الأمن. وهذه خطوة دبلوماسية وإنسانية مهمة تؤكد اهتمام الكويت بالبعد الإنساني في النزاعات وبحقوق المدنيين وأسر المفقودين. وفي يونيو ترأس سموه جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية تحت بند التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين، وصدر في ختامها بيان أكد مسؤولية مجلس الأمن عن صون السلام والأمن الدوليين وأهمية إقامة شراكات فعالة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. وهكذا ظهر الحضور الكويتي في مجلس الأمن حضورا سياسيا وإنسانيا وعربيا ودوليا في آن واحد. رئاسة مجلس الوزراء وجائحة كورونا. في نوفمبر 2019 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل أول حكومة يترأسها. وفي اليوم نفسه صدر أمر

0: أمري بأن تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء. وبعد أسابيع من ترأسه الحكومة، واجه سموه بتوجيهات من القيادة الحكيمة التحديات التي رافقت انتشار فيروس كورونا المستجد، ذلك الوباء الذي ضرب العالم أجمع وفرض على الحكومات اختبارا صعبا في مجالات الصحة والإدارة والاقتصاد والخدمات وحماية المجتمع. وقد استطاعت الكويت تجاوز تلك المحنة بأقل الخسائر والأضرار على جميع المستويات، كما حققت البلاد نسبا عالمية متقدمة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا. ومن أبرز ما سجل في تلك المرحلة نجاح الحكومة في إعادة الآلاف من الكويتيين إلى وطنهم من الخارج عبر أكبر عملية إجلاء للمواطنين. وكانت هذه العملية شاهدا على ارتباط الدولة بأبنائها وحرصها على رعايتهم في الظروف الاستثنائية مهما تباعدت المسافات وتعقدت الأوضاع الدولية. كما لم تتخلى الكويت في تلك المرحلة عن دورها الإنساني، وواصلت جهودها الدولية خلال الجائحة باعتبارها مركزا للعمل الإنساني. وهنا تتجلى قيمة التجربة الحكومية في زمن الأزمة، إذ لم تكن المسؤولية مقتصرة على الداخل فقط، بل امتدت إلى استمرار الدور الإنساني للكويت وإبراز وجهها المعروف في العطاء والتعاون. وهكذا جاءت مرحلة رئاسة مجلس الوزراء اختبارا عمليا للقيادة والإدارة في ظرف عالمي غير مسبوق. الحكومات المتعاقبة وملفات التنمية. في عهد سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، تولى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله رئاسة مجلس الوزراء 3 مرات، الأولى في ديسمبر من عام 2020، والثانية في مارس من عام 2021، والأخيرة في ديسمبر من عام 2021. هي الوزارة رقم 39 في تاريخ الكويت السياسي والرابعة لسموه. شهدت تلك المرحلة عددا كبيرا من الملفات والإنجازات في شتى المجالات، حيث حرص سموه على تعزيز الاستثمار في الطاقات الكويتية ومعالجة التركيبة السكانية ودفع عجلة المشاريع الإسكانية والإسراع في ملف التكويت وترسيخ مفهوم محاربة الفساد والاهتمام بملفي الصحة والتعليم وتعزيز عملية التحول الرقمي ودفع عملية التنمية. إن هذه الملفات تمثل جوهر العمل الحكومي، فالتنمية لا تقوم على مشروع واحد بل على مجموعة مترابطة من السياسات والإجراءات. فالاستثمار في الطاقات الكويتية يعني تمكين الإنسان الكويتي بوصفه أساسا للتنمية، ومعالجة التركيبة السكانية تتصل بتوازن المجتمع وسوق العمل، والمشاريع الإسكانية ترتبط باستقرار الأسرة، والتكويت يتعلق بفتح المجال أمام الكفاءة الوطنية. أما محاربة الفساد فهي شرط أساسي للإصلاح والثقة العامة في الوقت نفسه، فإن الاهتمام بالصحة والتعليم والتحول الرقمي يعكس إدراكا لطبيعة الدولة الحديثة. فالصحة أمن إنساني، والتعليم استثمار في المستقبل، والتحول الرقمي بوابة نحو إدارة أكثر كفاءة وسرعة وشفافية. ومن خلال هذه الملفات يمكن قراءة مرحلة رئاسة سموه لمجلس الوزراء باعتبارها امتدادا لمسيرة عمل عام طويلة جمعت بين الخبرة السياسية والإدارة الحكومية والتعامل مع الأزمات ومتابعة أولويات التنمية الوطنية. تزكية سموه وليا للعهد عام 2024 والحضور في السنة الأولى. في الأول من يونيو لعام 2024 صدر الأمر الأميري بتزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله وليا للعهد. وفي الثاني من يونيو لعام 2024 صدر الأمر الأميري بتعيين سمو وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. وقال حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه خلال استقباله سمو ولي العهد: نهنئ سموكم ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد، رجينا الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد. وفي تلك المناسبة ألقى سمو ولي العهد حفظه الله كلمته التي خاطب فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد، مؤكدا العهد بعزم وثبات، وأن يكون وافي القسم حافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين، متفانيا في خدمة وطنه، أمينا على مصالحه، محافظا على أمنه واستقراره، راعيا لقيمه وأصالته ووحدته، مجتهدا في رفعته وتقدمه، ملتزما بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومتمسكا بالثوابت الوطني الراسخة. وخلال السنة الأولى من تولي سموه ولاية العهد حرص سموه على متابعة تنفيذ الخطط التنموية في البلاد وحضور المناسبات الوطنية وافتتاح المعالم والمنشآت الجديدة واستقبال عدد من المسؤولين العرب والدوليين وتكريم الشخصيات الوطنية التي حققت إنجازات متميزة، إضافة إلى جولاته الإقليمية والدولية. وفي الذكرى الثانية بالثاني من يونيو لعام 2026 تستحضر الكويت هذه المسيرة بوصفها امتدادا لعقود من الخبرة والعمل الوطني العضيد الأمين.
1: قبلنا على خدمة الكويت، تربينا على خدمة الكويت، وموت على خدمة الكويت إن شاء الله.
0: الحضور الخارجي والأوسمة. بعد تولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولاية العهد شهدت تحركات حضورا خليجيا عربيا دوليا لافتا. ففي يونيو عام 2024 زار سموه المملكة العربية السعودية وعقد مباحثات مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي سبتمبر من عام 2024 ترأس سموه وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى تمثيل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في قمة المستقبل. وفي الثاني من أكتوبر لعام 2024 زار سموه دولة قطر لترأس وفد الكويت في القمة الثالثة لحوار التعاون الأسيوي في الدوحة. وفي الرابع من نوفمبر عام 2024 حضر سموه ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المؤتمر الرفيع المستوى حول تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود. كما ترأس سموه في نوفمبر من عام 2024 وفد الكويت المشارك في القمة العربية والإسلامية غير العادية بمدينة الرياض. وفي الثاني عشر من نوفمبر لعام 2024 ترأس وفد الكويت في القمة العالمية للعمل المناخي في أذربيجان. وفي مارس من عام 2025 ترأس وفد الكويت في القمة العربية غير العادية في القاهرة. وفي مايو من عام 2025 ترأس وفد الكويت في القمة الثانية لدول الأسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقمة دول الأسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية في كوالالمبور. وما بين 28 من مايو 2025 والحادي والثلاثين من مايو 2025 زار سموه اليابان حيث تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات. كما زار معرض إكسبو 2025 في أوساكا. وتقديرا لمسيرة سموه حصل حفظه الله على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى عام 1998 ووسام النيلين من الطبقة الأولى عام 2012 ووسام الجمهورية برتبة ضابط كبير الأسد الوطني عام 2015.

0: وطني الكويت، سلمت للمجد.
1: وفي ختام برنامجنا العضيد الأمين، نرفع أسمى معاني التقدير لهذه المناسبة الوطنية، سائلين الله أن يحفظ دولة الكويت وأن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله، وأن يديم على الكويت أمنها واستقرارها وازدهارها ووحدتها الوطنية.
2: أنا حفيد مبارك اللي حاط على قصره، لو دامت لغيرك ما اتصلت إليه.
1: العضيد الأمين،
2: ما نشكك في شعب الكويت، أساس وجودنا شعب الكويت، أساس بقائنا شعب الكويت.
1: من قلب الوطن الذي يعتز بتاريخه ويفخر بقيادته ويستحضر محطاته المضيئة، نلتقي بكم في برنامج خاص بعنوان العضيد الأمين.
2: قبلنا على خدمة الكويت، تربينا على خدمة الكويت، وموت على خدمة الكويت إن شاء الله.
1: برنامج نحتفل من خلاله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله
3: ولاية العهد في دولة الكويت.
2: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
1: العضيد الأمين، برنامج خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله
3: ولاية العهد.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات، شخصيات من بلادي.
2: نجم الكرة الكويتية عبد العزيز العنبري. العنبري أحد ألمع نجوم الكرة الكويتية الذين اتحدوا في صنع أفراح الكويت في زمن كانت الحاجة فيه للفرح كبيرة. نجوم أبدعوا في الوصول إلى القمة بعد تحقيقهم لعدد مهم من الألقاب والكؤوس في رياضة هي الأكثر شعبية ومتعة، إنها الساحرة المستديرة محبوبة الجماهير، كرة القدم. تألق فيها عبد العزيز العنبري الملقب بالمخلص بشكل رائع في مختلف البطولات التي خاضها بقميص المنتخب الأزرق، فهو الجناح الطائر لمنتخب الكويت، صاحب القدم اليسرى الساحرة. معظم أهداف العنبري سواء مع المنتخب الكويتي أو مع نادي الكويت الرياضي كانت أهدافا جميلة وفنية تمتع من يشاهدها، فهي إما مقصية أو بعقب القدم أو من تسديدة بعيدة عن المرمى أو غيرها. هو القائد المحبوب، صاحب الشخصية القيادية الرائعة في المنتخب والفريق، منقذ الأزرق في اللحظات الحرجة، فكم من هدف حاسم أخرج

به المنتخب الكويتي من وضعية حرجة في الدقائق الأخيرة لمباريات كثيرة وفي بطولات مختلفة. بعد مشاركة العنبري في العديد من البطولات المحلية والدولية، وبعد تحقيقه لجملة من الأهداف الرائعة والفريدة، وبعد اختياره في منتخب نجوم العرب، وأيضاً ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم آسيا، أعلن عبد العزيز العنبري اعتزاله اللعب دولياً في عام 1986 بعد تتويجه مع المنتخب الأزرق بالكأس الخليجية الثامنة، ونظمت مباراة اعتزال المخلص بتاريخ 24 من فبراير لعام 1988 بين نادي الكويت من جهة وفريق مشترك من لاعبي النادي العربي الرياضي ونادي القادسية. غادر بعدها العنبري في الميادين تاركا خلفه مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات. المفاجأة السرة التي جاءت عقب الاعتزال مباشرة هي اختيار العنبري ليقوم بحمل شعلة الألعاب الأولمبية لعام 1988 بسيئول، وبعد اعتزاله اللعب اتجه لمجال التحليل الرياضي. نجم الكرة الكويتية المخلص عبد العزيز العنبري.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم. إذاعة دولة الكويت العالم بين يديك.
1: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. دولة الكويت تدين مواصلة مستوطنين متطرفين اقتحام المسجد الأقصى المبارك ورفع علم الاحتلال على باحته. الرئيس الأمريكي يقول إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل، يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن بلاده ترفض ربط تخفيف العقوبات عن إيران بفتح مضيق هرمز وتؤكد استمرار المفاوضات. وزير الخارجية التركي يؤكد أن بلاده تؤدي دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. انطلاق المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار، والرئيس اللبناني يقول إنه لا خيار للبنانيين سوى التفاوض لإنهاء الحرب. ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 3468 قتيلاً و10577 جريحا. حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى يبحثون في القاهرة مقترحا معدلا قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار. روسيا تعلن تنفيذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية وصناعية في أوكرانيا. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. المزيد وتقرير الزميلة منير القلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماع اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعي بفحوى الرسالة الخطية التي تلقاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي سيد طارق رحمن رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد قام بتسلم الرسالة الخطية معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الأسبوع الماضي أثناء استقباله معالي السيد همايون كبير مستشار ومبعوث رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية للشؤون الخارجية، ومعالي السيد إم راشد الزمان ملت وزير الدولة للطيران المدني والسياحة في جمهورية بنغلاديش الشعبية. وبمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، رفع مجلس الوزراء أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سموه حفظه الله، داعيا الباري عز وجل أن يمتع سموه حفظه الله بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه ويسدد خطاه ويجعله ذخرا وعضدا وسندا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، مستذكرا المسيرة المباركة لسموه حفظه الله الحافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة التي تبرز وفاء وعطاء وإخلاص وتفاني سموه حفظه الله لكل ما فيه رفعة شأن دولة الكويت. وأحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يوم الأربعاء الماضي الموافق 27 مايو 2026، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى إخوانه وأبنائه من قياديي ومنتسبي السلك العسكري والأمني، حيث نقل سمو حفظه الله تهاني وتبريكات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إخوانه وأبنائه من قياديي ومنتسبي السلك العسكري والأمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدا سمو حفظه الله بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به منتسبو الجهات العسكرية الاجتماعية والأمنية وما يبذلونه من جهود مخلصة وتضحية مقدرة في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، مؤكدا سمو حفظه الله أن الجهات العسكرية والأمنية تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء في أداء الواجب الوطني، مثمنا سمو حفظه الله مستوى الجاهزية والكفاءة العالية التي يتمتع بها منتسبو الجهات العسكرية والأمنية وما يتحلون به من انضباط ومسؤولية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم. وبمناسبة انتهاء موسم الحج لعام 1447 هجري، هنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وحكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح موسم الحج، مشيدا بالجهود المتميزة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن طيلة إقامتهم في المملكة وبما حققه موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث التنظيم والترتيبات الأمنية والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة الشقيقة لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء مناسك الحج بسهولة ويسر وأمان في ضوء التسهيلات والإنجازات المتطورة والمتواصلة. سئل الباري عز وجل أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره إلى معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد إبراهيم الوسمي وإلى رئيس وأعضاء بعثة الحج الكويتية وكافة الجهات الحكومية لدورهم البارز في توفير كافة الخدمات للحجاج الكويتيين وتحقيق الرعاية الكاملة لتأدية المناسك بكل سهولة ويسر. من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة. من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء مجددا عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة والتي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم الخميس الماضي الموافق 28 من مايو 2026 ويوم أمس الاثنين الموافق 1 من يونيو 2026، وذلك في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر حياة المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدا أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. وطالب مجلس الوزراء إيران بالوقف الفوري ودون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت وخرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مشددا على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية ومؤكدا على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة وقيامها بتوغل بري واسع النطاق يهدد حياة المدنيين وما يمثله ذلك العدوان من انتهاك صارخ لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، داعيا إلى الوقف الفوري لهذا التصعيد وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤوليتهما في وقف هذه الانتهاكات بما يحفظ أمن لبنان واستقراره ويجنب المنطقة مزيدا من عدم الاستقرار. من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وضمن هذا السياق أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بنتائج لقائه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يوم أمس الاثنين بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، حيث جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في المنطقة، مشيدا معاليه بالدور المهني والفني الذي تطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية وترسيخ معايير الأمن والأمان النوويين. وفي إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية لهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعالياتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، بحيث تحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب في كافة الحقوق والالتزامات. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، حيث يستبدل مسمى الهيئة العامة للرياضة بمسمى الهيئة العامة للشباب والرياضة أينما وردت في القوانين واللوائح. وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعين مرسومين بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 لإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، نظرا لما كشفه التطبيق العملي لبعض أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية طوال تلك الفترة عن وجود بعض الصعوبات والمعوقات التي تحول المؤسسة عن تحقيق الأهداف في المرجوة منها، لذا أصبح من الضروري إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء لتمكينها من مواكبة التغيرات والتطور الحاصل في الصناعة النفطية العالمية، ولتمكين المؤسسة من تعظيم الإيرادات النفطية والحفاظ على مكانتها الرائدة إقليميا وعالميا. وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها مشاريع مراسيم بقوانين بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز مكانة دولة الكويت ويوطد العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات. وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وفي إطار حرص مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة بشأن آخر مستجدات تفشي فيروس إيبولا عالميا، اطلع مجلس الوزراء على تقرير قدمه معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي بشأن الوضع الوبائي لفيروس إيبولا، حيث أكد معاليه أن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها بوزارة الصحة يجري تقييما فنيا يوميا لمخاطر هذا الفيروس مع استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. موضحا معالي أن وزارة الصحة قامت بتعزيز إجراءات التقصي الوبائي والترصد الصحي وتوفير الكواشف المخبرية ومعدات الوقاية الشخصية، كما تم تعزيز إجراءات المراقبة الصحية في المنافذ الحدودية. من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه معالي وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الضبائي بحضور عدد من مسؤولي وزارة التربية حول مشروع مدارس الموهوبين الذي يأتي ضمن مشاريع خطة التعليم ويهدف إلى إعداد قادة المستقبل والابتكار من خلال اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين أكاديميا وأدائيا، وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، موضحا معالي أن المشروع يجسد رؤية وزارة التربية في بناء جيل مبدع يمتلك مهارات تسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 من خلال منظومة متكاملة تشمل آليات علمية لاكتشاف الموهبين وبرامج ومناهج إثرائية متخصصة وكوادر تعليمية مؤهلة وبيئة مدرسية داعمة للتميز والإبداع. وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من معالي الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، مناير القلاف.
0: أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد إسحاق، حيث تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لمواصلة مستوطنين متطرفين اقتحام المسجد الأقصى المبارك ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في باحاته تحت حماية قوات الاحتلال في خطوة خطيرة تمثل مساسا بحرمة المقدسات الإسلامية وخرقا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف. وشددت الخارجية في بيان رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات التصعيدية التي تمس مشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدة ضرورة وقفها فورا. ودعت المجتمع الدولي ولسيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها. أقلعت من قاعدة عبد الله المبارك الجوية طائرة إغاثية كويتية متجهة إلى بيروت وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع وتنظيم مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي. وأكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي بالوكالة المستشارة ريهام الغانم أن الرحلة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتجسيدا للدور الإنساني لدولة الكويت في دعم الأشقاء اللبنانيين. وأضافت أن الجسر الجوي الإغاثي يعكس التزام الكويت الثابت بمساندة الدول المتضررة من الأزمات. من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس أن الشحنة تضم مواد غذائية وإيوائية ومعيشية لتلبية الاحتياجات العاجلة، فيما سيتولى الصليب الأحمر اللبناني استلام المساعدات وتوزيعها على المتضررين في مختلف المناطق اللبنانية. ونتحول إلى التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض ولم يعتمد بشكل نهائي بعد، كما أشار ترامب إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران قد يكون خيارا أفضل من الحسم العسكري، مؤكدا أن هذا الاتفاق يمثل تحديا للطرفين في سعيهما لتحقيق مصالحهما. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على استمرار المحادثات مع طهران عبر وسطاء. وخلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قال روبيو إن هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم، مشيرا إلى أن إيران وافقت للمرة الأولى على مناقشة جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض التطرق إليها سابقا. كما جدد روبيو التأكيد على أن أولوية الرئيس الأمريكي هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، وصف أي قيود إيرانية على الملاحة بأنها غير مشروعة، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح بإغلاق الممر أمام السفن الدولية. في تركيا، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا تؤدي دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن الطرفين يبذلان جهودا صادقة لتمديد الهدنة. وأضاف فيدان وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ أن واشنطن وطهران تسعيان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وإلى التطورات في لبنان، انطلقت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات اللبنانية الإسرائيلية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار والمسار السياسي المرافق لها في هذه الجولة. من جهته، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن القوة تكمن في الشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة لبنان لا في خوضها، مشددا على حرص بلاده على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ودرء الفتن. وفي ردود الفعل الدولية، قال وزير الخارجية الأسباني خوسيه الباريس إن تصعيد العنف في جنوب لبنان لا مبرر له، ويعد انتهاكا للسيادة اللبنانية وعائقا أمام استئناف المحادثات المباشرة. في الأثناء، طلب المستشار الألماني فريدريش ميرتس طلب إسرائيل بضبط النفس في جنوب لبنان، وحث كل من إسرائيل ولبنان على مواصلة المفاوضات. من جانبه، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على أنه لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية أو الاحتلال الإسرائيلي للبنان، مؤكدا ضرورة إجراء المباحثات المقررة هذا الأسبوع بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. بدوره، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط إن التصعيد في لبنان أمر غير مقبول، داعيا الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار دائم. ومن أخبارنا العربية والدولية الأخرى، استشهد 3 فلسطينيين في غارات شنتها مسيرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة وجنوبه، كما أصيب آخرون في غارة استهدفت غربي مدينة خان يونس. سياسيا، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم جولة جديدة من المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بمشاركة وفد من حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية الأخرى. وقالت مصادر مقربة من حركة حماس إن الفصائل تلقت دعوة من الجانب المصري للمشاركة في هذه المباحثات، مشيرة إلى أن الوسطاء طرحوا مقترحات معدلة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول الأطراف المعنية. في الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة شملت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها 35 فلسطينيا. وتركزت الحملة في محافظات طول كرم ونابلس ورام الله والخليل. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات جوية مكثفة استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري وبنى تحتية في عدة مناطق أوكرانية، مؤكدة أن الهجمات جاءت ردا على هجوم أوكراني في ستارو بيليكس، واستخدمت خلالها أسلحة دقيقة استهدفت مواقع عسكرية وصناعية، مع الإشارة إلى إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل. في المقابل، أفادت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما واسعا بمئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ مستهدفة مدنا بينها كييف ودنيبرو، ما أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار كبيرة في البنية التحتية وانقطاع الكهرباء ولجوء السكان إلى الملاجئ. وأعلنت كييف إسقاط عشرات الصواريخ وأكثر من 600 مسيرة، وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تواجه نقصا في أنظمة الدفاع الجوي، وحذر من هجمات جديدة محتملة، مطالبا بتعزيز الدعم العسكري من الحلفاء لمواجهة التصعيد المستمر في الحرب. في بروكسل دعت المفوضية الأوروبية 9 دول إلى البدء في إلغاء الرقابة المؤقتة على الحدود الداخلية لمنطقة شنغن تدريجيا، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة لتعزيز أمن الحدود الخارجية وإدارة الهجرة تعد بدائل أكثر فعالية. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونور إن الدول الأعضاء باتت في وضع يسمح لها بإنهاء هذه الرقابة تدريجيا، لا سيما مع دخول أنظمة أوروبية جديدة حيز التنفيذ لتعزيز مراقبة الحدود الخارجية وتحسين إدارة تدفقات الهجرة. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. دولة الكويت تدين مواصلة مستوطنين متطرفين اقتحام المسجد الأقصى المبارك ورفع علم الاحتلال على باحاته. الرئيس الأمريكي يقول إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن بلاده ترفض ربط تخفيف العقوبات عن إيران بفتح مضيق هرمز وتؤكد استمرار المفاوضات. وزير الخارجية التركي يؤكد أن بلاده تؤدي دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. انطلاق المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار، والرئيس اللبناني يقول إنه لا خيار للبنان سوى التفاوض لإنهاء الحرب. ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 3468 قتيلا و 10577 جريحا. حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى يبحثون في القاهرة اليوم مقترحا معدلا قدمه الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار. روسيا تعلن تنفيذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية وصناعية في أوكرانيا. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 27 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم محطات إخبارية، وفيها الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق وشيك مع إيران لتمديد التهدئة وفتح مضيق هرمز، متابعات إخبارية. بدء مفاوضات واشنطن لتثبيت التهدئة

0: بعد هجوم روسي أوقع قتلى زيلينسكي، يحث واشنطن على المزيد من المساعدات العسكرية. آراء سياسية. متابعات إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اتفاق محتمل مع إيران الأسبوع المقبل، يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. هذا الاتفاق الدبلوماسي لا يزال قيد التفاوض ولم يعتمد نهائيا، وسط تأكيدات ترامب بأن السلام يمثل الخيار الأفضل مقارنة بالحل العسكري رغم التحديات المشتركة. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور غانم السليماني. مرحبا بك دكتور غانم. بداية، ما هي الدوافع الحقيقية وراء التباين في التصريحات الأخيرة حول مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، وهل يعكس ذلك خلافات داخلية أم تكتيكات تفاوضية؟
1: نحن أمام مفاوضات طويلة تتسم دائما بالتأجيل والخلافات والتوقف المستمر والحديث المتكرر بين وقت وآخر عن عقبات خلافات فنية، ولكن الشيء الإيجابي أن الهدنة لا زالت متماسكة، هناك استراتيجية وتوافق دولي للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. طهران تسعى على استراتيجية شراء الوقت وإغراق الولايات المتحدة الأمريكية بالمباحثات والتفاصيل، تحاول أن تمنع الوصول إلى لحظة حاسمة للاستفادة من الوقت، وتعتمد على سياسة الاحتواء الطويل حتى تصل إلى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. في الوقت نفسه يسعى الرئيس الأمريكي بسرعة ويعني إلى التوصل إلى اتفاق وفتح مضيق هرمز الذي يشكل نقطة مهمة إلى العالم الذي بدأ يختنق نتيجة هذه التداعيات الاقتصادية الخطيرة، والكل اليوم يشعر بهذه الخسائر التي تكبدتها دول نتيجة هذا الإغلاق المزدوج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من قبل طهران. اليوم لافت في هذه المباحثات الاختراق الذي تحدث عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال أن النظام الإيراني قد يوافق على المقترحات المطروحة، ولكن هناك مشكلة وعقدة في أن الرسائل الأمريكية عندما تصل إلى طهران تصبح مجزأة، بمعنى أن تعرض على أكثر من طرف في طهران، ويحتاج هذا الوقت إلى يعني أيام حتى يتم استلام تلك الردود، وهذا ما يشكل يعني هذه السبب وراء طول فترة المفاوضات. مناقشات صعبة داخل طهران، هناك عدة أطراف وخلافات مستمرة في طهران، تحتاج الرسائل الأمريكية أن تمر على أكثر من طرف ورأس في طهران حتى يتم التوافق عليها. اليوم تحدث الرئيس الأمريكي عن تقدم في المباحثات غير مباشرة، وأن سنكون في الأسبوع المقبل أمام اتفاق وشيك، وهناك أجواء إيجابية، هناك خفض في الجبهة اللبنانية ساهمت في الحد من التوترات والحفاظ على استقرار المنطقة. القضية الرئيسية في هذه المسألة، مسألة المفاوضات، هي مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، يريد ترامب ويصر على أن يخرجه خارج إيران، وهذا الأمر مرفوض من قبل طهران، وهي أكثر القضايا تعقيدا وحساسية ضمن المفاوضات. يبدو اليوم حصل اختراق في هذا المجال وفي هذه العقدة، عقدة مخزون اليورانيوم. قد يكون هناك توافق لنقله إلى دولة أخرى كما حصل في السابق عندما نقلت كميات إلى روسيا. الجميع ينتظر الوعد الذي قاله ترامب أن الأسبوع المقبل سيكون هناك موافقة وتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب بشكل كامل.
0: نعم، وهل ترى دكتور أن التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران لا يزال ممكنا في المدى القريب، أم أن التركيز ينصب فقط على اتفاقيات مرحلية؟
1: هناك رغبة دولية ودعم كبير للمساهمة في خفض التصعيد الذي تسبب في تداعيات

0: اقتصادية كبرى وآثار يعني سيمتد أثرها على وقت طويل، لأن الاقتصاد عندما يتأثر يحتاج إلى يعني أشهر حتى يعود مرة أخرى إلى وضعه الطبيعي. اليوم المنطقة منطقتنا منطقة حساسة، تأثيرات الحرب ألقت بظلالها بلا شك، إغلاق المضيق أمر ليس بسهل، خمس الاقتصاد العالمي يخرج من هذا المضيق، في مسألة أيضا الضربات التي شملت عدة دول خليجية تسببت في اتساع نطاق هذا الصراع الكبير. أرادت إيران أن تشعل هذه الحرب بإشعال المنطقة من خلال إدخال دول الخليج، ولكن التماسك والدبلوماسية العالية التي يعني نأت بدول المنطقة وابتعدت عن هذه الحرب واكتفت بالتصدي وإسقاط تلك الصواريخ. اليوم نحن أمام تداعيات جيدة ولحظة حاسمة نسعى إلي أن تتوصل إليها العالم والخروج من هذا المأزق، ولذلك اليوم هذه المؤشرات الإيجابية وتشجيع أيضا المفاوض الباكستاني الذي يسعى بشكل كبير إلى نقل الصور، نقل الرسائل بين الأطراف وتذليل تلك الصعوبات. حتى دول الخليج تدخلت وأصبحت لاعب رئيسي في المفاوضات في المملكة العربية السعودية في قطر، كل هذه الأمور تساهم في تشجيع الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.
1: نعم، وما هو السيناريو المحتمل لمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق أو فشل المفاوضات؟
0: سيكون السيناريو القادم سيكون هناك إطار تفاوضي يتفق عليه الأطراف، هذا الاتفاق الإطاري يجمد الصراع الأمريكي الإيراني ويدخل مرة أخرى بمفاوضات على التفاصيل الرئيسية كبرنامج الصواريخ البالستي، الوكلاء، اليورانيوم، في المضيق، كل هذه الأمور ستدخل بعد أن يتم توقيع على إطار تفاوضي وإعادة الثقة بين الأطراف، وهذا الإطار سيشجع يعني الأمريكي والإيراني على استمرار العملية التفاوضية. والعالم اليوم لا يريد أن تكون هناك حرب طويلة في هذه المنطقة، المنطقة ليست معتادة على الحروب الطويلة لأنها منطقة اقتصادية، الإقليم في هذه في أقصد هنا الخليج الحرفي مكلفة كبير بشكل كبير على العالم، والعالم يساهم بقوة لإنهاء هذه الحرب والدخول بمفاوضات. اليوم حسب المؤشرات أننا أمام توصل لمفاوضات ستنهي هذه الحرب بشكل كبير.
1: نعم، وما هي التحديات الأمنية التي تواجه مضيق هرمز في ظل التوترات الحالية، وكيف يمكن لأي اتفاق أن يضمن حرية الملاحة فيه؟
0: بلا شك أن العقدة الرئيسية هي فتح المضيق وإعادة دخول وخروج السفن عبر هذا المضيق، لأن هناك العديد من السفن عالقة في بحر الخليج، وهذا الأمر يشكل يعني مشكلة كبيرة. سفن منذ أكثر من شهران أمام هذا المضيق، هذا بلا شك يهدد البحارة، وأيضا لا شك أن هناك أيضا تهديدات أمنية وألغام مزروعة في هذه المنطقة. أصبح المضيق يعني حلبة عسكرية وتهدد الحياة الاقتصادية والعالم، ومن الأمور الأساسية هي إعادة العمل في المضيق. لذلك اليوم كل الأطراف تسعى إلى فتح المضيق من الجانبين، من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني. وأحدى القضايا المهمة في هذه المفاوضات هي قضية الأموال الإيرانية المجمدة نتيجة العقوبات الأمريكية، وهي يعني ملفات مطروحة على طاولة المفاوضات. وأيضا كما تحدث مسألة نقل مخزون اليورانيوم المدفون في الأرض، هذا يشكل أيضا قضايا معقدة، ولكن يبدو أننا عبر الوسطاء تسلموا رسائل إيجابية، هناك اتفاق قريب سيوقف هذا التصعيد ويعيد حرية الملاحة عبر المضيق، وهو المضيق الذي يعد أهم ممرات الطاقة في العالم.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور غانم، ما هي أبرز العقبات التي ما زالت تعرقل التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران؟
0: بلا شك هو عدم وجود ثقة بين الأطراف، والتصعيد الذي حصل مؤخرا هدم هذه الثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأيضا يعني الأمور العالقة كما تحدثنا، يعني سلب حرية الملاحة عبر المضيق هذا يشكل أمر خطير من قبل طهران، التي تهدد الاقتصاد العالمي وتوتر الأجواء في المنطقة وفي الاستقرار العالمي الاقتصادي. في مسألة أيضا البرنامج الصواريخ البالستية، أحد الأمور المهمة التي لابد أن يتم حسمها من خلال التوصل إلى يعني القضاء على هذا البرنامج الصاروخي الذي يهدد المنطقة. شاهدنا في الفترة الأخيرة الصواريخ التي ترسل إلى دول المنطقة وتشكل تهديد من خلال استهداف المنشآت المدنية والمطارات. أيضا في مسألة حتى الوكلاء في العراق وفي لبنان وفي اليمن، هذه الأذرع الخبيثة بلا شك هي أولا تدمر البنى التحتية للدول في العراق، تسببت في يعني جعل العراق بلد يعني مرتهن لهذه الميليشيات، وأيضا الحال يشبهه في لبنان وفي اليمن. لذلك هذه الأذرع المدعومة من إيران لابد أن يتم القضاء عليها والانخراط تحت عباءة الدولة، ويكون السلاح الشرعي هو ملك الدولة التي هي التي تتحكم في قرار السلم والحرب. أيضا في نقل المخزون اليورانيوم، هو يعني الذي صرفت عليه طهران ملايين الدولارات، اليوم في حال إخراجه إلى خارج طهران هذا بلا شك سيشكل مشكلة كبيرة للنظام الإيراني الذي هو متورط أمام شعبه، لأن هذه الأموال صرفت على هذا المخزون العالي التخصيب، ودفعت طهران ملايين الدولارات حتى تصل إلى هذه المرحلة، وهي لا تريد أن تسلمه بهذه السهولة. لذلك هناك خيار أن يسلم هذه أو تسلم هذه الكمية إلى طرف ثالث. هذه العقد وفي المفاوضات بلا شك يعني بدأت تتحلحل وبدأت تتوصل إلى اتفاقات كما أعلنها الرئيس الأمريكي.
1: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور غانم سليماني، شكرا لك.

0: تحليلات استراتيجية. انطلقت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات اللبنانية الإسرائيلية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار والمسار السياسي المرافق لها في هذه الجولة. من جهته أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن القوة تكمن في الشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة لبنان لا في خوضها، مشددا على حرص بلاده على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ودرء الفتنة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، كيف تقرأ دلالات التصعيد العسكري المكثف الذي يشهده الجنوب اللبناني، وما هو أو ما هي الرسائل الميدانية التي تحاول الأطراف إيصالها في ظل استمرار الغارات التي طالت مواقع حيوية؟
1: طبعا لبنان نجا بالأمس من موجة غارات وضربات ربما تكون أقصى بعدما تدخل الرئيس الأمريكي بشكل كبير وعلني وواضح بهذا الحجم للمرة الأولى مع كيان الاحتلال، وتحديدا مع رئيس وزراء كيان الاحتلال، لمنع هذه الهجمات التي كانت ستستهدف مناطق واسعة في العاصمة اللبنانية. ويبدو أن ترتيبا ما تم الاتفاق عليه بشأنه بشكل مؤقت حتى هذه اللحظة، ويفترض بعد انتهاء المفاوضات أن يتثبت أكثر وربما يتوسع لاحقا. لكن الآن الرسالة التي يريد جيش الاحتلال إيصالها بأن عملياته في جنوب لبنان ستستمر حتى وإن كان لا يستهدف مناطق أخرى في بيروت أو في مناطق أخرى من لبنان في الشرق على سبيل المثال. إذن يريد نتنياهو أن يقول إن الجنوب سيكون مفصولا عن معادلة الضاحية. كما بات معروف هناك معادلة ترتسم الآن، هو عدم استهداف المستوطنات في شمال الأراضي المحتلة مقابل عدم استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، في حين أن جيش الاحتلال يبقى يعمل في الجنوب ووفق الخطة الموضوعة، وهي إقامة حزام أمني واسع، احتلالات كل يوم يتمدد أكثر، بالإضافة إلى الغارات التي يسقط فيها قتلى، وهناك نزوح يومي من مناطق الجنوب اللبناني نتيجة أوامر الإخلاء وطلبات الإخلاء التي يعلنها الاحتلال. إذن هي محاولة للقول بأن أي وقف إطلاق نار يمكن التوصل إليه سيتم تثبيته من خلال النقاط الموجودة الآن، أي وفق الواقع الموجود، والواقع هو أن إسرائيل بدأت تحتل أراضي واسعة من جنوب لبنان.
0: نعم، في ظل استهداف آليات تابعة للجيش اللبناني وإصابة جنود، ما هو تأثير هذا التطور على دور المؤسسة العسكرية في ضبط الميدان وحماية السيادة الوطنية؟
1: طبعا منذ بداية هذه الحرب لم يفرق الاحتلال بين مسلحين وبين قوى شرعية وقوى غير شرعية وحتى مسعفين وصحفيين، سقط الكثير من الضحايا من كل القطاعات. استهداف الجيش اللبناني هو ضمن المخطط الإسرائيلي لإضعاف الدولة اللبنانية، وهذا هو السبب الذي دفع واشنطن إلى ما يمكن وصفه بلجم الاحتلال بالأمس، لأن الجيش اللبناني والقوى الشرعية اللبنانية هي شريك أساسي وهي العصب الأساسي للدولة اللبنانية، وبالتالي لا يوجد أي مصلحة للولايات المتحدة ولا للمجتمع الدولي بأن يكون انهيار للمؤسسة العسكرية اللبنانية، خاصة في ظل الظروف الصعبة الاقتصادية التي يمر بها لبنان وحالة الانهيار الاقتصادي المستمرة منذ تقريبا 7 أو 8 سنوات. بالتالي استهداف هذا الجيش هو خط أحمر. وبالأمس أيضا هناك معلومات للمرة الأولى يتم تسريبها بهذا الوضوح، أن وهذا من ضمن المحادثات بالمناسبة، أن القوات الأمريكية الجيش الأمريكي سيقوم بتدريب ودعم الجيش اللبناني، وهذه خطوة متقدمة ومهمة جدا، لأن الجيش اللبناني لديه قرار من الحكومة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، لكن الإمكانيات المتاحة لا تتيح الآن تنفيذ هذا القرار، بالتالي لابد من دعم خارجي، وهذا الدعم الأمريكي هو في المقام الأول، لأن الولايات المتحدة الآن هي التي ترعى هذه المفاوضات بين لبنان وكيان الاحتلال، وبالتالي هي من مصلحتها أن تقوي الدولة تقوي القوات المسلحة الشرعية ولا مقابل إضعاف القوات غير الشرعية، القوات التي لا تعترف الحكومة بشرعيتها. بالتالي استهداف الجيش اللبناني من قبل الاحتلال يندرج في هذا السياق، وهو هدفه الأساسي هو إضعاف الدولة اللبنانية.
0: نعم، على المسار الدبلوماسي، ما هي فرص نجاح الجولة الثالثة من المفاوضات الجارية في واشنطن حاليا؟
1: طبعا من الواضح جدا أن هناك ضغط أمريكي كبير، لدرجة أن اليوم أو بالأمس قبل ساعات كان هناك اليوم الأول ولدينا يوم ثاني من المحادثات، لدرجة أن هناك معلومات أن وزير الخارجية ماركو روبيو شخصيا ربما يحضر جانبا من هذه المحادثات في يومها الثاني. هذا يؤشر على حجم الأهمية التي تعطيها الإدارة الأمريكية لهذه المحادثات. هي تريد أن تقوي الموقف اللبناني الرسمي، وتريد أن تسحب هذه الورقة من يد إيران كما هو معروف، لأن إيران تضعها ورقة في مفاوضات إسلام أباد. الولايات المتحدة معنية بأن تسحب هذه الورقة، هذه الورقة تكون من خلال تحقيق اختراق في هذه المفاوضات. الآن نحن في الجولة الثالثة السياسية، ولكن في مجمل الجولات نحن في الرابعة، لأن هناك جولة عسكرية عقدت في البنتاغون قبل أيام. هذه المحادثات حتى الآن لم تؤدي إلى نتيجة، وهذا أمر طبيعي لأنها للمرة الأولى تعقد منذ نحو 3 عقود بالمناسبة، والمواقف متباعدة، وإسرائيل تحتل أراض واسعة من لبنان وترفض الانسحاب منها. ما يمكن أن نتوقعه هو التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، وهذا ما تطالب به الدولة اللبنانية، بمعنى أن مسألة الانسحاب يمكن التغاضي عنها الآن، لا يمكن أن يمكن تأجيلها، ليس بالضرورة أن تكون فورية، لكن ما هو فوري هو وقف إطلاق النار ووقف التهجير ووقف تدمير المباني، لأن كيان الاحتلال لديه خطة واضحة وهي تدمير كل شيء. هو يدمر القرى عن بكرة أبيها، لا علاقة لها بمعارك أو بأي شيء، هو يحول الكثير من الأراضي في جنوب لبنان إلى مناطق غير قابلة للسكن، غير قابلة للعيش، ويطبق سيناريو غزة في جنوب لبنان. لذلك المفاوضات تركز على مسألة وقف إطلاق النار ووقف تدمير المباني، وهناك ضغط أمريكي كبير في هذا الاتجاه، لكن الدولة اللبنانية بحاجة لمساعدة لكي تنتشر بقوة بقواتها الشرعية المسلحة في جنوب الليطاني، وأعتقد هذا ما سيحصل بدعم من
0: نعم،
1: الإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي.
0: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك. قضايا استراتيجية. في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وتواصل سقوط الضحايا، تتزامن التطورات الميدانية مع حراك سياسي ودبلوماسي متجدد يهدف إلى التوصل لاتفاق يوقف القتال ويمهد لمرحلة جديدة في إدارة القطاع وإعادة الإعمار، فيما أكدت حركة حماس أن الاتهامات التي ترددها بعض الأطراف بشأن رفضها تسليم الحكم في قطاع غزة عارية عن الصحة. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. مرحبا بك أستاذ عادل. بداية، كيف تقرأ استمرار العدوان على قطاع غزة رغم الحديث عن جهود التهدئة ووقف أطلاق النار؟
2: صباح الخير أخي فايز، لك ولجميع المستمعين. يعني طالما هناك نقول حراك سياسي، هناك نوايا إسرائيلية لتعقيد المشهد، يعني خطة نتنياهو تمديد المساحة إلى 70%، وأن رفض اليوم يعني وزير الخارجية الأمريكي ذكر أن أمريكا ليست مع هذا التمدد، لكن مع بقاء إسرائيل في غزة، يعني طالما حماس.
0: نعم، هل تسمعني أستاذ عادل؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ عادل من عمان، سنحاول العودة لمتابعة هذا الحوار.

0: وعودة من عمان مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل، كنت قد سألتك كيف تقرأ استمرار العدوان على قطاع غزة رغم الحديث عن جهود التهدئة ووقف إطلاق النار؟
1: اعتقادي أن إسرائيل بدأت تكشر عن أنيابها، كلما يعني نقول الوسطاء، يعني نتحدث عن اجتماع تركي قطري مصري مع الوسطاء مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وأيضا نقول مطالب واضحة بتطوير اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل تحاول اليوم يعني عمل ما يسمى تعثر لخطة ما يسمى ترامب بطريقة غير مباشرة، حين يذهب نتنياهو في خلط الأوراق في غزة أو جنوب لبنان، لكن غزة يذهب إلى 70% يعقد المشهد، يحاصر الفلسطينيين بمساحة ضيقة. كما ذكرنا وزير الخارجية الأمريكية رفض هذا وقال هناك خطة لترامب، لكن هناك اتهامات أيضا لحماس من قبل بعض أعضاء مجلس السلام بموضوع رفضها تسليم السلطة، وكما ذكرت يعني ذكرت في بداية التقرير أو المقدمة أن حماس تنفي ذلك. أنا أعتقد أن إسرائيل ستصعد أكثر من اغتيال قادة حماس، تريد فرض واقع جديد على نقول ما يسمى ما بعد الخط الأصفر. وأيضا خطاب حماس الليلة يعني فيه إشارات وكأن الصبر الاستراتيجي قد ينفذ، يعني هناك مسؤولية أمام نقول الوسطاء، لأن طالما هي تتمادى على ليس على القادة أيضا على الميدان، نتحدث عن الوضع الإنساني عن الاغتيالات اليومية وأيضا قصف الأحياء وكل مناطق غزة المتبقية تحت سيطرة حماس. إذا إسرائيل أنا أعتقد في خطتها التي أعلنت أنها ربما تحتاج من 6 إلى 10 أسابيع لعملية عسكرية جديدة، لكن هناك تقديرات أمنية أنها لا تستطيع كل الجبهات، جبهة لبنان مفتوحة ومرجحة، ربما إيران، يعني لا أعتقد أن هذه ظهرت على السطح من أجل نقول فقط إعلاميا، ربما يكون نوايا استغلال الوقت الفراغ الذي لا يوجد فيه الآن تصعيد إيراني أمريكي إسرائيلي، ربما تنقض على غزة وكما فعل ترامب في لبنان يتدخل. وأيضا أعتقد أن موضوع غزة لا يحتمل أكثر من ذلك، يعني اليوم هناك مسؤولية في اجتماع القاهرة، إن لم تكن هناك نتائج جدية سيكون صعوبة أمام الوسطاء، لأن واضح المجازر اليومية شوف والمساعدات التي تشرف بدأت إسرائيل عليها وشح المواد الغذائية والطبية هذا

0: طريقة تعامله وهدوءه واتزانه. يعني هو الآن مدرسة في الدبلوماسية ليست فقط.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، وهي السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال، لعنزي. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

0: يقولون إن الحكايات هي الطريقة الوحيدة التي نهزم بها النسيان، وفي روايات الحياة نحن نستحضر الأرواح التي سكنت الحروف لنهدي صمتها صوتاً ووجعها صدى يتردد في الآذان.
1: بين كل تنهيدة وصرخة تسكن حياة كانت تنتظر من يوصغي إليها. روايات الحياة هي ملاذكم، حيث لا تحكمنا القيود بل يقودنا الخيال إلى أبعد نقطة في الروح البشرية.
0: أهلا بكم في الفصل ما قبل الأخير من ملحمتنا.
1: في الحلقة الماضية وقعت مينا في فخ الكون. الليلة ننتقل من مرحلة البحث إلى مرحلة المطاردة الانتحارية.
0: سنشهد كيف يتحول الرعب إلى سلاح لم يعد هناك مكان للتراجع. فالدم الذي سرق من عروق لوسي صار الآن يغلي في عروق مينا، والوقت يضيق قبل أن تفقد هويتها للأبد.
1: أنصتوا جيداً يا أعزاء، فالرحلة نحو قلب الظلام تبدأ الآن.

0: أقوى من كلماتك المسمومة.
1: إيمانك هو الذي قادك إلي يا مينا. أنت تبحثين عن لوسي، أليس كذلك؟
0: قلت لك لا تذكر اسمها على لسانك.
1: هي تناديك الآن عبر دم الذي يسري في عروقك. هي لم تمت، هي فقط انتقلت إلى الضفة الأخرى حيث لا وجع ولا

0: bisschen.
1: ماذا فعلت بي؟ أشعر ببرودة غريبة تجمد الدماء في قلبي، وكأنني لم أعد أملك جسدي.
0: من الآن فصاعدا لن تكوني وحيدة أبدا، ستسمعين نبضي في صمت الليالي، وسترين قلاعي في أحلامك، ستكونين الجسر الذي سأعبر عليه ليسحق كبرياء إدوارد.
1: إدوارد سيقتلك، سيجدك أينما ذهبت.
0: ليأتي ليتبع الرابط الذي صنعته بيننا، هو يظن أنه يقود المطاردة، لكنه في الحقيقة يسوق نفسه إلى حتفه. استعدي يا مينا، فالرحلة ستبدأ الآن.

0: أين أنت؟ أين أنت أيها المسخ؟ لقد انتهى وقت التخفي. أنا هنا لأقتلك، لأقتلك.
1: لقد وصلت متأخرا يا إدوارد، كما تفعل دائما.
2: مينا، هل أصابك بأي أذى؟ هل أنت بخير؟ مينا،
1: انظر إلى مينا أيها الأحمق، هي ترد عليك بلساني. لقد صارت الآن جزءا مني، ترى ما أرى وأرى أنا ما تراه هي. سمعنا واحد ولساننا واحد ودمنا واحد.
0: لن تخرج من هذه الغرفة حيا، سأفرغ رصاصي في قلبك الأسود.
1: الرصاص لا يقتلني أيها المحقق، لا تكن غبيا لهذا الحد. لن تجدني، فقد رحلت منذ قليل، لم يبقى مني سوى بعض الدماء التي تتحكم بمينا.
2: يا إلهي، يا إلهي، أفيقي يا مينا، أفيقي أرجوك مينا.
1: سأنتظركم في قلعتي حيث لا تنفع الشجاعة الزائفة.
3: مينا ابنتي، انظري إلي، لا تغلقي عينيك، تمسكي بهذا الواقع. هل تشعرين بشيء غريب في داخلك؟
1: أشعر ببرودة تسكن عظامي يا بروفيسور، وأرى صورا ليست من مكاني، أرى ضبابا كثيفا، وأسمع صوت أمواج تغطب خشب سفينة ويهرب. أشعر به يبتعد عن لندن.
2: يا إلهي، لقد وسمك بعلامته الملعونة، لقد صنع رابطا ذهنيا بينكما ليحطم إدوارد.
1: يا إلهي،
2: لكنه في غروره أعطانا البوصلة التي سنقتله بها.
1: ماذا تقصد يا بروفيسور فان هيلسينغ؟ ما الذي يجب فعله؟
3: مينا، هل تستطيعين أن تركزي في تلك الصور؟
1: أستطيع. عجل،
3: هل ترين وجها أو مكانا محددا؟ ركزي.
1: أرى ثلوجا وقمما عالية، وأرى قلعة سوداء تحتضن القمر. إنه يناديني يا بروفيسور، يقول إنني سأكون العروس التي ستفتح له أبواب إنجلترا من جديد.
2: اهدئي، لا بأس، لا بأس أيتها العزيزة مينا، اهدئي وسنكون بجانبك.

0: قام الكونت دراكولا بربط مينا به من خلال دمه الذي يسري الآن في عروقها، لكنه لم يتمكن من تحويلها بالكامل، فاضطر أن يربطها به ارتباطاً ناقصاً حتى يتمكن من الهروب واستعادتها فيما بعد.
1: وهذا الارتباط يفسر كيف تكلم الكونت مع إدوارد من خلال مينا، وكيف ترى في ذهنها ما يراه الكونت دراكولا. وفان هيلسينغ قرر أن يستغل هذه الثغرة في خطة الكونت، حيث سيعتمد على رؤية مينا لخطوات الكونت، بحيث أن يتمكن الفريق من اللحاق به واستباق خطواته.
0: وبالفعل قام الثلاثة بتحضير حقائبهم وجمع أغراضهم ومعداتهم ليلحقوا الكونت دراكولا في رحلته، حيث اكتشف فان هيلسينغ من خلال ما تراه مينا أن دراكولا عائد لقصره في ترانزلفانيا.

0: لن أسمح لك بالذهاب يا مينا. البقاء في لندن تحت حماية الشرطة والفاتيكان أضمن لك. لا يمكنني أن أراك تذبلين أمام عيني كما حدث للوسي.
1: لندن لم تعد تحميني يا إدوارد، فدراكولا يسكن في رأسي الآن. إذا بقيت هنا سأتحول إلى مسخ وأنا أراقبكم من بعيد. الطريقة الوحيدة لإنقاذي هي أن نذهب إلى حيث يختبئ وننهي حياته.
0: الطريق إلى ترانسلفانيا انتحار. سنعبر غابات يسيطر عليها الغجر الموالون لا، وسنواجه شتاء لا يرحم. أنا أخشى عليك من نفسك، أخشى أن يغلبك الرابط الذهني وتخونيننا دون أن تقصدين.
1: إدوارد، أنا بوصلتكم الوحيدة. هو يظن أنه يملكني، لكننا سنستخدم هذا الارتباط لنباغته قبل أن يصل إلى قلعته. أريدك أن تعدني، إذا رأيت الوحش يغلب روحي فاقتلني قبل أن أصبح سلاحا في يده.
0: مينا، ماذا تقولين؟
1: عدني أرجوك يا محقق إدوارد.
0: يا إلهي، أعدك.

0: وعلى متن القطار الذي يشق الأرض والغابات المظلمة نحو المجهول، كان الصمت أثقل من ضجيج المحركات البخارية.
1: كان إدوارد يراقب مينا وهي نائمة، يراقب كيف صار وجهها شاحبا كمرمر القبور، وكيف بدأت أنيابها تبرز بوضوح مخيف كأنها نصل ينتظر الوليمة.

جلس فان هيلسينغ في الركن المقابل يقلب صفحات كتبه القديمة بقلب مثقل، مدركاً أن التحول قد بدأ بالفعل وأن كل ميل يقطعه القطار نحو ترانزلفانيا هو خطوة يقترب فيها دراكولا من امتلاك روح مينا بالكامل، وأن الرحلة لم تعد مطاردة فحسب بل صارت سباقاً مع غروب الشمس الأخير.

فإما أن يصلوا للقلعة ويغرسوا أوتاد الخلاص، أو أن يتحول هذا القطار إلى نعش جماعي يعود بالخيبة والموت إلى قلب لندن. لقد أصبحت مملكة دراكولا على الأبواب، والانتقام لهيلين ولوسي صار يتطلب تضحية قد لا يجرؤ إدوارد على تقديمها.

0: هكذا نختم الحلقة، حيث انطلقت رصاصة المطاردة نحو قلب أوروبا، والرباط الملعون يشد مينا نحو حتفها أو خلاصها.
1: شكراً لمتابعتكم لنا في روايات الحياة، وفي الحلقة القادمة سنشهد المواجهة النهائية عند أسوار قلعة دراكولا.
0: نتمنى لكم ليلة هادئة، طابت ليلتكم وابقوا يقظين، فالقطار يقترب من محطته الأخيرة. إلى اللقاء في روايات الحياة ورواية

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهيا السعيد، وهيا السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
2: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: الواحدة والثلاثة وعشرون دقيقة في إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء. مستمعين الكرام، حفظ الله الكويت قيادة وحكومة وشعبا من كل مكروه ومن كل سوء. نرجو من أخواننا مرتادي الطرق أخذ الحيطة والحذر، ودوما التعاون مع الإرشادات التي تصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا من خلال الهواتف النقالة، وتابعونا لحظة بلحظة حتى نعطيكم الأبديت وأيضا المستجدات القادمة خلال هذه الحلقة من إذاعة على الهواء. لكن في البداية مستمعينا، أنتم تستمعون لنا في إذاعة على الهواء من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل دولة الكويت، أما خارجها 540 AM. فأهلا بكم.

0: وهذا بيان صادر عن وزارة الدفاع تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن الأصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التغيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
1: في بداية هذا المشوار مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ننقل لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: لكم تحية فريق التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
1: فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
0: ومن الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري.
1: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.
0: ننطلق معكم مستمعينا في برنامج إذاعة على الهواء، لكم تحية مخرج هذا العمل المخرج جاسم الفرس.

0: يا موطني، عتقت حبك في دمي وسكبت سحرك أكؤسا وقداحا. نشوان أسقي من هواك وأستقي، أجل الهموم وأجتلي الأفراح. كويتنا حبيبتنا.
1: كلكم نعمة صناديق الرجال، كلكم درع إذا حان القتال. شورنا العالي في وجه المعتدين، قد ثبتتم وارتقيتم كالجبال.

0: روحي فدالك يا الكويت،
1: روحنا فدال الكويت،
2: روحنا فدال الكويت،
3: العطاء لك يا الكويت،
4: روحي فداك يا الكويت.
5: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء، كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وعبر الهواء مباشرة، تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعينا الكرام، يشهد العالم اليوم تطورا متسارعا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى أصبحت قادرة على تنفيذ مهام كان يعتقد في السابق أنها حكر على الإنسان. فبعد أن اقتصر دورها على تحليل البيانات والإجابة عن الأسئلة، أصبحت اليوم قادرة على إنتاج الصور وكتابة النصوص وإنشاء المقاطع الصوتية، بل وحتى صناعة مقاطع فيديو لأشخاص يتحدثون ويتحركون بصورة تبدو حقيقية إلى حد كبير.
1: مع هذا التطور الكبير، تتزايد التساؤلات حول حدود هذه التقنيات، مستقبل استخدامها في حياتنا اليومية، والفرص التي تقدمها في مختلف المجالات، إلى جانب التحديات المرتبطة بها مثل التحقق من صحة المحتوى وحماية الخصوصية وتعزيز الوعي الرقمي.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم، وهو على الطرف الآخر من الهاتف، المهندس حسين علي النكاس، مستشار تقنية المعلومات. أهلا بك أستاذ حسين، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة اليوم معنا في برنامج إذاعة على الهواء.
2: يا هلا وصباح الخير، وصبح عليكم وعلى مستمعين إذاعة الكويت وبرنامجكم إذاعة الهواء، وإن شاء الله نكون معاكم إضافة جميلة لهالبرنامج هذا. بس بالبداية خلني أنا إذا تعطوني فرصة، بس
0: تفضل
2: أغتنم هذه الفرصة اليوم، أتقدم طبعا بأسماء آيات التهاني والتبركات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك صباح حفظ الله ورعاه، بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد. واحنا اليوم نقول في هذه الظروف، نقول الله يحفظ الكويت، والله يحمي هذا البلد، ومن تطور الى تطور، وان شاء الله تكون هذه المناسبه عزيزه اللي هي عزيزه علينا، تكون لبنه لتطور الكويت واستقرارها وامنها.
1: اللهم امين. المهندس حسين علي النكاس، سعداء في وجودك معنا اليوم من خلال هذه السهرة. بداية، شلون ممكن نصف التطور اللي شهده الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة؟
2: طبعا الذكاء الاصطناعي اليوم، ممكن احنا اذا لما نتكلم مستمعينا نقول لهم يعني اليوم احنا شفنا التطور بهالفترة، خاصة السنتين الأخيرة، لان احنا بدينا كمواطنين بدينا نستخدم هذه التطبيقات بكل سهولة، ويمكن حتى التطبيقات بعضها من برامج الذكاء الاصطناعي برامج مجانية، يعني تتيح لنا ان احنا نتعامل مع هذه البرامج، سواء كان بالتفاعل بالأسئلة في عملية استقاء المعلومات. اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا هو علم قديم جدا، يعني بدأ الذكاء الاصطناعي بداياته من 1950، يعني نتكلم عن 75 سنة. فهذه فترة 75 سنة مرت في عملية تطور وعملية إبداع في مجال

0: الذكاء الاصطناعي وتطويره، لان الانظمه الاليه، البرامج، اللغات بدات تتطور، وحتى يعني مثل ما نقول البنى التحتيه اللي خاصه بالذكاء الاصطناعي بدات تتطور بطريقه ان ساعدت هذا العلم ان يتطور ويقفز قفزات يعني جدا سريعه، اللي احنا حتى مو قادرين مثلا نلحق على هذا
1: نواكب. صحيح
0: التطور.
1: صحيح.
0: اليوم يمكن احنا يعني اكثر، يمكن اخر شيء سمعناه بالذكاء الاصطناعي اللي هو عملية توليد الأصوات وتوليد الفيديوهات، وهذا
1: صحيح.
0: طبعا يعتمد على علم متفرع من الذكاء الاصطناعي اللي هو يسمونه التزييف العميق.
1: نعم، أيضا المهندس حسين علي النكاس، صرنا نشوف هذه المقاطع بكثرة، خاصة أن أحيانا نظن أنها حقيقية لدرجة أن الشك لا يقع عليهم بسبب أن هناك ناس محترفين في هذا المجال، لكن شلون يتكلمون، شلون يتحركون رغم أنهم يعني لم يصوروا هذه المقاطع أصلا؟ كيف تتم هذه التقنية وهذه العملية؟
0: خلنا احنا بداية نعرف شنو هو التزييف العميق. التزييف العميق اللي هو ديب فيك هو واحد من تقنيات الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي هو العنوان الرئيسي، وقاعد تتفرع منه برامج وأنظمة تتطور، منها التزييف العميق اللي هو مثل فرع التزييف العميق. مكننا والتطور اللي حاصل فيه مكننا ان نقدر احنا ننشأ نصوص. الصور اليوم، صورنا سواء كانت على سبيل المثال الصور القديمة حق أجدادنا، ولا عندنا صورة مثلا تالفة، نقدر نعدلها عن طريق التزييف العميق. فبس لا نربط التزييف العميق بالأشياء يعني نقول إحنا المخالفة للقانون. هو مرة ثانية علم خاص بالذكاء الصناعي وفرع من أفرع الذكاء الصناعي، يساعدنا على أن مثل ما ذكرت ننشئ نصوص. يعني اليوم أنا أقدر أخليه يكتب لي قصيدة، اليوم أقدر أعدل الصورة، أقدر أحط نفسي أنا في موقع ثاني ولا مكان ثاني ولا في وضعية مختلفة. اليوم الفيديوهات مثل ما تفضلت، بدينا احنا نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي، بدينا نشوف حتى يعني في تلفزيون الكويت بدأوا يستخدمون الفيديوهات المصنعة بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، اللي هو يساعدنا انه نستحضر أحداث أو شخصيات كانت مثلا بقديم الزمان، ممكن نحطها في صيغة فيديو. وهذا اليوم وصل يعني المستوى، اليوم وصل مستوى الفيديو بطريقة أن إحنا كمواطنين عاديين أو كمستخدمين لبرامج التواصل الاجتماعي أو حتى للفيديوهات ما توصلنا على مجموعاتنا سواء كان بالإيميل ولا الواتساب، ان نلاقي صعوبه ان نميز هذا الفيديو هل هو حقيقي ولا هل هو تم تصويره في فتره سابقه. بالاضافه الى الاصوات، اليوم يعني صارت حتى البرامج اللي مدعمه بالذكاء الاصطناعي ممكن انت تجيب اي صوت وتركب عليه نصوص وتركب عليه الطريقه ان هذا الصوت يبي يتكلم، وحتى ممكن ان للاسف ان تم استخدامه في عمليه ان يخلون أشخاص معينين يقولون كلام مو هم قايلينه.
1: بس مهندس، يعني في بعض الأشخاص يعني أو خلينا نقول الذكاء الاصطناعي في أشياء للحين ما قدر يوصل إنه يتقنها في هذه الفيديوهات، يعني في لمحات معينة إذا تدقق فيها، يعني أتوقع بعد حتى الجيل الناشئ الجديد قادر على، يعني اليوم احنا ممكن في شوية عمر متقدم نشوف الفيديو ما تفرق، بس ما شاء الله يقعدون وياك الجيل الجديد لا هذا ذكاء اصطناعي.
0: صحيح. خلنا نستغل هالفرصة هم بعد نقول نبذة تاريخية،
1: ممتاز،
0: يعني شنو تاريخ التزييف العميق أو هذه البرامج أو اللي نتكلم عنها. يعني بدأ التزييف العميق ترى بظهوره ترى سنة 2014.
1: ممتاز.
0: بدأ التزييف العميق وزائد الشبكات التوليدية اللي هي تبدي تنتج اللي تكلمنا عنه الأصوات والصور والفيديوهات. 2017 بدأ نسمع هالمصطلح، بدينا احنا نستخدم مصطلح التزييف العميق لأول مرة، وصارت في عندنا مقاطع. إذا نذكر احنا بال 2017 كانوا في ناس يقدرون يغيرون الوجوه، ويمكن حتى يعني في شخصيات كانت معروفة. واحدة الجامعات يعني قدمت هذه التجربة ان جابوا شخصية وركبوا عليها الوجه، وكان يعني نوعا ما ان الوضع طبيعي. لكن بال 2018

0: بدينا احنا كمستخدمين يعني من 18 لتقريبا 20، بدينا احنا كمستخدمين ننزل هذه البرامج على موبايلاتنا، ننزلهم على اجهزتنا المحموله. اليوم تخيل في احنا الحين 26 وحتى داشين ان شاء الله على 27، شوف البرامج اليوم تقليد الاصوات، اليوم انت صح. تقدر تجيب اي شخص وتركب عليه الصوت، اليوم الصور صارت يعني مثل ما تفضلت صارت من الصعوبة انك تميز هذه الصورة.
1: نتوقف مستمعينا قليلا

0: راسل على الارض
1: كراسي عرفت؟ شنو؟
0: كراسي
1: ايه؟
0: اللي مثلا المطعم
1: اللي موجود. اوكي اوكي
0: مربوطه بسلاسل.
2: ايه. الكويت لنا وكلنا للكويت.
3: ان الكويت لنا ام.
4: الكويت اولا واخيرا.
5: الكويت مني وفيني، احبك يا كويت.
2: الكويت جملة جميلة في قلوبنا.
3: الكويت هي أمي، هي أبوي.

0: اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظها بحفظك واكلأها بعينك التي لا تنام. يا رب العالمين، احفظ دولتنا الحبيبة الكويت من شر الأشرار وكيد الفجار، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
1: بيان صادر عن وزارة الدفاع. تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
0: ولازال الحديث مستمر عبر الهواء مباشرة معكم مستمعين الكرام في برنامج إذاعة على الهواء، ونكمل الحديث مع ضيفنا الكريم المهندس حسين علي النكاس. أهلا بك مجددا مهندسنا، وأيضا نكمل الحديث عندما توقفنا إلى أي مدى وصلت هذه التقنية، تقنية توليد الفيديو والصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي.
2: حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
0: آمين.
2: ونكمل موضوعنا اللي هو الذكاء الصناعي. وعلى فكرة يعني اليوم احنا للأسف يعني من الذكاء الصناعي في ظل هالظروف بعض ضعاف النفوس يستغلون هذه الأوضاع لإنتاج فيديوهات نقدر نقول عنها هي عبارة عن إشاعات. فاحنا دعوتنا يعني اليوم من إذاعة الكويت ومن برنامجكم نقول إن من الضروري أن نستقل المعلومات من المصادر الرسمية. صح. المعتمدة والمتحدث الرسمي. اليوم إذاعة الكويت ما شاء الله تمارس دور جدا متميز في عملية نقل الأخبار بكل شفافية، فهي مصدر من مصادر المعلومات اللي دائما نقول للمواطنين نستقي منها ونبتعد عن تداول الأخبار أو حتى تداول الفيديوهات، لأن بعض الفيديوهات تكون منشأة بالذكاء الاصطناعي وهدفها يعني من الأشخاص اللي ينتجونها عملية هز الثقة وعملية نشر الإشاعات.
0: بالفعل يعني دائما نوصي إخواننا المستمعين أينما كانوا داخل الكويت أو حتى خارجها أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، واليوم هذا هو دورنا أن نرسل الرسائل الإيجابية ونبين للناس أن نحن مستمرين بهذا العطاء وبهذا الحب لهذا الوطن الكريم المعطاء الذي يستحق منا أجود وأجود.

0: أجمل ما لدينا بهذه الحياة. واليوم يعني استثمار جيد وجودك المهندس حسين علي النكاس في هذه اللحظات حتى نتكلم أيضا عن هذه تقنية الذكاء الاصطناعي التي قد يصدقها البعض للأسف، وهي بالأساس إشاعة كما ذكرت. لكن اليوم أصبحنا نشاهد مقاطع فيديو لأشخاص يتحدثون ويتحركون رغم أنهم لم يصوروا هذه المقاطع أصلا، أو يكون هذا المقطع موجود في بلد آخر ويتم اقتصاصه وتحويره وأيضا توجيهه أنه موجود في مكان معين، لكن دوما نلجأ إلى المصادر الرئيسية والرسمية.
1: نعم، كان بالسابق يعني إنتاج أي فيديو كان يحتاج صراحة من المعدات
2: المعدات كبيرة، صحيح،
1: يحتاج الخبراء ناس متميزين وناس يعني ذو مستوى عالي من سواء بالإنشاء الملفات والتصاميم الإلكترونية. لكن اليوم صار إن عملية إن أنت تنتج فيديو بالذكاء الاصطناعي صار يعني الموضوع وايد بسيط. البرامج متوفرة على منصات التسوق وحتى المنصات المشهورة مثلا الأبل ستور وجوجل ستور، فما تحتاج لها اليوم الخبير، لأنه هو كان الهدف يعني من هذه البرامج عملية تسهيل استخدامها وعملية نشرها بما يعود بالفائدة على المستخدم. اليوم صارت هذه البرامج ممكن أن تطابق الأصوات، يعني تخلي الشخص يتكلم في نصوص عن طريق، يعني أنا اليوم أقدر أكتب نص كتكست أو كملف ورق كملف إلكتروني وأخلي برنامج الذكاء الاصطناعي يبدي ينطق هذا الكلام. نفس العملية على الصور، اليوم الصور أنا بس مجرد أرفع الصورة واحدة حق الشخص، وهذه أنا الحين يعني هم أستغل يعني هذه الفترة وأقول للمواطنين وخواتنا وأبنائنا، أقول لهم إن يعني يحافظون على خصوصيتهم خاصة صحيح. بالصور اليوم إحنا الصور فيها معلومة، يعني اليوم أنت أي صورة تنشرها فيها كمية معلومات كبيرة من ناحية الموقع، من ناحية متى تم أخذ هذه الصورة، وين الصورة وشنو ظروفها ونوع الكاميرا. فباستخدام برامج الذكاء الاصطناعي وصورة الشخص اللي انت ناشرها مثلا بحسن نية ممكن يتم استغلالها في عملية انتاج هذه الافلام، في عملية انتاج صور مفبركة. اليوم هذه البرامج متطورة تعطي الصبغة الحقيقية بنسبة كبيرة، فاحنا نقول دائما تزوير الصور او الصوت صار يعني من الأدوات المتاحة. اليوم احنا نحاول نحافظ على خصوصيتنا، على معلوماتنا، على حتى صورنا. اليوم مو أي صورة احنا نصورها ننشرها. نعم، كان بالسابق ان احنا نستمتع ان ننشر صورنا، نشارك الناس في مثلا مناسباتنا، في سفراتنا، لكن احنا نقول اليوم في ظل تطور الذكاء الاصطناعي وظل تطور هذه البرامج وحتى المستقبل، يعني هو المستقبل صراحة يعني ما راح يكون، ما ندري ايش راح يصير بالمستقبل، بس صورنا في ناس مثل ما نقول احنا في شركات تبدي تجمع هذه المعلومات اللي ننشرها، يعملوا منها بروفايل، منها التسويق، منها تدريب الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي لازم يتدرب على صور عشان ينتج صور جديدة.
2: هذا اللي يسمونه في العلم الجديد اللي هم يسمونه البيج داتا، صحيح؟
1: البيج ديتا احنا مثل ما تقول كل معلومات ننشرها على وسائل التواصل الاجتماعي
2: يتم جمعها،
1: يتم تجميعها في نوع من التكنولوجيا تسمى ديتا ليك، اللي هي مثل بحر من المعلومات.
2: ممتاز.
1: ومن بعدها يتم عرض الذكاء على هذه المعلومات على الذكاء الاصطناعي من ناحية تدريبه، من ناحية محاولة تعليمها معلومات جديدة، تعريضها للصور الأشخاص. تخيل إذا كانت مثلا الصور اللي احنا نرفعها تقدر مثلا بالمليارات اليوم، فمعناته الذكاء الاصطناعي راح يتدرب على صورنا ويقدر يحدد من سماتنا، يحدد من مواقعنا، يحدد من كل هالتفاصيل هذه، يبدي ينتج ويولد أشياء ما كانت موجودة.
2: ممتاز. احنا اليوم يعني دائما كنا نركز على أن دائما ما يعرض للإنسان العادي أو الشخص العادي هو جزء بسيط من ما يتحكم فيه، يعني مثل ما تقول

0: الحكومات والمنظمات. إذا
1: صحيح
0: إذا هذه القدرة موجودة لنا، فمن سمح لنا في الحصول على هذا الجزء شنو يملك؟ هني سؤال.
1: اللي يسمح لنا ان نستخدمها هي مرات تاخذ عليها الصبغه التجاريه، الصبغه التسويقيه. اليوم الذكاء الاصطناعي بحد ذاته هو جهاز، هو برنامج مكتوب من قبل اشخاص ما عنده احساس، ما عنده قدره على انه يتفاعل مع الاشخاص، لكن لا قدره انه يعلم نفسه. اليوم ياخذ المعلومه مثل ما احنا نعطي المعلومه سواء كانت صح او خطا، هو يرد يعطينا اياها مره ثانيه. وهذه يعني هم دعوه نقول احنا الذكاء الاصطناعي نعم هذه من البرامج وهذه صارت جزء من حياتنا، لكن لازم احنا ما نثق في الذكاء الاصطناعي ولا نثق في معلوماته بصوره يعني كامله.
0: كاملة
1: اليوم
0: صحيح.
1: يعني انا اليوم مفروض يعني مثلا ما اخذ استشاره طبيه من الذكاء الاصطناعي. نعم احنا قاعد نسمع ان الذكاء الاصطناعي والله وصل مرحله انه قادر مثلا يحدد الأمراض، لكن يظل هو جهاز، يظل أن هذا برنامج قاعد يتم تعليمه،
0: صحيح.
1: قاعد يطلع على المعلومات. لكن عندنا وزارة الصحة بالكويت ومستشفياتنا والخبرات اللي عندنا من استشاريين لا يألون جهدا أن يكونون هم خط الدفاع الأول في مكافحة هذه الأمراض، في يعني الصحة للمواطنين.
2: ايضا المهندس حسين علي النكاس، نبي نتكلم عن هذه التقنيه خاصه التزييف العميق او ما يسمى بالديب فيك، وكيف
1: نعم.
2: تطورت في السنوات الاخيره، لكن نريد ان نتعمق بهذا الموضوع، لكن نريد ان نتوقف معك قليلا مع استراحه معك عبر الهواء، ومن ثم نواصل هذا الحديث بعد موجز الاخبار. فخليك ويانا ان شاء الله على الخط ونتواصل وياك بعد الموجز ان شاء الله.
3: أخواننا وأخواتنا المستمعين الكرام، في ظل ما تشهده المنطقة أحياناً من توترات أو ظروف استثنائية، نود التأكيد على أهمية التحلي بالهدوء والوعي وتجنب الهلع أو الارتباك، فالتعامل بهدوء وتعقل هو الأساس في هذه الحالات.

0: في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. قالت رئاسة الأركان العامة للجيش إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا وللمرة الثانية هذه الليلة لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. أهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بالأخوة المواطنين والمقيمين عدم الاقتراب أو لمس أي حطام أو شظايا أو أجسام مجهولة قد تكون ناتجة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية المعادية، وذلك نظرا لما قد تشكله من خطر على السلامة العامة. الرئيس الأمريكي يقول إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية التركية يؤكد أن بلاده تؤدي دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. انطلاق المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار، والرئيس اللبناني يقول إنه لا خيار للبنان سوى التفاوض لإنهاء الحرب. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.
3: سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

0: حياكم الله مستمعينا وين ما كنتوا من داخل الكويت أو خارجها. ما زلنا نتكلم عن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي اليوم أصبحت قادرة على تنفيذ مهام كان يعتقد في السابق أنها حكر على الإنسان، فبعد أن اقتصر دورها على تحليل البيانات وإجابة الأسئلة، اليوم أصبحت قادرة على إنتاج الصور وكتابة النصوص وإنشاء المقاطع الصوتية، أكثر من ذلك حتى صناعة مقاطع فيديو لأشخاص يتكلمون ويتحدثون ويتحركون بصورة تبدو حقيقية إلى حد كبير. ونرجع مرة ثانية مع ضيفنا الكريم المهندس حسين علي النكاس مستشار تقنية المعلومات، نرحب فيه في برنامج إذاعة على الهواء.
1: الله حيكم يا أهلا وسهلا.
2: قبل شوي مهندسنا توقفنا عند التزييف العميق أو الديب فيك، حابين نتعرف شلون تطورت في السنوات الأخيرة وشنو المقصود بهذه التقنية؟
1: طبعا الديب فيك هو تطور نتيجة تطور الذكاء الاصطناعي، نتيجة تطور البنى التحتية اللي مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. اليوم أجهزة الخوادم وأجهزة الحاسوب اللي خاصة بالذكاء الاصطناعي تحتاج إلى مراكز بيانات. اليوم الدول بدأت تتسابق أن تنشئ مراكز بيانات، وهذه المراكز البيانات اللي عبارة عن مجموعة ضخمة من الخوادم والطاقة اللي تزود فيها هذه مراكز البيانات. لكن الذكاء الاصطناعي ما يحتاج الجهاز الكمبيوتر العادي او الخادم او السيرفر العادي اللي احنا متعارفين عليه، يحتاج نوعية معينة من هذه الخوادم والتكنولوجيا اللي تقدر تتعامل مع كمية معلومات ضخمة في خلال ثواني معينة. اليوم مثل ما تفضلت وقلتوا ان الذكاء الاصطناعي صار في عملية تنفيذ العمليات، وهو على فكرة يعني الذكاء الاصطناعي لما في 1950 لما اجتمعوا العلماء

0: في تخصصات الحاسب الآلي والهندسة. بذاك الوقت كان هم هدفهم شغلة واحدة، إنه يعني الله سبحانه وتعالى عطى الإنسان القدرة على التفكير، على اتخاذ القرار، على اختراع مثلا النصوص. فكان هدفهم إنه شلون نخلي هذا الكمبيوتر أو نخلي هذا الجهاز يحل مكان الإنسان، يحل مكان عقل الإنسان في عملية التفكير، في عملية التعلم، في عملية اتخاذ القرار، التخفيض أو تقليل الأخطاء. وهذا اللي احنا قمنا اليوم نشوفه لما تكون في أنظمة آلية معتمدة على الذكاء الاصطناعي، تكون فيها نسب الأخطاء تكون جدا قليلة. وهذا هدف من هدف الذكاء الاصطناعي، واللي راح نشوفه حتى بالمستقبل، إنه لما يوصل الموضوع إلى مثلا إنجاز المعاملات الإلكترونية، مثل محاصل هو اليوم في تطبيق الحكومي سهل، في جزء من التطبيقات الخاصة بسهل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فمعناته إنجاز العملية راح يكون أو المعاملة الحكومية راح تنجز بسرعة، تكون خالية من الأخطاء، تكون مبنية على حتى القرارات والنتائج تكون مبنية على معلومات تم دراستها بواسطة الذكاء الاصطناعي. ويمكن حتى على سبيل المثال وزارة الصحة لما أطلقت تطبيق سالم، هذا التطبيق الطبي الخاص للمواطنين الكويتيين في عملية التعامل مع الطبيات أو الاستشارة الطبية، هو في جزء منه يتعامل مع الذكاء الاصطناعي. فمعناته اليوم وزارة الصحة تدرب الذكاء الاصطناعي على أنواع مثلا الأمراض المنتشرة بالكويت، الفئة العمرية، أنواع العلاجات اللي تناسب مثلا أنواع أو أمراض معينة، هذا كلها اليوم بالذكاء الاصطناعي. الديب فيك نرجع له مرة ثانية، اللي هو طبعا ساهم نتيجة تطور الأنظمة اللي بالذكاء الاصطناعي، صار عندنا احنا دشينا مرحلة جديدة بالذكاء الاصطناعي واللي هي جزء من الديب فيك أو التزييف العميق، اللي هي يسمى الجنريتيف اي اي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذا اللي احنا بدينا نشوفه اليوم، انه يطلع مغني سواء كان صورة ويبدي يغني اغنية ما كانت مثلا منشورة من قبل، او فيديو قديم. واليوم حتى مثلا عندنا وزارة الاعلام مشكورة يعني بانجازهم لمشروع الارشفة الالكترونية للتسجيلات الاذاعية. فان شاء الله احنا بالمستقبل يعني المرحلة الثانية من وزارة الاعلام ان شاء الله راح يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملية الأرشيف الإلكتروني. فتخيل هذا جميل. الكم من الأرشيف الإلكتروني اللي التسجيلات من سنة 1950 ممكن استغلالها بالذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى إعلامي جديد.
1: صحيح 100%. يعني اليوم احنا نتكلم عن ذكاء اصطناعي يخدم العملية الإعلامية، لكن هل يمكن للذكاء الاصطناعي اليوم تقليد صوت أي شخص أو ملامحه بشكل كامل، ولا في بعض الجوانب يعني اللي ما تكمل مثل ما يقولون؟
2: على حسب شطارة التقني للأمانة،
0: على حسب شطارة الفني أو الشخص اللي ينتج الفيديو، على حسب المنصة والبرنامج اللي هو يستخدمه. اليوم احنا قمنا نسمع عن برامج وشركات ضخمة يعني اللي متخصصة في برامج الذكاء الاصطناعي، وحتى مثلا شركة جوجل ومايكروسوفت، هذيلا طبعا اليوم متميزين في عملية إنتاج الأنظمة الآلية اللي خاصة بالذكاء الاصطناعي، ومنها مثلا التزييف العميق. اليوم على فكرة يعني احنا الكويت من الدول السباقة اللي عملت شراكات، وهذا طبعا اليوم يعكس رؤية الدولة ورؤية الحكومة ورؤية الكويت 2035 في تبني التكنولوجيا واستقطابها للكويت. اليوم الكويت وقعت شراكات مع هذه الشركات، معناته اليوم عندنا احنا شركة مايكروسوفت موجودة بالكويت، معناته شركة جوجل، هذه الشركة الضخمة اللي متخصصة في الأنظمة الآلية والتكنولوجيا ومنها الذكاء الاصطناعي. واليوم عندنا حتى الحكومة يعني اليوم قاعد تستثمر بالذكاء الاصطناعي، تستثمر من ناحية البنى التحتية، وإن شاء الله بالكويت أنا مساعد تكلمت عن قلت إن الذكاء الاصطناعي وهذه الأنظمة الآلية تحتاج مراكز بيانات. عندنا احنا ان شاء الله بالمستقبل بالكويت راح يكون عندنا العديد من مراكز البيانات اللي معتمدة على التكنولوجيا وتدعم الذكاء الاصطناعي، وراح تدعم برامج الذكاء الاصطناعي، ومنها سيتم ان شاء الله استغلال التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

0: الصناعي واستغلال حتى أنظمة الديب فيك لإنتاج المحتوى، إنتاج النصوص، الصور، الأفلام المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
1: ما أبرز يعني الاستخدامات الإيجابية لهذه التقنية في التعليم؟ احنا ذكرنا في الإعلام، الإعلام جميل جدا، ان اليوم مثل ما ذكرت استخدامها في المجال الإعلامي، حتى اليوم دخولها في مجال السينما، لكن
0: صحيح.
1: اليوم التقنيات هذه في التعليم شلون ممكن استخدامها، وفي الأعمال بشكل عام شنو ممكن تسهل على رواد الأعمال؟
0: اليوم استخدام الذكاء الاصطناعي طبعا في على المجال، سواء كان مجال الحكومي أو القطاع الخاص. اليوم عندنا مثلا على سبيل المثال بورصة الكويت ممكن تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملية تحليل الأرقام والبيانات وحركة السوق والتوقعات. اليوم وزارة المالية ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملية رسم سياسات الدولة المالية. اليوم الذكاء الاصطناعي على فكرة صار هو أحد روافد الاقتصاديات الخاصة بالكويت. وإحنا مثل ما عندنا الاقتصاد النفطي، صار عندنا اليوم الاقتصاد الرقمي اللي هو معتمد على التكنولوجيا ومعتمد على الابتكار والمشاريع، سواء كانت الضخمة أو حتى الصغيرة. فوجود الذكاء الاصطناعي وقدرته على إنتاج هذه المواد، إنتاج الفيديوهات وانتاج هذا راح يفتح مجال عندنا بالسوق الكويتي
2: صحيح.
0: للشباب الكويتي انه يتجهون الى القطاع الخاص في عملية استغلال الذكاء الاصطناعي واستغلال هذه البرامج في عملية سواء كان الانتاج البرامجي او عملية الانتاج الصوتي. اليوم انت عشان تنتج سواء مثلا برامج صوتية، اليوم ما تحتاج من الأجهزة ولا تحتاج من الشخصيات ولا إن مثلا تتعاون مع أشخاص، إنما عن طريق برامج الذكاء الاصطناعي، منها مثلا برنامج الديب فيك أو التزييف العميق، ممكن أنا أكتب له نص كامل، وعن طريق أحد البرامج المشهورة اللي تكون لها هذه الشركة مثلا تعاون معها أو لها شراكات، ممكن أنا أنتج ملف صوتي سواء كان أغنية ولا قصيدة أو حتى يعني أي نص ممكن. وطبعا تم استخدام الذكاء الاصطناعي حتى بالمجال القانوني والمجال الطبي.
2: نعم، أيضا المهندس حسين علي النكاس، كونك أنت مستشار تقنية المعلومات عندك خبرة أكثر حول هذه النقطة اللي راح أطرحها، خاصة أن وايد من الناس اليوم مهتمين في الاقتصاد وأيضا في مجال البورصة والتداول. نلاحظ أن كثير من الناس حتى لو ما كان تخصصهم الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا بشكل عام يذهبون أن يتعلمون هذه الخصائص حتى يطورون من مجالهم، وأيضا بسبب اهتمامهم بالتداول وغيره أن يخدمهم الذكاء الاصطناعي حتى يكون استثمار جيد لهم في المستقبل.
0: صحيح. اليوم الذكاء الاصطناعي يعني وصل مرحلة ووصل من مستوى تقني أنه ممكن يكون مساعد لنا. اليوم إحنا يعني دعوتنا نقول إحنا لا نعتمد على الذكاء الاصطناعي 100%، خلي يكون مساعد لنا. اليوم إذا أنا مثلا أشتغل بالبورصة ممكن أستعين بالذكاء الاصطناعي مثلا في عمليات التحليل المالية، في عملية التوقعات، لكن دائما يجب أني أتأكد أنا من المصدر، من وين الذكاء الاصطناعي جاب لي هذه المعلومة، هل هي مبنية على أرقام حقيقية؟ لأن دائما المصدر جدا مهم، لأن احنا نعرف الذكاء الاصطناعي ومثل ما تفضلتوا ذكرتوا انه كثر ما انه يتطور لكن يظل في عيوب، انه مثلا اذا انتج فيديو ممكن تكون في اللي يدقق على الفيديو ممكن يكتشف انه والله حركه مثلا النص مو راكبه مع حركه الشفايف، والله عنده مثلا ملامح مو طبيعيه، شكله ماخذ على انه مثل ما نقول احنا مستخدم فلتر ولا روبوتس ولا هذا. دائما الذكاء الاصطناعي الى اليوم ما وصل مرحله ان احنا نقدر نثق فيه 100%، فهي دعوه انه يكون مساعد لنا، خله يساعدنا في عمليه اتخاذ القرار المبني على معلومات حقيقيه. اليوم خلي الطالب بالجامعه يستخدم الذكاء الاصطناعي ويستخدم برامج التزييف العميق في شغله في الابحاث العلميه. اليوم يقدر هو ينتج مثلا فيديو وممكن يكون هو هذا موضوعه بالمحاضره، انه شلون انا اثقف المواطن او اثقف المستمع.

0: مع انه يقدر يكتشف اذا هذا الفيديو تم انشائه بالتزييف العميق. اليوم هذه الابحاث العلميه هي اللي راح تساعد الاجهزه العلميه، الاجهزه الامنيه عندنا بالكويت ان تكون سابقه المخترقين، سابقه لكل واحد يسعى انه يرتكب جريمه بواسطه الذكاء الاصطناعي. اليوم متى ما كانت عندنا هذه الخبرات اللي تقدر تكتشف المحتوى وتحدد اذا كان هذا المحتوى تم انشائه بالذكاء الاصطناعي او هذا تم الصوره تلاعب فيها، هذا اللي راح يساعد عندنا ويحمي المجتمع.
1: بالفعل ايضا المهندس حسين، يعني بما ان الشيء بالشيء يذكر، جميل ان احنا نتثقف من هذه الزاويه حتى ناخذ الحيطه والحذر. اليوم يعني ما هي المخاطر التي قد تنتج بسبب اساءه استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعه المحتوى بشكل خاص؟
0: لو احنا يعني اليوم على فكره كان في اخبار من الدوله ان الذكاء الاصطناعي، حتى يعني في جهة رفعت قضية على واحد من البرامج، وهذه الأخبار يعني تم اليوم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، إنه حركوا قضية قانونية ضد واحد من البرامج الذكاء الاصطناعي المشهورة، إن للأسف يعني اكتشفوا هذه الجهات الأمنية إن تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لارتكاب جريمة أمنية هي عبارة عن محاولة قتل. ف اليوم للأسف أن الذكاء الاصطناعي بدأ يستخدم من ضعاف النفوس، لكن الأجهزة الأمنية بدأت تتغير القوانين والتشريعات بما يواكب هذه التطورات. اليوم إحنا لازم ما نكون وايد صريحين مع الذكاء الاصطناعي أن كل صغيرة وكبيرة نبدي نسولف مع الذكاء الاصطناعي وناخذ ونعطي معه، نكون مسؤولين عن كل كلمة نكتبها بالذكاء الاصطناعي إن ما تكون هذه المعلومة مثلا حساسة ولا ممنوع، معلومة ما يجب تداولها، لأن بالنهاية الذكاء الاصطناعي يتدرب على هالمعلومات. وهذا نفس الشيء اليوم على الصور الشخصية، يعني في كثير من التحذيرات اصدرت من بعض المدارس خارج دولة الكويت إن بعدم نشر صور الطلبة، لأن تم استغلال هذه الصور، صور الطلبة في عملية مخالفة القانون، في عملية ارتكاب جرائم. فإحنا اليوم محتاجين من القوانين، محتاجين من التشريعات ما يواكب هذا التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن التزييف العميق اللي يجب يعني يكون للمستمع في وعي عنده على الأقل بسيط شلون يقدر يميز بين المقاطع والأصوات والفيديوهات.
2: طبعا اليوم احنا نتكلم عن المستخدم العادي، شلون ممكن يتأكد من صحة هذه الفيديوهات والمقاطع المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: كثر ما يتطور الذكاء الاصطناعي راح يظل هناك في بعض المؤشرات. اليوم انا كمستخدم لبرنامج الذكاء الاصطناعي او ان مثلا استخدم برنامج التزييف العميق عشان ابي انتج صورة حق وسيلة مثلا تعليمية، اليوم في مؤشرات مهمة يعني لازم احنا نبدي نعرفها. مثلا اول شيء لازم لما انا اطلب من الذكاء الاصطناعي يكتب لي تقرير معين لازم اتأكد انا شخصيا من المصدر، هو الذكاء الاصطناعي من وين جاب المصدر. هل مثلا اذا انا طلبت من الذكاء الاصطناعي يعطيني مشورة قانونية، هل هي هذه المشورة القانونية متوافقة ويا القوانين الكويتية، ولا ان مثلا مرات هو مؤلف قانون من عنده، ومرات يعني الذكاء الاصطناعي من كثرة الثقة اللي في نفسه مثل ما نقول يبدي في مصطلح خاص يسمونه الهلوسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، انه يبدي يألف قوانين او يألف نصوص او يألف اشياء مو موجودة بالحقيقة، وهو يحاول يقنعك يعني بطريقة الكتابة بطريقة العرض من الذكاء الاصطناعي وبرامج مثلا الذكاء الاصطناعي يقنعك. فاحنا لازم دائما نتحقق من مصدر المعلومه، من التقرير، من الاحصائيات، هي من وين، هل هو مصدرها مثلا والله من الجهات الحكوميه عندنا ولا مصدرها غير معروف. بعدين عندنا مثلا اليوم مثلا احنا قاعد نتكلم نقول والله صارت الافلام الفيديو دقيقه جدا ان مو قادرين نميز. اليوم في مثلا ابسطها هي حركه الشفات، يعني اليوم نحاول نلاحظ هل الكلام اللي قاعد ينقال واللي قاعد يردده مثلا الذكاء الصناعي او الشخصية المولدة بالذكاء الصناعي قاعد

0: توافق مع حركة الشفاه ولا أن فيها تحس أن شغلة مو طبيعية. هذه من العلامات. في عندنا علامات خاصة، يعني أنا اليوم مرت علي فيديوهات ومرت علي مثلا صور، أنا أحاول يعني أنتبه. أنا مو متخصص يعني مثلا بالتصوير ومو متخصص في هذا المجال، لكن أقدر أميز أقول أن هذه الإضاءة والظل مو طبيعي. اليوم
1: صحيح.
0: لما نوقف احنا مثلا والله يصير ظلنا مثلا على اليمين ولا الشمال، لكن لما تطلع صورة شخص وما عنده ظل هذا المفروض يعطيني مثل ما نقول احنا الريد فلاج، العيون، الوجه. اليوم في كثير من البرامج يستخدمون معها فلاتر، فهذه الفلاتر تعطي يعني صورة مو حقيقية، فأنا أقدر أميز. ودائما لازم أنا أبحث عن الخبر، أدور
2: أيضا اللي مونيته صافية سبحان الله يقع بالخطأ عشان يكشف.
0: طبعا، لأن بالنهاية يعني بالنهاية الأخطاء البشرية تحدث، ودائما يعني سبحان الله هذول اللي يرتكبون الجرائم إلا ويطيح في مشكلة. يعني مثلا في حادثة أمنية صارت في أحد الدول، اكتشفوا الجهات الأمنية أنه هو استعان بالذكاء الاصطناعي يسأل عن شيء معين، وهذا طبعا عطى مؤشر للجهات الأمنية أنه هذا الشخص اللي هو فعلا ارتكب. فدائما إلا يكون يترك أثر أو يترك مثل ما نقول إحنا بصمة رقمية.
1: المهندس حسين علي نكاز مستشار تقنية المعلومات، أهم سؤال يراود كل اللي قاعد يستمعون لنا اليوم، الذكاء الاصطناعي راح ياخذ وظائفنا؟ راح يغير شكل الوظائف؟ المهن لازم أتعلم ذكاء اصطناعي عشان يطلبوني في الوظيفة خلال السنوات المقبلة؟ شنو لازم أسوي ابتداء من الحين أشد حيلي شوية
0: عشان نشد حيلنا وعشان مثل ما نقول والله خذ وظائفنا؟ أنا أقول خل نتعلم المهارات. اليوم أنا كموظف كويتي، اليوم عندنا على فكرة يعني الشراكات هذه هم يعني إحدى مزاياها إن أحضرت الدورات، وفرت الدورات المجانية للموظفين الحكوميين عندنا في القطاع الحكومي. فاليوم أي موظف يقدر يأخذ دورات ويطور نفسه. اليوم إحنا محتاجين من المهارات، كثر ما راح يكون فيه الذكاء الاصطناعي بالنهاية هذا الذكاء الاصطناعي آلة، إحنا محتاجين للعنصر البشري، محتاجين اليوم للخبرات اللي تملك المهارات. فإن إحنا كثر ما نملك مهارة ونتعلمها نقدر إحنا ننافس الذكاء الاصطناعي. نعم، في وظائف بسيطة، يعني مثلا وظائف السكرتارية اللي ترد على الإيميل أو تعد تقارير، اليوم ممكن الذكاء الاصطناعي. وفعلا يعني اليوم إحنا عندنا بالكويت أغلبنا كموظفين بالحكومة عندنا من برامج الذكاء الاصطناعي المجانية اللي يتم تزويدنا فيها، إن ممكن أنا أسوي أوتوميشن أو ميكنة لعملية الرد على الإيميل، أو مثلا اختصار كتاب مثلا من 100 صفحة ممكن يعطيني تقرير مبسط. اليوم هذه هم مهارة. اليوم أنا شلون أتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟ إحنا ليش نقول الذكاء الاصطناعي يخطئ؟ لأن في جزء منه إنه يخطئ إنه بطريقة أنا طرحي السؤال، لما أطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي هم هذه مهارة. اليوم إذا أنا سألت الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة راح يعطيني الجواب خطأ، لكن كثر ما أعطيه تفاصيل وعرف أنا شلون وعندي المهارة اللي أقدر أتعامل فيها مع الذكاء الاصطناعي أنا راح أتفوق عليه.
2: نعم، أيضا مهندسنا يعني بعض الوظائف مثل المذيعين، بعض المحطات تحط مذيعين يعني مو حقيقيين، لكن وصلوا إلى مرحلة مع الأيام إلى الملل، بمعنى أن لا توجد روح بهذه المحطة، فردوا إلى التقليد حتى أن يثبتون جدارتهم، وأيضا إثبات أن هناك أمور حقيقية، لأن هذا الذكاء الاصطناعي اللي كان مستخدم فقط ملقي، فقط يلقي ما يدخل من بيانات له، لكن لا توجد روح، لا يوجد تفاعل، لا يوجد أيضا نقل المعلومة بشكل صحيح، ولا يوجد زوايا ممكن يتحول من نقطة إلى أخرى بسلاسة من خلالها. لكن لابد أن نكون بعين الاعتبار أيضا في نقطة مهمة، أن مهما كان لا يوجد غنى عن الإنسان، مهما كان ومهما تطور هذا الذكاء الاصطناعي.
0: ما راح يوم احنا نستغني عن المحامي او نستغني عن الدكتور. اليوم حتى جراحينا بالكويت ولله الحمد يعني تفوقوا في عمليات اللي يتم اجراءها بواسطه الروبوت اللي هو الجراحة الآلية. اليوم الكويت

0: وعندنا تجارب ناجحة، وتم يعني الكويت صارت سباقة في هذا المجال في عمليات الروبوت، لكن يظل اليوم الفريق الطبي اللي يشغل هذا الروبوت من استشاريين كويتيين، من طاقم تمريضي، من مهندسين خاصين بالشبكة اللي خاصة في شبكة وزارة الصحة. اليوم ما راح يكون في استغناء، لكن سيتم الاستغناء عن أي شخص ما يطور نفسه. اليوم احنا مطلوب منا نكتسب مهارات، مطلوب منا ان نتعلم كل شيء جديد على الاقل في مجال تخصصي. انا اليوم ما في مانع ان اليوم انا استخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة التقرير، لكن تكون عندي المهارة في عملية التدقيق، في عملية تنقيح هذا بما تم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي. لكن الاستخدام الاعمى للذكاء الاصطناعي هذا اللي راح يتسبب في فقد الوظائف.
1: نعم، لكن المجالات اللي اليوم او اكثر المجالات اللي اليوم استفادت بشكل اكبر من الذكاء الاصطناعي حتى الان،
0: اكثر المجالات، لان احنا في مثل ما ذكرت ان احنا في مرحله نعيشها الحين في الذكاء الاصطناعي، هي الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي معناته يقدر ينتج فيديو، ينتج رسائل صوتيه، ينتج صور. اليوم هذه المرحله هي اللي اكثر المرحله الموجوده في عمليه انتاج الافلام، انتاج الاشياء، القصائد سواء او حتى الكتب اليوم صارت تنتج بواسطه الذكاء الاصطناعي. هذه طبعا واحده من الادوات اللي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهناك في الاوتوميشن وفي تعلم الاله بالذكاء الاصطناعي، في مجالات كثيره يعني بالذكاء الاصطناعي. لكن الجزء اللي احنا قاعدين نلمسه وقاعدين نشوفه اللي هو الخاص في عملية الذكاء الاصطناعي التوليدي.
1: نعم، ايضا مهندسنا، يعني بما انك خبير بهذا المجال، هل الذكاء الاصطناعي قد يصنع ابداع في هذه الحياة؟
0: ابداع في هذه الحياة طبعا راح يكون في ابداع على مستوى يعني تسهيل الخدمات للانسان. اليوم ممكن يعني احنا بالمستقبل، وانا شفتها يعني في احدى الدول الخليجيه، اليوم لما تدش مطعم تشوف الروبوت هو اللي يقدم لك او يوصل لك مثلا الطعام، اليوم الروبوت هو ياخذ منك الطلب. هذه شغلات ممكن اليوم الروبوت يتميز فيها، لكن في اشياء ثانيه يعني من الصعوبه انه يتم استبداله. اليوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته سواء كانت استخدامه في مثلا حتى بالسيارات ذاتية الحركة، واليوم احنا قمنا نشوف يعني وايد مواضيع صار فيها الذكاء الاصطناعي الترجمة. اليوم انت عشان تكلم شخص من دولة ثانية يعني ما يحتاج حتى تتكلم بلغته، مجرد ان عندك برنامج ترجمة يبدي هو انت تكلمه عربي، هو يتكلم صيني، يتكلم روماني، أي لهجة،
1: لهجة أيضا، لهجة وليست لغة،
0: يتكلم اللغة واللهجة. اليوم إذا تستخدم أنت الذكاء الاصطناعي، أنا من الأشخاص اللي أستخدم برامج الذكاء الاصطناعي وأحب أني أتعامل معاه لما أفتح وياه حديث أنه يكلمني باللهجة الكويتية، وأحب مرات أسمعه يكون بلهجة ثانية سواء كانت الشامية ولا اللهجات مثلا حتى اللهجة السعودية. وعلى فكرة يعني حتى اللهجات السعودية تكون على حسب المنطقة، وكل منطقة تتميز، وحتى احنا هني بالكويت عندنا مثلا هم اللهجات تتميز عندنا. فاليوم قدرة الذكاء الاصطناعي، وهذا هو التوليد اللي نتكلم عنه، انه يقدر يتكلم الذكاء الاصطناعي بلهجات مختلفة، وهذا ما كان شيء موجود بالسنوات السابقة.
2: اليوم الى اين تتجه هذه التقنيات مستقبلا مهندسنا؟
0: التقنية راح تكون هي جزء من حياتنا، اللي راح تكون جزء ما راح نقدر نستغني عنه، راح يكون في عملية تعاملنا اليومي في شتى المجالات. ممكن أنت تستشيره، ممكن تسمع تفتح وياه حديث، ممكن هو ينبهك على مثلا وإحنا مقبلين على الصيف، ممكن هو راح ينبهك على العروض الخاصة بالطيران، على حجوزات الشاليهات. ممكن انت تطلب مغنيك المفضل وهو تطلب منه ان يغني لك اغنية لاول مرة او ما غناها من قبل، فممكن يولدها بكل سهولة.
1: بالفعل يعني حتى رأينا يعني قبل ايام قليلة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الفنان الراحل عبد الحليم حافظ يكلم ويحدث الفنان محمد عبد الوهاب كأنه حوار فيما بينهم، اتصال هاتفي وكأنه حقيقي.

0: لكن بأسلوب مصري حديث، لكن هو بالواقع ليس حقيقي. لكن أيضا مهندسنا، يعني احنا طولنا عليك، لكن كنقطة أخيرة في هذا الحوار وبهذه المساحة الحوارية، ما الذي يمكن أن نراه خلال السنوات القادمة؟
1: والله سؤال
0: محير،
1: صعب
0: حير
1: محير.
0: العلماء، لأنهم كل يوم قاعد يحاولون يطلعون شيء جديد.

0: الشخصيات اللي ندعي لها بطولة العمر، إنه
1: نعم
0: يطلعوا لنا في مثلا مسلسل درب الزلق الجزء الثالث بحلقات جديدة بشخصيات تقنعنا ومولدة بالذكاء الاصطناعي. وأعتقد يعني نجح تلفزيون الكويت يعني حتى بالبروموشن اللي كان يعرضه،
1: صحيح صحيح
0: إنه عرض مذيعين وعرض شخصيات يعني سواء كانت غنائية أو يعني أنتجه. فأنا أتوقع إن المستقبل راح نشوف احنا سيارات ذاتية الدفع او ذاتية القيادة في شوارع الكويت. ممكن انا اطلب التاكسي، راح يكون التاكسي بدون سائق، سيارتنا يمكن نطرشها احنا للجمعية، يروح يجيب طلبنا ويرجع. يعني العالم بتطوره، وفي ظل استثمار الكويت يعني اتوقع في مجال الذكاء الاصطناعي وعملية ايفاد الطلبة، واحنا مقبلين على يعني الثانوية العامة، وزارة التعليم العالي طرحت تخصصات الذكاء الاصطناعي، وهذه فرصة اليوم يعني من خلال برنامجكم ان نشجع اولياء الامور على تشجيع ابنائهم بالتوجه الى دراسة تخصصات الذكاء الاصطناعي، لان احنا الكويت وقعنا شراكات مع شركات ضخمة. هذه الشركات راح تحتاج من الخبرات، تحتاج من الكفاءات الكويتية اللي تكون قادرة على إدارة هذه الأعمال. اليوم الذكاء الاصطناعي الحكومة بتبنيته في دعم الخدمات الحكومية، منها تطبيق سهل في عملية استخراج الرخص كلها اليوم، لأن هدف بالنهاية رؤية الكويت 2035، وأحدى يعني أدواتها هي عملية تسهيل الخدمات على المواطنين الكويتيين. وأنا اليوم كمواطن كويتي راح يسعدني لما تكون أنظمتنا الآلية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، أنا أقدر أطلب التقارير، أطلب آخر الأخبار، أطلب المعاملات. اليوم أنا مثلا أقدر في أي ساعة يعني باليوم أقدر أنجز معاملات إلكترونية بدون لا أتعنى إلى مثلا مجلس الوزراء أو مجلس إلى مجمع الوزارات، أو
1: صحيح
0: إلى التعني مثلا أتعنى إلى مركز الخدمة. فأنا راح يسعدني يعني اليوم، وهو هدف ترى من
1: هدف
0: رؤية
1: صحيح
0: الكويت
1: تسهيل حياة.
0: 2035، تسهيل حياة المواطن وإسعاده.
1: طبعا كل الشكر لوجودك معنا اليوم المهندس طبعا حسين علي النكاس مستشار تقنية المعلومات. لكن قبل الختام نختم بهذا السؤال، احنا تكلمنا دائما عن يعني الذكاء الاصطناعي، اليوم شلون راح تشوف ان شاء الله مستقبل علاقة الانسان مع الذكاء الاصطناعي، علاقتهم مع بعض مو كخدمة؟ يعني دائما احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي لينتج لنا فيديوهات، لينتج لنا، العلاقة ما بينه وما بيننا شلون راح تكون؟
0: راح تكون علاقة مو متوترة، لكن علاقة فيها عدم الثقة.
1: صحيح
0: راح تكون فيها عدم الثقة. اليوم أنا أستخدم الذكاء الصناعي لازم ما أثق فيه، أنا أقول إن هذا آلة ما عنده إحساس، ما عنده الروح الإنسانية، ما يدري أنا عواطفي أو شنو نفسيتي بهالوقت. السؤال اللي أسأله راح يجاوبني، لكن لازم يكون عندي مثل ما نقول احنا خط رجعة، عندي أتأكد من مصدر المعلومة، أتأكد من المخرجات اللي راح تجيني من الذكاء الاصطناعي، لكن راح يكون هو جزء من حياتي. أنا اليوم يعني دائما أشجع إن نجرب الذكاء الاصطناعي،
1: صحيح
0: نحاول نتعرف على هذا العالم. حتى أن كقيادات وكمسؤولين في القطاع الحكومي أنا دائما أشجع إن يتبنون المشاريع اللي مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لأن بالنهاية هو المستقبل.
2: نعم، واحنا بدورنا ايضا ورسالتنا بهذا الحوار ان نقول حق اخواننا المستمعين ان والمستخدمين ايضا للتعامل مع الذكاء الاصطناعي لابد ان يكون بوعي، خصوصا مع المحتوى الذي يتم طرحه ومشاهدته. اذا مستمعينا باسمكم كل الشكر لضيفنا الكريم المهندس حسين علي النكاس مستشار تقنية المعلومات على تواجده اليوم ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئنا ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.

0: أخواننا وأخواتنا المستمعين الكرام، في ظل ما تشهده المنطقة أحياناً من توترات أو ظروف استثنائية، نود التأكيد على أهمية التحلي بالهدوء والوعي وتجنب الهلع أو الارتباك، فالتعامل بهدوء وتعقل هو الأساس في هذه الحالات.
1: بقرأ لكم بعض السطور اللي كتبوها الأولين عن حب ما مر بالعصور ولا تغيره السنين.
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أقلعت من قاعدة عبدالله المبارك الجوية طائرة إغاثية متجهة إلى مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت، وعلى متنها 40 طناً من المواد المتنوعة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع، ممثلة بالقوة الجوية وبتنظيم من جمعية الهلال

الأحمر الكويتي، وأكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي بالوكالة المستشار ريهام الغانم أن الرحلة الإغاثية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة تأتي في إطار الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت في دعم الأوضاع الإنسانية بالدول الشقيقة والصديقة. نفذ بيت الزكاة الكويتي مشروع السقيا من خلال الثلاجات الذكية في عدد من المواقع الحيوية بمختلف محافظات دولة الكويت، وذلك ضمن جهوده الإنسانية والمجتمعية التي تهدف إلى توفير المياه الباردة للمراجعين والعاملين والجمهور طوال العام. وذكر بيت الزكاة أن المشروع يشمل توزيع عبوات المياه يومياً حسب الحاجة عبر 20 موقعاً حيوياً في جميع المحافظات بطاقة تشغيلية تصل إلى 9800 عبوة يومياً، بما يسهم في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترسيخ مفهوم العمل الخيري المستدام. أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إطلاق موسمه الصيفي لعام 2026 الذي يستمر من بداية شهر يونيو الحالي ويمتد حتى سبتمبر المقبل، متضمناً مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والتخصصية والفعاليات العلمية الهادفة إلى تنمية مهارات الطلبة والشباب في مجالات الابتكار في العلوم والتكنولوجيا وتعزيز ثقافة بناء القدرات. وأكد المركز أن هذه البرامج تأتي ضمن جهوده الرامية إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين وتنمية القدرات الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل لمواكبة المتغيرات المتسارعة واستثمار الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة. وفي أخبارنا الرياضية، أشاد رئيس اتحاد الرماية الكويتي المهندس دعيج العتيبي بجهود الرماة الكويتيين الذين شاركوا وتألقوا في دورة الألعاب الخليجية الأخيرة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، محققين 10 ميداليات، 4 ذهبيات ومثلها فضيتان وميداليتان برونزيتان. وقال العتيبي عقب حفل أقامه اتحاد الرماية لتكريم أبطاله بعد النتائج المميزة إن رماة وراميات الكويت حققوا أفضل نتائج رغم قلة عدد الرماة وعدم أخذ الفرصة الكافية للتدريب والاستعداد الكافي للبطولة الخليجية. وثمن دور الرماة الكويتيين في التعامل مع الظروف المحيطة، حيث حققوا رغم العقبات 10 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم في البطولة الخليجية، ما يعكس قيمة الرامي الكويتي في البروز بالمحافل الدولية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم العلبناي.

0: رئاسة الأركان تحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي حطام أو حتى أجسام مجهولة.
1: تصدت وزارة الدفاع والدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. طبعا تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن الأصوات أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

من أجل أمنك وأمن وطنك ولتجنب المساءلة القانونية، لا تقترب، لا تصور، لا تخاطر.

0: هذه رسالة لليوم نرسلها لكل المستمعين على أرض هذه الدولة الحبيبة، ديرتنا الحبيبة الكويت. ديروا بالكم، اخذوا الحيطة والحذر، مثل ما قال زميلي، يعني اليوم احنا نقول لا تقترب من الأجسام الغريبة، بلغ عليها، لا تصور وتنشر، لا تخاطر في حياتك وحياة اللي تحبونه. اليوم يعني هذه الأجسام الغريبة يعني ممكن تكون شظايا، ممكن تكون شيء عادي. ترى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني في خدمتكم، دائما ما يستجيبون لنداءكم، لطلبكم، لتبليغكم عن هذه الأجسام. في واحدة من المقابلات حضرتها شخصيا مع قسم المتفجرات في القوات الخاصة، قالوا اتصلوا علينا على جسم غريب طلع باور بانك. نهائيا الفكرة مو انه يعني اكد لي انه حتى الاشياء يعني مو الفكرة انه بلغ على اي شيء، هم راح يطلعون على اصغر شيء واكبر شيء
1: بالفعل.
0: حتى اي شيء شاك ان هذا يعني العنصر او الجسم غريب بلغ عليه.
1: بالفعل، يعني شوف، هي الرسالة اللي حابين يوصلون، يقول لك لا تقترب.
0: صحيح.
1: يجب عدم الاقتراب دوما مستمعين الكرام من المنشآت العسكرية والأمنية أو حتى المناطق المحظورة والمواقع الحيوية.
0: ممتاز.
1: لا تصور، الامتناع التام عن التصوير أو حتى مشاركة أي صور أو مقاطع فيديو للمواقع والمنشآت، لأنها تخدم العدو أو الشخص المهاجم.
0: صحيح.
1: لذلك لابد أن ناخذ الحيطة دوما والحذر، وأيضا لا نخاطر في عدم نشر أو تداول أي معلومات أمنية ولا التهاون بذلك، أو عن المواقع الحساسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر أي وسيلة أخرى. مثل ما ذكرت أخوي عثمان، لابد الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو تصوير غير مصرح فيه عبر الاتصال على رقم هاتف الطوارئ 112. إن إحنا كلنا يد واحدة، حب لهذا هذا الوطن الكبير والمعطاء اللي إحنا دائما نتمنى له الخير. للأمانة عشنا تجارب في السنوات السابقة عثمان مع إخواننا العرب وشنو صار وياهم في بلدانهم، وأيضا أخذنا العبرة مما حدث وياهم. فالله يحفظ بلدنا هذه الحبيبة ويجعلها دار أمن وأمان. هي بلد الإنسانية اللي طول عمرها تعطي الخير للغير، فما بالك هذا الخير يرد لك رب العالمين في أمن وأمان واستقرار ومحبة وسلام في هذا البلد الطيب.
0: طبعا قبل قليل تم إصدار بيان عن وزارة الدفاع، بيان رقم 62، تهيب رئاسة الأركان العامة للجيش بالأخوة المواطنين والمقيمين عدم الاقتراب أو لمس أي حطام أو شظايا أو أجسام مجهولة قد تكون ناتجة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية المعادية نظرا لما قد تشكله من خطر على سلامة العامة. دائما نركز على أن سلامتكم هي الأولوية. تؤكد ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي من هذه المخلفات عبر رقم الطوارئ 112 أو الجهات المختصة، واتباع تعليمات الأمن والسلامة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، وتدعو الجميع إلى التعاون والالتزام بالإرشادات الصادرة حفاظا على الأمن والسلامة للجميع. وهذا اللي لاحظناه صراحة في الفترة اللي طافت، يعني قبل ما تهدأ الأمور، التزام من الكل، وكل من لم يلتزم أخذ جزاءه.
1: وأيضا لابد أن نستسقي المعلومة من المصدر الرسمي المعتمد، مو ننقل المعلومة وخلاص، حتى لو كانت الصفحة غير رسمية لاسم أنت تظن أنه رسمي. لا، خذ الحذر والحيطة، قد تكون فيك أو أن شخص حاطها حتى يتلاعب في مشاعر الناس ويحرك توجهاته وأراءه الشخصية في غير صالح المجتمع وأيضا غير صالح الناس. لذلك لابد أن احنا ناخذ الحيطة والحذر ونتوجه للمصادر الرسمية بشكل رسمي، وأيضا عدم نقل أي شيء كان، لأن الشائعة يعني تدمر ولا تبني هذا البلد الجميل. فعلينا أن احنا نكون يد بيد، وأيضا مشاعرنا كلها نوحدها حب لهذا الوطن، تماسك، فداء، وأرواحنا كلها فداء إلى بلدنا الحبيب.

0: الكويت.
1: عزيزي المواطن والمقيمة، نؤكد أن الوعي والهدوء والتعاون بين أفراد المجتمع هي ركائز الأمن والاستقرار، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها، وأن يديم علينا جميعا نعمة الأمن والأمان.
2: نمشي في دربك والكل يحبك، الله يحفظك يا شيخي مشعل.
3: ما يخيب اللي على الله توكل واستعان، ما يخيب اللي على الله توكل واستعان. كل ما ينوي على شيء ربي يكتبه، ربي يلهمني وزدني من السحر البيان. لين أغني لي قصيدة تعادل مكتبة، يا بلادي فيك تزهى الطواريق السمان، والقصايد فيك طالة ولله مقربة. ماني أكثر معنوية ولا لفصح لسان، وهاتسي ما غاب عنك علشان أندبه. كل ما جلال أمر قلت له آن الأوان، كذب اللي قالوا النعذب الشعر أكذبه، قال شعرك بالوطن يعتبر شاهد عيان. واصدق الشعر المقفى وعزه وعذبه، يا كويت العز والخير عزك ما يهان. انت يغلى الكون من مشرقه لمغربه، نصرة المسلم من المظلمة والامتهان. وعون الأمة كل ما مرت بذا مسغبة، يا بلادي انت أكبر مثل للاتزان. وانت من الله على الأرض يا بلادي هبة، فيك حتى العود ما مال لو انه ليان. موقفك ثابت وقسمك من الحق أصلبة، اعتليتي لين صرتي إشارة للبنان. واستقريتي من المجد بأعلى مرتبة، تحت ظل شيوخنا مالك إلا العنفوان. شجرة في ظلها الطيب ما نستغربه، الصباح إخوان مريم معادين الطمان. عزنا اللي ننتميله ونفخر بسببه، سيدي مشعل سيدي مشعل زهاك الحكم والصولجان. أنت سيد كل رحلة نجاح معربة، نظرتك عليا وعزمك مثل ذاتك مصان. حجمه أكبر من حجم الأسئلة والأجوبة، وهمتك في يوم واحد تكفي عن زمان. وزدت عام وغيرك يزيد بالعام اعتبه، في ذرى بشتك يعيش المواطن بالأمان، وفي ذرى وجهك تعيش الكويت مشببة. أنت قائدنا وقدوة لنا في كل آن، وسيرتك نكتب فخرها حروف مذهبة. وبيمينك حر لا عاضبة الأيام بان، سيدي صباح لا هد يدمي مخلبة. هو لي عهدك وترثت وسيعين الأبطان، فطنته فطرة وجوده يوافق منسبه. دبلوماسي ما يهادن فلان ولا فلان، والحصيل اللي برصيده نتج من تجربة. لا تصدر مؤتمر حط بالعليا كيان، وكل مرة يثبت ان السياسة ملعبة. سيدي مشعل سيدي مشعل مبادلك جل الامتنان، والمشاعر مفعمة والقلوب مرحبة. لك مقاليد الولا وطاعتك منا ضمان، وما علينا الا نحقق لك اللي تطلبه. كلنا رهنا الإشارة وعلى قد الرهان، لو تبي نقلط على الموت ما نستصعبه. والله إن نقلط على الموت لا عاش الجبان كان هكل ناكله وشراب نشربه. والله إن نقلط على الموت لا عاش الجبان كان هكل ناكله أو شراب نشربه. للكويت جنود ودروع بي الظرف كان، دونها حتى العذاب حصل نستعذبه. لارتفع صوت الحرايب وثار الجبخان، يا الخصيم أقسامه عندك وما تقدر جبه. للعدو ما ننثني مثل ثني الخيزران، العدو له قطع دابر وله قطع رقبة. من طمع فينا على الأرض ما يلقى مكان، بطن الأرض أولى بدمه ولحمه وعصبه. يا بلادي والعجايب سبع ولا ثمان، العيون اللي تمرك تشوف ومعجبة

فيك من جود السحاب ومن ألم الحنان، كل شيء فيك ماخذ من الطيبة طيبة، ولو بوصف كل ما نشعر التعبير خان، فيك ما نقدر نشبه ولا نلقى شبه، لك على الأمجاد حظوة وبين الناس شان، وشاعرك تقول ذيب انت على مرقبة، كل ما غنى لك العز في شهر رمضان يستلذ القافية والوزن والموهبة.

يا موطني، عتقت حبك في دمي وسكبت سحرك أكؤسا وقداحا. نشوان أسقي من هواك وأستقي، أجل الهموم وأجتلي الأفراح. كويتنا حبيبتنا

0: مستمعينا الكرام، حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، وبكذي نكون وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا لليوم.
1: وفي الختام مستمعينا نرجو من الأخوة المستمعين أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب أو التصوير والحذر ثم الحذر، أو إذا اشتبه عليهم أي شيء التواصل مع رقم الطوارئ 112. وفي الختام تقبلوا منا التحية والسلام من فريق أسرة برنامج إذاعة على الهوى، من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان،
0: من التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان،
1: وفي الراجل السهلي من التنسيق والمتابعة،
0: من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري،
1: عادل خاجة من التنفيذ على الهواء.
0: نلقاكم باكر بنفس التوقيت، لكم تحية مخرج هذا العمل المخرج جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.